في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سهرة دائما نقضيها مع برنامج حنين، سهرتنا الأسبوعية الطربية الفنية. تحياتنا لكل المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا مشاركاتكم في هذا الموعد الإذاعي، تحية للجميع، شكرا لكم على الوفاء للبرنامج والمتابعة. إن شاء الله قضيوا معنا أحلى الأوقات، وكما تعودتوا بينا في هذا الموعد خنقول منذ مدة، والحمد لله وإحنا مع بعضنا نقدم الأنغام والطرب الجميل. تحياتي لكل المستمعين، شكرا لكم دائما على التفاعل والمشاركة معنا. الحصة الشهرية الخاصة بأغاني أم كلثوم بطبيعة هي الليلة، وكما تعودتوا بينا الثلاثاء الأول من كل شهر خصوه لأغاني كوكب الشرق شهر ماي 2026. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله اختياراتنا تنال أعجابكم. باش طبيعا نقدموا مقاطع من الأغاني المختارة، وديما في حصة أم كلثوم كما تعودتوا بينا زوز أغاني، لأنه الوقت ما يسمحش بطبيعة تعرفوا أم كلثوم، لازم ناخذوا مقاطع مطولة نوعا ما مقارنة ببقية الأغاني. ودائما الأغاني يعني مع مقدمة شعرية بصوت الراحل سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه، زميلنا اللي يوم أمس أكيد تابعته يعني حصة للوفاة والذكر اللي كنا يعني قدمتها زميلتي ألفة الجمالي، وكنت ضيف وتحدثنا الحقيقة على مناقب الفقيد وذكريات مع إذاعة المنسير الله يرحمه وينعمه جده، ترحمنا عليه، إن شاء الله من أهل الجنة وربي صبر عائلته. وهذه هي الحياة، لكن الحمد لله أنه باقي معنا سي البخاري بصوته بالأثر اللي خلاه بإبداعاته دائما موجود والحمد لله. على كل حتى في حنين كما تعودتوا بينا موجود سي البخاري بصوته، وكما قلت المقدمات الشعرية بطبيعة اللي نقدموها قبل الأغاني. قلت عاد الأغاني باجتهاد خاص، يعني إن شاء الله تنال إعجابكم. في كل مرة نحاولوا ننوعوا، نحاولوا يعني نقدموا أغاني مختلفة عن يعني اللي قدمناها في الحصة اللي قبلها، وهكذا دواليك زوز أغنيات الحقيقة من الطراز الأول إن صحت العبارة. هذم الزوزانيات، الأولى باش تكون أغنية أنا في انتظارك لزكريا أحمد.

هذا هو النغم الأول أنا في انتظارك متى الحين زكريا أحمد. الأغنية الثانية اللي اخترناها في سهرة الليلة أغنية رائعة كذلك، متى الحين رياض السنباتي سهران لوحدي.

هذا ما أغانينا في سهرة الليلة الأولى في انتظارك، والثانية سهران لوحدي لكوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله زوز أغاني نالت أعجابكم، وإن شاء الله بعد شوية بشكون مشاركات المستمعين على الرقم 73-468 لاسترجاع ذكريات مع هاتين الأغنيتين. بطبيعة أكيد كل منا واللي خاصة المغرمين بكوكب الشرق أم كلثوم عنده ذكريات مع هذه الأغاني، وبطبيعة بس نسترجعوها عفوا مع بعضنا. على كل حال بعد شوية كذلك عن العديد من التحايا من السادة المستمعين، المرة دي إن شاء الله في الساعة الأولى باش نقدموا التحايا لكل الأحبة متابعي برنامج حنين. الرقم الإذاعة 73-468-800 المشاركة معنا كالعادة في الإذاعة. مناش ذكرت الرقم منذ حين وعودته، مش مشكلة. على كل حال هذو مزلوز غاني أنا في انتظارك وسهران لوحدي. الأغنية الأولى عادة قدموها أغنية تونسية كتبدأ السهرة الشرقية، لكن الليلة باستثناء باعتبار وأنه الساحة الفنية العربية فقدت أحد فرسانها يعتبر من الجيل المخضرم، يعني خذا المشعل على العندلي بلاسما رابط حليم حافظ وعلى الجيل هكا. والحقيقة يعني كان من آخر خنقول المطربين اللي الكبار صحة العبارة واللي خذ المشعل قلت على اللي سبقوه الفنان أمير الطرب كسميوه أمير الغراء العربي، ولأنه محبش الألقاب أما الله يرحمه ينعمه هاني شاكر. الحقيقة ظهر في بداية السبعينات وقدم العديد من الأغاني الناجحة، الله يرحمه ينعمه كان توفى يوم 3 ماي يعني ولامس يوم 3 ماي، يعني هو من مواليد 21 ديسمبر 1952، توفى يوم 3 ماي 1926 هكاك حكاية في السن 74 عام تقريبا. هاني شاكر الله يرحمه وينعمه آخر فناني الزمن الجميل. على كل حال الله يرحمه ونعمه إن شاء الله من أهل الجنة، على أساس أنه موكب الدفن باش يكون غدوة يوم خطر توفى في فرنسا، وجثمانه باش يحضر غدوة في مصر وباش يوارى الثراء يوم غد بإذن الله الأربعاء 6 ماي الله يرحمه ونعمه. هكا علاش يعني احنا قدمنا له لمحالة في حنين العديد من الأغاني في فترات مختلفة، لكن اخترنا باش تكون الأغنية الأولى بصوت هاني شاكر، يعني على الأقل النجم قدموه من أنا برمجت حصة أم كلثوم، وصادفت أن وفاة هاني شاكر إن شاء الله في حصص أخرى نقدموا له بعض الأغاني الخاصة به الله يرحمه وينعمه. هذا نغم رجعنا البدايات هاني شاكر فترة السبعينات، يا ريتك معايا أغنية لمحالة عنده العديد من الأغاني الجميلة الأخرى. لربما هكا اخترت النغم هذايا لأنه غم فيه شجن وفيه يعني هنقول طرب للراحل هاني شاكر. هذا هو النغم الأول في الحصة، ثم نستقبل بإذن الله مكالمات سادة المستمعين في خصوص سهرة أم كلثوم الليلة.

الحنين هو أن تذهب لمكان كانوا يتواجدون فيه ليس لحاجة، إنما للا شيء، وتتأمله وتبتسم وتنحدر دمعة أبت إلا النزول.

0: هذا هو الإبداع بحق كوكب الشرق أم كلثوم، لن تكرر الحقيقة إلى حد هذا اليوم. الحقيقة ما فماش مجال صوت يعني يضاهي كوكب الشرق. الأغنية ذي أنا في انتظار الكلمات محمود بيرم التونسي الحان زكريا أحمد، والغنية ظهرت لأول مرة سنة 1943، غنيتها صحيح أم كلثوم فيما بعد في فترات أخرى وفي مرات أخرى، لكن أول مرة غنيتها كانت سنة 43 يعني في الأربعينات، يعني الصوت القوي وفي العنفوان أم كلثوم في تلك الفترة. وتعرفوا اللي ثنائي بيرم التونسي وزكريا أحمد يعني الحقيقة غنت لهم أم كلثوم العديد من الأغاني المعروفة، نذكر البعض منها بعد شوية. يعني في المقابل نشوفوا زكريا أحمد وبيرم التونسي، في المقابل رياض السنباتي وأحمد رامي، يعني هذوما تقريبا الثنائيات بالنسبة للشاعر والملحن اللي رافقوا أم كلثوم في مسيرتها، مع بطبيعة بعض الملحنين الآخرين يعني عددهم مش كبير، ياسر بليغ، محمد عبد الوهاب وغيرهم، وبعض الشعراء، لكن هذوما عندهم نصيب الأسد من الشعر والتلحين. خلنا ننطلق مع المكالمات الهاتفية ونبدأ على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: أهلا أخويا شفي.
0: مرحبا بيك.
1: شحوالك؟
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: غيبة طويلة هذه.
0: غيبة. غيبة إيه؟ ألو.
1: إيه عرفني ولا؟
0: خير عاد، كيفاش ما نعرفك سي المولدي، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: وينك أنت وين حيك؟
1: والله
0: أنا راه ديما نقدم لك تحية سي المولدي في كل حصة، نقدم لك تحية أنت والأحبة الكل.
1: نسمع أنا راني كيما نشارك الاستماع كل نهار 3 في الليل.
0: أي باهي باهي، مرة طمنتنا مالا سي المولدي، مرحبا بيك.
1: لا على هكا توا ما نجمش نقعد ما نسمعش.
0: عايشك عاد، أنت متيم بأم كلثوم وزرت مصر وعندك تاريخ مع الأغاني والفن الطربي هذا.
1: عندي تاريخ وشكر لي، ذكرني في أنا في انتظارك في ثلاثة حوايج في مصر.
0: اللي هما
1: وقت اللي مشينا لقاهرة أم كلثوم تعدينا اللوتيل بتاعها، الفندق بتاع أم كلثوم
0: اللي الغرف نتاعه كل واحدة مسمية يعني بغناية هكا يقولوا.
1: مسمية بغناية اللي معايا نحب نروح لمين، ما درتش المفتاح قبلها.
0: يحب أروح لمين؟ إي
1: روح للساق الثالث
0: تلقى على اليمين، تلقى روح اليمين.
1: روح اليمين.
0: إي
1: الوحدة الثانية في القهوة في الزمالك الغادي تاعها. بقوا أم كلثوم جدا في كل كراسي وطواول واحد وتصاور أم كلثوم عالم آخر.
0: عالم آخر والله، يعني شوقتنا لزيارة الأجواء هذه. إن شاء الله كان وتات، إن شاء الله رافقوا بعضنا سي المولدي، وإن شاء الله
1: قاعد برمج في مشهد
0: هاي برمج وقت اللي تبرمج قل لي سي المولدي ونعملوا أجواء كبيرة ياسر غديك إن شاء الله.
1: نحب نعمل مشي على على على البر على ليبيا، وليبيا ما تعرف
0: الظروف صعبه شويه صحيح تاع الامنيه
1: نعمل في الطياره
0: ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله. وانت تبارك الله تذكرنا بالزمن الجميل مع لانك زرت على عين المكان وعينت يعني الاماكن هذه، ونعرفك مغروم ياسر سي المولدي، ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. ومرحبا بيك، وان شاء الله باذن الله في لقاء قادم، وان شاء الله نمشيو مع بعضنا ان شاء الله.
1: انا نحب نجي حداك بالاذاعه بالسيف.
0: مرحبا بيك في كل وقت
1: بالموعد ولا كيفاش.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. اما عاده بالنسبه لي شخصيا نبدا موجود عاده يوم الثلاثاء نهار الخميس باذن الله، نبدا عاده تلقاني ان شاء الله.
1: ايوه
0: هذا هم اللي متى تلقاني موجود في النهار وحتى في الليل زاد كيما تو. سيدي مرحبا بيك سي المودي، مشكور جدا على المشاركه وربي فضلك ان شاء الله، وان شاء الله في لقاءات قادمه.
1: كلمه اخرى مش نقولها،
0: تفضل قول تفضل.
1: تو هي التلحين نتاع زكريا احمد
0: ايه.
1: زكريا احمد اغتلبات بعد 40 يوم
0: مات محمود بيرم تونس، صحيح بيناتهم 40 يوم وكانوا يعني ملازمين بعضهم زوج صحاب. أيوة. سبحان الله في يعني يوم الأربعين توفى محمود بيرم تونسي، يعني زكريا الملحن وبعدين لحق عليه الشاعر واللي ديما كانوا مع بعضهم، واغلب أيوة. الاغاني اللي لحنهم زكريا كتبهم محمود بيرم تونسي.
1: أيوة.
0: القلوب على بعضها يعني.
1: ونحب نسلم على المستمعين الكل وبالنسبة لنا الشفاء الأخذ زبر دواخنا
0: هادي يعيشك بارك الله فيك وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل وشكرا ليك سي المودي ربي فضلك ومرحبا بك ديما معنا في حني ما تغيبش علينا سيدي إلى اللقاء. المكالمة التي فيه الموالية بعد سي المودي من أكودة له مساء الخير.
2: مساءكم سعيد مستمعين الأعزاء أحييكم جميعا تحية الأمل والحب والصفاء وأسعد بلقائكم من خلال هذا البرنامج الذي يحمل في طياته مزيدا من الحنين ومزيدا من التألق وخاصة ذلك الصوت الذي ظل يرافقنا طيلة سنوات خلت صوت الأخ والصديق الزميل الفنان المتألق شكري السكت.
0: عايشك سي تفضل سمير تفضل.
2: وحتى لا تفوت سنة كاملة تمر على فقدان ذلك الصوت الذي أثرى مستمعيه بذلك الحنين من خلال معانقاته للمصدح الإذاعي ألا وهو الأخ والصديق الزميل المرحوم شكري
0: بخاري بن صالح.
2: نعم صحيح.
0: الله يرحمه ينعمه
2: حقيقة سيظل في الذاكرة ولما لا
0: إن شاء الله وبشكور جدا يعطيك الصحة على كل حال الله يرحمه ينعمه سي البخاري وإن شاء الله من أهل الجنة وأنت مشكور على اللفتة هذه يا سي سمير. هاي سيدي تفضل.
2: بعد هذا القوس خويا الأغنية هي كلها حلوة في الواقع اللي في انتظارك
0: أيوة.
2: وخاصة وبخاصة ذلك المقطع الأخير وعدنا سنين وإيام لأنه هو لا يخفي لا يخفي على أحد أن الأغنية كلها الحقيقة متكاملة
0: صحيح.
2: كلمة ولحنا وعصفا وأداء لكن البيت الأخير حقيقة هو ما زاد تلك الأغنية رونق وحلاوة وخاصة يعني حينما في ذلك المقطع تحاول أن تدلي لنا بشيء من المواويل أو شيء من هذا القبيل. فشكرا لك على هذا الاختيار وشكرا وشكرا وألف شكر وسأظل أتابع هذا البرنامج دون انقطاع.
0: شكرا لك سي سمير مشكور جدا صاحب الصوت الجميل والصوت الجهوري ومرحبا بك ودمت في صحة جيدة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عزيزة عن الخطأ إلى اللقاء.
0: تفضل لا العفو تفضل مرحبا بك وكل نفس ذائقة الموت لما حالة ما شكرا لك سي سمير وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة. نمر المكالمة في الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو
0: مرحبا
3: وبيك عايشك حياة معاك من جمال.
0: حياة من جمال مرحبا أختي حياة.
3: وبيك
0: أصوات الأصوات النسائية تتشابه شوية كليت ممكن رجاليا فرزهم الأصوات النسائية عندكم رنة يعني متشابه الحقيقة
3: جرس. عندك سلام حار من تونس يعني كنت في تونس.
0: أي
3: المسلمين عليك ويشكروا في البرنامج.
0: يعيشك ربي يفضلك ويفضلهم.
3: تعملها النهار الخميس كلهم يسمعوا
0: من مسرح الحياة
3: يعيش
0: القصة والواقع. اي والله اخذت صداك برياس الحقيقة الحاسة من مسرح الحياة لانه من الواقع متاعنا ومشاكلنا وواقعنا صحيح بالضبط. العكال سلمنا وبلغنا سلام لكل السادة المستمعين والأحبة وشكرا لكم على المتابعة. يعيشك أختي حياتي يعيشك ربي فضل
3: يعيشك.
0: ليلة أم كلثوم أنا في انتظارك.
3: ليلة هذه أنا في انتظارك نهارتها وقت اللي حاطة نسمع فيها
0: أي.
3: ومع البليش بولدي باش يجي ويجي ويفرح راه هو هيك النهار ذاك
0: يسوق
3: نسمعها بدني تقشعر
0: يعني كنه مع البليش بي بيجي وأنا في انتظارك وجاء فعلا يعني
3: نحن في انتظاره بالحق على خاطر قال تملت معناها قرايته واخذ الدكتوراه وكل ما نستنى فيه وقتاش يجي
0: هو كان في الخارج وقتها ولا في تونس في الخارج هو
3: اي
0: شفت كيف يعني قلب الام والحنان متاع الام سبحان الله يعني عندك يعني يساوي الدنيا وما فيها يعني قدوم الابن
3: نسمع فيها ونبكي نقول يا ربي وقتاش يسمعني بعلم الخير وقت اللي ولدي يجيني
0: اي
3: على فتره قال يفرحنا سمعني
0: قال لك كما ما عليكش بالوقت المحدد وقت يجي عكس ما عاد بيه وبر
3: ما البناش
0: تو شو يعمل في الدنيا يا اختي حياتي شو يعمل في الدنيا تو
3: ولدي مهندس كبير
0: بارك الله بارك الله ربي يفضله لك وربي
3: يخليك
0: ليه
3: يعيشك
0: وانا احنا مع انا في انتظارك باش نهديوها ليك ولابنك باش نذكروك بك النهار هذاك
3: ان والله أسعد نهار ذاك.
0: إن شاء الله ديما أيامك سعيدة سيدة حياة، ومشكورة جدا على الاتصال.
3: على ذكر أم كلثوم مشيت لها وقت اللي جات لتونس
0: عام 68
3: في المسرح
0: في في في, في في لا في القبة في قصر رياضة بالمنزة وقتها،
3: عملت زادة أغنية في المسرح.
0: أي ذكريات جميلة على كل حال، ويعطيك صحة سيدة حياة وربي يطول عمرك على الخير، ومرحبا بيك ديما معانا في برنامج حنين.
3: على خير
0: على خير. ناخذ المكالمة اللي في الموالية بعد أختنا حياة من جمال. ألو مساء الخير. ألو
4: السلام عليكم شكري.
0: مرحبا بيك.
4: شحوالك لاباس؟
0: فكرني شكون معايا الصوت.
4: قاسم معك في الجم.
0: سي قاسم مرحبا بيك.
4: أهلا شكري شحوالك.
0: شني الصحة لاباس عليك؟
4: والله لاباس الله ربي يحييك.
0: معك ربي يا سيدي. مرحبا
4: شي شكري
0: سيدي.
4: في انتظاري في انتظارك معناها داير غناية على الكابل.
0: باهي الغناية، غناية وكلمات واللحن زاد جميل.
4: ولا هي كل هي كلها معناها الغناية الكل.
0: صحيح.
4: يشبه البعض باهيين، أما حاسب نمشيو على حاسب معناها الغناية اللي حطيتها أنت برا، ما الكل باهيين.
0: أم كلثوم ما عندك ما كما يقولوا يعني تلوح على بلهجتنا العامية، كل أغاني جميلة، أما فما كل واحد شنو القصة ولا اللي عاشها مع الغناء ولا الحدث ولا فاش تفكر وك علاش يتفاعل معها. تلقى مثلا كيما سيدة حياة قالت لك أنا في انتظارك تفكرني في قدوم ولدي، وتقعد لها ذكرى مع الغناء.
4: موجود تقعد لها.
0: صحيح صحيح.
4: بالكدي
0: على كيف
4: الواحد
0: ديما
4: ساعات
0: يقعد ديما يتصلت فيها هيك. اي بتبيع ذكريات جميله مع كل الاغاني المقدمه في الحصه، وهذه انا في انتظارك ان شاء الله تنال اعجاب الساده المستمعين. وانت سي قاسم اكيد مادام قلت الاغاني كلهم تاع ام كلثوم عندك ذوق تبارك الله راقي.
4: ودي قلت لك العرش 200 تلبت يعني يمكن الجمعه اللي فاتت الاخرى تلبت خاطر الجمعه اللي فاتت ما الكل المكالمة تاعي ما تعدلتش من راس خاطر ضغط برشا.
0: ان شاء الله في هاك اليوم تحصلت علينا ودخلت معنا سي قاسم.
4: والله ربي يخواتك
0: يعيشك يا سيدي، ربي يفضلك وربي يعطيك الصحة.
4: والله بارك الله فيك ولدي معاك في كل وقت.
0: مرحبا بك، عايشك سي قاسم، هذا من حسن ذوقك، ومرحبا بك وبكل الاحبه والمستمعين الاوفياء.
4: والله ان شاء الله ديما راك بخير هيك ان شاء الله.
0: اجمعين ان شاء الله سي قاسم، يعيشك ربي يفضلك. سيدي مرحبا بك وليلتك سعيدة، وتكمل تصل معنا باش تستمتع بالغناية بعد شوية. المكالمة التي فيه الموالي. ألو مساء الخير.
5: ألو مساء النور.
0: أهلا وسهلا أختي منوبية مرحبا بك.
5: ياسمين ونتاع الربيع الكل.
0: يعيشك ربي فضلك يا منوبية مرحبا بك.
5: أكل غزيل في أمس الوصلة ذاك وقايد
0: الربيع. أكل غزيل معاهدة.
5: والله
0: تحياتنا لي.
5: بارك الله عليه. والله نحبها من غير ما شفت.
0: يا باهي لا حتى تحبي تحبي تبارك الله عليه، أخلاقه عالية.
5: بارك الله لي والله ربي يسونا ان شاء الله.
0: يعيشك. هاي منوبية الغناية انا في انتظارك، شكون تستنى انت؟
5: نستنى في العالم الكل.
0: العالم الكل.
5: استنيت وما حصلتش حتى شيء.
0: لا قدرة ربي عند ربي كل شيء خير ان شاء الله يعوض خير. حتى لو ما تحصلتش في الدنيا في الاخر ان شاء الله تحصلوا الناس كل.
5: انا في انتظارك يعني عندي قصة كبيرة برشا، وكما قلت بقيت في الانتظار حتى لين فات الاوان. تعجبني ياسر الاغنية دي.
0: حلوة ياسر، لحن جميل أيه. جدا والكلمات
5: يا ريت لحبيت كما كنت تحكي.
0: يا ريت عمري ما حبيت. هو بكثرة ما صار الفراق وصار المشكل مع الحبيب وصار الجفاء، ولات يا ريت عمري ما حبيت يعني مشكلة حتى تروحي فيها.
5: ما رجعني على خاطر هي شو اسمه اللي يبكي واللي سهر الليالي هو الحب الحقيقي.
0: الحب خاصة إذا كان من طرف واحد مشكلة كبيرة تولي.
5: لا هي من طرفين من الأسف
0: من طرفين وفما عوائق أخرى من طرفين مثلا وجات
5: صحاب الخير اللي يفرقوا
0: من ساعات حب من طرفين يا منوبية
5: أي.
0: ولا غالب ما كتبلوش التتويج بالزواج لظرف أو آخر ولسبب أو آخر يقعد وساعات من طرف واحد تلقى واحد يحب واخر والآخر ما يتجاوبش معاه وما يبدلوش المحبة زادة مشكلة كبيرة.
5: هذيك أصعب حاجة من طرف واحد،
0: هذيك أصعب وأصعب.
5: أما الغريبة اللي توجع أكثر من طرفين.
0: لا من طرفين مكتوب في الأخير ساعات يخد الحب هذاك ما يطفاش. اسمع من طرفين باهي حتى ما يتوش بالزواج خير ساعات في بعض الأحيان، لأنه ربما يكون يتزوج يطفى
5: شيء خير لكم. وبالعكس أنا والله بالعقل كي ما خديتش معناها لي
0: حبيت
5: وخديت الرجل الأخرى
0: يقعد الشوق خير. يقعد الشوق خير ساعات.
5: لا عشت معاه خير حتى رجل معناها رجل استمع خير معنا دللني
0: الله يرحمه وينعم. أم كلثوم أحمد رامي حب عليها والقصبجي حب عليها وما تجاوبتش معاهم لأنها خايفة يطفى الفن متاعهم وشعلة متاعهم، تقولك تو ما عادش يكتبوا الشعر وما عادش يتلهوا بيها خاصة أحمد رامي. مشكلة نولي خليته ديما يسعى ويطمح ليها باش يقعد يكتب عليها في الشعر. هكا ليش ما ارتبطتش بيه
5: أم كلثوم؟ مخيبها كيكا وصعيبة ياسر.
0: صعيبة ما كانت ذكية هي، ضحات في سبيل فنها.

0: ليك ليتك سعيدة منو بي. ناخذ المكالمة التي في الأخيرة بالنسبة للدفعة دي. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: ألو عسلامة.
1: ايش نحويلك يا شكري؟
0: أختي مينا مرحبا بيك من صفاقس.
1: هذه هي أختي ايش نحويلكم؟
0: مرحبا بخير أنت؟
1: والله محليك بخير والله باقي
0: تفرهدنا
1: فرهدنا بالأغاني نتاعك وبالبرنامج نتاعك.
0: مشكورة يا مينا مرحبا بيك عايشك.
1: عايشك.
0: هاي تفضل يا مينا.
1: أنا في انتظارك أنا في انتظارك أم كلثوم.
0: إيه.
1: محليها ما توفيشك الغنية محليها ومحليها.
0: هنا يا حلوة ياسب الحق اللحن والكلمات جميلة وفيه الشوق وفيه المعاني الكل. تقول هي الحقيقة أنا في انتظارك خليت ناري في ضلوعي شو الكلمات وحطيت إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت. وصف يعني دقيق جدا. يا ريت عمري ما حبيت. عايز أعرف لا تكون غضبان ولا شاغل قلبك إنسان آخر يعني تقصد إنسان. خليتني من يأسي أول الغيبة دي غيبة على طول وتفكر إيه اللي جنيت من ذنبك جنيت من ذنبك يسيئك ما لقيت. يعني قعدت نقول بلكش عملت لك حاجة ولا بك خلاها في نار يعني خلى الحبيب.
1: أي إذي أمي المرحومة الله يرحمها.
0: الله يرحمها نعم.
1: يجعله في الجنة في الخارج عاش في بلجيكا في لبنان في فرنسا هيك اللي كل مرويحة يروح شهية في العام تقعد مساكنة تقول لي حل أم كلثوم اطلب بزيعة وقل ما يجيب لي هيك غنية في انتظارك.
0: أنا في انتظارك.
1: الله يرحمها وينعمها.
0: الله يرحمها وينعمها ويرحم جميع المؤمنين.
1: والله جيتها رحمة هي أم محمد أجمعي.
0: ها كنت تفكرت يعني
1: على خاطر مساكنة مش تيقتلوا برشا.
0: أخوها يعني
1: خويا
0: خوك انت خوك انت يا ولده ولد حساب خاله يا حساب خالك
1: من اخوها خويا انا الله يرحمه هيك تقعد مساكنه معاك حتى كيف
0: تجي توفى اخوك توا اخوك توفى
1: الله يرحمه
0: والوالده توفات
1: توفيت
0: الله يرحمهم الاثنين ان شاء الله من اهل الجنه
1: بيناتهم يا وليدي بيناتهم الويله
0: الله يرحمهم
1: حبتهم في بعض بيناتهم الويله
0: سبحان الله
1: والله والدفن بجنب بعضهم هكا بجني بعضهم
0: لكل أجل كتاب إن شاء الله من أهل الجنة
1: بالسيف مشيت وعمل لها باسبور بالسيف مشيت للبلجيكا قاعدة 3 شهور
0: معناها أنت توك
1: فرحان بيها
0: توك مينك تسمع أنا في انتظارك تفكر الوالد وخوك يعني وشقيقك
1: والله مش نتفكر وبرا والله
0: إن شاء الله
1: كما قالت السيدة منوبية نختم لها تحية اسمع مش كان المرأة والرجل برشا في انتظارك برشا حويج
0: صحيح.
1: معناها يدلوا على هيك الغنية
0: واضح بطبيعة كل واحد كيفاش هو والمشاعر متاعه كل واحد وشنو الظروف متاعه كل واحد والحالة متاعه اللي يحس الغنية
1: اي ساعة المشي كلمني قلية طبش الفطور قل هو انا في انتظارك
0: انا في انتظارك ايه كو انا في انتظارك سبحان الله ولدت عناوين الاغاني تولي كي الرسائل يعني بين الاحبة وبين
1: تتقال معني يعني
0: تتقال
1: وكل ويا كملت انا في انتظارك
0: انا في انتظارك ربي يفضل لكم بعضكم ويداوم العشرة ان شاء الله سيدة مينا
1: يعيشك يعيشك
0: وربي يفضلك ومرحبا بيك ويرحم الخوك ويرحم شقيقك ويرحم الوالدة ان شاء الله
1: يرحم المرحومين الكل
0: امين ان شاء الله يعيشك ربي يفضلك ومرحبا بيك يعيش اختي بارك الله فيك وليلتك سعيدة شكرا لك سيدة مينا كانت معنا من صفاقس شكرا على التلقائية خاصة انا وعدت السادة المستمعين العديد منهم يقول لي ساعات يعني شبيك التحايا في الساعة الثانية وفما شكون يغلبوا النعاس فما قلت بارا ليلة نقدمهم التحايا في الساعة الاولى على انه ان شاء الله الغناية نسمعها أنا في انتظارك بعد أخبار 11 ليلا بإذن الله لكن قبل ذلك هنقدم تحية للأحبة السيدة راضية شادلي حليلة إن شاء الله تكون بخير تحياتنا ليك وربي يطول في عمرك على الخير خونا توفيق نفس الشيء ربي فضلك توفيق وإن شاء الله تكونوا في الاستماع سيدة راضية الهداجي مشكورة دائما على التفاعل وراهي في الاستماع السيدة راضية سي حسين عطي كذلك من القيروان السيدة أنيسة من قصيبة المديوني سي جلال حسعيد والسيدة نزيهة تحياتنا لكم الاثنين وربي داوم العشرة من قصيبة المديوني نفس الشيء سي عمر بوشارب والسيدة جميلة من قصيبة المديوني ربي فضلكم وإن شاء الله تكون بخير سي عمر هدى الدبابي من خنيس تحياتنا ليك زمردة من حمام زيرب إن شاء الله تكون بخير سي سمير الزغل كان معنا منذ حين تحياتنا ليك الأخت نفيسة معروف من الكيف نفس الشيء سي عادل ميلاد من زاوية سوسة كل عام تحي بخير سي حسين بوغامورة والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسير السيدة فاطمة مشكورة جدا وربي يفضلك وربي يعطيك الصحة والعافية نفس الشيء أخونا حسين سي فضل الهمامي من البطان مشكور صديقنا العزيز سي المصف جنابة من سوسة ديما تحييته للحبيبين سي الحبيب شقير وسي الحبيب الهباشي ويرحم على أخونا توفيق وأخونا الله يرحمه سي البخاري بن صالح وكذلك تحية للصديق علي بكير أخت فاطمة عفوا من القلعة الكبرى تحياتنا ليك سي رضا حميدة إن شاء الله تكون في الاستماع، ونعرف أنك في الاستماع لأنك مغرم جدا بالفن الراقي وخاصة كوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله في لقاء قريب. سي المنصف الغندري نفس الشيء، اليوم تلاقينا مع سي المنصف وقال لي

0: الأغاني. قلت له سارة أم كلثوم إن شاء الله يكون في الاستماع. تحياتنا ليك سي المنصف. سي عثمان قلالة تحياتنا ليك. سي خميس بن حريك مشكور. الأخ منير رحيم كذلك. الأخت فايزة العجرودي. السيدة رشيدة البرسالي في رادس إن شاء الله تكون بخير. أخت زينة من القيروان تحياتنا ليك ديما زينة تتصل. أخت رشيدة بن ذياب من قصر هلال عندها مدة ما اتصلتش بينا إن شاء الله تكون بخير. أختنا حياة مقليبة حياة الرقيقة مشكورة جدا على المتابعة يا حياة. هادية من نابل إن شاء الله تكون بخير أختي هادية إن شاء الله لباس. هادية من زغوان كذلك. سيدة نجاتي إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا يقول لي هكاك معاذ. سي سالم بالقاسم الحاج كالعادة. سي فرج بوزنيف شكرا على التفاعل. سي ناجي الغربي مديدة زادة. سي محمد عزيز من الساحلين مشكور. الأخت منوبية كانت معنا. سي عبد الرزاق من حمام سوسة تحياتنا ليك. سي المنصف المسباحي سي المنصف المستمع الوفي لإذاعة المنستير والصديق وكان معنا البارح في الحصة اللي قدمتها ألفة والدخل لأنه عنده علاقة كبيرة ياسر بالمرحوم سي البخاري بن صالح مشكور. سي المنصف سي صلاح الدين رفاعي من تطاوين ومقيم بفرنسا تحياتنا ليك ديما يتفاعل معنا. الأخت حنان من الفحص نفس الشيء. حياة من القيروان مشكورة جدا دائما. الأخت مونيا عبد الرحمن تحياتنا ليك أختي مونيا عبد الرحمن. الأخت مساء صغيدة كذلك تحياتنا ليك يا مساء. أخت ربيعة بروق مشكورة جدا ديما في المتابعة. سي الهادي الركباني أخوي الهادي مرحبا بيك. سي كامل بن عافية من خنيس تحياتنا ليك. سي المولدي المتهمم من أكودة شارك معنا في المداخلة الأولى. سي المولدي السكلي كذلك من خنيس ومحله مغروم عبد الحليم بطبيعة ليلة سارة أم كلثوم ونعرفه فنان حتى أم كلثوم يتفاعل معها تحياتنا ليك. أخت زهر خمير من قربة. سي محمد بن زرمدين. زينب من منزل تميم. زينب من سوسة. رمزي الخشناوي تحياتنا ليك هنا رمزي والصديقين كذلك وجيه ونسيم. زينة من تونس تحياتنا ليك أختي زينة عند بديدة ما شاركتش شالت كل لباس. عثمان الزيري قدمنا تحية منذ حين تحياتنا ليك وراو ديما في الحاضر معانا وديما نقدمو لك التحية. سي عثمان. سي عبد العزيز من وادي الليل زاد سي عبد العزيز عنده بديدة ما تصلش بينا تحياتنا ليك. سي الهادي من سبيطلة نفس الشيء. سي خميس كشرود شارك معانا في حصص سابقة مرحبا بيك. سي ساسي بليلة كيف كيف تحياتنا ليك. سي علي سلامة من مساكن من عشاق فريد سي علي تحياتنا ليك خوي علي. سي عبد الحق بنور من لمطة تحياتنا لخونا عبد الحق. سي العربي الحذيري صديقنا والفنان تحية ليك سي العربي. أخت مريم من أريانا دائمة المشاركة تحياتنا ليك. سي محمد عبد السلام من القلعة الكبرى تحياتنا ليك سي محمد. أخت زهرة شريعة من سيادة وقصر ليلة محالة تحياتنا ليك سيدة زهرة. سي حسن من دار شعبان الفاري صديق إذاعة المنسير والسهرات. سي منير عمار خونا محمد المرموش تحياتنا ليكم الاثنين وإن شاء الله في لقاء قريب بإذن الله. سي سالم باشا من المكنين. أخت ليلى من الوردانين. سي المنصف قلالة من قصيبة مدوني. سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك سي الهادي أكيد راك في الاستماع. سي الهادي الفنان صديقنا وصديق الرياضي الكل إن شاء الله في لقاء سي الهادي وربي طول عمرك على الخير. الأخت حنان بن بوحجلة وسي عامر منصور بالوردانين. دون أن ننسى سي وسام بالحاج يوسف خونا وسام بطبيعة معتمد هبيرة من ولاية المادية وصديقنا وصديق إذاعة المنسير ولو نقدمنا إهداء خاص يقول من القلب إلى إذاعة المنسير وإلى الأستاذ شكري السكلي العزيز وإلى كل مستمعين الأوفياء أهديكم هذه الكلمات باسم ابنة الغالية ميرنا التي نبعث لها كل الحب والفخر ونتمنى لها مستقبلا مليئا بالفرح والنجاح. دمتم صوتا يرافق الذكريات الجميلة ويجمع القلوب. يعطيك الصحة أخوي وسام ونعرفك تبارك الله عليك الرجل المناسب في المكان المناسب وعشرة قديمة وأخلاق عالية وربي يوفقك في العمل متاعك وربي إن شاء الله تكبر في عزكم بطبيعة ميرنا أنت والسيدة الحرم إن شاء الله بخير تكون ومشكور جدا على التفاعل. طبعا بعد كذلك نقدموا العديد من التحايا متاع مع الإخوة محمد عزيز تحياتنا ليك يا محمد على المتابعة. نفس الشيء أنيسة مساء الخير سي شكري طلبتكم وخذيت ورقمي أما الله غالب بطلبونيش واخترت عبد الحلال المرفتة ذي المرضي قد مساء الخير سي شكري. ربيع بروك تحية وسلام من ربيع بروك من إيطاليا. نسلم على المستمعين نهدي أغاني الحصة إلى حليمة بنت أختي في عيد بمناسبة عيد ميلاد مليد ميلاده ونهني بنت سلفي عبير بقنا هيك بالزواج ونقول لها ألف ألف مبروك مشكورة جدا. مونيا كيف كيف تحيي كل المستمعين الأوفياء مستمعين حنين وإن شاء الله قضيوا أحلى الأوقات مع أغاني ست أم كلثوم ويرحم سي البخاري بن صالح يعطيك الصحة يا مونيا. أم مريم، مساء الياسمين لمن ينثورون السعادة في حدائق أيامنا، ما أجمل لقاء بكم في هذه الأمسية، تحياتي الجميع مع الرجاء دعائكم لي محتاجة لكل دعوة من قلوبكم الصادقة. ربي يشفيك يا زمردة، وإن شاء الله تكون بخير بإذن الله، وإن شاء الله ربي يقومك لباس أنت وكل الأحبة وكل مرضانا. ونعيم عبروك تسلم على الجميع كذلك. وسين منجي الجمالي، تحياتنا ليك سي المنجي. نفيسة معروف، مساء الخير وشكرا على أغنية هاني شاكر، يعطيكم الصحة الكل، وإن شاء الله باش نرجعوا في الساعة الثانية مع بقية التحايا اللي بطبيعة يتفاعلوا ديما مع أختنا مونيا بالرحال. شكرا للجميع.
1: ورجعت في نفس المكان وأخذت أرتقب، الرياح تهزني والشاطئ الخالي يضيق من الدخان، وتخيلت عيناي يوم لقائنا قد كان في هذا المكان، قد مر عام منذ كان لقاؤنا أو ربما عامان، إني نسيت العمر بعدك والزمان، كل الذي ما زلت أذكره لقاء حائر وأصابع نامت عليها موجتان. ورجعت في نفس المكان وأخذت أسأل عنك موج البحر أنفاس الرمال، أحلام أيامي ترنح طيفها وهوت على صخر المحال، الشاطئ الخالي تساءل في خجل، أتراك تبحث عن رفيق العمر عن طيف الأمل، يا عاشقا عصفت به ريح الشجن وتبعثرت أيامه الحيرة وتاهت في الزمن، لو كنت أسرعت الخطى لوجدت من تهوى وفي نفس المكان عادت، ولكن بعدما أضحى لغيرك عمرها، وهناك هناك فوق الصخرة الزرقاء جاءت كي تداعب طفلها.

الحنين هو أن تتأمل التفاصيل التافهة التي لا معنى لها وتبكيك أحيانا لأنها فقط تذكرك بمن تحب.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة السهران لوحدي، أغنية رائعة إلى أبعد الحدود. الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض الصنباتي. الغنية ذي من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كرثوم، تم إنتاجها سنة 1950. الأغنية ذي ظهرت في نفس العام مع أغنية يا ظلمني، وهي كذلك للثنائي أحمد رامي ورياض الصنباتي. فترة الخمسينات الحقيقة فترة الإبداع مع رامي والصنباتي وأم كرثوم، يعني بدوها بهزوز أغاني هذوما نفس السنة من أروع ما يكون، وبعد بطبيعة أغاني أخرى تلتها أغاني جميلة وجميلة جدا. الحقيقة الأغنية ذي تفكرني بالراحل عبد العزيز فتح الله يرحمه ونعم، وزميلنا سي عبد العزيز كان مغرم جدا بهذا النغم رحمة الله عليه، وإن شاء الله من أهل الجنة. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية وباش نستقبل مكالمات سادة المستمعين في خصوص هذا النغم الثاني سهران اللي وحدي في سهرة أم كلثوم. المكالمة الأولى، ألو مساء الخير.
1: ألو عكريم،
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا محليكم يا مساء الورد والياسمين والزهر، محليكم محليكم.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: يعيشك أخ شكري والله محليكم.
0: هاجر تكلم فينا.
1: ايه هاجر من حفوظ.
0: من حفوظ، مرحبا بك يا هاجر. مرحبا بأختي.
1: يعيشك.
0: قاعدة تفعل معنا في هاتي السهرة بطبيعة مع أم كرثوم وأغاني جميلة ذي.
1: والله عجبتني الأغاني متاع أم كرثوم ويعطيكم الصحة.
0: يعيشك، هذا من حسن ذوقك. هذا من حسن ذوقك يا هاجر. أنت مغرومة بأم كرثوم ولا ما نعرفش بمطربين أخرين؟
1: باهي أم كرثوم شيء كبير،
0: شي كبير.
1: فنانة تهبل
0: يعني، تقريبا اتفقوا الكل على أنه أم كرثوم في القمة، وبطبيعة بقية المطربين كل واحد بشكون مغروم، لكن أم كلثوم متفقين عليها أنها الناس كل تقريبا مغرومين.
1: شيء كبير أم كلثوم، شيء كبير وتحفونا معناها، تأدي أغاني باهية معناها،
0: فما إحساس وفما يعني
1: معرفش
0: تحس تعيش الأغنية،
1: كل شيء معناها
0: صحيح.
1: كل شيء تتأثر بالأغاني نتاعها بالكتاب القديم معناها،
0: صحيح. مهما كانت الغناية وكل يعني غناية عندها الرونق بتاعها وعندها الجمالية،
1: صحيح. كل واحد وكل غنية وعندها الرونق نتاعها.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: وحلوين والله يعطيك الصحة.
0: يعيشك يا هاجر، مرحبا بيك.
1: نحب نسلم،
0: تفضل.
1: نحب نسلم على أخت السيدة من قروان.
0: أيه تحياتنا
1: على... السيدة. ونسلم عليكم انتم، ونسلم على هز عليه التليفون
0: كنا معاذ،
1: ونسلم على اخت منيره من سليانة.
0: اختنا منيره من سليانة نوجه لها تحيه، وانت ربي فضلك يا هاجر، ومرحبا بك معنا في اذاعه المسير. ان شاء الله تروخ لك السهره ذي، ويعني خنقول تتفاعل مع الغنيه بعد شويه ان شاء الله.
1: صحيح، نحب نعود معناها نكلمكم.
0: مرحبا بيك في كل وقت، احنا كل نهار ثلاثه يعني هذه سهرتنا مع الاغاني الطربيه، ومرحبا بيك اذا كانك انت يعني مولعه بالطرب، المجال مفتوح في اذاعه المنسير. شكرا لك يا هاجر، وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. يعيشك يا هاجر،
1: على خير،
0: على خير. ليلتك سعيدة. شكرا هاجر. ونواصلوا مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء، شكرا.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من قصيبة مدوني، مرحبا.
2: مرحبا بيك وبالفريق العامل معك.
0: يعيشك ربي فضلك يا أنيسة.
2: صح عايشك، خليك.
0: مرحبا بيك، تفضل. أي سهران لوحدي.
2: سهران لوحدي معناتها الكلمات اللي باش نقولوا اني قالت قلتهم.
0: والله العظيم شفت ساعات ساعات الاغنيه تعبر على احاسيس يعني السامعه كما نعرف سهر، خاصه كي يبدا واحد بالحق يعيش وحده معينه في جو خاص ويسهر مع الاغنيه هذيا ويعيش ظروف خاصه يحسها اكثر، الاغنيه تبدا عندها وقع
2: اكثر. اكيد اكيد.
0: انت معناها تحب تقول الاغنيه كيف يعني يعني خلينا نقول كيفاش يقولوا بالضبط يعني اغنيتك عن الكلام يعني ما قيت منعبر هذه
2: ما قيت منعبر.
0: اما تنجم تحيي بعض الاحب
2: بتبيع باش نسالك سؤال.
0: تفضل. لله
2: شكرا. ام كلثوم وقت اللي تشد المحرمه علاش عامله المحرمه في ايدها الفولاره اللي فيها؟
0: والله كل واحد شقى، فما شكون يقول ايديها تعلق من ما حد كنها، فما من عارف شكون خذيتها عاده. نتفكر حاجه اخرى، فكرني انت كان تعرف
2: كي دي بتحبش تعاود
0: تعاود
2: للجمهور اللي يسمع فيها. تشير بك الفولاره اللي
0: فيها، اي فما اشارات خاصه حتى مع الفرقه نتاعها المحليه، ولا تركي العاده اقترنت بغناء. فما شكون يقول ايديها تتعرق شويه كخذيتها كي العاده ولا تمع
2: يظهر لي
0: كل واحد يقول
2: صحيح. كل واحد يقول باش نقدم
0: جوج
2: تهاني.
0: تفضل.
2: التهنئة الأولى لبابا عيد ميلاده الليلة،
0: ربي يفضله إن شاء الله كل عام وهو بخير إن شاء الله، وربي يشفيه وربي يفضله لكم.
2: عايش. والتهنئة الثانية لولدي نقوله مبروك من زاد لك، وإن شاء الله يتربى في عزك وإن شاء الله من ذرية صالحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله مبروك عليكم.
2: عايشك يبارك فيك وخليك
0: إن شاء الله ديما فرحانين.
2: عايشك عايشك شكرا. تحية لولادي بتبيع مروان ومعز،
0: ربي يفضل
2: الولاد وأمه بتبيع هذيك ما ننسهاش
0: أكيد،
2: ست الحباب
0: هي.
2: وتسنين بنت خالي أكرم
0: هي. إن شاء الله ما نسيت حد. والخالة المدلة
2: أختنا
0: موني عبد الرحمن، تحياتي لكم الكل.
2: وخالتي نجات،
0: وخالتك نجات، وربي يفضلكم لبعضكم.
2: عايشك فضلك وخليك،
0: ومرحبا بك عايشك يا أنيسة. شكرا لك على المشاركة وإن شاء الله في لقاء قادمة. إلى اللقاء. المكلمة الموالية، ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامتي. شكرا.
0: أهلا وسهلا أخونا محمد عزيز مسحلين، مرحبا
3: وبك أكثر. عايشك، نحييك ونحيي الفريق والمستمعين الكل.
0: عايشك يا محمد، مرحبا بك
3: أكثر، ربي يبارك لك. عايش خويا
0: اجمعين ان شاء الله. شكرا. هاي سيد فضل
3: على البرنامج الحقيقه وعلى اغاني الليله حلوين الزوج.
0: ربي يفضلك يا عايشك.
3: عايش خويا غالي. كما كنت تحكي انت تفكرني في الجينيريك تاع عبد العزيز فتح الله.
0: كان حسر سارة لي وحدي كان
3: ديما يحطها ديما
0: في خزائن الالحان اكثر، وكان يعديها ديما
3: خزائن الالحان.
0: هي حسر صحيح كان يحبها ياسر الغناء.
3: اي بالاخص فكر المقطع تقول يا ريداك وهامك الموسيقى نتاعها.
0: اي يعطيك الصحه. المقطع الثاني هذاك،
3: المقطع الثاني اي
0: اي.
3: زاد عندي ذكرى اخرى معها الاغنيه هذه. عندنا جارنا الله يرحمه توفى عام سنين، معناها فهمت
0: الله يرحمه نعم،
3: عاد تعيش وترحم ربي. عاد يبدا قاعد خدم دار، نبدا لي متعدي في الشكر، نبدا نقول يا لي رداك وهام، عاد يبدا فمه يبدا يقول تنن نن نن نن نن.
0: يعني مغروم هو بأم كلثوم الله يرحمه،
3: مغروم برشا
0: اكيد. ما دام انت تبدا له المقطع ويكملوا يعني
3: يكملوا بفمه، يبدي دندن
0: كأنه دندن كأنه الموسيقى. هذاك المقطع الثاني بتاع سهرة لي وحدي.
3: سهرة لي وحدي. وكما كنت أحكي أنت في شكري غنيتها عام 50 أماني الحقيقة عجبتني كعودتها عام 62.
0: عام 62 هي قدمتها في المناسبة الأولى عام 50، أما بتالي عودة غنيتها
3: في حديقة الأزبكية.
0: الأزبكية صحيح،
3: عام 50 عودتها في بالي في شكر زاد عام 58.
0: ممكن في بعض الحفلات عودتها تلقاي، ممكن هي توا أغلب الأغاني اللي تغنيهم كلثوم تعودهم 3-4 مرات على أقصى تقدير نتصور. هذا هو يعني ما كانتش لأن فماش وقت باش نجم تعاود الأغاني تكررهم كما توا، يعني كانت في كل حفل تحاول تتنوع والأغاني جديدة كان ديما عندها هكا علاش، وباختيار الجمهور في بعض الأحيان تبرمج أغاني معينة.
3: أنا الحقيقة عجبتني وقت عودتها عام 62.
0: عام 62
3: صوت خشان شوية، صوت خشان شوية وتسول وتجول.
0: فين فين فين غنيتها تفكرش وين عام 62؟
3: في حديقة في قصر سينما قصر النيل.
0: قصر سينما قصر النيل بالضبط هكاك.
3: وقت غنات الأغنية الثانية تقول ليلي ونهاري لا يا حبيبي
0: لا يا حبيبي. عندنا زوز عناوين، لا يا حبيبي وليلي ونهاري ظهر اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولا حاجة مكتبها لحن رياض سنباتي. يعطيك صحة يا محمد، مشكور على المعلومات وعلى الغرام هذا يا أخونا محمد، يعطيك صحة.
3: يرحم والديك، ما تنسانيش في صليح المرة الجاية
0: إن شاء الله. إن شاء الله كان جات مواتي الأغنية إن شاء الله. يعيشك يا محمد، مشكور جدا، إلى اللقاء، ليلتك سعيدة. ناخذ المكالمة التي فيها بعد محمد. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مساء عليك سي شكري.
0: يعيشك بخير، مرحبا.
4: سالم باشا معك.
0: سي سالم، اي اي اي غيبة سي سالم.
4: غيبة.
0: نحوالك صحة لبي، احنا محالة ديما نوجه لك التحية، ديما نقدم لك التحية كل جمعة. كي تسمع ذيك الفايدة، اي باهي، مرحبا بيك سي سالم.
4: لا لا، أنا ما هو الأغنية هذية معنا ذكرى، سهران لوحدي.
0: سهران لوحدي، اي. كيفاش قلت لي سي سالم؟
4: سهران لوحدي، توفات
0: المدام الله يرحمها ونعمها المرحومة. يعني أنت عندك صغار أكيد.
4: إيه عندي زوج بنات ما عارفين.
0: إيه يطلوا عليك نتصور.
4: لا أنا خاطر نسكن توا في مستير، أنا
0: إيه قريب لهم يعني.
4: مركز الشرطة.
0: إيه معناها قريب لهم يعني تسكن.
4: إيه لا نمشي ونجي، يعني ما نمشي نفطر غادي ونتعشى غادي.
0: يا باهي، ربي يفضلهم يعني، وربي يرحم ربي يرحمها المرحومة. معناها لكن الأغنية قول تحس تأثر فيك، صحيح. ما نجموش ننساو الأحبة واللي عاشرناهم واللي رافقونا سنوات.
4: عشرة عشرة
0: عشرة بطبيعة. لا محالة، هذيك حال يعني حال الدنيا، وكل واحد عنده ساعته الأجل بتاعه. هم السابقون ونحن اللاحقون، الله يرحمها إن شاء الله. وانت ربي يونسك بالصغيرات. وهنا نبعث لكم شويه دفء احنا من خلال الاغاني هذه.
4: يعني ديما راديو اذاعه مصير ما يتسكرش راديو
0: يعني نونسوك ان شاء الله.
4: سيسال برامج الكل
0: عيبه على الاقل
4: خاصه البرامج نتاعك انت.
0: يعيشك سيسال
4: حياته
0: اي مسرح الحياه وقم للمعلم ومع سيدنا الشيخ نور مداني انوار من الكتاب والسنه.
4: الشيخ ربي يخليه لنا
0: امين ان شاء الله. امين ربي يفضله سيدنا الشيخ. سي سالم يعني كي تسمع الاذاعه تحس بروحك مونس شويه وتحس بروحك يعني
4: مونس ما يتسكرش
0: ما يتسكرش شفت الغرام يعني وتعرف فما فما فما ينعش لذا عنده سحر خاص مش كيما تلفز وكيما يعني
4: كيما تلفز. انا عندي تلفزه ما نحلهاش
0: حتى وكان تحلها تناك تفرج بالصوره فقط تم الاذاعه ديما وذنك فيها
4: الاكثريه في الاذاعه.
0: اي به ان شاء الله ديما تلقى منا كان البرامج اللي تسرك واللي تجلب لك يعني
4: البرامج كنت كلهم معنا كي تسمع تستفيد.
0: انا عايشك سي سالم بارك الله فيك هذا من حسن ذوقك سيدي وشكرا ليك.
4: نحب نرحم على سي طاهر قلاله
0: الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله
4: زميلي
0: وكان مستمع وفي ومشارك معنا في برامجنا صحيح الله يرحمه وينعم هذاك حال الدنيا وهذاك ثنيه الناس كلها
4: الناس كل ماشيين
0: الله يرحمهم وان شاء الله ربي يطول عمرك على الخير ان شاء الله سي سالم وربي يعطيك صحه.
4: الهادي محمد الهادي تريمش
0: سي الهادي سي محمد الهادي تريمش اللي احنا نقولوا له سي الهادي تريمش وزاد يسمع في
4: محمد الهادي
0: محمد الهادي اما يسمع في الاذاعه واتصل بينا منذ حين وقدمنا له تحيه وان شاء الله ربي يعطيه صحه.
4: تعرف شكري من 2011 ما شفتوش.
0: انت شنو علاقتك بسي الهادي تريمش سي محمد الهادي؟
4: خدمنا
0: معنا
4: في مركز
0: ولاية
4: المنافسية.
0: أنت كنت في
4: مركز ولاية المنافسية.
0: سي محمد الهادي التريمش. سي محمد الهادي موافق معنا سي الهادي وعنا سي محمد الهادي. صحيح
4: محمد الهادي نسيب سي مصطفى جلاس
0: بالضبط سي محمد الهادي في مركز الولايه تحياتنا ليه كذلك وعنا سي الهادي تريم زاد صديقنا كان مدرس في ما تعرفه اكيد يعني على كل حال تحياتنا لهم الاثنين بالمناسبه
4: وبالتوفيق لخزيري
0: الله يرحمه نعم الله يرحمه سي البخاري بن صالح الله يرحمهم الكل ان شاء الله
4: الله يرحمهم الكل وربي يخليك لنا
0: يعيشك سي سالم بارك الله فيك
4: ان شاء الله نجيك يعني للاذاعه
0: تفضل في كل وقت سيدي مرحبا بيك شكرا سي سالم وربي فضلك ان شاء الله
4: باش نشوفك
0: نشوفوا بعض ما يشرفني
4: ما انا خاطر ما انا 13 عام ما نشوف شيء توا الحمد لله
0: ما قلت لي مره قلت لي فقدت البصر ورجع وحسيت بروحك كانك بديت حياه جديده الحمد لله
4: تولدت مني ولدي
0: توا مرحبا بيك وتشرفني انا نشوفوا بعضنا سي سالم
4: عايش ربي يحييك سي شكرا
0: ليلتك سعيده سيدي بارك الله فيك مرحبا بك الى اللقاء. ناخذ مكالمة موالية بعد سي سالم باشا من المنستير ومن المكنين وبطبيعة سي المكنين. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا أختنا مريم من أريانا مرحبا
5: بيك عايشك مرحبا بالمستمعين
0: والمجتمعات
5: الكل
0: يعيشك ربي فضلك
5: تفضل
0: سارة
5: هذه
0: أيوة
5: مسرح الحياة وهم عدة برامج
0: أي
5: من وين نكون قديش مرة نقترحها برنامج إذاعي وتشتركوا فيه مثلا هذا النموذج ياخذوا من هذا شويه نفكر نجيب الخطاب ونتفكر العروي كنا نقعد قدام الراديو وقت عشاء هو يتعملنا برنامج إذاعي تشوفوا ينجح السمع بالسمع النجاح وتبارك الله اللي قدموا فيه تو عندكم الكل الانسان ساعات يحير انا هو البرنامج اللي يسمعه ولا هو اللي سمعته ساعه نقولها قدر انت مثل التليفون قال ما الدار ما تخليش ودار ام كلثوم في انا في انتظارك هذيك انا تخوف ساعات
0: كيف ترى
5: دقويه كيف يوصل الى حد الشجن اللي الواحد يقول هو يتكلم على روحه وهي تسول وتجول عاد في الاغنيه هذيك على الخمسينيات
0: عبر وقتها صوتها كان قوي وقتها في العنف وين متاعها يعني أم كلثوم وقتها في القوة
5: في صوتها في شكري
0: هاي.
5: حس تتصرف كما كنت رأى المرحوم رجال القلعي
0: بالكمانجة صحيح تمثيل مناسب لأنه صوت أم كلثوم يعدلوا عليه راهو الآلات الوترية وهي كانت في الفترة متاعها ذيك كانت تسبق الفرقة تبعها يعني عبارة عن عندها قدرات صوتية رهيبة أم كلثوم فكل يعني تطلع الجوابات وكلاش قدرة فائقة وكلاش أم كلثوم يعني استثناء الحقيقة
5: صوتها وتحب الحاجة اللي قاعدة تعمل فيها ونفسها النجاح ولد النجاح زيادة بتحبها وكهو هذيك الدنيا الله يرحمها
0: الشعوب العربية صنعها. أما للأسف ما التو ما عوضها حد يعني ما ترباش على عرش الغناء كيف هي يعني
5: شو عبد الحليم يجي بعد حاجة أخرى
0: هي صحيح نوع آخر
5: البارح البارح والبنتي عندي يجي من فرنسا بيجي بشي طول ما زال مستنس في فرنسا يمشي يقرأ غادي أي عطلة يدبر راسه مع خالته ومع أخته غاديكا
0: أيوة
5: وياه مش متعرف أنا وياه جبنا على أم كلثوم بغني في أغاني أم كلثوم
0: الله
5: بغرام بغرام بغرام اللي قلت من بارح أنت تلقى جاي بس تعدي المراجعة بس عمل مراجعة يعدي الكونكور غاديكا
0: أيوة
5: قلت أنت بش ليه قلت أنت بش ليه إيه قال لي أنت مميتي ما حبيتش العشق العشق ما تعبوش
0: مهمش هذا هذا هذا هذا مهم في هذا يعني الحقيقة بالعكس يبدأ ذواق إذا كان ممكن تحفيز ليه وبش ينجم يقبل على الدراسة لا لا لا ما يقلقش لو الفن ممكن حاجات أخرى تنجم تلهي
5: حتى أبوه يعاونوا خيو صغير متعاونين وقلوا هنا نبدأ نسمع فيك عامل كيفرة أما نقول أخوك صغير فتو بيهي عاد هو تبارك الله عليه قل لي ليه غنيها ما
0: ربي يفضله لكم ان شاء الله وبه يراو كيبدا كيكا صغير ونحن ويلقى الجو المناسب والملائم باش نغرموه بالفن والطرب لانه حقيقه الذوق تغير شويه بالنسبه للشباب اما مشكور وانه يعطيه الصحه وربي يوفقه انه مغروم بالاغاني الطربيه هذه
5: سهران لوحدي سهران لوحدي زاد كلهم كلهم هما نتاعك التاريخ هذاك الزمن
0: هذاك اي
5: تعبر فيه وقتها تعبر انا كان زوجي يرحمه
0: الله يرحمه نعم
5: مخطوبه في الله يرحمه ويرحمهم اجمعين احنا جينا احنا كلي تحل الباب يدخل الخطيب
0: صحيح اي اي اي
5: بس تبدا امي موجوده
0: اي فهمت
5: في باله لا ما فهمتش هذا حتى توفى ام كلثوم من اللي تبدا للي تبدا للي توفى انا واختي انا والده قاعده هذيك عامله بس علينا هو الحق الواحد شو نقول كلمته هو في دار الحق ولا في دار
0: الله يرحمه
5: الله يرحمه عادي موش أم كلثوم جيل اللي أكبر مني موش مشهور مشهور بيها
0: هي جيلكم وجيل قبل والحقيقة وحتى بعد رأوا فما ياسر الناس غرمت بأم كلثوم وبأغانيها
5: قراءة العربية
0: فهمتك فهمتك
5: يبدأ يتفنن في الأدلس متاحة
0: خاصة الأغاني اللي بالفصحى يعني العديد من الأغاني تنقدموا إن شاء الله حصة أخرى مرة أخرى بأغاني أم كلثوم اللي غناتهم بالعربي
5: من الأبيات مثلا اللي كان يقول أعطيني حريتي
0: وأطلق يدي هذيك الأطلال بالعربية صحيح
5: ايه ما استبقيت شيء هذه بيرم التويت الكتابة هذه
0: لا هذه لا عاد هذه أعطيني حريتي أطلق الأطلال يعني بطبيعة إبراهيم ناجي الشاعر اللي كتبها إبراهيم ناجي الطبيب إبراهيم ناجي واختارهم والأبيات هي قصيدة طويلة يعني لكل الأبيات اختارهم أحمد رامي بس بس بلت مقتضبة شوية أما إبراهيم ناجي هو اللي كتب الأغنية هو صاحب القصيدة الأولى
5: وتصدقت في شكري
0: أيه.
5: بل احنا ما هو الشرق تقلوا قبلنا واحنا لا نثبت عليه زمن الاستقلال
0: أيه.
5: يقولوا كلمات غير متونسي ما تتصورش قديش نحس الفخرة
0: اي تحس تحس انه ينتمي ولد البلاد كما يقولوا تونسي اصوله تونسيه عاش في مصر
5: يقولوا شو كلمات مش كنت تغني فيهم
0: شفت
5: اي راهو تونسي نهج السما باسم ابو القاسم الشابي نسكن فيها نتفخر بيه
0: شعور بالنخوه هكا يعني يعطيك صحة سيده مريم مشكوره جدا على المشاركه وان شاء الله في حصص قادمه ربي فضلك ان شاء الله ودمتي مستمعة وفية لينا ولإذاعة المنسير إلى اللقاء نواصل مع المكالمات المكالمة الموالية ألو مساء الخير
6: مساء النور مرحبا بك شكرا
0: أختي السيدة مرحبا بك شنو أحوالك
6: مرحبا بك شكرا
0: كي وينك وين حيك يا سيدة
6: ثاني نحب نقول لك أنت شكرا على التحايا حتى كان ما نسمعش لو يقولوا لي
0: بطبيعة يوصلوا لك
6: يصلي أكيد.
0: أكيد
6: شكرا لما يسأل عليك ميرسي بوكو شكرا
0: لا لا معلش مزية تفضل مرحبا بيك
6: لا بالحق تحية ليك وتحية للمعاد المخرج
0: محمد سيدية المخرج اليوم
6: مرحبا سي محمد
0: أيوة.
6: وتحية للمستمعين نحب نرحم على سيد بخاري بالحق والله غششت شوي لاني ما ثقتش ما في بليش بالحصه
0: بتاع البارح
6: اللي عملوها البارح. والله العظيم كحد يرى وانت قلت وانا والله ما تصورش قدش تنرفز
0: ان شاء الله في عاده. وزميلتي ألف هي لما كنت ضيفه وقدمنا الحصه مع بعضنا
6: ما في بليش. انا قلت له في ساعه
0: الله يرحمه وينعم الله يرحمه وينعم
6: ربي يرحمه ربي يرحمه بالحق صديق عزيز عزيز عزيز.
0: هاني ألفة يعني الحقيقة عودة التسجيل قدمته في صفحات الإذاعة وإن شاء الله إن شاء الله يعني في إعادة وربي يرحمه وينعم.
6: ما عرفش يتعودش في الليل
0: إن شاء الله إن شاء الله تنشوفه مع الإدارة ومع المسؤولين على البرمجة كان فما إمكانية تاع إعادة تاع الحصة تنخبرك يا سيد.
6: ربي يخليك بون سهران لي وحدي انا والله هما زوز حلوين الحقيقه. انا في انتظارك وطلقه تخمم انا بون سهران لي وحدي كما قلت انا ونسمع مقطع يلي رضاك او هذا
0: المقطع الثاني
6: عبد العزيز زي نتذكر
0: الله يرحمه سي عبد العزيز كان مغروم به ياسر
6: جيل ذيك المقطع ذيك نتذكر سي عبد العزيز
0: الله يرحمه الله يرحمه
6: وتعجبني انا كما قلت انت خاصه اللي عيش نوعا ما كوحده وكل تعجبني انا برشا الحقيقه خصوصا خصوصا المقطع ذي يلي رضاك
0: او هذا
6: وصهدي ذيك احلام تعجبني
0: بابا ومتلك كل كان عهدي جميل حاسد وعزول وبال مشغول يعني اللحن يولي سريع شوية اللحن تغير شوية في المقطع الثاني
6: حلوة على الأخر يا الغنية مزيانة برشا
0: أكيد
6: وأنت يعطيك ألف صحة
0: عايشك يا سيد
6: وإن شاء الله مرة أخرى بربي غنية يا ظلمني
0: بإذن الله تعالى. هي يا ظلمني جد فرد عام مع سهران لوحدي زوز خرجوا فردنا صحيح فرد عام
6: قدمنيش يا ظلمني ولي كان جيك أنيني مع بعضها على خطر تحيرني
0: تولي عاد عذاب في عذاب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تشوف كان السعادة يا سيدة وربي يفضلك
6: نحب عايشك نحب نحيي كل المستمعين ونحيي هجورة يا هاجر شكرا شكرا ليك يا هاجر اللي تقدم لي رغم أني ما نسمعش أنا قيس
0: أختنا من حفوزة
6: تقدم لي تحية مع قيس القيسي جعت الساقس
0: أيوة
6: أحب أقول لك شكرا يا هاجر وشكرا على التحية اليوم ويعطيك الصحة يا هجورة وتحية لصديقتي نزيهة من قفصة وتحية لكل ومنوبية وتحية لكل كل كل المستمعين وسالم وفاضل وكل المستمعين
0: يعيشك يا سيدة
6: شكري شكري عندي بربي بعد باش نطلبك هز عليا لأني عندي ملاحظة باش نقولها لك ما حبش نقولها سيران تاني
0: مرحبا بيك سيدة
6: خيرتي على البرنامج
0: يعيشك مرحبا بيك مشكورة جدا سيدة وشكرا وان شاء الله في لقاء قادم باذن الله ليلتك سعيده سيده. ناخذ المكالمه اللي فيها الاخيره لانه ما عادش عندنا ياسر وقت. الو مساء الخير.
7: الو السلام اخويا شكرا.
0: اهلا وسهلا سي فوزي ما بعدناش مزلنا في القيروان مرحبا
7: سيدي. انا السيده من القيروان وفوزي من
0: مرحبا بكم الاثنين يعيشك كل الحبه في القيروان مرحبا تفضل سيدي غا فوزي تفضل.
7: رجعتني للكاسيت ورجعتني معناها للستيل وندور به الشريط ولك البرنامج يعطيك والله يعطيك الصحه في الاختيار نقسم لك بالله يعطيك الصحه
0: هذا من حسن ذوقك.
7: غنيات من قاع الخاب نقولوا احنا ذوما غنيات وقبلهم وقبلهم غنيت معناها رأى الحبيب
0: رأى الحبيب اي حسره هذيك رائعه نتاع القصبجي هذيك
7: في تنبكها معناها تو تعرف قداش عمرها الغنية ذي 77 سنة هاني كاينها البارح
0: شفت يعني عام 50 فعلا عندها 76 77 عام ده اي صحيح
7: 77 صحيح الصحة والله العظيم ما شاء الله عليك وفنان وتقعد ديما فنان وما شاء الله عليك
0: يعيشك ربي فضلك
7: هذي قبل معناها نسهر لها معناها وكويسة يخضر وشوية
0: نوز
7: في الصيف والزربية معناها وتلقاني شيخ معناها وحدي أنا وياها الكاسات هذية
0: سهران لي وحدي هذه هي معهم كلثوم يعني هذاك جوا ما تجيك أنا كيكرة وسهرتها
7: نعم نعم والله العظيم وتعرف نحب نتسنطة ما نحبش نتسنطة فك القهوة يجدد ومن نحب
0: جو خاص
7: الجو خاص ولا قهوة كما نقولوا أكل القهوة الززو وأكل البرنامج هذيك أنا خاطر هي قديمة ونحب أنا حاجة قديمة ما نعطلكش ويرحم الوالد ويرحم سي بوقاري بن صالح ويرحم ونسلم على المستمعين الكل
0: يعيشك سيدي فوزي بارك الله فيك مرحبا بيك شكرا لك وإن شاء الله تستمتعوا الكل بالأغنية ذي بعد شوية ومرحبا بيك ليلتك سعيدة سيدي بارك الله فيك يعيشك سي فوزي. حبيت نخدم بالتحايا الكل نكملوا بقيه المستمعين. الاخت مونيا برحال مشكوره جدا دائما على التحيه والوفاء لكل البرامج. مونيا كالعاده مع راضي الداجي, منيره حسني العويتي, حميده فاطمه بن جنات, سعيد الطيب حرز الله, آسيا العرابي, نجات بن عمار, خديجه بن ناصر, فتحيه سفينة, مونيا عبد الرحمن, مساز غيده, دليله سعنوني, دليله من جمال, نعيمه عبروق, خضير, ريم غزال, صالحه ريم غزلان, حياه بكوش, منى ساسي, سامي سخيري, دلالة جبلة, سند الكوندي, عبد العزيز حامدي, ناجي الغربي, سالم بن بلقاسم الحاز, أمينة طارق الهلالي, خونا حاتم بن حمودة, فاضل همامي, منير الرحيم, توفيق العكرمي, محمد عزيز, نفيسة معروف, سيدة نقاتي, وكل الأوفياء به اللي تفاعلوا معنا مبدئين, مو باش نبدأ واضحين باش كل الناس نعطيهم حقهم. بطبيعة اللي تفاعلوا معنا, حميدة فاطمة بن جنات, خديجة بن ناصر, أخونا سالم بن قاسم الحاج, موني عبد الرحمن, فتحية سفينة, عبد العزيز حامدي, وحاتم بن حمودة. التحايا فتحية سفينة, مساء الورد والفل والحنين والذكريات الجميلة والحان الخالدة والاختيارات الفنية الرائعة, سي شكري, نتمنى لكم سهرة رائقة, وتحياتي لكامل الفريق العام وكل المستمعين. عبد العزيز حامدي, مساء الخير والسعادة لعشاق الفن الراقي اليوم كلثوم, سهرة طيبة ورائقة مع أجمل المختارات الغنائية الطربية لكوكب الشرق, تحية ليك أخي شكري, ورحم الله سي البخاري بن صالح كراوان الإذاعة وصاحب الصوت الشجي والنقي, شكرا ليك. دليلة من جمال, مساء الورد والفل والياسمين, مساء الحنين إلى كل فريق برنامج حنين وكل عشاق محبي إذاعة المونستير عروس البحر الحبيبة. فعلا سي شكري, استمعت البارحة إلى برنامج الخاص بالمرحوم سي البخاري بن صالح الله يرحمه من تقديم الأخت ألفة جمال, يعطيك صحة دليلة, وإن شاء الله كانت تحية هو للذكر والوفاء, خاصة وربي يرحمه سي البخاري وربي صبر عائلته. منير حسني العويتي, مساء النور, مساء الذكريات, مساء الحنين, الليلة ليست ككل ليلي, ليلة مع الست أم كلثوم, تحية لكل أوفياء على رأس مونيا بالرحال, وتحية البنت أختي أنس الزيدي, اليوم عيد ميلادها, ربي فرحها بنيوراتها هكا كالصغرونات, نورهان واسيلين المكني. وشكرا لك خويا شكري يا باهي, ربي يسر إن شاء الله باهي أيامك يا منيرة. سعيد الطيف حرز الله, سهرة طيبة للجميع مع أحلى الكلمات وأرقى الألحان, شكرا لك سعيدة. هنا حاتم بن حمودة, نمسيكم بالخير والسعادة ويسعدنا وهنانا جرعة البهاء والجمال باش نعيشوا فيها ساعتين, نرجع الأحلى كلمة وأبهى لحن ونتعمق مع قائدنا خونا العزيز العفو اللي معرفتنا به كلها شرف. العفو سيدي شرف ليك, وكل خير, ونحمله ونتذكره, نحل معفوا ونتذكره أحلامنا وأيامات الصغر, وقد اللي دق قلب الهواء ورددنا وغنينا وسهرنا الليالي. شكرا ليك حاتم بن حمودة. نيرة الحسيني العويتي, من سبت الذكرى الأولى لوفاة سي البخاري بن صالح, ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة, كنت تبعت الحصة الخاصة مع ألفة الجمالي وحضرتك, إيه سي البخاري لم يمت ويبقى صوته يرن في أسماعنا. شكرا لك منيرة والله يرحم سي البخاري. مساء صغيدة, مساء النور من مساء, هي مساء من مساء النور من سماء مساء, عفوا هذه تحيتها الخاصة مساء, احنا في الاستماع لبرنامج حنين, سلام على كل مستمعي الأوفياء, سلام على كل مخديجة بن ناصر, راضي الهداجي, ومونيا برحال مشكورة يا مساء, حياة بكوش, مساء النور والنوار, تحياتي وسلامي للجميع في المتابعة والاستمتاع. سالم بالقاسم الحاج, سلاما للذين لم نخبرهم منذ زمن أننا نحبهم, الذين نفكر كل يوم بالاتصال بهم ولا نفعل, الذين نرى أسماءهم بوارد الرسائل ولا نكتب لهم شيئا, سلاما للذين نقول أمامهم أي شيء دون تفكير مسبق, للذين يشبهوننا من الداخل والذين يعرفون أسرارنا كما لو كانت ملامح في وجوهنا. يعطيك صحة أخونا سالم وشكرا على الورود. كذلك راضي الهداجي تقول مساء الخير, أنا حاولت الاتصال ولم تحصل على الخط, اخترت غنية أم كلثوم سهران لوحدي, كلمة الشاعر أحمد رامي والحان رياض السنباتي, الغنية كتبها أحمد رامي نتيجة تجربتي العاطفية العميقة وطويلة عاشها وترجمتها أم كلثوم بصوتها, بتبيع هو التجربة العاطفية ممكن مع أم كلثوم تقصد يا راضية, قالت راضية ترجمتها أم كلثوم بصوتها وكأنها تحكي على حالته ولحالة في فترة الأربعينات, كان معروف بحبه الكبير والصامت لها يعني كوكب الشرق, حب ما اكتملش في الواقع, تحول إلى شاعر صادق مليء بالشجن, أتمنى سهرة رائقة, إن شاء الله كانت سهرة رائقة وجميلة, تحياتي وأتمنى الشفاء للأختين زمردة وهادية شفاهم الله, وتحية لكل أصدقاء والأوفياء. يعطيك صحة يا راضية ودمتي مستمعة وفية ودمتي صديقة حنين. خديجة بن ناصر سهرة ممتعة تحياتي الجميع. أنا اخترت سهرة لوحدي أرجو أن أكون في مؤانستكم ولن أكون بمفردي, وجودكم يفرحني كثيرا. يعطيك صحة يا خديجة. منيرة حسيني العويتي أحلى أغاني هاني شاكر تحفة فنية رائعة نحبها وديما نسمعها. سالم عبد يقول صوت أم كرثوم ليس مجرد غناء بل هو حضرة إلهية تسبح في فضاء الروح حين تبدأ بالارتجال تخفت الأضواء وتصمت القلوب لتنطلق هذه المعجزة الصوتية التي تمزج بين خشونة الحنين ورهفة الحلم. في نبراتها تجد شجن النيل ودفء الصحراء وحكمة الزمن الجميل. ترحل بك من حال إلى حال, تصعد بك إلى نشوة الصوفيين ثم تهبط بك إلى دمعة تتأبى أن تنزل أو تأبى أن تنزل بالأصح. صوت إذا تنهد تأوهت في إثر الأوتار, وإذا تمتمت بكلمة حب اهتزت مشاعر الكون. هي ليست مطربة, هي أيقونة خالدة في سماء الطرب العربي. صوتها ينبض في عروق الأغنية العربية كالنبض الأخير للحنين. أعطيك الصحة أخويا سالم على العبارات الجميلة. حبيت نشكر كل الأحبة والسادة المستمعين اللي اتصلوا بينا واللي حتى استمعوا فقط, يعني بقاوا يستمعوا لهذه السهرة من حنين اللي خصوها دائما السهرة الشهرية الأولى في كل شهر لكوكب الشرق أم كلثوم. تحياتي لفريق البث المباشر. حبيت فقط زيد كلمة قبل ما نحيي فريق البث. السنباتي أبدع في تلحين كلمات سهران لوحدي, وهي بطبيعة كما قلت ظهرت في أوج عطاؤه في بداية الخمسينات. المقطع الثاني كان عهدي جميل حاسد وعزول والبال مشغول قلت مضحين مع السيدة. اللحن بدأ كأنه يرقص متمايلا نشوانا, يعني بعد ما كان نكة حزين شوية سهران لوحدي كفلة سرعان ما ولا انتشى شوية ثم تذهب النشوة ويظهر الواقع من جديد. فيتأوه اللحن أو التحليل متاع الأغنية متألما من قساوة الضياع كيقول المختبراء حتى عوازلي حسادي وطفيت النار, ثم يعود شامخا رغم اعترافه بالعذاب والحرمان. لا يوم صالك هناني يطول عذابي وحرماني. وهكذا تلاعب السنباتي بمشاعرنا وحسيسنا في الأغنية كما أراد. أغنية جميلة جدا. خليكم مع النغمة ذيل المسبوق بكلمات من شعر سي البخاري بالصالح الله يرحمه وينعمه في ذكرى وفاته الأولى. تحيات محمد سيدية كذلك معاذ الحداد. ألتقيكم في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
8: الوقت ليل والدقائق بيننا زمن طويل. حين يسكن نبض جر ما زلت أنظر للسماء فلا أرى غير السحاب ورعشة البرق المسافر والمطر. فالسحب ترتع في السماء فينزوي ركب النجوم ويختفي وجه القمر. ما عدت ألمح أي شيء في طريقي, كلما فتحت عيني لاح في قدمي حجر. إني لأعرف أن دربك شائك وبأن هذا القلب أرقه الرحيل وهده طول السفر. إني لأعرف أن حبك لم يزل ينسابك الأنهار في عمري ويورق كالشجر. وبأنني سأظل أبحر في عيونك رغم أن الموج أرقني زمانا ثم في ألم غدر. حبك مارد كسر الحدود وأسقط القلب المكابر وانتصر. أنا لم أكن أدري بأن بداية الدنيا لديك وأن آخرها إليك وأن لقيانا

0: Noël.
1: Thank you.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
3: أمين الشملان. مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
2: حسن كمال.

0: المتعامل معك كالمتعامل مع الريح والصدفة ودوار البحر. لم أشعر في يوم من الأيام بأنني أقف على شيء ثابت، وإنما كنت أتدحرج من غيمة إلى غيمة كالأطفال المرسومين على سقوف المعابد.
1: كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي، كلما حصرني الصقيع وهاجرت العصافير أتذكر حرارة يديك الصغيرتين وهما تقبضان على يدي، وكلما لمع البرق أتذكر بريق عينيك الرائعتين.
0: وأنا كلما حركت الرياح ستائر غرفتي أتذكر حبك الشتائي، وأتوسل إلى الأمطار أن تهطل في بلاد أخرى، وأتوسل إلى الثلج أن يتساقط في مدن أخرى، وأتوسل إلى الله أن لا يأتينا بالشتاء، لأني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء.

أحبك يا ليلاي، لا القلب غادر الهوى ولا الأيام مسعفة الحب، وأنت على البين المشت وشيكل، ولما تقضى الحاج للوالي الصب، وكيف احتمال البعد والبعد لوعد، وكيف مقامي والهوى نازع حبي، وفي كل ما ترنو له العين ذكرة لهذا المحي الطلق والمبسم العذب، وأشجان ما نحكي وأحلام ما نرى وأفياء عطف يستظل بها قلبي، وقلت لقلبي والأماني تعلة رسى زورقي بعد الترحل يا قلبي، وها قد بدا الحب الكبير لناظري، نفضت يدي مما سواه من

0: قبل أن أدخل مدائن حبك كانت كل المدن حجرا وجزرا مجمدة في بحار الشمال، ويوم وصلت إلى مدائن حبك خرجت المدينة كلها لترشني بماء الورد وتفرش تحت موكب السجاد الأحمر وتبايعني أميرة عليها.
1: أما أنا يا حبيب فممنوع من دخول مملكتك الصغير، فلا أعرف في أي ركن تجلسي، ولا أعرف أي الكتب تطالعي، ولا أعرف لون ستائرك، لا أعرف شيئا من عالمك الخرافي، ولكنني أخترع، أصنع كل الألوان الأبيض والأحمر والأصفر، حتى أصبح عندي ثروة من اللوحات لا يمتلك مثلها أكبر المتاحف.
0: ولكن إلى متى تظل تخترع كما يخترع أهل الجاهلية آلهتهم؟ إلى متى تظل تصنعني من خلاصة الأزهار كما يفعل بائع العطور؟ إلى متى تظل تجمع أحلامك من حقول الدنيا كلها؟

حين أحببتك يا سيدتي قربوا لي كل أشجار الأناناس بعينيك وآلاف الفداديل على الشمس، وأعطوني مفاتيح السماوات، وأهدوني النياشين، وأهدوني الحرير. عندما حاولت أن أكتب عن حبي تعذبت كثيرا، إنني في داخل البحر وإحساسي بضغط الماء لا يعرفه غير من ضاعوا بأعماق المحيطات دهوري.

0: حبيبي، لا أستطيع أن أفعل شيئا لحبنا ولا أنت تستطيع. ماذا يفعل الجرح بالسكين المسافرة فيه؟
1: لا تشتكي من تطرفي، فإن أروع أيام عمرك إذا كان لك عمر من قبل هي تلك الأيام التي نسيت فيها تقاليد القبيلة وعادتها، وانزرعت بعمري كزهرة رائعة اللون والرائحة.
0: يندفع حبي نحوك كحصان أبيض يرفض سرجه، فهلا أتيت يا فارس الأشواق والأحلام؟

وبعينيك أرى قصة حزني وانتصاري، وانهزام الغسق الأسود في زحف النهار، والعتاق من دجى ضعفي وأوهامي وعاري، بجبين لم يعد فيه مكان للغبار، بعيون تتلقى الشمس من غير ستار. وبعينيك أرى أن حياتي بانتظاري زورقا، ينهل من عينيك أضواء المناري.

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: أوتار المساء،
2: إخراج يوسف حسن.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي.
1: أوقاتي بتحلو بتحلو معاك.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد نعينة يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل، يا فاتح الأبواب، ويا منزل الكتاب، ويا جامع الأحباب. ارزق أحبابنا ومستمعينا رزقا كالأمطار، واجمعهم بكل من يحبون، وهون عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيدا ويومهم سعيدا وعمرهم مديدا، واجعل لهم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا من أهل التقى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبعد عنا كل حزن وشقاء، ويسر أمورنا بنور وضياء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء أحد قراء القرآن الكريم المشهورين، فقد منحه الله سبحانه وتعالى حسن الصوت وجماله وعذوبته، فكانت تلك الصفات هي الجسر الذي استطاع به أن يعبر إلى قلوب مستمعيه ومحبيه، مما أوجد له قاعدة عريضة من المستمعين، سواء أكان ذلك على مستوى المملكة العربية السعودية أو حتى على مستوى الدول المجاورة. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: ولد القارئ الشيخ سعد بن سعيد بن سعد الغامدي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وذلك في 19 من جمادى الأولى عام 1387 للهجرة الموافق لعام 1967 للميلاد، حيث عاش ونشأ وتربى في كنف والديه اللذين كان لهما التأثير الكبير في حياته الأسرية والعلمية والعملية.
1: وقد بدأ القارئ الشيخ سعد الغامدي خطواته الأولى في التعليم حيث بلغ 6 من خلال التحاقه للدراسة الابتدائية في مدرسة مصعب بن عمير، وما إن أتم تلك المرحلة حتى التحق بالمرحلة المتوسطة طالبا في مدرسة الفيصل المتوسطة. أما المرحلة الثانوية فكانت في مدرسة الشاطئ الثانوية بمدينة الدمام، حيث حصل منها على شهادة الثانوية العامة ليمم بعدها صوب مدينة الأحساء للدراسة في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إذ تخصص في أصول الدين حيث نال شهادة الشريعة في ذات التخصص عام 1410 للهجرة. والله

0: تأثر القارئ الشيخ سعد الغامدي بعدد من المشايخ في القراءة، لكنه يذكر أن الفضل الأكبر بعد الله يعود للشيخ مروان القادري إمام وخطيب جامع المجدوعي بمدينة الدمام، الذي تأثر به أيما تأثر، خاصة من ناحية قراءته للقرآن ولما يملكه من صوت عذب، جعله قدوة لمن يرغب في حفظ القرآن الكريم لضيفنا ولغيره من الشباب في تلك الفترة. وكما يذكر أيضا القارئ الشيخ سعد الغامدي أن القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله كان ممن يشده صوته ويعجب به لبلوغه منزلة عالية في التلاوة والتجويد.
1: كما لا ينسى القارئ الشيخ سعد الغامدي إسداء الفضل والتقدير لأستاذه في المرحلة الثانوية في مدرسة الشاطئ الثانوية الشيخ سامي المبارك، الذي كان يمنحه الكثير من الوقت لقراءة القرآن وتلاوته، بل كان يوكل إليه إدارة حلقة الطلاب في مسجد المدرسة، وذلك في عام 1405 للهجرة، فكان هذا بمثابة التشجيع له، بل ودافعا قويا للسير في هذا الاتجاه، ألا وهو الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتجويدا. وما

0: وبالرغم من أن قارئنا الشيخ سعد الغامدي قد بدأ متأخرا في حفظه لكتاب الله، وذلك إبان دراسته الجامعية حينما وجد فراغا في الوقت، فقد أتم حفظه للقرآن عام 1415 للهجرة حينما بلغ 25 من عمره، إلا أنه كان لديه الرغبة والاستعداد دافعه في ذلك رغبة أكيدة، استشعارا منه بعظمة هذا القرآن وعظمة من يحمله في قلبه.
1: وقد حصل القارئ الشيخ سعد الغامدي على عدد من الإجازات من عدد من المشايخ، نذكر منهم الشيخ أحمد أبو ضيف الذي حصل منه على إجازة الإسناد برواية حفص عن عاصم عام 1417 للهجرة، إضافة إلى ذلك حصوله على إجازة في الرواية، كذلك قراءته في رواية شعبة على يد الشيخ أكرم الحريري. ولا شك أن تلك الإجازات تعد إضافة في مسيرة الغامدي القرآنية ورصيدا في مجالي التلاوة والتجويد. وكم

0: في مجال الإمامة والخطابة بدأت رحلة القارئ الشيخ سعد الغامدي معها عام 1411 للهجرة، وذلك في جامع عقبة بن غزوان من خلال صلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان نيابة عن إمامه الشيخ أحمد البلوشي. وقد استمر على ذلك إلى أن عين إماما وخطيبا في جامع يوسف كانو عام 1421 للهجرة في مدينة الدمام، وقد رشح للإمامة في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك عام 1430 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ سعد الغامدي العملية فقد كانت في حقل التربية والتعليم، وذلك من عام 1411 الهجرة إلى عام 1415 الهجرة، كما عمل مشرفا تربويا لمادة التربية الإسلامية من عام 1416 الهجرة إلى عام 1423 للهجرة، ليعمل بعد ذلك مديرا لمدارس محمد الفاتح الأهلية بالدمام بين عامي 1424 للهجرة إلى عام 1429 للهجرة. أما الآن فيعمل مشرفا تربويا في إدارة التوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.
0: ولم يقتصر عمل القارئ الشيخ سعد الغامدي على الجانب التربوي فقط، بل تعداه إلى المشاركات المحلية والخارجية في مجال الدعوة واللجان العلمية للقرآن الكريم والمراكز الثقافية، كما صدر له العديد من الإصدارات والخطب والدروس، إضافة إلى تسجيله لمصحف مرتل بصوته يذاع عبر أثير إذاعات القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والعربية.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. مستمع الفاضل، الرب الذي يرعى نملة في ثقب مظلم، أتظنه ينساك؟ لا، فقط ثق بالله وقل يا رب. مستمعين المكرمين، يا صفوة الطيبين، جعلكم ربي في عليين، ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين، وحشركم مع النبيين والصديقين، وأظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. الصدقة ليست دائما مال، فالابتسامة صدقة، وحسن الحديث صدقة، وصنع الطعام صدقة، ودعوة للمسلمين بظهر الغيب صدقة. عزيزي المستمع، في بعض الأحيان قد تمر بك أقدار صعبة مؤلمة، وقد تكون طويلة، قد تبكي أو تتألم أو تشعر باختناق. تيقن أنك إن رضيت عوضك الله خيرا، فارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من ظن بالله خيرا فلن يخيب الله ظنه، ومن شكره على نعمه زاده من فضله، ومن توكل على الله فهو كافيه وحسبه. مستمع الكريم، يا من ضاقت عليك الأرض بما رحبت، لا تحزن، لا تحزن والرحمن ربك، لا تحزن فإن الله يدبر أمرك، لا تحزن فالذي خلقك لن ينساك ولن يضيعك، لا تحزن وتوكل على الله ربك.
1: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ، نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: لازلنا نتحدث معكم مستمعينا الكرام في هذه السلسلة، سلسلة نساء لهن تاريخ، عن سيرة المرأة المسلمة المؤمنة المؤثرة. حديثنا اليوم عن امرأة شخصيتها تطرب الأذن لسماع اسمها، بل ويحن القلب ويفرح لذكرها، والنفوس أشهد شهادة حق أنها تحبها. موعدنا اليوم كريم وطاهر مع الصديقة بنت الصديقة، العتيقة بنت العتيقة، الحبيبة بنت الحبيب الرفيقة، الطاهرة النقية، الزاكية الزكية، الراضية المرضية، العفيفة الموفقة. إنها أديبة الأدباء وخطيبة الخطباء، بل وفقيهة الفقهاء، بلغة البلغاء وفصيحة الفصحاء. إنها محدثة المحدثين الأتقياء، حبيبة سيد الأنام المبشرة بصحبته صلى الله عليه وسلم في جنة رب العالمين. إنها عائشة أم المؤمنين، هي زوجة نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ووالدها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الشرف شرف؟ وهل بعد هذا الفضل فضل؟ وهل في الدنيا كعائشة زوجها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وأبوها الصديق؟ فيا له من كرم، ويا لها من منقبة. إن الحديث عن أم المؤمنين عائشة ذو شجون، أولا هي أول وآخر امرأة بكر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة أبواها مؤمنان مهاجران غيرها، ثالثا أنها نزلت في براءتها وطهارتها آيات تتلى من رب العالمين آناء الليل والنهار إلى قيام الساعة، رابعا جاء جبريل عليه السلام بصورتها للنبي صلى الله عليه وسلم وبشكلها 3 مرات، خامسا إنها من نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرتها وبيتها، سادسا توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها وبين سحرها ونحرها وريقه صلى الله عليه وسلم في ريقها، سابعا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها. عائشة أم المؤمنين الطاهرة القريشية المكية ولدت قبل الهجرة 8 سنوات، ويوم ولدت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوق سنه 40 سنة. عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عثمان إلى أن يصل نسبها إلى تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، فهي تيمية وحرة من الحرائر، قالوا في حقها حرة من الحرائر كضباع مكة صيدهن حرام. والد عائشة رضي الله عنها أفضل الخلق بعد الأنبياء وأول خليفة للمسلمين وأول من آمن وأسلم من الرجال، إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأسفار ورفيقه المخلص في جميع المراحل والأطوار، بل وضجيعه إلى هذه اللحظة وإلى قيام الساعة في الروضة المحفوفة بالأنوار، وهو الممدوح في قوله 2 2 إذ هما في الغار، إنه الصديق الذي رب هذه النبتة الكريمة على الإسلام النقي وعلى العقيدة الصادقة. والدة عائشة رضي الله عنها تدعى أم رومان، لكن أبا بكر الصديق كان قد تزوج 2 قبلها، آخر واحدة قبل أم رومان كانت عتيقة، لكنه طلقها لأنها أبت الإسلام، كانت قد أنجبت له أسماء ذات النطقين وعبد الله، وأما أم رومان فقد أنجبت له عائشة وعبد الرحمن. عبد الرحمن تأخر إسلامه وقد قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وفي غيرهما، وأسلم قبل أيام من فتح مكة. لقد اختلف العلماء في اسم والدة عائشة رضي الله عنهن أجمعين، فمنهم من قال اسمها دعد دال عين ودال، ومنهم من قال أن اسمها زينب. إذن عائشة بنت دعد بنت عويمر بنت عبد شمس، وهي مؤمنة، قال فيها صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى امرأة حورية من أهل الجنة فلينظر إلى أم رومان، ولو أن هذا الحديث قال فيه البخاري فيه نظر. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أم رومان خيرا، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة. هاجرت للمدينة المنورة وتوفيت هناك، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في قبرها. لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وهي في 7 من عمرها، وبنى بها وعمرها 9 سنوات، والغريب في الأمر أنها عاشت مع النبي صصلى الله عليه وسلم حوالي 9 سنوات فقط، هذه 9 جعلت عائشة تذكر ونترضى عنها. بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة فقط، لتعيش بعده لتنشر هذا الدين. فارق السن بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، بمعنى لما ولدت عائشة ولدت في بيت مسلم ووالدها الصديق يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصحب الصديق، إذ أنها أيضا تربت تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم رومان وعائشة طفلة صغيرة ويوصيها عليه الصلاة والسلام بأن تحفظها وتحسن تربيتها. قال الشاعر الأندلسي على لسان عائشة: من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني، وأنا ابنة الصديق صاحب محمد، وحبيبه في السر والإعلان، وأخذت عن أبوي دين محمد، وهما على الإسلام مصطحباني. أسلمت عائشة رضي الله عنها مع الأوائل، وكان إسلامها بعد 18 مسلما، أي رقمها 19 ممن دخلوا الإسلام مبكرا. حين خطبت عائشة رضي الله عنها كان عمرها 7 سنوات، وفي مثل هذا السن في السنة العربية كانت البنت مهيئة للزواج، ولم تكن أول ولا آخر من تزوجت في هذا السن، وهذا فقط تنبيه للذين خاضوا في عرض صاحب أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتبدأ قصة لقاء الحبيب بالحبيبة الطاهرة العفيفة في بيت واحد وتحت سقف واحد، وهو حين توفيت خديجة رضي الله عنها تألم النبي صلى الله عليه وسلم وزاد حزنه، وسمي ذاك العام كما تعلمون بعام الحزن، لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حزن على فقد حبيبته ورفيقته خديجة رضي الله عنها، وهي الزوج الحبيب حنون وأم أولادها. لبث النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، ووفاة خديجة تؤثر عليه حتى أن الصحابة رضي الله عنهم خشيوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأشفقوا عليها. وفي ليلة من الليالي نام صلى الله عليه وسلم فيرى في المنام أن جبريل يريه قطعة حرير خضراء، فيكشف عن ذلك فإذا هي صورة عائشة رضي الله عنها، فيقال له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم فنمت الليلة الموالية وإذا بي أرى جبريل ينزل علي قطعة من حرير لونها أخضر، فتكشف فأرى وجه عائشة، فيقال لي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وفي المرة الثالثة سمع قائلا يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، وإنها ستكون لك يا محمد، وتذهب بعض حزنك الذي وجدته من وفاة خديجة رضي الله عنهم جميعا. وهنا انشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولته إن يكن من عند الله فسوف يمضيه الله، يعني إن كان هذا بأمر الله تعالى سيتم الله هذا الأمر. وحين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث عائشة بهذه الرؤيا، والحديث عند البخاري، فقال لها أريتك في المنام ثلاث ليال، وقد جاء بك الملك في سرقة من حرير، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول وإن يكن هذا من عند الله يمضيه الله. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة سودة بنت زمعة، وبعدها تزوج عائشة أم المؤمنين، وهي أول وآخر امرأة بكر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره يفوق 50 سنة، وهي بعمر 9 سنوات مباركة. عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر الصديق، الغيرة العفيفة الطاهرة، والتي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلن حبها صراحة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور

اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل العقدة من لساننا يفقه قولنا. مستمعي الكريم، إن الله يحب الصابرين والمتوكلين والمستغفرين ويبشرهم بجنات الخلد والنعيم، فاللهم اجعلنا منهم وافتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. يا مجيب الدعاء لا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين. اللهم اجعل لنا رزقا حلالا مدرارا ليلا ونهارا، واجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة مع الأبرار. يا كريم يا عزيز يا غفار.

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

متابعي إذاعة المنستير، إذاعة عروس البحر، مرحبا بكم من جديد. معكم يتجلى هذا الصباح الأنيق، ومعكم تزهر البشائر الجميلة. يؤانسكم في فسحة اليوم من نور الصباح صوت لحبيب مرموش. صباح الأمنيات البيضاء، صباح السعادة التي نتمناها لقلوبنا وقلوبكم النقية. كم تغافلت عن أشياء أعرفها، وكم تجاهلت قولا كان يؤذيني، وكم أقابل شخصا من ملامحه أدري يقينا وحقا لا يدانيني، وكم تغاضيت لا جبنا ولا خورا، هي المروءة من طبعي ومن ديني. جازيت بالطيب كل الناس مجتهدا، لعل ربي عن طيبي سيجزيني.

اثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة، قاطع الرحم وجار السوء. صديقي المستمع، نصيب التقوى أن يتوقى العبد الحرام والشبهات وما يخاف أن يضره في دينه بأقصى ما يمكنه، وتعظيم الرب جل جلاله إلى حد الخوف من الوقوع في الوعيد في كل ما نهى عنه وأمر به. فنصيب التقوى لا يكتمل إلا مع التعظيم الذي يتمثل في لزوم المحبة وترك المعاصي وترك المخالفة.

شبابنا الأعزاء، نفعنا الله وإياكم بمحكم كتابه، وألهمنا حسن الفهم والتأدب بآدابه. اللهم ثبتنا على الإيمان، وبصرنا بالحق، وجنبنا الباطل والفسوق والعصيان. اللهم آمنا بك وتوجهنا إليك، فأعنا على آداء الصلاة والزكاة والذكر والإحسان، وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: يساء فهمك بين الناس أحيانا، فيخلقون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم، وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس شتى، وهي أمزجة ولن تتيق لها بالفهم إمكانا. فلا يغرك مدح لو أتوك به، ولا يضرك ذم كيفما كانا. لا يعرف النفس شخص مثل صاحبها، فكن لنفسك في التقييم ميزانا.

0: عقلا يتفكر.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نؤانسكم راجين من الله أن تكونوا بصحة ولطف وسعادة، مع أجمل تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم في هذه الحصة الصباحية. أحبتي في الله، إن كان عند الحاج أو المعتمر للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض، ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه أو عمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

من الأمور الواجبة التي يجب على الإنسان أن يعرفها أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن هذا من أقبح المقاصد وسبب لهبوط العمل وعدم قبوله. فقد قال تعالى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.

0: رجعت ايامه هنية وتمليت بالعين.
1: عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وأضاف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

صديقي المؤمن، إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة، استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ويجب عليه أيضا المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة إليها.

أيها المستمع الكريم، قد يكون بعض الناس في شر وبلاء وخطيئة ومعاصي، ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة والرضا، فيغير الله سبحانه وتعالى ما بهم من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة واجتماع كلمة صدق وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم النصوحة إلى الله وحده. وقد جاء في سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.

كتب جبران خليل جبران عن الإله الصالح والإله الشرير: اجتمع الإله الصالح مرة بالإله الشرير على قمة جبل، فقال الإله الصالح للشرير: عم صباحا يا أخي. فلم ينبس الإله الشرير ببنت شفة، فقال له الإله الصالح: يلوح لي أيها الزميل أن مزاجك متعكر اليوم. فأجاب الإله الشرير قائلا: نعم، أنا مستاء جدا لأن القوم في هذه المدة الأخيرة صاروا لا يميزون بيني وبينك، وكثيرا ما أسمعهم ينادونني باسمك، ولا أكره على نفسي منك ومن اسمك. فقال له الإله الصالح: إن هذا هو ما يحدث لي أيضا في كل يوم أيها الصديق العزيز، فإن كثيرين من الناس ينادونني باسمك ويحسبونني إياك. فمضى الإله الشرير في سبيله وهو يحرق الألم قلبه، لاعنا حماقة الإنسان وجهله. لهذه الحكاية أيها الأعزاء أكثر من مغزى ومن معنى، ولها أكثر من دلالة على أن الشخص الظالم يفرح عندما ينعته الناس بأنه طيب وخير، في حين يغضب الإله الشرير عندما يسميه البشر بالإله الصالح ولو خطأ، وذلك لما في نفسه من شرور.

أيها الحائر على جسر الحياة، الشروق ليس للشمس فقط، أحلامك وأمانيك وآمالك وطموحاتك كلها ستشرق يوما ما، فنور الصباح يأتي بعد ظلام الليل، وآمالك هي الأخرى ستشرق وترى النور بإذن الله ولو بعد وقت عسير. يكفيك من نور الصباح أنك تستيقظ بخير، لا يقف على رأسك طبيب ولا يبكي بجانبك قريب، فلا تنس شكر الله الحليم الذي يقول للشيء كن فيكون.

أصدقاء نور الصباح، هكذا نصل إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم الربيعي الجميل بإذن الله. يتجدد ملتقانا بكم في رحاب الفرح والبهجة والتفاؤل في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. أنسكم على مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، إخراج سامي مطاوع. نرجو لكم يوما مثمرا مزهرا، وإلى اللقاء.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية ستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% وبلغت 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من سنة 2025، وتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. تنطلق اليوم الخميس أولى الرحلات التونسية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيج، لتتواصل الرحلات لاحقا انطلاقا من المطارات التونسية في صفاقس والمنستير وجربة وجابس. وأعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة. أعلنت بلدية سوسة في بلاغ مساء أمس أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمان حتى باب جديد لسنة 2026، وأكدت البلدية أن استغلال المحطة يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز عدادات آلية. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

يا رب، ما عم بلاجي هذا الصباح وامتداد الضوء على مهل فوق القلوب قبل الطرقات. نرفع إليك أكفنا بما يليق بجلالك وبحاجتنا إليك. اللهم يا فاتح الأبواب ويا باعث النور في العتمات، افتح لنا في هذا الصباح أبواب رحمتك، وانثر في أرواحنا طمأنينة لا يعكرها خوف، وأملا لا تهزه الرياح. يا رب، اجعل هذا الصباح بداية خير لكل متعب وبشارة فرج لكل مهموم ونفحة سكينة لكل قلب أثقلته الحياة. اللهم ارزقنا صفاء النية ونقاء السريرة، واجعل خطواتنا في هذا اليوم مباركة وقلوبنا معلقة بك وألسنتنا عامرة بذكرك وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا رب، إن في القلوب دعوات لم تقل وأمنيات تنتظر لحظة الإجابة، فاجعل هذا الصباح مفتاحا لكل خير، ولا ترد لنا رجاء ولا تخيب لنا أملا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أشرقت الشمس عليهم أشرقت في داخلهم الحياة، وإذا تحركوا في الأرض كانوا أثرا طيبا وذكرا جميلا. ربنا بارك لنا في أعمارنا وأيامنا وفي أهلنا ومن نحب، واحفظ بلادنا وأهلها، واجعل الخير يسري فيها كما يسري الضوء في هذا الصباح. ربنا اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه من الخير ما لا نحتسب، ومن الفرح ما يملأ أرواحنا، ومن التيسير ما يعجز عنه ظننا. يا أرحم الراحمين، هب لنا من لطفك ما يغنينا، ومن عفوك ما يكفينا، ومن قربك ما يحيينا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صباح يبدأ بك يا الله، فلا ينتهي إلا برضاك.

16 دقيقة بعد 6 صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح النور والسرور على كل مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. هذا نهار جديد، وطبعا يولد معه أمل جديد وفرصة جديدة باش نكونوا ديما خير من البارح. إن شاء الله صباحكم يكون مزيان، خفيف على القلب، مليان راحة، مليان طمأنينة، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا وجوهكم جميعا من باب الواسع فين ما تمشي. وإن شاء الله نهاركم مبروك وخطواتكم موفقة، وإن شاء الله تسمعوا الأخبار الزينة، الخبير اللي يفرحكم واللي يبدل المزاج للأحسن. نخليو ديما الابتسامة، ما تفرقناش، خليوها مرسومة على الوجوه، وخليو الثقة في ربي تكبر في قلوبكم، خاطر مع رب العالمين كل شيء يكون أسهل وأيسر. وإن شاء الله بشائر الصباح تتواصل معاكم على إيقاع النغم الجميل والخبر الآني، ديما نخليكم في قلب الحدث. أجمل تحية تصلكم هذا الصباح من هيثم والناس، ربح عالية، نجلة وكمال العجيمي، فخليكم ديما في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير.

يا رب. أهلا وسهلا دائما بمستمعينا بكل من التحق بنا في استقبال الصباح الجديد مع إذاعة المنستير ومع بشائر الصباح. إطلالة خاطفة كالعادة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار أكثر تفاصيل بإذن الله في تمام 8 إلى 10 دقائق. طقس اليوم يتميز بانخفاض نسبي في درجات الحرارة مع سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، حيث تكون مرفوقة بأمطار متفرقة ومحليا رعدية، ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية خلال المساء والليل. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال، ودرجة الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 22 إلى 27 درجة، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية.

0: كل صباح يمنحنا الله فرصة أخرى لنبدأ بخفة قلب وبأمل لا يشيخ، نترك خلفنا ما أثقل الروح ونمضي نحو يوم جديد قد يحمل لنا ما تمنيناه طويلا دون أن ندري. فصباح الأمان الهادئة وصباحكم أجمل. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: حين أحمل إليك يا طفل الصغير دمى متعددة الألوان، فإني أفهم سر وجود العديد من الألوان في الغيوم والماء، وأفهم لماذا كانت الزهور ملونة بطريقة غريبة. حين أهدي إليك دمى متعددة الألوان وحين أغني لترقيصك، أفهم حقا لماذا توجد موسيقى في أوراق الشجر والأمواج ترسل أناشيد أصواتها المائية حتى تبلغ قلب الأرض المصغية إليها. حين أغني لترقيصك وحين أقدم الحلوى إلى يديك الشريهتين، أفهم لماذا يوجد العسل في أكمام الزهر ولماذا كانت الفواكه مليئة بالعصير اللذيذ. حين أقدم الحلوى إلى يديك وحين أقبلك من أجل أن تبتسم يا حبيبي، أفهم يقيناً تلك البهجة التي تنثال من السماء في ضوء الفجر، وأي متعة يمنحها نسيم الصيف إلى كيان الجسدي حين أقبلك من أجل أن تبتسم.

ما أسعدك أيها الطفل الصغير وأنت جالس فوق التراب تلعب طول الصباح بغصن صغير؟ إني أضحك من لهوك هذا بذاك، بذاك الغصن المكسور. أما أنا فمستغرق استغراقا كاملا في جمع أرقامي ساعات وساعات. ربما رمقتني مفكرا ساخرا قائلا في ذهنك: يا لها من لعبة غبية يضيع فيها الصباح. أيها الطفل، لقد نسيت فن اللعب بأكوام الوحل والعصي. إني أبحث عن دمى غالية وأجمع أكواما من الذهب والفضة، وأنت تستطيع خلق ألعابك المفرحة بكل ما يقع تحت يدك. أما أنا فإني أبدد وقتي وقواي في سبيل أشياء لا أنجح أبدا في الحصول عليها، وأجهد نفسي وزورق البدائي الخفيف لعبور بحر الشهوات، وأنسى أن زورقي هو الآخر مجرد لعبة.

0: لتبارك هذا القلب الصغير، هذه الروح البيضاء التي كسبت قبلة السماء لأرضنا. إنه يحب نور الشمس ويحب رؤية وجه أمه، ولم يتعلم بعد كيف يحتقر التراب، لم يتلقن شهوة الحصول على الذهب. فضمه إلى قلبك وباركه. لقد جاء إلى هذا البلد حيث تتقاطع مئات الطرق، ولا أعرف كيف اختارك من بين الجموع الحاشدة وجاء إلى بابك وأمسك بيدك. إنه سيتبعك ضاحكا وقد خلا قلبه من أي شك، فلتحفظ له ثقته فيك، ولتقده إلى الطريق المستقيم، ولتباركه، وضع يدك فوق رأسه، ولتصلي من أجله، حتى إذا ثارت الأمواج من تحته، فإن الريح من فوقه تنفخ أشرعته وتدفعه إلى مرفأ الأمن والسلام. وفي استعجالك لا تنسى ودعه يقترب من قلبك وباركه.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي شلال نهاركم سيدي
3: نهارك بين

0: اكتشف السر
1: وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
2: اكتر واتمنى قدامك العيشة زينة
1: واصبح الفل للناس الكل.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: اليوم هو 7 من مايو، وفي كل يوم من أيام السنة تختبئ حكايات وتسجل لحظات بين ميلاد فكرة ونهاية مرحلة، وبين صعود أسماء إلى الضوء وأفول أخرى. 7 من مايو يوم يحمل في طياته شيئا من كل هذا، فلنقلب صفحاته معا ونقرأ ما خطه التاريخ. 7 من مايو عام 1429، القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تفك حصار مدينة أورليان خلال حرب 100 عام، في نقطة تحول مهمة في مجرى الحرب. 7 من مايو سنة 1915، تم إغراق السفينة البريطانية ليزيتانيا من قبل غواصة ألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، ما أثار موجة غضب دولية. 7 من مايو عام 1945، تم توقيع الاستسلام غير المشروط لألمانيا النازية في ريمس، تمهيدا لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا. 7 من مايو عام 1954، سقوط حصن ديان بيان فو بيد القوات الفيتنامية في نهاية معركة حاسمة ضد الاستعمار الفرنسي. 7 من مايو عام 1992، اعتماد دستور جديد في كازاخستان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. 7 من مايو عام 1998، شركة أبل تكشف عن جهاز إيماك في خطوة أعادت رسم ملامح سوق الحواسيب. 7 من مايو عام 2000، فلاديمير بوتين يتسلم رسميا رئاسة روسيا إذانا بمرحلة سياسية جديدة. من مواليد هذا اليوم عام 1833، يوانس برامس أحد أعمدة الموسيقى الكلاسيكية. من مواليد هذا اليوم سنة 1861، تاجور شاعر وفيلسوف هندي حاز جائزة نوبل في الأدب. من مواليد هذا اليوم عام 1919، إيفا بيرون رمز نسائي وسياسي بارز في الأرجنتين. من مواليد هذا اليوم عام 1961، فيل كولينز مغني وعازف طبول بريطاني شهير. كما غادرنا في مثل هذا اليوم عام 1825 أنطونيو ساليري مؤلف موسيقي إيطالي بارز، وغادرنا أيضا في نفس اليوم عام 2001 غاري كوبر نجم سينمائي أمريكي كبير. في 7 من مايو عام 2011 غادرنا سعد الدين الشاذلي أحد أبرز القادة العسكريين في العالم العربي، وعام 2020 في 7 من مايو غادرنا روي أورن من ثنائي العروض الشهير سيغفريد دوري. وطبعا يمر 7 من مايو وهو يوم يختصر قرونا من التحولات بين انتصار وهزيمة، ميلاد ورحيل، وهو تذكير بأن الزمن لا يتوقف لكنه يحتفظ بكل أثر صادق.
8: حبيبي حبيبي

0: صباح بلا حدود،
1: وجولتنا كالعادة مع أبرز العناوين والصحف العربية والعالمية. والأكثر قراءة هذا الصباح على قناة روسيا اليوم: البيت الأبيض ينشر استراتيجية مكافحة الإرهاب ويضع الإخوان المسلمين في سلة القاعدة وداعش. على موقع البي بي سي عربي: لماذا تأزمت علاقات الإمارات مع بعض الدول العربية؟ قلق في إسرائيل إزاء خطوة يعمل الرئيس الشرع على تطويرها على أرض الواقع. وعلى موقع تلفزيون العربي: ترامب إذا لم توافق إيران على تقديم ما جرى الاتفاق عليه سيبدأ القصف وسيكون بمستوى أشد مما كان عليه سابقا. على قناة الجزيرة مباشر: وكالة فارس الإيرانية تبث مشاهد قالت إنها لحطام مسيرة استطلاع وقتال أسقطتها الدفاعات الجوية الليلة الماضية فوق مضيق هرمز. على موقع الشرق عاجل: وكالة تسنيم عن مصدر إيراني: المقترح الأمريكي يتضمن مطالب غير مقبولة. وعلى موقع الجزيرة نت: فيديوهات مضللة تشعل مضيق هرمز، ما حقيقة الهجمات المتداولة؟ الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود أحدهم جراحه خطيرة في هجوم بمسيرة لحزب الله أمس الأربعاء في جنوب لبنان. على موقع سينين بالعربية: إسرائيل تعلن استهداف قائد قوة الرضوان في حزب الله. مصر: أول تعليق رسمي على اقتحام بلطجية لحرم جامعة ومهاجمة طلاب. سوريا: قوات إسرائيلية تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. واشنطن بوست تكشف عدد الأهداف الأمريكية التي دمرت بالضربات الإيرانية في الشرق الأوسط. والأكثر قراءة في تونس وتداولا على موقع باب نت: هذا الأسبوع محكمة الإسناف بتونس تعيد النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي. على موقع المصدر: بلغ هام لأحباء النادي الإفريقي. وعلى موقع تونسكوب: قضية غريبة في القضاء التونسي، هل يمكن طلاق شخص بعد وفاته؟ على قناة روسيا اليوم: قلق في إسرائيل إزاء خطوة قام بها الرئيس الشرع. طبيب أعصاب يحذر من 3 عادات تبدو غير ضارة قد تؤدي إلى سكتة دماغية. الإذاعة الإسرائيلية تؤكد إصابة 7 جنود في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وكالة فارس عن نائب قائد الحرس الثوري: أي عدوان سيقابل برد حازم وشعبنا يقف بوجه التهديد العالمي والإقليمي. على موقع سكاي نيوز عربية: مجلس التعاون الخليجي يرفض الإدعاءات الإيرانية تجاه دولة الإمارات ويؤكد وقوفه الكامل إلى جانبها في مواجهة هذه المزاعم والتجاوزات. وعلى موقع قناة العربية: زوجته فقدت نصف وزنها، تفاصيل الأيام الأخيرة بحياة الفنان الراحل هاني شاكر. على قناة روسيا اليوم: بعد أنباء على اتفاق وشيك، الحرس الثوري وجه رسالة عاجلة.

تبقى فيروز صوتا لا يشبه إلا نفسه، لأنه حين تغني تشعر وكأن الصباح صار أكثر صفاء، وكأن المدن المتعبة استعادت شيئا من روحها، لأنها ليست مجرد مطربة، هي ذاكرة كاملة تسكن وجدان العرب. صوتها يشبه رائحة القهوة في البيوت القديمة، ويشبه شرفات الشام وبحر بيروت وحنين الناس إلى زمن أكثر دفئا. في أغانيها مساحة للهدوء وللوطن وللحب الذي لا يشيخ.

0: السابعة صباحا، أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية القادمة. وبينت الوزارة أن الترشح يتم وفق جملة من الشروط تتمثل في أن لا يتجاوز سن المترشح 19 سنة وستة أشهر بتاريخ 15 من سبتمبر القادم، وأن يكون معدله السنوي العام مساويا أو يفوق 10 من 20، مع الحصول على معدل لا يقل عن 12 من 20 في المواد الأساسية وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% وبلغ 314 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذه السنة وفق مؤشرات نشاط الشركة نشرت على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. تنطلق اليوم أولى رحلات التونسية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج، وتتواصل الرحلات لاحقا انطلاقا من المطارات التونسية في صفاقس والمنستير وجربة وجابس. وأعلن الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة. انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووحدة النهوض الاجتماعي بالشبيكة وعمدة الرويسات أمس في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج الرويسات التابعة لعمدة الرويسات بمعتمدية الشبيكة. هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل تعهدات والي القيروان خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، حيث التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلمي للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة، ووضع حد لمصادر التلوث المتأتية من المصنع. أعلنت بلدية سوسة أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمان حتى باب جديد، وأكدت أن استغلال المحطة المذكورة يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: 8 دقائق بعد 7 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: عيشة أحلى.
0: كم حلما وضعناه جانبا بحجة مازال بكري، مازال الوقت، وكم فكرة جميلة دفنها الخوف أو التردد أو انتظار اللحظة المناسبة. أحيانا لا نهزم بسبب قلة الإمكانيات، بل لأننا نؤجل البداية، نخاف الخطوة الأولى فنؤجلها حتى يحتاد أو يعتاد الحلم الغياب. في الفقرة هذه، فقرة عيشها أحلى، نختار موضوع غدوة يبدأ من اليوم، نحاول نفهم رواحنا أكثر، نسأل لما نؤجل ما نحب وكيف نستعيد شجاعة الانطلاق. كالعادة سعيدة جدا هذا الصباح بوجود الصديقة بسمة خليفي في عيشها أحلى. أهلا وسهلا بك بسمة.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات لك ولكل الأحبة،
0: وشكرا على اختيار الموضوع الطريف بسمة، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، ديما أنت تتحفنا زادة بالمقدمات الجميلة والملهمة للمواضيع اللي نختاروها. نضيف على كلامك أنه بكلنا نعرف اللي غدوة موجود في اليومية في الكالندري.
0: نعم.
2: غدوة اش باش نعمل، غدوة شنو يجي في النهار في التاريخ، نمشي لليومية ونشوف غدوة شنو يناسبه في التقويم الميلادي ولا الهجري ولا اللي هو. وهذا اللي نعرفه أنه غدوة يبدأ غدوة.
0: نعم.
2: لكن الحقيقة اللي باش نقوله لكم اليوم أنه راهو غدوة
0: يبدأ اليوم.
2: نعم. يبداش غدوة. وإحنا عايشين في برشا أوهام أنه غدوة يبدأ غدوة، وأني أنا تو نبدأ غدوة كما قلت أنت.

0: في رحلة نجاحنا نحن في الحياة معناها، وفي هيك اللحظة اللي باش تكون فارقة في حياتنا وتخليني نقفز من بئر التسويف وبين ظفرين الفشل ولا العجز المتكرر إلى النجاح والفلاح واللي نحقق اللي نحب عليه. لازمني أول حاجة نعرف اللي أنا قاعد نعيش في مجموعة من الأوهام، كما وهم الانتظار حتى يأتي الشغف. الحقيقة الصادمة اللي باش نقول هذيك اليوم صديقي المستمع، الشغف عمره ما كان وحي ينزل من السماء، وعمره ما كان سبب للعمل. معناها مش تقول أتوا نلوج على الشغف نتاعي، نخدم لين نلقى الشغف نتاعي. راهو الشغف نتاعك نتيجة العمل، وقت اللي أنت تخدم وتعمل وتجرب وقتها يجي الشغف، مش تقعد تستنى فيه. الوهم الثاني هو وهم تعدد المهام. برشا فينا يعني برشا حاجات مشغولين طول الوقت، لكن ناسين أنه هذاك استنزاف للجهد، ما هوش تحقيق للنجاح الحقيقي. وهم البحث عن اللحظة المثالية، وذا حكينا عليه قبل، أنه نستنى حتى يولي عندي الفلوس، نستنى حتى يكون بخير، نستنى حتى الناس تعاوني، نستنى اللحظة المناسبة. فمش لحظة مناسبة، اللحظة المناسبة هي توا. والوهم الأخير هو وهم الانشغال. مش ديما إنسان الوهم الانشغال يساوي الإنجاب، يعني مش أنا ديما مشغول معناها أنا قاعد ننجز وقاعد ناجح ونحقق اللي نحب عليه. انطلاقا من أوهام الأربعة هذوما، نقول لك صديقي المستمع، راهو غدوة يبدأ من اليوم. إيش معناه؟ معناه الخطوة الصغيرة اللي تعملها اليوم هي اللي بتربحك برشا وقت في الخدمة بتاعك. إذا اليوم العشية آخر الوقت رتبت المكتب بتاعك وحضرت قائمة المهام اللي باش تعملها غدوة الحي، هذا باش يربحك في ساعة من التركيز بتاع غدوة الصباح.
1: أنا أقول ساعات يعني الأعمال الصغيرة اليومية هذية تكون أهم حتى من الأعمال الكبيرة، لأنها هي اللي تأسئلها وتوصلنا ليها.
0: طبعا، لأن الخطوات الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق، وهي اللي بتوفر لك الجهد والطاقة والوقت. والنجاح عمره ما كان انفجار معنى هذه اللحظة كتاريخية، عمره ما كان
1: يجيب التراكم.
0: صحيح، هو التراكم يومي بسيط، مش انفجار معناها هكا طفرة تصير. صحيح احنا نشوف في حياتنا ناس موجودين يكونوا عاديين، فجأة نشوفهم نجحوا. هو فجأة بالنسبة لك انت ريتوا فجأة نجح، لكن هو هذاك مجهود سنوات ومجهود عادات يومية مستمرة في الزمن وفي في العادات نتاعو.
1: بالحق الكلام هذا نحب نقوله للتلام ذا اللي هما على أبواب الامتحانات، واللي ساعات يخليه كل شيء للتصلى الله، يقول لك لا لا لازمني نقرأ في آخر دقيقة اللي تو نجيب روحي. عمره ما يكون فما ضمان للنجاح إذا كان ما راكمتش، وإذا كان ما خدمتش من أول العام الدراسي، خلين ولو أنه هو راو تراكمات من سنة أولى ابتدائي إلى البكالوريا. لكن للأسف الشديد فما شكون ما يستوعبش معناها الأسلوب الحياتي المهم هذايا.
0: هو كان التلميذ ولا الطالب ولا أي إنسان عنده مشروع في الحياة كان يركز شوية في كمية الضغط اللي معناها يصرفها في بيت صلالة هذيك اللي نقولولها، تو يشوف قداش هذاك مهدر للطاقة وقداش معناها يخسروا في حتى في النتيجة. أنت باش تجيب معدل يمكن صحيح احنا ما نجيش نقيم انفسنا ديما وجاي الوقت اللي ما نجيش نقيم روحنا بعدد، لكن حبينا ولا كرهنا الاعداد هي تفتحنا ابواب معناها في الحياة وفي المستقبل بتاعنا. انت كانت ترى قديش تصرف انت ضغط، تو تقول كان انا كل يوم نعمل تريف من تحضير لدروسي ولا من المراجعة ولا اللي هو، كل يوم تريف خير من كله في نهار واحد، على خطر ذاك يستنزفك معناها كما قلنا ذهنيا وجسديا.
1: نعم.
0: كيف ربح في الغدوة يبدأ من اليوم في العائلة، وقت اللي أنا نقعد قاعدة مع صغيراتي فيها عمق وفيها عطاء حقيقي، عطاء من الداخل مش عطاء مادي فقط.
1: نعم.
0: وقت اللي نقول كلمة طيبة، وقت اللي نسند ابني ولا بنتي في لحظة عجز، وقتها أنا أسست الغدوة، علاقتي به تأسست توا، مش غدوة تكون علاقة مزيانة وعلاقة فيها برشا صدق وبرشا تواصل حقيقي، مش مجرد معناها رابط دموي فقط.
1: نعم.
0: كيف صحتنا تبدأ من اليوم، على خاطر اليوم كي أنا ناكل ماكلة صحية وكي نحافظ على غذائي وكي نحافظ على ممارسة الرياضة ولو 5 دقائق يوميا، أنا وقتها أسست الغدوة خالي من الأمراض.

0: نعم
1: بالطبيعه باذن الله، لانه ما نجموش احنا مش معناها اللي نقولوا فيه هو حقائق علميه معناها ما فيهاش حتى شك، بالطبيعه هي وصفات مع وصفات اخرى تحقق لنا نجاح اللي نحبوا عليه. نكونوا عمليين نمشيو للخطوات العمليه بعد الهمسه الاولى هذيا. شو لازمني نعمل انا باش نخلي يومي او غدوه يبدا من اليوم بطريقه فعاله كما نحبها انا؟ اول حاجه قاعده الخمس دقائق، اش معناها؟ اي مهمه تاجلها او انت يا كمخك قاعد يقول لك اجلها مش توا وقتها، قول خليني نبداها توا مده خمس دقائق فقط. علاش؟ على خاطر العقل يميل للبدايات الصغيره. كي تقول خمس دقائق كهو ملي كنت باش تعمل خمس دقائق تولي تعمل 10،
0: تلقى روحك تنخرط تلقائيا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: الحاجه الثانيه هي هندسه البيئه. اش معناها؟ معناها غدوه يبدا بتهيئه المكان. وقت اللي انا نهيئ المكان ننزع المشتتات، نوفر الحاجات الموارد اللي لازمها تكون موجوده لاي مشروع كان في الحياه سواء دراسه ولا غيره، وقت انا اسست الغدوه بالحق. الحاجه الثالثه صفي حسابك مع اليوم يا اخويا، صفي حسابك مع اليوم. اسال روحك شنو هو الحاجه اللي لو تعملها اليوم غدوه الحياه باش يكون خير، وذي ديما نقولها انا وهي فعلا معناها وصفه سحريه وفعاله. شنو نجم نعمل اليوم يخليني غدوة خير؟ أبدأ اليوم توا نظم بيروي، نظم بيتي، نهز التليفون نكلم نعتذر من شخص أسأت له، نعمل مبادرة مع شخص بناتنا قطيعة ونحب نرجعه إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: فكما قلنا بكري النجاح هو تراكم بسيط وليس انفجار مفاجئ.
0: نعم.
1: علاش؟ راجع خطوتك اليومية حتى تضمن أنه غدوة يبدأ من اليوم، حتى يكون غدوة خير فعلا مش مجرد شعار.
0: ربما لا نستطيع تغيير البدايات التي تأخرت، لكننا نستطيع دائما أن نمنح أنفسنا فرصا جديدة. كل غد جميل يبدأ من قرار صغير يؤخذ اليوم، ومع بسمة خليفي تعلم أن تعيشها أحلى.

اسمي آيات. طوى مش لحكي لكم على خويا آسر. عندي خويا عمره 9 شهور، هو مازال ما عملش حتى عيد ميلاد على خاطره مازال صغير. هو خويا يلبس كوش وياكل، ساعات يشرب الماء بالبيبرونة، ولا تطلو ماء محلية، ولا تعطيه شربة حمراء ولا شربة بيضة. أما ساعات تمامي تجي تبات بحذانا، تبدأ هي تأكله ومن بعد تعطيه مغرفة يحطها في فمه. هو يرقد بحذا ماما في البيت النوم، أما بابا جاب له فرش ركبه له وبدأ يرقد فيه. هو الفرش في بيت النوم تاع ماما وبابا. أنا ساعات كديني مامي نرقد في الصالة، وكديني مامي دار الأخرى البيت في الصالة، وكم يجيو حتى واحد لبدأ يرقد بحدا ماما. هو أخويا يبكي، ومن بعد كي أنا نروح من القراية نبدأ نسكت فيه يسكت. ومن بعد ساعات ماما تحضر له رضع ويرقد. من بعد كي يرقد نبدأ نلعب في بيتي. أنا نحبه. أنا تو باش نغني لكم أغنية تاع فصل الربيع. أطل الربيع الجميل وحل، وفصل الشتاء مضى وارتحل، فهذه الطبيعة من وشه عروس تمس بأبهر هلال. لقد عطر الزهر أرجاءها بأطيب ورد وأنفاس فن، وغنت على الدوح شادية عصافير ترقص رقصة الجدل.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: شو رأيك؟ الفلاحة اليوم ما عادش مجرد موسم ننتظروه وما عادش مجرد أرض نزرعوها بالبركة كما نقوله. اليوم وليت علم يقوم على الرؤية، على التخطيط، على حسن إدارة الموارد، وفي ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وتقلب الأسواق، التخطيط ولا داخل المستغلات الفلاحية ولا ضرورة، ما هوش مجرد خيار. علاش؟ باش يضمن الفلاح المردودية الأفضل، باش يحافظ على أرضه، على المياه اللي يعني ولات نادرة في عالمنا اليوم، يحافظ على التعب متاعه، على مجهوداته. إذن عن أهمية التخطيط، كيف يمكن للفلاح أن يحول مستغلاته إلى مشروع ناجح متوازن، نتحدث اليوم مع دكتورة المهندسة الفلاحية ريم الخميري مساوي في شنو رأيك. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين لكافة مستمعينا ومستمعي إذاعة بنشير من شمال تونس إلى جنوبها، واستفي المال للأخوة الفلاحة.
1: نعم،
2: عطيت مقدمة ممتازة يا ربح بالنسبة للموضوع اللي بشحيه فيه اليوم، واللي هي أهمية التخطيط والبرمجة في المستغلات الفلاحية بصفة عامة. والحقيقة راهو التخطيط والبرمجة في حياتنا الكل معناه. وأنا بش ضربت شوية مع الأخت اللي تعمل ببريك فوالا التنمية البشرية، وباش نقول اللي الأرض سبيسيال ما تعطي للي يفهمها، والتخطيط راهو أول خطوة في عالم النجاح.
1: يلزم كما قالت بسمة في عقب غدوة راهو يبدأ من اليوم.
2: إفكتيفمون.
1: نعم.
2: وذاك علاش أنا الحقيقة فضلت بحكي في الموضوع هذا من تو، تحركت فيها النزعة الهندسية للاستشراف، باش نقول اللي الحقيقة ما نجموش نبنيه حاجة على الصح كان ما نخطولها ونبرمجوها وتكون عندها رؤية واضحة للمستقبل.
1: غياب التخطيط ريم شنو ينجم يعمل؟
2: غياب التخطيط ما ينجم كان يعطينا نتيجة سلبية.
1: نعم.
2: على خاطر التخطيط هو وضع خريطة طريق، نقول أنا باش نجمه نوفقه في جملة المعايير اللي تخلينا ننجح المستغلة الفلاحية بتاعنا والمواسم الفلاحية المتتالية اللي تجينا. التخطيط راهو باش يقوم على انه البرمج شنو باش نزرع، البرمج شنو اللي يعني نعرف شنو الامكانيات اللي عندي، شنو المصاريف اللي باش نحطها، شنو اللي باش نصرف فيه موارد بيئيه. وانت جيت على معناها عنصر وثيق مهم جدا، السياق نتاع التغير المناخي اللي عندنا اليوم.
1: نعم.
2: ما تغرناش يا ربح الطريقه اللي صبت بها السنه والكريسيبيتاسيون اللي عندنا.
1: نعم، حتى اختيار البذور دكتوره.
2: هذاك العنصر نتاع شنو باش نزرع، راهو يلزمني نفهم القلب اللي باش نزرعه نتاع اسكو باش نزرع اشجار مثمره ولا، اذا كان ذلك في بدايه المشاريع، اذا كان باش نختار الاصناف يلزمني نعرف شنو الصنف اللي نختاره، اذا كان باش نختار ايضا الزراعه الخضراء الخضروات شنو هو الخضره اللي ما تاكليش اكثر ماء، شنو هو الخضره اللي ما تتطلبش اكثر مصاريف. دونك هذا الكل يجب يكون موجود ومكتوب بالستيلو والورق.
1: هذا هو مش يكون عنده معنى مدونة يدون فيها كل الملاحظات وكل الأشياء اللي يستحق.
2: يستمع هو راهو هنا نحن ساعات واحد يقول لك معنى هذا متابعة المستغلات الفلاحية باش يتطلب مني بعدها مجهود كبير وكذا، هو مجرد دفتر بسيط تحط فيه معناها شنو صرفت، شنو دخلت، شنو ناوي تعمل، شنو البرنامج نتاعك باش تجيب، قداش باش تجيب خدامه، اتترا. هذا الكل ينجم يكون معناها طريقه بسيطه جدا للمتابعه.
1: نعم.
2: التخطيط لهنا باش يساعد اخونا الفلاح على انه يربح الوقت، يربح الفلوس، ويربح زاد المجهود نتاعو. دونك هنا باش هو اذا كان نحن فطنا عرفنا سي من قبل بدايه الموسم معناها قداش باش نستحق بذور، قداش باش نستحق اسمده. اول حاجه مانيش باش نشري بالزيت.
1: نعم.
2: ثاني حاجة باش نعرف كيفاش نتفادى النقص في الفترات الحساسة، وهذا عنصر مهم برشا يا ربح. رانا اليوم الفلاح يخدم آلات إلتاتون، معناه ريت اليوم إذا كان تحقيت أمونيتر نمشي نهز روحي عبارة باش نشري يا أخي، يا هل ترى أنا نضمن أني في الفترة هذيك باش نلقى الموارد اللي أنا حاجتي بهم ولا. دونك هنا نطيحوا فك العباد الكل تجري على باش تشري معناها لي زاترون اغريكول في فتره حساسه جدا، ونطيحوا في العجز معناها انه نحن والريسك زاده الخطر اني انا ما نلقيش معناها الحاجه اللي نستحق.
1: نعم.
2: دونك هذايا هذايا معناها جانب من الجوانب الكل. الأهم من هذا الكل إنه التخطيط يعطي راحة نفسية حتى الفلاح، يعطي ثقة. معناها أنا كي يبدأ عندي الستوك متاعي محطوط على جنب ونبدأ نخدم بكل أريحية، دونك ما عادش نخدم ذاك ردة الفعل السلبية، وما عادش نخدم معناها بالاندفاعية، وبذلك تكون علاقتي حتى بالمؤسسات المتدخلة في النشاط متاعي علاقة طيبة، وهكذا نخدم. عندي رؤية واضحة، عندي أهداف محددة، ونحاول اني نعمل لاجيستيون ولا نعمل المتابعه تاعي بطريقه صحيحه. دونك التخطيط كما كنت تحكي لك من بكري يا ربح، راهو ماهوش معناها طريقه معقده بالنسبه للاخ الفلاح، راهو مجرد كراسه دفتر صغير يكتب فيه مصاريفه ومداخله ومواعيده، الملاحظات اللي نجم تكون معناها دفع ليه في بدايه الانتاج، يولي مع الوقت عنده جستو معرفتك الاوتوماتيزم، معناها يبدا يعرف روحه مع الوقت شنو عندي باش نعمل، ويتركز على نقاط قوته وقتها، وبالتالي النقاط الضعف المستغلة ينجم يصلحهم، والتصليح راهو ما يكونش على المستوى القصير ولا الأمد القصير. نقولوا نحن راهو البرمجة والتخطيط تكون على الأمد القصير، الأمد المتوسط، والأمد البعيد. معناها غدوة أنا النجم يكون عندي تصور وين النجم نوصل بالمستغلة الفلاحية متاعي، وهذاك علاش معناها أنا نوجه فريمون معناها نداء لكل أخ فلاح ولا أخت فلاحة إنه يخدموا الأرض متاعهم وتكون عندهم ما أسميته منذ البداية بالرؤية.
1: نعم.
2: معناها أنا كي تبدأ عندي رؤية واضحة نخلي حاجة ساعة باش ننتج مليح، باش تكون عندي ولوج للأسواق بطريقة ناجعة وفعالة. الحاجة الثانية نستحفظ على الأرض متاعي، على خاطر أنا ديما نقولها الأرض راهي مش ملكنا وحدنا، راهي ملك للأجيال القادمة.
1: نعم.
2: ونحن نحكيه على كونتكست كبير، ونحن نحكيه على أمن غذائي في بلادنا
1: إن شاء الله،
2: ونحكيه على سيادة غذائية على مستوى عالمي.
1: نعم.
2: دونك هنا هو هي أنا نعرف الفلاحة الكل معناها يعرقوا، وكنسبة العرق اللي تاخذت في الأرض هي اللي تخلينا نعيش ونأكل اليوم، أما ماذا بيتي كان هكذا نكتة هذيك تبقى ديما موجودة، والرحمه ونحن نقوله هو زرع ونحن مش ناكله.
1: نعم.
2: رحمه على جدودنا اللي خلونا الأرض، والأرض اليوم راهي تعبت،
1: إن شاء الله احنا زيدا نخليه للأجيال القادمة.
2: نعم. وفلا ويعطيهم الصحة،
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك،
2: بقدر ما نحبهم إن راهم كل شيء.
1: نعم. شكرا جزيلا ليك دكتورة على الإذاعات القيمة كما كل نهار خميس. ونختم نقول الفلاحة ما هيش فقط حرث ولا زرع ولا انتظار للمطر، هي إدارة، هي تفكير، هي استشراف للمستقبل. والفلاح وقت ما يحسن التخطيط راو يولي أكثر قدرة على حماية أرضه، على تطوير إنتاجه، على تحقيق الأمن الغذائي لهذا الوطن كما كانت تقول الدكتورة ريم. خليكم معانا، تابعوا بقية فقرات بشائر الصباح.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. يعني اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع، أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام. أما هشاشة العظام هو مرض صامت، ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه، واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا صحعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرا على ثلاثة ويمس راجل على خمسة. ميلة في الأخر نحب نقول لكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
3: دقيقة صحة
5: من إذاعة منسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: اليوم انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين باتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولي، على أن تتواصل لاحقا من المطارات صفاقس المنستير جربة وجابز. بهدف تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، إطلاق الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي ابتداء من اليوم، وفي النشرة أوفى التفاصيل. ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران سريعا، ويشير إلى محادثات أجريت وكانت جيدة جدا وتؤشر إلى التوصل إلى اتفاق. إذن نؤمن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. بقيت متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
6: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: انفذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
8: 104.7.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية اجتماع عقد البارحة في مقر وزارة الشباب والرياضة بخصوص مباراة المرتقبة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، مباراة الدرب المرتقبة يوم الأحد القادم. اجتماع خصص لتهدئة الأجواء، كان حاضر فيه ممثلين بطبيعة الحال عن الوزارة، عن الجامعة التونسية لكرة القدم رئيس الجامعة معز الناصري ونائبه حسين جنيح، ممثلين على الترجي الرياضي التونسي حمد المدب وعدد من الإطارات الأمنية. غاب ممثلين للنادي الإفريقي، الممثلين كان هو مفترض أنه بيكون حاضر الدكتور محسن الترابلسي رئيس الفريق، لكنه اعتذر عن الحضور حضور الاجتماع بسبب التزامات مهنية. نذكر المباراة يوم الأحد في الأربعاء متاع العشية. في النجم الساحلي رئيس الفريق فؤاد قاسم يعلن انسحابه ويقدم استقالته. من جهة أخرى صفحة رسمية للفريق أعلنت إنهاء تكليف السيد حاتم العبد من مهامه ككاتب عام مساعد. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أصدرت قرارها بخصوص مباراة الملعب الجبسي ومستقبل القصرين، وتم إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان بين مستقبل القصرين وملعب الجبسي واللي هي التعادل هدف لهدف، وتم رفض اعتراض الملعب الجبسي ضد لاعب مستقبل القصرين وسام الجربي، وبالتالي مش باش يكون فما تغيير في ترتيب المجموعة الثانية. تقدم ساقط الدائري حافظ على الصدارة ب 53 نقطة والملعب الجبسي 52 نقطة. برنامج مباراة المنتخب الوطني في كأس أفريقيا لأصغر أقل من 17 عام بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم نهار 4-13 مايو تونس تلعب ضد المغرب في 8 متاع الليل، السبت 16 مايو تونس ضد مصر ماضي ساعتين، ونهار 3-19 مايو تونس تواجه أثيوبيا والتوقيت 8 متاع الليل. مكتب الرابطة الوطنية أصدر البارح جملة من العقوبات على النوادي الرابطة المحترفة الأولى، وذلك على خلفية أحداث رافقة مقابلة الأخيرة في البطولة من رامي مقذوفات وإشعال الشماريخ. تراوحت العقوبات بين 2 ملايين و510 ملايين وفق درجات العودة المسجلة ضد الأندية. الترجي الرياضي يخطي مالية 10,000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رامي المقذوفات خلال مباراة الفريق ضد النادي رادي صفاقس يوم 30 أبريل. شبيبة القيروان أيضا يخطي مالية بعشرة ملايين إثر العودة للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مواجهة اتحاد بن قردين. مستقبل جيبس نفس الاختية 10,000 دينار بسبب رمي المقذوفات من قبل جماهيره خلال مباراة شبيبة القيروان يوم 3 ماي. النادي صفاقسي توبيخ واختية مالية ب 7,500 دينار بسبب العودة للمرة الثانية في إشعال الشماريخ ورمي خلال مباراة الأولمبي البيجي. النادي الإفريقي توبيخ واختية مالية ب 2 ملايين و500 بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة الفريق مع الملعب التونسي يوم 3 ماي. والنادي البنزرتي اختية مالية ب 10,000 دينار بعد العودة للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مواجهة مستقبل مرسى يوم 4 ماي. في كرة السلة برنامج نهائي كأس تونس اللي باش يكونوا يوم السبت مع ماضي ساعة نهائي الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال ونادي رادي صفاقسي، وفي 4:30 نهائي الأكابر من الاتحاد المونستيري صاحب لقب البطولة والنادي الإفريقي. توجت التونسية حبيبة بلغيث سباحة تونسية البارحة بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على صدر خلال البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بالجزائر إلى غاية 10 ماي الجيري. حبيبة بلغيث جت في المركز الأول للسباق، عملت توقيت قدره دقيقة 12 ثانية وخمس أجزاء بالمئة، متقدمة على دول مثل من جنوب إفريقيا كيف كيف من الجزائر وأيضا من جزر الموريس اللي جاءوا معها في مرتبة ثانية وثالثة. البارح تعادل باريس سان جيرمان مع فريق بايرن ميونخ، وهكا باريس سان جيرمان يترشح للدور النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية. تعادل البارح هدف لهدف مع بايرن ميونخ، نذكروا 5-4 كان اللقاء الذهاب وفي المجموع 6-5 بين الذهاب والعودة. فريق باريس سان جيرمان يضرب موعد في نهائي رابطة الأبطال مع فريق أرسنال، مباراة باش تلعب يوم 30 ماي في بودابست. نعطيكم أهم المقابلات المنتظرة اليوم. نحكيو على الدوري الأوروبي، مباراة العودة في النصف النهائي في 9 متاع الليل، أستون فيلا يواجه نوتنغهام فورست. الذهاب كان لصالح نوتنغهام 1-0. فرايبوري يواجه سبورتينغ براغا نفس التوقيت 9 متاع الليل، والذهاب كان لفريق سبورتينغ 2-1. في دوري المؤتمر الأوروبي أيضا لقاءات العودة بالنسبة للنصف النهائي، كريستال بالاس في 9 متاع الليل يستقبل شختار دونيتسك. في الذهاب كان 3-1 لفريق كريستال بالاس، و
وستراسبورغ يستقبل رايو فاليكانو 9 نتاع الليل. الذهاب كان لصالح الفريق الإسباني رايو فاليكانو بهدف مقابل 0. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. بشائر الصباح تتواصل مع ربح وهيثم. متابعة طيبة.

0: الشهر.
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: نمضي إلى المعهد الوطني إلى رصد الجوي. صديقنا سليم بن ميلاد معنا في المباشر هذا الصباح، يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. سليم صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ربح، وصباح الخير كيف مستمعين ذات منسير.
0: احنا في الساحل معناها سوسة ومستير ومهدية، تقريبا يظهر لي السماء مكثفة بالسحب وفما برد.
1: صحيح اليوم الصباح باش يكون طقس مغيم جزئيا، اما تدريجيا تكثف السحب بالمناطق الغربية، بينما في الساحل تكون سحب عابرة ما فماش حاجة كبيرة، بينما في المناطق الغربية تكثف السحب وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه تشمل تكون غزيرة بأقصى الشمال، نذكر ولاية بنزرت وباجة وجندوبة. تشمل آخر النهار وأثناء الليل بعض الجهات الشرقية، نذكر ولاية تونس زغوان. إن شاء الله تكون أمطار خلال البلاد.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: بالنسبة للرياح تقعد قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة في معتدل بقية المناطق. قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق شرق تونس وخليج يابس، ورجاء من خلال البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، والحرارة في نفس المستويات تقعد وتتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، بين 26 و 32 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. اليوم صار في جهة مناسير بسجلوا 24 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لشهر ماي. المادية 23 درجة وسوسة 24 درجة. بالنسبة للغدوة تسحب عبر كامل البلاد، أما تكون كثيفة شوية في المناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة في ارتفاع نسبي وتتواصل الأيامات الجاية في نسقها التصاعدي.
0: شكرا جزيلا لك سليم على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله نهارك طيب، وأدعو مستمعينا لمواصلة استقبال الصباح مع إذاعة المونستير وبشائر الصباح.

0: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته
1: من اذاعه المنسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا واهلا بكم دائما على موجاتنا
2: اذاعه المنسير صوت بلادي وحب كبير
1: في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية اليوم انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين باتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولية على أن تتواصل لاحقا من مطارات صفاقس المنستير جربة وجابس بهدف تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار اطلاق الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي ابتداء من اليوم وفي النشرة أوفى تفاصيل ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران سريعا ويشير إلى محادثات أجريت وكانت جيدة جدا وتؤشر إلى التوصل إلى اتفاق مجددا نهاركم طيب صباح النور مستمعين وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم تنطلق إذن صباح اليوم الخميس 7 ماي من مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات الحجيج التونسيين باتجاه البقاع المقدسة على أن تتواصل هذه الرحلات لاحقا انطلاقا من المطارات التونسية في صفاقس المنستير جربة وجابس وقد أكدت وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارة النقل على أن موسم هذا العام يشهد تسيير 44 رحلة جوية إجمالا تتقاسمها الناقلة الوطنية للخطوط التونسية والخطوط الجوية العربية السعودية وستؤمن الناقلة الوطنية نقل حوالي 5700 حاج وحاجة عبر 22 رحلة ذهب المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي والمزيد في ميكروفون الزميلة كوثر العبروكي
3: على بركة الله اليوم باش نفتتحوا أول رحلات إلى البقاع المقدسة هذه الرحلة فيها حجيج ولاية بنزرت باش توجه المدينة المنورة بالنسبة للعدد الرحلات على جميع المطارات التونسية هما 43 رحلة ذهاب وإياب أول رحلة كما تعرفوا تنطلق اليوم بالنسبة للذهاب وآخر رحلة إن شاء الله نهار 22 ماي على خطوط السعودية بالنسبة لرحلات العودة أول رحلة باش تكون نهار 1 جوان آخر رحلة نهار 14 جوان عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج 9982 حاج هذو حجيج الفرز و1000 حاج من حجيج المكفولين بالخارج المرافقين لهم اللي هم مكتب شؤون حجاج تونس اللي يتكون من بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة وزارة الصحة وبعض شركة الخدمات الوطنية والإقامات معهم زيادة مبعوثين من خطوط تونسية هم 336 منهم 6 وفد رسمي والبقية يتوزعوا ما بين أطباء وممرضين ومرشدين دينيين ومرافقين وأعوان شركة الخدمات
1: وعن جديد الخدمات لحجاج بيت الله يضيف المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوخي
3: بالنسبة للجديد السنة نحن حاولنا على جميع المساوات نحسن الخدمات بالنسبة للنزول نزول قريبة من الحرم أبعد نزل يمكن في مكة ما يتجاوز 700 متر في المدينة تطل على الحرم معنا 100-150 متر بعاد على الحرم الإشكالية اللي بقت لنا ديما هي إشكالية المشاعر المقدسة عرفات وميناء إن شاء الله سنية عنا ثلاثة مخيمات في عرفات كل حاجة إن شاء الله يلقى صوفة بيد عليها اسمه وتصويرته بلاسته واضحة وزدها في ميناء زدنا مخيم سنية إن شاء الله بشوالي ثلاثة مخيمات باش نحاولوا نقسم الاقتدار هذه التحسينات اللي قمنا بها سنية كذلك إنه السنية عنا مسافر بلا حقيبة حاج بلا حقيبة لحاج من هنا من تونس يبعث الباجاج متاعه ويلقاه في النزول متاعه هذا بالنسبة للذهاب وفي العودة يجوه للنزول يأخذ الباجاج متاعه يلقاه إن شاء الله في تونس هذه التحسينات اللي قمنا بها سنة بالنسبة نحن نحطوا الحاجيج اللي عندهم أي إشكالات صحية إنهم يبلغوا رئيس الطائرة ويبلغوا البعثة الطبية والمرشد الديني كان عندهم أي إشكالات عنده كروسة عنده جهاز تنفس حاجة إحنا في بالنا بهم عملوا فحص الطبي وعندنا المطايير الصحية متاعه لكن إذا فما حاجة أخرى في بالنا شبيهة ماذا بينا يبلغونا بها على بكري
1: وعلى هامش توديع الرحلة الأولى جددت البعثة الرسمية التونسية دعواتها للحجيج بضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية الوقائية والتقيد بجداول التفويج الرسمية كما تم وضع مركز نداء خاص 81-107-777 على ذمة العائلات لمتابعة حالة الرحلات وتوقيت الوصول والمغادرة في حينه أعلن محافظ البنك المركزي التونسي إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. تستعد تونس اليوم لإطلاق الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي بمدينة الثقافة، وذلك ببادرة من الجامعة التونسية لوكالة الأسفار وبإشراف من قبل وزارة السياحة. ويهدف الصالون إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار وفق ما أكده الأخبار لطفي البراهمي رئيس تنظيم الصالون ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
4: في إطار حملة ترويجية قام بها الديوان الوطني التونسي للسياحة مشكور، استدعينا نظرائنا من الشقيق الجزائر وشقيق ليبيا، من أصحاب نزل، أصحاب وكالة أسفار، رؤساء الغرف المهنية، صحفيين مهتمين بالشأن السياحي، مصنعي محتوى وغيرهم، وذلك تحت شعار سياحة الجوار، شراكة، تعاون واستثمار، إيمانا منك مهنيا وكسادة أشراف أنه هناك عديد الإمكانيات والفرص المتاحة للتعاون المشترك مع السياحة الداخلية مع سياحة الجوار، وذلك لمزيد الترويج للوجهة التونسية. في اليومين الثاني والثالث سيقع افتتاح هذا المعرض بثقافة الحجز المبكر، حثينا نظرائنا من مهنيين من أصحاب نزل من وكالة أسفار لتقديم تخفيضات ما بين 30% و40%، وذلك لتشجيع ثقافة الحجز المبكر. سنلتقي مع صناع المحتوى، مع الشباب، مع العائلات، حتى نلتقط أفكارهم وتطلعاتهم لتقديم منتوج سياحي يتلائم مع التونسي، يتلائم مع متطلبات العائلات التونسية من ناحية التنشيط، الأكلة والسعة. أكيد حبوه يوم تفاعلي، حبوه يوم يلتقي فيه العائلة التونسية مع أهم العارضين، أصحاب نزل وكالة أسفار والدور ضيافة وغيرها. نحب نسمع التونسي، نحب نفهم التونسي. مرحبا بجميع العائلات. الدخول غدا وبعد غد سيكون مجاني، اليوم خطر مهني، مرحبا بهم.
1: تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم تستمع إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى توفير معلومات صحية واضحة للمستهلكين. أخبر الجهاتين، أكد والي المناسير عيسى موسى على التسريع في الانتهاء من المشاريع الصحية العالقة والالتزام بالأجال التعاقدية، مشددا على تذليل كافة الصعوبات العقارية والفنية لضمان حق المواطن في خدمات صحية لائقة. جاء ذلك خلال جلسة التأمت أمس وخصصت لمتابعة واقع القطاع الصحي بالجهة، وتابعت نسب تقدم الأشغال في المشاريع الكبرى. وقد استعرضت الجلسة جملة من المشاريع المتواصلة، من أبرزها مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال وتحويله إلى مستشفى جهوي صنف باء من خلال إحداث أقسام جديدة لطب الأطفال والنساء والتوليد والطب العام، إلى جانب تهيئة المرافق الأساسية. كذلك مشروع تهيئة المستشفى الجهوي بقصر هلال، والذي يشمل إحداث وتطوير عدد من أقسام الاختصاص على غرار الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال والتوليد، وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية المنستير. كذلك وفي إطار تسريع خريطة التنمية العمرانية بولاية المهدية، تقرر وضع جدول زمني دقيق لاستكمال المسائل الإدارية والفنية العالقة المتعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية، مع ضبط أجال نهائية لعمليات التعليق والمصادقة، وذلك خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية وأشرف عليها والي الجهة. وركزت مخرجات الجلسة على تحديد تواريخ نهائية لإنهاء الإجراءات الإدارية والفنية العالقة لضمان عدم تعطل المصالح التنموية وتقديم حلول عملية فورية للعقبات التي تعترض تقدم مراجعة الأمثلة العمرانية في عدد من البلديات، مع تقييم وضعية 17 مثال تهيئة عمرانية بصدد المراجعة حالياً. أحداث كذلك منتظرة اليوم وبمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، يعقد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس مؤتمرا صحفيا اليوم ابتداء من الساعة 10 صباحا، وسيخصص هذا اللقاء الإعلامي لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة ببرنامج التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس دون منازع، إذ تكشف المؤشرات المسجلة في مطلع العام الحالي استمرارية هذا التطور، حيث يستقطب السوق الأوروبية نحو 70% من الصادرات التونسية، خصوصا قطاعات النسيج، الصناعات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون. بأخبار العالم، أين قال موقع أكسيوس إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد الذي يختبئ لأسباب أمنية على حد قوله. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: اليوم انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين باتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولي على أن تتواصل

وظيفي، موضوع العدد هذا من برنامج في المجتمع. شنو المقصود به؟ هل أنه حالة مرضية تستوجب العلاج أو ظاهرة مهنية عابرة؟ أسبابه، تأثيره، كيفاش نستفادوا من أفضل الطرق في رحلة البحث عن التشافي باش ترجع الأمور إلى أحسن حال؟ الاحتراق المهني في المجتمع، الخميس من 10:30 نهاراً.

0: السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، 8:17 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المنستير.
2: خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
1: ككل صباح خميس في التعليق على أخبارنا لننتقيها مواكبة لأبرز وأهم المستجدات، الدكتور الخبير في الأعلام الأستاذ صحراوي جمعون. صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذ.
4: أهلا، صباح الخير،
1: مرحبا بك. إذن نبدأ بالخبر الأول، حيث تم الإعلان عن تسجيل ارتفاع في عائدات النقل بنسبة 5.4% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 في مؤشر يبرز تحسن نسبي في نشاط الشركة واستعادة جزء من نسقها التجاري والتشغيلي.
4: بالفعل حققت الخطوط التونسية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية زيادة بأكثر من 5% كما تفضلتم بالقول من عائدات النقل، لتبلغ حسب الإحصائيات الرسمية 700 مليون دينار.
1: نعم.
4: رغم تراجع عدد المسافرين الإجمالي لديها بنسبة أيضا 5% خلال كامل العام الفارط، ويتساءل المرء عن سبب هذا التراجع، والذي يعزى حسب الخبراء وحتى المواطنين إلى الصعوبات التي تواجهها الناقلة الوطنية في احترام مواعيد سفراتها.
1: نعم.
4: التي تسجل تأخيرات متفاوتة تتسبب في تذمر المسافرين الذين يفضلون في كثير من الأحيان شركات النقل الأخرى.
1: نعم.
4: سواء أوروبية أو عربية أو تركية بفضل خدماتها المتميزة، وخاصة احترام توقيت السفرات.
1: نعم.
4: الذي يخلق إشكاليات للمسافرين في ارتباطهم بالقطارات بالسفرات بوصولهم إلى منازلهم، وهذا الوضع في الحقيقة يفرض على الناقلة الوطنية التي تمثل الناقلة الوطنية، كل بلاد لها ناقلة وطنية تمثل صورتها.
1: نعم.
4: وعلى هذا الأساس توفر لها حكوماتها برامج إصلاح هيكلي يجعلها قادرة على منافسة الشركات الأخرى في ما يسمى السماوات المفتوحة.
1: نعم.
4: Open Sky أو شبه المفتوحة.
1: نعم.
4: وقد أجرت على سبيل المثال الخطوط الفرنسية Air France، وكذلك الخطوط الألمانية لوفتهانزا أو الإيطالية الإيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية برامج إصلاح هيكلي وضغط على المصاريف وحتى تسريح عادل لنسبة من العاملين الزائدين عن الحاجة.
1: نعم.
4: مما سمح بتوفير عناصر التنافسية في السماوات المفتوحة كليا في أوروبا الآن، ورفع وهو مما جعل الناقلة الوطنية التونسية متأخر عن هذا النسق الذي يقوم على التنافسية والأداء الجيد.
1: نعم. الأرقام مهمة وتفرحنا، لكن الأرقام وحدها لا تكفي أستاذ، لأنه نعم. كما أنت ذكرت المواطن اليوم راه ينتظر تحسن ملموس في جودة الخدمات، في احترام المواعيد، في تطوير الأسطول، باش الخطوط التونسية تستعيد صورتها اللي عرفناها طويلا وارتبطت طويلا باسم تونس. كما ذكرت الناقلة الوطنية هي راهي ما هيش مجرد شركة نقل، هي واجهة بلد كاملة، وكل نجاح تحقه أكيد ينعكس مباشرة على صورة تونس وعلى ثقة المسافرين فيها. الخبر الموالي، رئيس مجلس الشورى الإيراني يقول واشنطن تسعى إلى دفع طهران إلى الاستسلام في ظل استمرار التوتر السياسي وتواصل الخلافات حول ملفات عدة أبرزها البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية.
4: في الحقيقة هذه الحرب في وضع لا سلم ولا حرب ومتواصلة إلى الآن، ليس فيها منتصر أو مهزوم.
1: نعم.
4: من الناحية العسكرية البحتة أو الجيوستراتيجية.
1: نعم.
4: وحتى إذا كانت أمريكا ورئيسها المغرب بالتصريحات الاستعراضية يقول أنه انتصر على إيران، فهو انتصار بطعم الهزيمة كما يقال في مباريات كرة القدم خاصة في الدربيات. وهذه الحقيقة هي في الحقيقة حرب بين القوى الأعظم، لا ننسى ذلك، القوى الأعظم عسكريا في العالم وهي أمريكا، مقابل قوة عسكرية متوسطة الحجم إذا لم تكن من الدرجة الدنيا وهي إيران.
1: نعم.
4: وهذا واستنادا إلى أيضا إلى عنصر حجم الميزانية العسكرية وعدد الجنود وتجارب الحروب والقدرة على شن أكثر من حرب في نفس الوقت وربحها كما هو الحال في جيش أمريكا الذي يمتلك 800 قاعدة عسكرية عبر العالم، وتبلغ ميزانية الولايات المتحدة العسكرية 800 مليار دولار، أي ما يمثل نصف ميزانية نفقات العالم العسكري الإجمالي. ويبدو من عبث الأقدار أن الجيش الأمريكي الذي صمم لمواجهة كل من روسيا والصين كل على حدة أو في مواجهة القوتين
1: مجتمعتين،
4: قد وجد نفسه في مواجهة هذين القوتين الأعظم العسكرية، لأنهما هاتان القوتان هما اللتين يقفان وراء إيران ويمدانها بالمعلومات الاستخباراتية والمعلومة بالصور الأقمار الاصطناعية وبالعتاد المتطور.
1: نعم.
4: مما جعل هذه الحرب تتحول إلى مستنقع وحرب استنزاف ليست لصالح أمريكا كما تؤكده كل الأخبار والمؤشرات الحالية والقادمة.
1: نعم.
4: وقد تحدثت الصحافة الأمريكية أن ترسانة الجيش الأمريكي تتصاعد بشكل خطير مع استمرار الحرب، حيث هناك فجوة واضحة بين وتيرة العمليات العسكرية المتصاعدة والقدرة الصناعية على التعويض، وهو يحدث لأول مرة للجيش الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى في حرب الفيتنام أو أفغانستان أو العراق لم تشهد أمريكا مثل هذا الحرب.
1: نعم، هذا التصريح مؤكد يعكس هذا المناخ السياسي المتوتر والمفتوح على مزيد من التصعيد اللفظي على الأقل، لأنه الأطراف المعنية تعتمد هذا الخطاب الحاد في مثل هذه الملفات الحساسة، ويبقى الرهان الحقيقي في مثل هذه السياقات هو الدبلوماسية تخفيف التوتر، لأنه لغة المواجهة غالبا ما تعمق الأزمات بدل حلها، خصوصا حين يتعلق الأمر بقضايا إقليمية ودولية معقدة مش أمن البلدين المتنازعين ولا البلدين المتنازعة فقط، وإنما تمس يعني أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
4: نعم.
1: الخبر الموالي أستاذ وطني، رئيس نقابة الفلاحين طالب بالترفيع في سعر الحبوب إلى 20 دينار للقنطار كحد أدنى، واعتبر أن الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج ولا تضمن هامش ربح الفلاح في ظل ارتفاع أسعار المدخرات يعني الفلاحية وصعوبات الموسم. وفي خبر آخر في علاقة بهذا، تونس تتوقع تسجيل زيادة في إنتاج الحبوب تقدر بحوالي 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وفق مؤشرات أولية تعكس تحسن في مردودية الموسم وظروف الإنتاج في عدد من المناطق الفلاحية.
4: صحيح هذا المطلب، أنا لست خبيرا في الشؤون الفلاحية أو الحبوب والقموح، ولكن هذا المطلب في بزيادة بعشرين دينار للقنطار الواحد يبدو ضروريا لدى المزارعين والمشتغلين بهذا القطاع.
1: نعم.
4: وهو أيضا مطلب وجيه لدى الرأي العام، لأنه يدعم الفلاحين ويضمن ديمومة القطاع، ويتعلق الأمر كما أنها ظلت تلك من مطالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تطالب به بالترفيع في أسعار قبول الحبوب أو يسمى قبول الحبوب عند الإنتاج، وذلك لضمان الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين الذين الكثير منهم غادروا القطاع لأنه لم يعد مربحا، وهو أمر يستجيب لما سجل في نظر الفاعلين في القطاع إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار في العالم، وهذا في الحقيقة يتطلب تجند المصالح الحكومية المختصة لضمان الاستعدادات الناجزة لموسم الحصاد وتوفير المستلزمات الضرورية من ناحية التنظيم واللوجستيك، حتى لا يكون مصير جانب من صعبة الانتاج الجيد الاتلاف في العراء فيأكله الحمام الزاجل كما تندر بذلك البعض في على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا أو أيضا معناه يفسد في محطات النقل الحديدي أو في المخازن غير المهيئة التي تشكو الرطوبة، مما يكون ذا تأثير على جودة المنتوج من الشعير والقمح الصلب جميع أنواع القمح.
1: نعم، شكرا جزيلا ليك أستاذ على هذه التعليق على مختلف أخبارنا اللي انتقيناها اليوم، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد.

0: الاحتراق المهني في بيئة العمل أو الإنهاك الوظيفي، موضوع العدد هذا من برنامج في المجتمع. شنو المقصود به؟ هل أنه حالة مرضية تستوجب العلاج أو ظاهرة مهنية عابرة؟ أسبابه، تأثيره، كيفاش نستفادوا من أفضل الطرق في رحلة البحث عن التشافي باش ترجع الأمور إلى أحسن حال؟ الاحتراق المهني في المجتمع، الخميس من 10 نصف النهار.
1: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها مع صحيفة الشروق والتي عنونت في الافتتاحية الناتو بين التشقق والارتهان، وكتبت: لم يعد الحديث عن تصدع داخل حلف شمال الأطلسي مجرد تحليل نظري، بل أصبح واقعا تفرضه تطورات متسارعة على الساحة الدولية، فالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين وتهديدات الانسحاب الأمريكي وإعادة تموضع القوات كلها مؤشرات تطرح سؤالا جوهري حول ما يكشفه الوضع بين من يراه ضعفا للقدرات الأوروبية وبين من يضعه في خانة الارتهان للمظلة الأمريكية. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: قضية افتعال جوازات السفر ومنح الجنسية، 20 عاما سجن للبحيري و30 لمعاذ الغنوشي، وبين العرف والضغط وضغط المصاريف، علوش العيد خيار ليس ضرورة، وغسيل أموال وتحيل إلكتروني، إيداع 26 متهم في السجن، ومن أجل التدليس والتحيل 8 أعوام سجن لأمين عام حزب سياسي. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: فيما الوزارة تحاول تهدئة الأجواء بين الترجي والإفريقي، استنفار لإنجاح الدربي، والنادي الصفاقسي، صراعات خفية بين المسؤولين. إلى صحيفة المغرب وفي الافتتاحية عنونت: غياب الشارع وانحصار الفعل السياسي، تونس استقرار هش وتوتر كامن. وكتبت الصحيفة: لو أردنا وصف الحياة السياسية في تونس اليوم، فقد يكون أول ما يتبادر إلى الذهن هو الركود السياسي، ركود لم يكسر رغم تتالي الأحداث خلال الأشهر الأخيرة التي مرت دون أن تحدث أثرا يذكر في الفضاء العام أو أحدثت أثرا ظرفيا ومحدود، بما يجعل المشهد أقرب إلى حالة انكماش بنيوي للمجال السياسي. من أبرز تجلياته ضعف الاستجابة لدعوات الاحتجاج ضد قرار تجميد رابطة حقوق الإنسان، حيث بالكاد شارك العشرات. وأضافت الصحيفة: هذا هو المشهد اليوم في تونس، ركود انكماش أنتج استقرارا هشا فوق توترات كامنة وتوازن مؤقت لا يعلم أحد إلى متى يمكن أن يستمر، قبل ما أسمته الصحيفة بالانفجار الذي قد يتخذ أشكالا غير قابلة للاحتواء. ونواصل مع صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة فيها: لجنة برلمانية تستمع لنقابة أصحاب الصيدليات بشأن مقترح قانون صناعة المكملات الغذائية. والخطوط الجوية التونسية تعلن عن ارتفاع عائدات النقل خلال الثلاثي الأول من سنة 2026. وصندوق النقد الدولي أكد أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع. التضخم في تونس يعود للارتفاع من جديد بعد استقرار لشهرين متتاليين، واختراق دبلوماسي بين واشنطن وطهران المنطقة بين الهدنة الدائمة أو مرحلة إعادة تموضع القوى. وفيما الوساطة الصينية الباكستانية ترسم ملامح نهاية الحرب، تصعيد في جنوب لبنان يهدد الهدنة بين حزب الله والكيان الصهيوني. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7
1: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.

0: 39 دقيقة بعد 8 صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في الآونة الأخيرة عشنا على إيقاع تظاهرات ثقافية كبرى في العاصمة، تحديداً معرض تونس الدولي للكتاب، والكتاب يفتح اليوم نافذة أخرى على الجهات وتحديداً في سوسة، حيث تنبض الثقافة خارج المركز وتكتب الجهات فصولها الخاصة في كتاب الإبداع. من هنا لا يبدو معرض الكتاب بسوسة مجرد امتداد زمني لما قبله، بل أعتبره موقف ثقافي يؤكد أن الإشعاع لا يجب أن يبقى حبيس العاصمة، وأن تونس الثقافية أوسع من جغرافيا واحدة. وهذه الدورة تنطلق غدا 8 مايو، وتحمل في طيتها أنشطة متنوعة، من الأدب إلى الحرف، من الحوار إلى الشعر. فنتعرف عن تفاصيل هذا الموعد، عما يميزه. وللحديث عن كل هذا يسعدنا أن نستضيف الدكتور سعد برغل، منسق هذه الدورة. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك ربح، تحية بك ولكل مستمعاتي والمستمعين، شكرا على هذه الدعوة. فعلا ينطلق غدا برنامج صالون الكتاب الدولي بسوسة.
0: نعم.
2: وهذا الصالون هو تقريبا في دورات سابقة كان قد احتفى بالكتاب والمبدعين، وخاصة مبدعي الجهة، لكن هذه الدورات تميزت بأن اتحاد الكتاب التونسيين وبصفة رئيسا لاتحاد الكتاب التونسيين قد أوكلت إليه مهمة تنظيم البرمجة الثقافية على امتداد هذه التظاهرة. هذه البرمجة لم تكن وليدة الصدفة، وإن هذا التكليف كذلك، وإنما نضع إلى النجاح الذي عرفه اتحاد الكتاب التونسيين في آخر دورة معرض تونس الدولي للكتاب، حيث كان جناح اتحاد الكتاب من أكثر، حتى لا أقول أكثر، من أكثر الأجنحة نشاطا. فقد وصل عدد المتدخلين المستضعفين في الجناح إلى ما يفوق 70 مبدعا وشاعرا، وكلهم كانوا حاضرين. إذن أردنا أن نسهم بتجربتنا وباتحادنا في هذه البرمجة الثقافية التي تنطلق غدا. على كل يوم عندنا 3 حصص روابلاج، كل حصة تدوم ساعتين.
0: نعم.
2: وكل حصة فيها على الأقل، أقول على الأقل، مبدعين أو مبدعتين وشاعر، وتمتد على أسبوع. المهم معناها محاور التدخلات هي قراءات شعرية، هي قراءات قصصية، هي تقديم روايات، هي ندوات، ثم كذلك محاضرة للأستاذ، أستاذ الجامعة التونسية، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية، الأستاذ محمد محجوب. ثم لدينا تكريمين، هما تكريم الأستاذ العهد الخضر الرئيس السابق لاتحاد الكتاب عن جائزته في معرض تونس الدولي للكتاب، الأستاذ أحمد حيزم كذلك عن جائزته في الترجمة عن الكتاب. لدينا احتفاء بالمبدع في المهدية المولدي فروج.
0: نعم.
2: أريد أن نحتفي بمبدعين وهم أحياء.
0: نعم.
2: لا نترك الموت يغيبهم لنتذكرهم.
0: نعم.
2: لدينا كذلك احتفاء من أوائل الصالونات في تونس، وهو ناتج عن حصة في إذاعة المنستير، اللي هو الصالون الثقافي الشجرة بأكودة لجلال باباي بحضور الشاعر. هذه البرمجة كلها هي برمجة اختيارية.
0: أستاذ، حتى يوم الأدب الروسي أعتبره محطة لافتة، لأنه الاختيار هذا مهم، وحقا نجد يعني صدى لهذا الأدب في واقعنا الثقافي المعاصر التونسي.
2: شكرا لك لأنك نبهتني إلى نقطة مهمة، هي الشراكات الدولية، لأن هذا البيت سبق أن تعاملنا معه بشكل ممتاز ومتميز في المعرض الأخير، ونحن أمضينا منذ أسبوع بفقية شراكة مع رئيسة الاتحاد كتاب العالم الروسي الشاعرة مارغريت، وسيكون البيت الروسي ضيفنا في سوسة هذه الفترة. لكن كذلك هناك جمعيات تونسية تكون حاضرة، وهناك مبدعون تونسيون، واتحاد الكتاب فرغم أزمته المالية الخانقة التي تواصلت وما زالت متواصلة، فإنه بعقلية التطوع التي نريد أن نرسيها، فإن مجموعة الإنقاذ كما يقال كما يطلق المبدعون على أنفسهم،
0: نعم،
2: مبدعو الاتحاد على أنفسهم، مجموعة الإنقاذ تريد أن تعمل، لا تترك فرصة للنشاط الثقافي إلا وانتهزتها فرصة معرض سوسة الدولي للكتاب، هي كذلك فرصة للكاتب التونسي الذي لم يتمكن من التنقل إلى العاصمة للاشتراء بعض ما يجب، هي فرصة كذلك لمبدعي الجهة حتى يبرمجوا في أمسيات شعرية. أريد أن أقول لك ملاحظتين بعد تجديد الشكر لك. أولا، اتحاد الكتاب لما كلف بالبرمجة الثقافية نشرت على موقع الاتحاد بلاغا أدعو فيه كل من يرغب في المشاركة عليه أن يتصل برؤساء الفروع،
0: نعم،
2: وكل من أبدى رغبة كتابية في أن يكون معنا أدرجته في البرمجة العامة،
0: نعم.
2: لا أحد اعتذرنا له مهما كان، ليس بشرطه أن تكون منتميا للاتحاد يا ربح،
0: نعم،
2: يمكن أن لا تكون منتميا للاتحاد وتنشط معنا، يمكن ألا تكون صاحب كتاب منشور أصلا وتنشر معنا،
0: نعم.
2: لم نقصي بالظفرين أحدا، ويجب ألا نقصي أحدا. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، كل الذين سينشطون بالمعرض سينشطون متطوعين، فلا مبالغ مالية ولا منحة للأسف. أقول للأسف، أنا مقتنع أن الشاعر والكاتب يبذل جهدا ويبذل مالا،
0: نعم،
2: من المفروض أن نقدم له منحة رمزية على الأقل،
0: نعم،
2: منحة رمزية. لكن اليوم عوض أن نقدم للكاتب منحة رمزية هي حقه، فإننا لا نمكنه من أي مبلغ مال،
0: نعم.
2: هذه مسألة خطيرة ومسألة أنا أرفضها، ولكن نحن بين نارين،
0: نعم.
2: إما أن نقبل شرط المنظمين في أنهم لا يدفعون مالا ونبقى في بيوتنا ولا ننشط، أو أن نقول علينا أن ننشط ونفتك حقنا بشوية مجهود ووقت. اختار الاتحاد أن ينشط رغم قناعته واقتناعه أن المبدع من حقه المنحة المالية. أريد ملاحظة أخرى، لو كان للاتحاد مصدر تمويل لأبدأ على الأقل استعدادا ولا فكر في أن يقدم منحة رمزية للشعراء والمبدعين.
0: لماذا ليست هناك شراكات يعني مع مؤسسات مالية؟
2: مع من؟
0: البنوك في العالم ومختلف المؤسسات المالية تحتضن المبدعين وتشجعهم وتحفزهم وتكون رفيقا لهم
2: في العالم،
0: نعم،
2: في العالم ليس في تونس.
0: وما الذي ينقصنا حتى نكون كالعالم؟
2: تنقصنا ثقافة الرأسمال الثقافي،
0: نعم.
2: الرأسمالي لا يرى في الثقافة مصدرا للاستثمار،
0: نعم.
2: نحن لدينا جائزة يتيمة، جائزة البنك التونسي،
0: نعم.
2: جائزة يتيمة يسندها بنك يتيمة،
0: نعم.
2: فلدينا عشرات البنوك، لماذا بعد عشرات السنين من ظهور هذه الجائزة لم يفكروا في إحداث جوائز أخرى ما عدا جائزة بقصب الشابي لبنك؟ لماذا عشرات البنوك لم يفكروا في النسج على منوالها؟ فنحن طرقنا كل الأبواب، تحدثنا مع كل الأبواب، بل أعطيك أمر آخر، يعني حتى الحافز المادي موجود،
0: نعم.
2: المشرع التونسي عندما الرأس مالي يعطي مبلغ للبعد الثقافي تمويل ما، فإنه يخفضه أو أنه
0: مؤلم جدا ما تقوله أستاذ، لكن تلك هي الحقيقة وذلك هو الواقع.
2: ربح الأخيرة،
0: نعم.
2: نحن كاتحاد كتاب كانت لدينا رخصة تدر علينا أبوال تكفينا غوائل الدهر حتى بجرة قلم لم تقع. يعني عادة لما تكون هناك رخصة وتسحب بقرار ممضى، حتى إمضاء قرار سحب رخصة اتحاد الكتاب التونسيين باستغلال فضاء دار الكاتب، لدينا سنتان ونحن نطلب من السيد والي تونس أن يمضي في قرار حجب الرخصة. معناها حجبت بالتليفون بالتعليمات ولم تحجب بجرة قلم. يعني استخسروا فينا حتى جرة قلم حتى نرفع المسألة في قضية. ما نجمش نرفع أن قضية استرداد الرخصة لأنه ليس لدي قرار.
0: إن شاء الله صوت وصل أستاذ سعد. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وتمنياتي بالتوفيق إن شاء الله لصالون الإبداع الأدبي في سوسة، ولا المعرض كما يحلو لنا أن نسميه. ونقول في هذا الزمن اللي تتسارع فيه الأحداث يبقى الكتاب مساحة للهدوء للتفكير للعودة إلى الذات، وهذه الدورة الجديدة من صالون سوسة الثقافي لا يكتفي هذا الصالون بعرض الكتب، يطرح سؤالا أعمق: كيف نصنع ثقافة عادلة تصل إلى الجميع ودون استثناء؟ شكرا إذن للدكتور سعد برغل، وكل التوفيق لهذه التظاهرة الثقافية اللي تعيد للجهات صوتها وللكتاب مكانته. نمضي إلى صديقنا محسن حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المستير.
0: من غذاء الروح إلى غذاء البطن، كيف هي الأحوال وشنو الأسعار عندك سي محسن؟
3: الزوز مهمين بالنسبة للإنسان والبشرية، سواء غذاء الروح أو غذاء الفكر. فهمتني؟ وبالنسبة للسوق اليوم إن شاء الله ثم دائما في انفراج معناها. فهمتني؟ إن شاء الله الأمور من حصلنا إلى أحسن، ونعطيك القائمة نتاع الأسعار تو حاليا. بالنسبة للخضر الفلفل من 3 دينارات حتى 4 دينارات و500، طماطم من دينارين حتى دينارين و500، بصل من دينار و800 حتى دينارين و500، بطاطا من دينار و800 حتى دينارين، سفناريا دينارين و500، راع من دينارين حتى 3 دينارات، الفول من دينار حتى دينار و250، المعدنوس والسلق 500 ملي من ربطة، الخس والليتي دينار و500، الكرنب والبروكلو دينارين و500، البدنجان دينارين و500. بالنسبة للغلال الفراز 5 دينارات 500 حتى 6 دينارات 500، بالنسبة للتفاح من 5 دينارات حتى 7 دينارات 500، مشماش 5 دينارات، الدقلة من 3 دينارات 500 حتى 8 دينارات. بالنسبة للحوت السردينة من 5 دينارات حتى 7 دينارات، المداس من 15 دينار حتى 20 دينار، قرنية 48 دينار، الشوابي 25 دينار، المرجان 16 دينار، الشكمبري 16 دينار، والسبارس من 8 دينارات حتى 23 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، الحمل علوش كالعادة في ارتفاع من 52 حتى 55 دينار، الحمل البقري الهبرة من 40 دينار. بالنسبة
0: نسمع فيك.
3: بالنسبة للحم البقري جنب 30 دينار، والمخلط 35 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج الحي 6 دينارات، دجاج مذبوح 8 دينارات و500، فخذ الدجاج 11 دينار و800، فخذ دندون 9 دينارات و800، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 18 دينار، بالنسبة للجناحات 7 دينارات و500، والبيض من دينار و100 حتى دينار و300. هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. نهارك طيب ونلتقي إن شاء الله الخميس القادم. نصل معكم هكا إلى ختام هذا اللقاء. شكرا لكل من كان معنا في المتابعة، شكرا هيثم والناس وعليا المنصوري، نجلة عطية، كل كمال العجيمي وكل الزملاء وزميلات. شكرا لكم جميعا مستمعينا على مرافقتكم لينا منذ الصباح، وأدعوكم دائما كي تكونوا معنا في المرافقة والمتابعة.

ونختم لقاءنا هذا بواحدة من الأغنيات الجميلة لصوت من الأصوات التي غادرتنا في الأيام الأخيرة، تحديدا الأحد الماضي. هاني شاكر اللي يعد واحد من أبرز الأصوات في الغناء العربي الكلاسيكي والحديث، صوته ارتبط عند الكثيرين بالإحساس الهادئ بالأغنية الرومانسية اللي تحمل طابع محافظ في الكلمة واللحن. منذ بدايته استطاع أن يفرض حضوره بفضل خامة صوت دافئة وبفضل قدرة واضحة على أداء المقامات الشرقية بإحساس كبير عاطفي ومتوازن.

يبقى هاني شاكر في النهاية حالة فنية خاصة لأنه فنان اختار باش يكون قريب برشا من الأغنية الكلاسيكية الراقية في زمن تتغير فيه الأذواق بسرعة، لكنه ظل محافظا على بصمته التي يعرفها الجمهور من أول نغمة. شكرا لكم جميعا ودمتم على محبة.

0: من إذاعة المنسين مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 الأخبار، انطلقت اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولية إلى البقاع المقدسة، وتضم هذه الرحلة الافتتاحية ضيوف الرحمن من ولاية بنزرت، وفق ما أكده المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي في تصريح للزميلة كوثر العبروقي. وأكد أن العدد الجملي للرحلات الذهبية والإياب المبرمجة عبر مختلف المطارات التونسية يبلغ 43 رحلة، على أن تكون آخر رحلة الذهاب يوم 22 من مايو القادم عبر الخطوط السعودية. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس، وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق التونسية. تستعد تونس اليوم لإطلاق الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي بمدينة ثقافة بالعاصمة، وذلك ببادرة من الجامعة التونسية لوكالة الأسفار وبإشراف وزارة السياحة. ويهدف الصالون إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، وفق ما أكده الأخبار لطفي البراهمي رئيس تنظيم الصالون ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالة الأسفار. قالت السفارة الإيرانية في سيول في بيان اليوم إن طهران نفت أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هورمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. وكانت سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة كورية جنوبية تعرضت للانفجار يوم الاثنين المنقضي واشتعلت فيها النيران، وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الواقع على هجوم إيرانية، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سبب الحريق لم يتم تأكيده إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: هذا البرنامج برعاية
3: شنو هتبسم الكل؟ ياخي ربحت في اللوتو،
4: ربحت راحت بالنا وعزنا ودليلنا،
3: صحة لينا.
4: ايه مليون الصحة لينا، على خاطر عملت فياليس نتاع جاتا جيرونس تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
3: هايل، خلينا نعيشوا مدلين محميين.
5: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين، يكفي باش تتصلوا بأول اجونس جات اسيورونس، وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس.
6: جات اسيورونس اوجوردي بور دومان.
7: في التأمين.
8: مستمعين الأعزاء، زقنا في كل مكان، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعين الكرام، ومن خلال نوصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين وموضوع آخر من المواضيع الحقيقة جانا باقتراح من السادة المستمعين والمستمعات. قبل الإعلان على الموضوع نقول لك أهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القومي للبرنامج، منورنا برشا.
9: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكل فريق العام من الصباح، تحية لكل أوفياء إذاعة منسير عبر مختلف برامجها، ليس منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. ديما نحب نقول لك شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة التي نأمل من خلالها نواصل أن نقدم معلومات فيما يتعلق بقانون التأمين وبإشكالياته وبمزاياه وبكيفية حسن التعامل معه، وإن شاء الله نوفق في هذا الموضوع. وكما قلت الموضوع اللي باش نحكيو فيه إن شاء الله هذا جاي باقتراح من برشا مستمعين، وإن شاء الله تحصل إفادة، وإن شاء الله الناس اللي باش تبعنا تلقى جواب على مختلف الإشكاليات اللي يمكن أن تطرح بها بخصوص الموضوع اللي باش نتناوله اليوم.
8: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ. نعود نذكر السادة المستمعين نجموا يتصلوا بنا دائما عبر رقم 73 460 800، عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير لاقتراح المواضيع اللي يحبونا نحكي فيها في مجال التأمين. وطبعا من المواضيع المهمة عند برشا من السادة المستمعين هي تأمين القروض المالية. شنو نعني بهذا النوع من العقود؟ مدى إلزاميتها؟ كيفية إبرامها والوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة عادة بهذا الخصوص، كيفية تقدير معلوم قسط التأمين المحمول على المؤمن وكيفية أدائه، وهل توجد تعريفة محددة بالنسبة لهذا النوع من العقود، شنو هي الضمانات اللي توفرها هذه النوعية من العقود، وغيرها من الإشكاليات اللي باش نحاول نطرحوها خلال حصة اليوم مع ضيفنا الكريم اللي شنعلنوا عليه بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد دائما من برنامج في التامين. اليوم كما اعلنت منذ قليل نحكي في موضوع تامين القروض الماليه، ولهذا الغرض سعداء جدا استاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج باستضافه خبيرنا في مجال التامين سي مجدي بن معلم. نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا سي مجدي، منورنا برشا.
1: أخير بارك الله فيكم، دونك نشكركم على الاستضافة هذه والمساحة اللي خصصتوا هنا اللي هي نشوفها مهمة برشا، دونك تثقيفية للمواطن بشكل أساسي، ونتوجه بالتحية للمستمعات والمستمعين الأوفياء لإذاعة المستير.
0: يعيشك، شكرا لقبولكم الدعوة. إذا أستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي البرنامج، ماذا نعني من الناحية القانونية بتأمين القروض المالية؟
2: شكرا رفقة، خليني في البداية أنا بدوري نحب نوجه تحية خاصة لسي مجدي، ونحب نشكره على قبول دعوة البرنامج والحديث في الموضوع اليوم. وباش نحكيه اليوم على موضوع تأمين القروض المالية، علاش قلت يهم برشا ناس وبرشا ناس معنا طرحوا برشا إشكاليات في هذا الخصوص. نعرف اليوم اللي تقريبا أغلب الناس تستحق القروض المالية تتوجه إلى المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية للاقتراض. لهنا القرض هذا كل مؤسسة مالية تقريبا ولا أغلب المؤسسات المالية تشترط أنه باش توافق لك القرض من جملة الشروط اللي تطلبها، تطلب عقد تأمين ضمان يغطي المبلغ الذي سيقع معنا اقتراضه، وذاك في ضمان الناس كلها. من حيث الإلزامية هو مش عقد إلزامي، هو عقد اختياري، لكن تقريبا أصبح يرتقي إلى درجة الإلزام، لأنه كما قلت المؤسسات المالية ديما تلوج على ضمانات، تلوج على الضمان العيني، تلوج على الضمان المالي. وهنا في القروض المالية ديما تقول لك أنا أشكون يضمن لي غدوة خلاص القرض إذا كان صاحب المقترض صاحب الطلب ما يفيش بعاد بالالتزامات نتاعه، خاصة في حالة الوفاة وما يطرح هذا من الإشكاليات. وبالمقابل كيف كيف المستفيد من القرض هو بيدو يلقى راحة في إبرام العقد هذا، لأنه إذا كان يقع له ما يحول دون إمكانية معنا سداد باقي أقساط القرض، بطبيعة الحال المؤسسة المالية باش تطالبه مباشرة، أنه باش تطالب ذويه بالخلاص، وعندها كل الضمانات كما قلت لك، منها الضمانات العينية اللي تضمن لها خلاص القرض هذا. لكن في التعامل مع

0: خير من المسيح مجدي بن معلم باش يعطينا اكثر توضيحات في العقود هذه، شنو هي طبيعتها، كيفاش نتعاقدوا، ما لنا وما علينا. ثم خاصه رفقه اهم حاجه باش نحكيوا فيها حال وقوع الحدث المؤمن منها، وقت اللي يعجز الانسان عن خلاص باقي قصه القرض اللي سبب وفاه او عجز بدني معناها دايب، شنو هي الاجراءات المتبعه بهذا الخصوص، وشنو ما هك الاشكاليات اللي ديما يثاروا، هذه عندك فيها الحق وهذه تحل فيها مؤسسه التامين وهذه ما تحلش، وهذا خلص قصه التامين ولا ما خلصوش، ندران عقد التامين هذا يبرم على مدى الحياه ولا محدد بمده القرض، ندران الاقساط نبعثوها نخلصوها سنويا كما في اقساط السيارات تامين السيارات ولا كل 6 أشهر ولا ندفعوها صبره واحده، كيفاش نحدوها؟ اشكاليات هذه لابد مش يسمحها المستهلك ويسمحها المستمع واللي يتبع برنامجنا مباشره من الناس المعنيين بالامر والمختصين في هذا المجال كما سي مجدي، ومشكور مره اخرى على قبول دعوتنا.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ سي مجدي، لك الكلمه تفضل.
2: اول حاجه هذايا العقد هو عقد ذو صبغه اجتماعيه، حتى تشوفوا هذه الكلمه نرجعوا لها بعد تنقولوا عليه عنده صبغة اجتماعية كبيرة ياسر، من العقود اللي فريمون تؤدي في دور كبير ياسر اجتماعيا. بالنسبة للإطار القانوني متاع العقود التأمين بصفة عامة، هي عقود تأمين اللي هي منظمة من طرف مجلة التأمين، زي عقد تأمين كيف وكيف العقود التأمين الأخرى في مجال التأمين. واليوم العقد هذا بالضبط هو عقد ضامن تسديد دين في صورة الوفاة، التسمية القانونية متاعه هو عقد لضمان تسديد دين في صورة الوفاة. العقد هذا وألا النوعية هذا متاع العقود تندرج ضمن عقود فرعية من عقد، احنا نعرف كلمة التأمين على الحياة، عقود التأمين على الحياة، وهذا العقود متنوعة فيها برشا أنواع متاع عقود، منهم التأمين في صورة الوفاة اللي هو تأمين فرعي التأمين على الحياة بصفة عامة، وثم أكثر من هكا ينسو كاتيجوري خاصة في عقود التأمين ضامنة لتسديد الدين في صورة الوفاة. دونك أنا علاش بديت التقديم تاع العقد هذايا أنه عنده دور اجتماعي كبير، خاطر اليوم المجتمع بريسك بارتي كبيرة منه من المواطنين ما فهميش حتى واحد فينا ما تعديش بالقرض، معناتها لغاية الاشتراء منزل لحاجياته الخاصة. الإطار هذا الجهة المنحة للقرض ماذا بها لقدر الله، واللي احنا الحاجه اللي ما نحبوهاش فهمني، ولا هو ان ايفينمون دولورو، ربي يحمي الناس الكل وربي يحفظ الناس الكل، لكن هذه حاجه توقع للناس الكل، لازم توقع للناس الكل، احنا ما نحبوهاش. مي في صوره وقوع الوفاه في المده المحدده في العقد، هنا بيان سور نحكي على الدور الاجتماعي، على خاطر كما قال الاستاذ قبيله ثم ضمانات عينية تتعطى للمؤسسة اللي تسند القرض هذا لفائدة المنتفع. بيانسور الضمانات العينية هذه تستوجب أنه لقدر الله إذا ثم عدم تسديد ولا عدم خلاص الدين، أنه من الجهة المانحة للقرض يلزمها تاخو المبلغ اللي غير مسدد، باش هنا ما نزيدوش آلام على الآلام تاع العائلة اللي هي فقدت فرد من أفرادها ولا رب الأسرة ولا رب العائلة. دونك هنا شاف المشرع أنه العقود هذية على الأقل تحفظ حق الناس المنتفعة بالعقود هذية، أنه الورثة متاعه ما يكونوش في سيتواسيون نقول أنا بلوس دو دولور psychologique de perte نكملوا عليهم دي دولور فينانسيه ولا مشاكل ماديه. هذاك علاش هنا تولي مؤسسه التامين تتدخل باش تكمل تسدد هكا المبلغ الدين اللي ما وقعش استخلاصه عن طريق الضمانات الموجوده في العقد هذا. هذاك علاش نقول عنده صبغه اجتماعيه، على خاطر هو هنا قاعد يحمي في العائله ويحمي في المنزل اللي شراه لكن مازال ما خلصش، انه ما تلقاش الجهة المانحة للقرض روحها مضطرة باش تبيع المنزل.

0: هذاك باش تخلص هي في الدين نتاعها. هذاك علاش انا خرجت قلت انه العقد هذا عنده صبغه اجتماعيه في انه يخفف نوعا ما من وطأة المصيبة اللي حلت على العائلة هذيك أنها خسرت الشيف دو فامي متاحة زيدوا فوقها أنه تخسر كيف المنزل اللي كانت هي تقيم فيه وإلا الكرهبة اللي خدينا عليها الكريدي هذيك فمنا لين نخسرها باش نخلصوا الدين. دونك هذا علاش نحب نركز على الدور الاجتماعي نتاع النوعية هذيك نتاع العقود، وهذيك اللي خلى المستمعين يطلبوا توضيحات بيانسور على قيمة العقود هذه والإجراءات اللازمة والضمانات اللي تضمنها العقود هذه.
1: هو سمحني يا سي مجدي، هو نعرفه اللي الإنسان وقت اللي يتقدم باش يطلب قرض فما ضمانات إذا تطلبها فما ضمانات البنكة
0: المؤسسة المانحة
1: بذبت
0: ماذا بها في الأخر كما قلت لك على الدور الاجتماعي ما تلقاش روحها المؤسسة اللي تعطي القرض في ضرورة أنها تبيع هكا الضمان العيني. اليوم أنا أخذت قرض باش نشري دار، ما تحبش المؤسسة المقرضة تلقى روحها في سيتواسيون أنها تبيع في الدار هذيك باش تخلص في الدين نتاعها.
1: اي جوستومون هو سي مجدي احنا حبينا معناتها جوست معناتها باش نوضح اللي راهو صحيح اللي البنكة تاخذ المرتب معناها باش تخلص في الأقساط الشهرية تحط إيدها على المرتب كيف عندها الرهنية متاع العقار، إذا كان هو عقار رهنية العقار يترهن بفائدة البنكة، ولكن تقول باعتبارها الدور الاجتماعي هذية فإنه بالمفروض أنه ما يقعش التفريط في العقار اللي تم شراؤه بواسطة القرض هذية، بل أنه معتل خلاص بقية الأقساط، بل أنه فما طرف آخر يحل محل الشخص اللي خذى القرض في سداد بقية الأقساط هذية في حالة وفاته.
0: بالضبط، وذلك علاش قلت لك المؤسسة المنحة للقرض تاخو سلسلة من الضمانات لكن تحاول في بداية السلسلة متاع الضمان التالي خاطر تنجب تفشل في ضمان في أن تسترجع استحقاقها من ضمان معين. هذاك علاش تبدأ أول حاجة أول نقول أنا جيلي دي طفتاج بالنسبة للمنحة للجهة المنحة للقرض هي لو كونترا هذا اللي هو عقد التأمين الضامن لسداد الدين. لكن تو نشوف بعد أنه ساعة تلقى روحها الجهة المنحة للقرض أنه العقد هذا ما يوفيش ضماناته على خاطر فيه مشكل معين. تنشوفوا من بعض المشاكل اللي تنجم تنجر على العقد هذايا دون لوسونس انه تلقى مثلا ان كونترا نول في فوز ديكلاراسيون حاجه، دونك تولي المؤسسه التامين ماهيش قادره باش توفي بالضمانات على خاطر ثم خلل في العقد. دونك هذه تو مرحله نجيوها من بعد. دونك وقتها الجهه المانحه للقرض تتعدى للنيفو الثاني انا نقول ولا الدرجه الثانيه نتاع الضمانات اللي هي الضمانات العينيه كيما الرهن ولا غيره. دونك المؤسسه ديما عندها سلسله من الضمانات اللي تاخذها من عند المنتفع بالقرض هذايا ومبقى وبيان سور وفي احسن الحالات انه العقد نتاعنا احنا ماذا بينا ديما العقد نتاعنا يؤدي الضمانات نتاعو والانسان يخلص الجهه المانحه للقرض يخلص في الدين نتاعها المتبقي عن طريق العقد باش هكاك نقولوا ادى الدور الاجتماعي نتاعو. دونك احنا بالعكس ماذا بينا العقد هذايا كي يتعمل يكون معمول على قواعد قانونيه مضبوطه وصحيحه باش ما نلقاوش روحنا في دي سيتواسيون انه العائله اللي فقدت انسان عزيز عليها اللي هو لو شيف دو فامي واللي هو المنتفع من القرض تلقى هي في حاله انها يسدد الدين اللي خلاها. واضح. دونك هذاك علاش قلت لك راهو الضمانات سوسون ضمانات كوميلاتيف نقول انا والا اون شين دو غارونتي اللي تخلي الجهه المانحه للقرض تاخذ الضمانات هذيا تباعا مي اول ضمان يتم تفعيله هو العقد اللي نحكيه عليه، وهذاك علاش نقولوا الدور الاجتماعي نتاعو كبير على خاطر اذا خلصنا عن طريق العقد هذايا ما عادش نتعديو للضمانات الاخرى والبنك والا الجهه المانحه للقرض مش تولي خلصت في الدين نتاعها عن طريق العقد هذايا، ودونك الباقي كله يولي اوتوماتيكمون اكيد 100% للورثه وما عندهم حتى مشاكل في تسديد الدين اللي خلفوا الفقدان نتاع رئيس العائله.
1: هو سامحني كي نحكي على تامين القروض الماليه استاذ محسن قابوج مستشار لقوي البرنامج ما نحكيوش فقط على تامين الحياه، على خاطر ينجم الإنسان مثلا وهو حي يصاب بحالة عجز، وإلا هو حي مثلا يفقد المرتب متاعه ودخله الشهري. بالتالي هل عقود متاع تأمين القروض المالية هذه هل تشمل مختلف هذه الفروع؟
2: هو الحقيقة باش نبدأ واضحين، أول حاجة باش نحكيو فيها ونحكيو فيها مع سي مجي كيفية التعاقد، شنو المطلوب من الشخص الذي يتوجه إلى أحد مؤسسات التأمين ويطلب مثل نوعية دي من القروض، شنو المطلوب منه، شنو يلزم يوفر، كيفاش يتم التعاقد، كيفاش يتم تحرير الشروط نتاع العقد هذايا، درا هو معناها عقود جاهزة ولا هي عقود فيها معناها نجم ناقش البنود نتاعها، ثم أن درا هي محدد بمدة زمنية شيء المدة الزمنية اللي تكون فيها التحديد نتاع المدة نتاعها، كيفاش تتحدد المدة نتاعها، ثم كيفاش نحدوا رأس المال ولا المبلغ المؤمني منه، وهل المبلغ هذا يتآكل ولا ما يتآكلش، ثم حاجة أخرى كيفاش نحدوا معلوم الاشتراك، ودرا هل ندفعوا صبرة واحدة ولا ندفعوا كل أقساط كل ستة أشهر ولا كل سنة. هذوما ساعة الحاجات الأساسية. اليوم أنا كمواطن باش نمشي ناخذ قرض من البنك، خلينا نحكيو باللغة السهلة اللي تفهم الناس كل، ماشي للبنك نتاعي نسحق قرض باش نشري عقار باش نشري سيارة باش ناخذ قرض استهلاكي معناها بمبلغ معين، وهذوما القروض اللي توفرها المؤسسات البنكية والمالية عامة. أول ما يطلبوك بعقد تأمين على الحياة ولا عقد تأمين ضمان القرض هذا اللي باش تاخذه، المبلغ اللي باش تاخذه لازم تكون معناها ضامن لخلاص، والعقد هذا عقد التأمين يكون ضامن لخلاص حالة عجز المعني بالأمر على الخلاص ولا حالة وفاة المعني بالأمر. في المرحلة الأولى كي نتوجه أنا لمؤسسة التأمين، شنو المطلوب مني وشنو اللي تقدمه لي مؤسسة التأمين وكيفاش نتعامل معها باش يبدأ العقد نتاعي صحيح ويبدأ فاعل تجاه مؤسسة التأمين وتجاه الغير. لأنه هو ما نعرفه احنا عقود التأمين عامة هي عقود تقوم على مبدأ حسن النية، هاك البيانات اللي نقدموها البيانات يجب تكون صحيحة، يجب مطابقة للواقع، يجب ما فماش كذب في البيانات هذه. لشكون يراقب هذه قبل أمضاء العقد؟ ندرى نكتفيه بتصريحات المؤمن الطالب مكتتب عقد التأمين فقط. شنو دور مؤسسات التأمين هنا؟ لأنه كان نعرفه احنا برشا حالات، فما اللي يطلب عليك شهادة طبية، فما اللي يعرضك على طبيب تابع المؤسسة الضمان، وفما اللي مباشرة يبرم لك العقد ويكتفي بالبيانات اللي تقدمهم أنت. شنو اللي منصوح به في هذا خصوص مع سي مجدي؟ كيفاش نمشي شركة مؤسسة التأمين وكيفاش نتعامل مع مؤسسة التأمين لنضمن عقد التأمين بالحق يكون فاعل عند حصول الحدث ولا الخطر المؤمني منه؟
1: والحدث المؤمني منه مش يكون فقط
2: هو
1: الوفاة،
2: هو شيء عندك الوفاة
1: عقد تأمين. هتو يفسرنا على شنو؟
2: ايه تو يفسرنا سي أشرف سي مجدي. هو أول حاجة مش نحكيه على الوفاة، ثاني حاجة فما نقطة أخرى هي العجز الدائم اللي فيه عجز بدني مهم جدا، قداش النسبة نتاعه يقولها لنا سي مجدي. ثم الحاجة الثالثة اللي قلت أنت، إنسان يكون معمل على الشهرية نتاعه ولسبب أو لآخر يفقد موطن العمل نتاعه، حتى يكون هو معناها من ناحية الصحية لباس وصحته لباس، لكن طارئ على حياته المهنية، تعرض تعرض لقطع العلاقة الشغلية،
1: ساعات حتى عقوبة إدارية مثلا تمشي إلى إيقاف المرتب متاعه وممشي هو للتقاضي بالضبط. التقاضي ساعات هك تشوف أنت الأجل متاعه قديش الطول، فك الفترة الزمنية هكية اللي عنده أقساط من المفروض أنه يخلصها وما خلصهاش، شنو يصير ومن يحل محله؟
2: يفعل العقد الضمان هذا او لا يفعل؟ مهم جدا مهم جدا
1: بالضبط. مأمن على شنو معناها؟ وهل العقد اللي قالوا لي عليه كان تأمين على الحياة مثلا هل ينجم يحل المشكل في الوضعية هذه؟
2: هل انه يقتصر على حالة الوفاة ولا يمتد الى حالات اخرى؟
1: جوستمون، هل تأمين القرض هذا هو اسمه تأمين القرض والا كما قال منذ قليل سي مجدي اللي تأمين على الحياة هو فرع من الفروع؟ تفضل سي مجدي.
0: نترككم على الأسئلة هذه خطر من هنا باش يتوقع النفع للناس الكل. أول حاجة، الحاجة المهمة كما قال الأستاذ هي تحديد موضوع العقد. العقد هذا شنو يضمن لنا؟ العقد هذا يضمن في صورة الوفاة أو العجز المطلق والنهائي للمؤمن له قبل نهاية العقد اللي هي فترة الضمان، يتم صرف أصل الدين المتبقي بتاريخ الوفاة للمستفيد المعين بالشروط الخاصة طبقا لجدول استهلاك الدين. وهنا بيان سور المستفيد هو مش يكون الجهة المانحة للقرض والليزيفينمون وإلا الحوايج اللي حكينا عليهم الوفاة وإلا العجز المطلق هو اللي في جينيراتور نقول أنا متاع لو بيمون دو لا بريستاسيون. دونك هذا موضوع العقد هنا 99% من العقود الموجودة في السوق التونسية تضمن زوز حوايج هذوما. لكن تواك أنتم تطرقتوا الأسئلة الآخرين أنه إذا إنسان يدخل في حالات أخرى اللي هي العجز المؤقت على خلاص الدين، العجز التام، نقول أنا مش ثم العجز الكلي ثم العجز البارسيال معناتها الجزئي. الحالات هذه حب نقول لكم أنه 99% من الحالات راهو العقد هذا وقت اللي تعمل الإنسان اللي يعمل العقد هذا يدفع قسط التأمين مرة واحدة عند اكتتاب العقد. علاش نقول لكم المشاكل هذه متاع أنه بعد ما ينجمش يخلط الدين متاعه ونكور دروت، راهو لا كوفرتور البورت سور لوبجي برانسيبال اللي هو في صورة الوفاة أو العجز المطلق. دونك أكثرية المؤسسات المالية تطلب الضمان الوفاة والعجز المطلق والنهائي. العجز المطلق والنهائي هو اللي يخلي الإنسان المؤمن في حالة أنه ما ينجمش يقوم بحتى عمل، وأنه مضطر للالتجاء إلى مساعدة شخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية. ما زاد عن ذلك يلزم هنا تكون الجهة المانحة للقرض تطلب الضمانات هذه اللي هما العجز الجزئي وإلا العجز الوقتي واللي هي ظروف خاصة أخرى اللي هي ما هيش متوفرة بصفة كبيرة في العقود هذه الخاصة بتسديد الدين. دونك الإنسان ينجم يلقى روحه في الوضعية هذه، إذا ما هوش الضمان هذه موجود في العقد اللي هو خاص بتسديد الدين راهو الضمانات هذه مش موجودة. دونك أول حاجة يدونا ثبتوا فيها هي أنه العقد اللي عملته أنا لفائدة الجهة المانحة للقرض شنو الموضوع متاعه. دونك هذاك علاش حبيت نقول هنا أنه 99% من العقود الموجودة على السوق التونسية راهو الموضوع متاعها هو الوفاة والعجز المطلق والنهائي للمؤمن له. واضح؟
2: والهنا سي مجي حسب ما فهمت من كلامك العقد هذا هو عقد محدد المده، معناها المده نتاعه تكون مطابقه لمده مده سداد الدين. معناها اذا كان اخذت انا قرض على 7 سنين العقد هذا يكون صالح 7 سنوات فقط، وندفع انا معلوم الشراك معلوم الخيرات نتاعي على 7 سنوات دفعه واحده.
0: و 99% هنا باش تضمن روحها الجهه المانحه للدين تقول لك راهو انا حاجتي قسط التامين يكون مره واحده على معناتها على عند اكتتاب العقد اللي هي تدفع مره واحده، وهي عندها الجهه المانحه للقرض ان كوفرتور سو توت لا دوري معناتها على المده الكامله نتاع الضمان. سي العقد هذا سيري المفعول على 7 سنين وخذيت القسط التامين اللي خاص بالسبع سنين هذوما، مانيش نطالبك في اقساط تامين اخرى معناتها اونكور دروت. دونك هنا براتيكمون لوبليغاسيون نتاع اللي محموله على المكتتب صارت انه دفع العقد دفع قسط التامين الخاص به هو مره واحده وخذ الضمان على المده كامله نتاع تسديد القرض.
1: هذا بالنسبه للبنوك اللي تتعامل مع شركه تامين، اما يظهر لي البنوك اللي عندها شركه تامين، خاطر لاحظنا اللي بعض المستمعين يحكيوا لنا على اقساط قاعده تدفع تطول الفتره نتاع القرض. لاحظنا استاذ شفناهم احنا ديجا.
0: هو هنا اش تعمل؟ فما اتفاقيات ساعة توقع بين شركات تأمين، اتفاقيات خاصة توقع بين شركات تأمين وبين المؤسسات المنحة القروض، يقول بتجديد قسط التأمين مرة واحدة ينجم يكون ثقيل شوية، صحيح هو يوفر ضمانات كبيرة على خاطر يسكر المدة متاع العقد، لكن يكون ثقيل على المكتتب. هذاك علاش هما تم برشا في الكادر بتاع الاتفاقيات هذوما ريالمون هما يقصولوا من في الليشيونسي بتاع الرومبورسمون اون بارتي دو لاسورونس في، لكن هي في في في الحاله هذيا راهو القسط الدين قسط التامين تدفع مره واحده،
2: تدفع بالكامل مره واحده صحيح،
0: وهما من بعد هذاك كيما يدخلوه له في القرض الممنوح للسيد هذاك. معناتها شو نقول انا مثلا هو حاجته ب 20,000 دينار لشراء المسكن ومش تتكلف له 2000 دينار قسط التامين، يعملوا هما يعطيوه 22,000 دينار قرض ويوليو يقصوا عليه، يشوفوا هو في التابلو دامورتيسمون في الجدول نتاع تسديد الدين الكولون الخاصة بالبريم داسورانس اللي هي راهو سي ترجع لدين في حد ذاته. لكن الجهة المؤسسة التأمين تكون خلصت في أغلب الحالات القسط الكامل مرة واحدة، معناتها كل 2000 دينار تجي الجهة المانحة للقرض تعطيهم للمؤسسة التأمين تقول له هو قسط التأمين الخاص بك انت اللي يخول للمؤمن متاعي وإلا للمنتفع بالقرض باش يكون مؤمن اللي تمدت العقد. وهلا 2000 دينار المؤمن له يرجعهم كما قاعد يرجع القرض نتاعو، دونك هو التسهيل على المؤمن له خلاص هكا القسط بتاع التأمين. لكن مؤسسة التأمين تاخو القسط مرة واحدة،
2: أما تخلط ما نخلصوا كامل معلوم التأمين مرة واحدة، أما تخلصوا أنت مباشرة. وإذا كان أنت متفاهم مع المؤسسة المالية نتاعك، ولا كان بعض المؤسسات المالية اليوم وبالتحديد بعض البنوك ولا عندها فروع نتاع تأمين تولي هي تحل محلك، تخلص لك عقد التأمين صبرة واحدة وتضيف لك المعلوم نتاعو على الأقساط نتاع القرض هذا.
3: هاي للكرهبال رد بالك عليها عاد، مش كيما المرة الأخرى فلوسك مشات وأنت من جراج لجراج.
4: تهنى يا بابا، المرة هذه عملت لو باك دوماج كوليزيون دو جات اسيورانس، وهكا عندي بريز اون شارج ظالم ولا مظلوم، نصلح كرهبتي في لي جراج كونفونسيوني ونجم نصرف حتى مليم، وزيد معاه لاسيستونس جولد نلقاها في كل غسرة.
3: مالا راهو باك الحسبة.
4: لا لا، سومو ياسر معقول وما يبعدش على سوم لاسيورانس العادية.
5: لو باك دوماج كوليزيون دو جات اسيورانس ديما مضمن تخلص أقل سوم ظالم ولا مظلوم.
2: لكن احنا تو باش ناخذ حاجه اخرى سي مجدي لو سمحت، تو احنا نحكيه على عقود رضائيه. في العقود الرضائيه من ناحيه قانونيه عندنا ثلاثه حاجات: الرضا والاهليه والصفه وموضوع التعاقد. هذوما الشروط العامه عاده للتعاقد لابرام عقود رضائيه. نشوفوا في عقود التامين لضمان القروض الماليه والبنكيه انه فما برشا شروط اخرى تطلبها برشا شركات تامين، منها ندرا الوضع الصحي للشخص طالب عقد التأمين، وشنو تنجم تطلب مؤسسات التأمين بهذا الخصوص، وهل أنه يحول فما عوارض صحية تحول دون أبرام العقود هذه، وعلاش برشا مؤسسات التأمين ترفض المسألة هذه، وشنو الحل بالنسبة هذا. ثم مسألة أخرى هي مسألة السن أو العمر، الإنسان كيف يوصل سن معينة يلقى صعوبة في بعد 60 ولا بعد 50 بعد مؤسسات التأمين تقول لك معناها أنت متقدم في السن وما تحبش تبرم معك عقود التأمين، ما مدى صحة الأمور هذه وعندها تأثير على التعاقد ولا عدم ذلك. هذا زاد ماذا بين الناس تفهموا وتعرفوا وشنو هو الهدف منه ومثل الشروط هذه، شنو هو الغاية منها، وهل تحول دون أبرام العقود هذه.
0: نشكرك أستاذ على الأسئلة هذه. أنا جنوت معناتها الكيستيون الكل. ثم الكيستيون أول حاجة مهمة ياسر، السؤال هو على إجراءات الاكتتاب وصفة العقد هذا. صفة عامة هي عقود التأمين، هي عقود دي كونترا أديزيون، معناتها سوسون دي كونترا إتابلي على أفونس بار لا كومباني داسورونس، معناتها معمولين من قبل. لكن ثم حقوق راهو المؤمن له وحقوق المكتتب راهي مضمونة إطار قانوني عام وخاص. مضمونة أول حاجة بشروط اللي هي موجودة في مجال التأمين، مضمونة بدي تراتيب خارجة من وزارة المالية وبصفة أو أدق الهيئة العامة للتأمين اللي هي سي نوتر تيتيل متاع السيكتور دي زاسورانس. وأي عقد يوقع تسويقه في السوق التونسية يلزم يكون مصادق عليه قبل من طرف الهيئة العامة للتأمين. والمصادقة هذه تشمل الشروط العامة متاع العقد، معناتها هي ضامنة لحماية حقوق المؤمن لهم، تكون فيه زادة طريقة احتساب قسط التأمين، تكون فيه موجودة المستحقات والضمانات والطرق صرفها، وتكون موجودة فيه زادة شروط الاكتتاب متاع العقد هذا. بالنسبة للعقد نتاعنا اليوم الخاص بالكوميونيكاسيون هذايا اللي هو تسديد الدين، الإجراءات نتاعو ثم أول حاجة سكونابيل حاجة مهمة بارشة وهي تابعة للعقد، هي مطبوعة الإعلان بالخطر وإلا للدوسي ميديكال نيسيسيتي بار الكوفرتور هذايا. عندنا بيان سور هنا مطبوعة الإعلان بالخطر يوقع تعميرها بما لو كونترا داسورونس اللي بازي سور لا ديكلاراسيون اي لا بون فوا دو لا ديكلاراسيون.
1: انا كم
0: شركة تأمين نعطي للحريف نتاعي اللي هو المؤمن له مطبوعة خطر باش يعمرها. المطبوعة هذه لوش توصله باش يقول شنو هي الحالة الصحية نتاعو، شنو هي عمره، شنو هي اسمه، شنو هي ليدونتيتي نتاعو، المعلومات الوجوبية الكل. ثم عقود بيان سور، ثم كما نقولوا احنا اون فونكسيون دو لاج العمر نتاع الطالب للخدمة هذه ولا العقد هذايا، اون فونكسيون زاد دو بارامتر هما لاج الديوري الشرط الثاني والعمر. هذو الثلاثة نقول أنا بارامتر اللي يحكموا أول حاجة في شروط الاكتتاب، خاطر ثم قروض مثلا سمحني على 5000 دينار مثلا ولا 10000 دينار جوست أتيتر ديكزامبل في عمر معين راهو نشترطوا جوست مطبوعة الإعلام بالخطر فقط. في قروض أكبر نقولوا راهو ينجم يكون زاد المؤمن له ما يعرفش شنية الحالة الصحية بالضبط متاعه. دونك هنايا نطلبوا منه احنا شي يوفر لنا دوسيه ميديكال فيه اناليز فيه كل مؤسسة تأمين هنا هي يلزمها تعطي لل نقول انا السياسة التسويقية متاع العقد متاعها وشروط الاكتتاب، لكن هذا راهو يتم قبل عملية ابرام العقد. من بعد مؤسسة التأمين عن طريق وإلا في ضوء نتائج هل دوسي داكسبتاسيون ميديكال هي تولي تعطيه لا بريم نيسيسير بور لا سوسكريبسيون دو كونترا. بيان سور كل انسان اليوم في حالة عادية عنده التاريخ نتاعو، لكن ثم في بعض الحالات انه كيما في هذه حاجه يونيفرسال ماهيش خاصه بالمارشي التونسي، ساعه ساعه ليتا دو سونتي بنقولوا احنا خاطر سيت اون ميتواليتي ما يلزمش الميتواليتي هذه تكون ديزيكيليبري، معناتها يلزم الناس الكل عندها نفس الحقوق ونفس الواجبات. اذا انسان عنده خطر اكثر من انسان اخر باش ناخذ عليه كيما نقولوا اون سوربريم نسميوها احلى بالمصطلح نتاعنا ديزاسيور، باش يولي عنده نفس
1: الضمانات
0: مع انسان اخر عاد. دونك هذاك علاش اليوم من شروط الاكتتاب هو توفير هل مطبوعه الاعلام بالخطر والدوسي ميديكال اذا هو طلب في الحاله نتاعه هو. دونك انا قلت لك هذا
2: معناها كان فهمتك سيمجي سيمجي معناها كان فهمتك معناها مش تعريفة محددة معناها مسبقا، معناها نجم أنا عندي قرض بخمسة آلاف دينار تطلب عليه مؤسسة تأمين مبلغ كما نقوله 500 دينار كمعلوم تأمين، ونجم يكون غيري عنده نفس المبلغ نتاع القرض 5000 دينار وبيخلص أكثر ولا أقل مني أنا هيك.
0: بالضبط كل شركة تأمين عندها التعريفة نتاعها، لكن التعريفة هذه راهي مصادق عليها من الهيئة. سمحني تعريفة نجم تكون 500 دينار في عقد تأمين والأخرى نجم تكون 550، يلزم زادة تكونوا في المطلق ما نجمش نلقاو راهو دي بريم داسورونس واحد في القرض هذا.
2: أنا مش كل من ياخذ 5 ملايين يخلص 500 مثلا ولا يخلص 200،
0: مش واحد يخلص 500 والآخر يمشي له يقول له راك باش تخلص 10000 دينار، ما نجموش نلقاو احنا في الوضعية هذه.
2: أنا المعطيات الشخصية اللي تجي في
0: مطبوعة ديزيكار ظراف بين شركة التأمين وشركة التأمين كيما أي موضوع نتاع منتوج تجاري موجود على السوق.
1: اليوم اللي نقول
0: عنا في حاجة مادية تنجم تلقى بيتنوم هذا يبسوم عند الصنع هذا بيتنوم هذا يبسوم آخر عند الصنع الآخر.
2: أنا نحكي سيمجي كي نبدأ في نفس مؤسسة التأمين.
0: نعم
2: كي نبدأ أنا مع نفس مؤسسة التأمين تعطي الرفقة كما نقولوا المبلغ تاع القسط التأمين قسط الاشتراك معين وتعطيني لي أنا أكثر ولا أقل سويفون عش قدمت في المطبوعة تاع المعطيات المتعلقة بالصحة وبالعمر وبالكل.
0: أنا قلنا المطبوعة إذا إنسان عنده نفس شروط الاكتتاب إنسان في صحة مثلا في حالة صحية عادية اليوم ما نجمش نعطي الرفقة وإلا الأستاذ تعريفة مختلفة، لكن اذا انسان نقولوا احنا باش نبسطها للمواطنين اليوم انت مش تشري اون اكسيون في شركه الانسان الاولاني اللي خذا الاكسيون هذه وقت اللي كانت الفالور نتاعها 5000 دينارات، لكن تطورت الشركه هذه الاكسيونير الجديد يدفع سكون ابل اون دروا داتريبيسيون باش يولي عنده نفس الحقوق نتاع ان اكسيونير قديم. نفس الشيء هذا في في في في بالنسبه للحرفاء، انا اليوم الحرفاء الميتواليتي نتاعي تستلزم انه الناس الكل تكون عندهم يكونوا سور لو ميم بي ديغاليتي لتحقيق العدل. تاع التاريفيكاسيون خاطر التعريفة هناك نتاع عقد التأمين تشترط لالوا دي غرونومبر وأنه الناس الكل يكونوا أوموجين. ما ينجمش يكون سمحني اليوم أنا التعريفة نتاع إنسان باش نبسط للعباد يعمل مثلا تسلق الجبال في الاكتيفيتي سبورتيف نتاعو ما عندوش نفس صبغة الخطر نتاع إنسان ما يعملش تسلق الجبال. ما عندهمش نفس تعريفة الضمان ما تكونش هي بيدها. نقول لكم حاجة أخرى مثلا نضخم شوية حاجة ما ينجمش يكون اليوم إنسان لا قدر الله وربي يحفظ الناس كل عنده سرطان مثلا وإنسان طبيعي عندهم نفس تعريفة معناتها أنه زادة ثم ديزكسكلوزيون في الأكسيتاسيون هنا زادة ثم هي سوق تأمين اللي تفترض التعامل مع الحرفاء المساواة هذا هو البرانسيب جينيرال وعندنا لو تاريف اللي هو الناس الكل اللي عندهم نفس الخاصية ونفس القيمة نتاع نقول أنا لو ريسك باش يتمتعوا بنفس السوق لكن إذا إنسان عنده أن ريسك بلوز أغرافي نسميه هنا خطر أكثر بيان سور باش نطلب عليه تعريفة أكبر من السيد الآخر سينو ما ما ما ما ما ما وفرتش العدالة التعريفية بين المواطنين الكل. نعرفك هكايا جاوبت
2: واضح سي ماجد واضح سي ماجد لكن توا حاجة أخرى تصير وعمليا صارت برشا مرات الإنسان كما قلت سيادتك في البداية نجم يكون ما يعرفش حقيقة عنده مرض ما يعرفش الحقيقة نتاعو ولا الإنسان يكون وقت أبرم معك العقد وقدم لك المطبوعة نتاع البيانات قدمها لك صحيحة ومطابقة لحالته الصحية وقت أبرم التعاقد وقت التعاقد لكن في الأثناء احنا نقولوا عقد يمتد على 3-4 سنوات الإنسان مش ضامن في المستقبل شنو نجم يصير له إنسان يصاب بمرض معناه مخطر ولا مرض يأثر على معناه قدراته الجسدية بعد التعاقد الحالة هذه شنو الإجراء المطلوب علاش أنا نجي نبرم معك عقد باش تغطي لي القرض وعندي عقد نتاعي وخالص واموري معناها واضحه 100% بعد عند الوفاه تقولي لا سبب الوفاه هو كان معناها هبوط مفاجئ في القلب ولا هو معناها سرطان ولا غيره من الامراض اللي تؤدي للهلاك في اغلب الحالات لكن انا وقت تعاقدت معك سيفري انا ما عنديش المرض هذا حتى اكتشفته وحتى كان اكتشفناه لاحقا اثناء مده سير العقد علاش يجابه المبرم عقد التامين مكتب عقد التامين بمثل الحالات هذه ومدى قانونيتها معناها بالنسبه للناس اللي صارت لها مثل الحاله هذه.
0: نشكرك شكر خاص على السؤال هذا خاطر يوضح برشا حوايج. احنا راه وقت اللي نعملوا العقد من بعد لا قدر الله صارت وفاه بيان سور الانسان في 20 سنه نجم تصير له حاله وفاه ونجم حالته الصحيه تتبدل من نهار الاكتتاب حتى الوقت. احنا وقتاش المجال التامين تحول لنا انه نطبقوا ce qu'on appelle l'annulité du contrat en cas de fausse déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la fausse déclaration ? Il y a un petit alim de chez, ou à titre de maloma galta. Lekin, le moment de souscription, à ce que l'on sait, ou à l'état de l'état de l'état de l'état, ou à l'état de l'état, qu'il y a une chose qui s'est passée, rani, manish, mish, nekhada, b'ayin l'atibar, mais chez tabi'i. معناتها اليوم إنسان على 20 سنة نجم حالته الصحية تتبدل يكون ما عندوش ضغط دم ولا عنده ضغط دم نجم يكون ما عندوش سكري في البداية وفي وقت الاكتتاب يولي عنده سكري انا من بعد ما نطالب بحد شيء في الاتات سونتي انا راني لابريسياسيون نتاعي والا التقييم نتاعي مش يكون يوم الاكتتاب معناتها وقتاش احنا نلقاو روحنا في حاله انكونفورتابل هي لو كان الحاجه صارت تقبل العقد التامين بل الاكتتاب عقد التامين وانت ما قلتليش عليها ولا خبيتها عليا اذا انت ما تعرفيش وإذا إذا في الدوسيه ميديكال وقت السوسكريبسيون زادة كيف ما كانتش عندك الحالة هذيك ومن بعد ظهرت بعد اكتتاب العقد ما عندها حتى تأثير لضمانة العقد هنا نقولوا احنا الضمانات راي تقعد سارية المفعول على حسب ما صرحت به انت وقت اكتتاب العقد ما يستبعد كله راهو داخل في الضمان ما نجمش انا المؤسسه التامين عمرها ما تقول اليوم راهو لي تات سونتي نتاعك تبدلت اون كور دو روت واصلا ما عندكش لوبليغاسيون القانونيه انك تو ديكلار لا ديتيريوراسيون دو لي تات سونتي اون كور دو روت هذيك الخطر اللي متعرضت له الناس الكل
1: اي سي مجدي في الموضوع هذا بالذات هو خطر انت اشرت الى انه المده نتاع القرض فيها معناها تأثير على ضمانات مش كما مدة قصيرة كما مدة طويلة.
0: دونك اللي فهمناه
1: اللي فهمناه اللي التصريح من الأول بعدم وجود أمراض مثلا وهذا صحيح ناخذها بعين الاعتبار. وإذا كان مثلا قبل ما يوفى القرض بعام عامين ثلاثة صار فما تغيير على الصحة متاع الشخص اللي عمل هالضمان هذايا دوك ماهوش مطالب انه يمشي ويقول راهو سامحوني راني توا مرضت فماشي امكانيه ولا تطلبوش مني تغيير الضمانات او تدعيم هالضمانات هذه. دونك هذا ماهوش مطلوب
0: ماهوش مطلوب. واحنا من دورنا اليوم زاد باش نقولها راهو مؤسسه التامين انا خديت مخاطر اللي هي تمتد على 20 سنه اش معناتها معناتها وقت اللي انسان يمرض نقول له لا تو باش نوقف التامين يولي ما عادش عنده حتى معنى التامين معناتها يلزمني انا وقت اللي خديتك بالمخاطر اللي مش تجي في المستقبل بما فيهم الوفاه بما فيهم الحادث
1: وهذاك علاش امننا
0: احنا هذاك هو لو ريسك. انا شنو لو ريسك اللي امنتو انك غدوه ليتات سونتي نتاعك تدهور لا قدر الله تصير الوفاه لا قدر الله يصير الحادث من اذا انسان يبدأ لبس عليه سامحوني ونقبله ومن بعد وقت اللي حالته تتبدل وخذيت له على مدة العقد يعني خذيت قصة التأمين على مدة الضمان اللي هو 7 أو 10 سنين ما نجمش وقت اللي حالته الصحية تتبدل قل له لا تو بطلت راه وانت وليت ما مكش مقبول
1: عبارة على عبء. أما في الأثناء سامحني سي مجدي احنا جاتنا برشا حالات إنه المواطن المستهلك يعمر هالمطبوعة هذه لا تتثبت منها شركة التأمين تأخذها من عنده كملف وتحطها في القجر
2: شو اللي تثبت منها هي تأخذها مسلمة اللي هي صحة
0: مسلمة بالضبط.
1: لا وش نقول لك حاجة ما تثبت منها خاطر ساعات تقول له مثلا أنت ما كوشيتش المربع الفلاني أنت ما حطيتش عليه خاطر إذا كان رجعتها معايا مثلا شركة التأمين وربما تلفت انتباهي إلى ضرورة أني نحط هالقاطع ومقطوع قدام معلومة من المعلومات المطلوبة مني مثلا
0: شركة التأمين مطالبين بالتثبت من الوثائق اللي هي مشترطة في الاكتتاب معناتها اليوم أنا كان أنت فلنا كيستيون ما جاوبتش عليها غدوة وأنا قبلت راني انديريكتومون قبلت أنه الجواب بتاعك صحيح. علاش؟ على خاطر يزمني أنا نثبت من موضوع الخطر بتاعك أنك جاوبت على الأسئلة الكل وراء المعلومات اللي اعطيتها لي كافية وشافية لإبرام العقد.
2: هذاك شو المقصود بسلامة النية والمقصد حتى في القانون معناها العقود في الأصل هي عقود صحيحة فهمتها
1: معناها ما نجيش من بعد تقول لي ما اعطيتيش مثلا شو الوثائق
2: ثبتك ثبتك فماشي خطأ في الاسم في الهوية في التاريخ الميلاد أما في الوضعية الصحية تاعك في الوضعية الصحية تاعك
0: واللي يوقع اكتشافا بعد تقول لي انت كيفاش مثلا هو وقت اللي احنا لقدر الله وقت الوفاة من الوثائق اللي نطلبوها من بعد هي سكون ابل لا كونستاتاسيون ميديكال دو ديسي اللي هي وثيقة يعمرها الطبيب اللي عاين الوفاة ولا الميديسان تريتون تاع الوفي ويقول كان نقولوا اعطينا سبب الوفاة اللي حادث
2: السبب المفترض الوفاة
0: السبب اللي حب عليه هو والسبب اللي كونستاتيه مثلا مش عطيكم اكزامبل كان جاء قال لي راه السيد هذا عنده مرض وقل له المرض هذا وقتاش ما اكتشفه لأول مرة مش يقول لي بل العقد بل إبرام العقد يعطيني ذات اللي هي قبل العقد نرجع أنا للمطبوعة يعني نلقاه هو أمومو دو لا ديكلاراسيون خاطر نقول اكتشاف المرض ما نقولش راهو وقتاش بديه المرض خاطر نجم انسان عنده مرض وما اكتشفوش كان في في في في في في ذات معينه لو كان المرض هذا تم اكتشافه معناتها طبيا من عند السيد بعد ابرام العقد راهو داخل في الضمانات ما عنديش باش نقول حاجه لكن لو كان وقع الاكتشاف نتاعو قبل اكتتاب العقد والسيد وقت اللي صرح واللي انا خذيته على حسن النية انه تصريحاته كلها صحيحة ظهر انه هو عنده حاجة لكن ما ديكلاريش اخفى علي حاجة هنا فين تولي ثم سوء النية ولي كونسيكونس هنا بتاع الفوز ديكلاراسيون وبتتر كاليفيكم فوز ديكلاراسيون تولي ثم سوء النية لا فوز ديكلاراسيون واللي هي تؤدي للنوليتي نتاع العقد.
1: باي سامحني كي قلت سيلويا كي ا كونستاتي الديسي معناتها اللي استنتج واللي كتب اللي هو توفى نجم يكون ميدسان في الاورجونس مثلا قال صرح بوفاه الشخص دونك تقول لي انت مثلا صرح بوفاته نتيجه ازمه قلبيه ولا نتيجه تقول لي مثلا عنده تونسيون ما شربش دواء باغ اكزومبل مش تسأل وانت تقول له وقتاش هو مريض بالتونسيون هاو ما صرحليش، مش عامل تشريح احنا.
2: لا مش تشريح، هو الحقيقة مش يرجع. اذا كان تبين وانا تحت رقابة سي ماشي، اذا تبين الشخص ذا عنده مرض مزمن ولا مرض ادى الى هلاكه وهو ما يعلمش بحقيقة المرض نتاعه، وقتها اذا كان الطبيب الفاحص الجثة يقول السبب المفترض للوفاة احد الامراض المزمنة، وقتها مؤسسة امين فاعتقادي ترجع على ذوي الحق وقولي الحق أنا مطالبهم بالملف الطبي للهالك معنا اللي مورثه في قائم حياته. ينجم يصير هيك سي مجدي؟
0: بالضبط أستاذ، وقتها نمشي نقولوا لهم عطيونا الكونستاتاسيون هذية من عند الميدسان تريتون تاعو، وكان ثبت أنه راه السيد هذية ما في بالوش بمرضه وإلا عمره ما اكتشفه، فمع بيجي أزمة قلبية عنده مرض وما في بالوش بروحه مريض معناتها وقتها ما فهمش بيانسور هنا الضمان ساري المفعول واحنا نقولوا راهو الديكلاراسيون عملها فيها حسن النية واعطاني الحقيقة. لكن وقتاش نحكيوا على سوء النية والفوز ديكلاراسيون، وقت اللي لمت السيد يداوي من مرض مزمن قبل يقول راهو يداوي من عندي من الفترة هذه، والفترة هذه الرومونت اللي قبل اكتتاب العقد وهو في مطبوعة العالم بالخطر ما عطاني حتى معلومة. أنا تولي ثم إثبات سوء النية وهو أخفى الشيء هذاك على أساس أنه راهو ساعة ساعة حتى الإخفاء راهو اللي ما نفع من موفيس فوار إن ساعة ساعة المواطن راهو يستخف بالحاجة قولنا ما يعطيهش القيمة القانونية متاحة. لكن هنا هذاك علاش أنا اليوم وهي حصة تثقيفية باش نقولوا راهي مطبوعة العالم بالخطر راهي مهمة برشا، راه انت راك تحفظ بها حقوقك وحقوق لقدر الله الورثة نتاعك، راه هكا اللي انت تقول جوست هاني ورقة عمرتها فهمني ولا عطيني وقتاش ناخذ كونتراتوري ونمشي ديبلوكي للكريدي، الورقة هذيك راهي ما ياسر مطبوعة العالم بالخطر راهي مهمة برشا على خاطر هي اليوم راه تنجم تقول لي راه سامحني تنجم تقول لي راه عندي مرض مزمن اسمه ليبرتونسيون ضغط الدم وراني ناخذ في دواء وإكيليبري واموري واضحه، راك ما تنجم تكون ما عندك حتى نقول انا دي ريبركسيون على التاريخ نتاعك. اذا انا نلقاك إكيليبري سامحني وتاخذ في دواء كولي جي ان دو في مريق لو كذا ونبقى التونسيون نتاعك ستابل ما فماش علاش
1: معناها تعرضني على الطبيب لهنا نولي
2: مالا لهنا. هو شو اللي حبيت نقوله انا مع سي ماجي، يعني يقول لك هو مطبوعه التصريح بالمخاطر والمطبوعه تاع البيانات هذيا هم ياخذوها مسلمه اللي هي صحيحه، لكن اللي طرح السؤال علاش انت كمؤسسه تامين تحملني معنا مسؤوليه نتاع التصريح الكاذب وقت اللي انت كانت عندك امكانيه انك تراقب بدا صحه عرضني. البيانات هذه وبرشا مؤسسات تامين الحقيقه نعرف اللي هي تعملها انهم يعرضوك على طبيب صحه ولا طبيب معناها الصحه العموميه باش يثبت من مدى صحه البيانات هذه، وقت اللي تخل مؤسسه تامين ما تقومش بالواجب هذا تولي وكأن المسؤوليه زاد هي زاد
1: شركه بالمسؤوليه
2: مسؤوليه تولي مشتركه اقل حاجه.
0: استاذ بالضبط هو راهو لو كان في اموند ديال ثم دي مونطون زاد نتاع دي كريدي، انا اش قلت لك انا لي دوني لولانين مهمين في تكوين الملف نتاع الاجراءات الاكتتاب، انا بور دي مونطون اللي هما ماهمش كبار وفئه عمريه معينه وصغار تجي ما نجمش نفرض اليوم بالك راهو وقت الانسان يمشي تعرضه على طبيب تقول له جيب لي سيرتيفيكا ويعمرها لك طبيب وكذا كذا. اول هنا اول حاجه صعبته في الاجراءات نتاع الاكتتاب هذه الاولى فهمني ولا، والثانيه راك خلقت له كيف كيف زاده راهو الفحوصات واللي تحب انت عندهم
1: تاثير
0: ساعه تبدا البريم داسيرونس البريم داسيرونس راهي ب 20 دينار ب 25 دينار لو كان انا نفرض عليه ملف طبي يتكلف له ب 200 دينار ما هيش عمليه نتاع برودوي نجم يكون في الفورمه هذه. هذاك علاش انا نقول لك راهو الملف الطبي يتكون في دي مونطون معينين كبار وفي عمر معين معناتها سي اون غري نقول انا داكسبتاسيون
2: انا فما الامكانيه هذه ما تروح
0: بالضبط حسب
1: مش كيف اللي طالب 5 ملايين كيف اللي طالب 200 ملايين
0: اذا مش تولي اوتوماتيك كيما تقول لي انت تبعك استاذ انسان يمشي على غريب اوتوماتيكمون الطبيب يطلب عليه باش يثبت من انه غريب ماهوش حاجه اخرى يطلب عليه دي زاناليز تشيك اب نتاع 300 دينار ما تجيش فهمني ولا هذاك علاش
1: باش يطلب عليك تحاليل مليون لازمك تجي عندك 200 مليون مش 5 ملايين
2: معقول جدا
0: سيدي على الاونتورس نقول لك لا هذه الاونتورس راهو ينجم يطلع عرق مسدود في سامحني في الشوفي عمل اي ار ام 500 لا أي. لازم ثم تدرج ومطابقه
2: معناها فما تناسب ما بين ما بين المرض وشنو تقوم به مؤسسه
0: تناسب وذلك نقولوا احنا
2: مبدا التناسب هذا يقولوا في القانون
0: بالضبط التناسب هذا يفرض عليا انه في في في في شروط محدده تاع ضمانات راهو نعتمد على مطبوعات الخطر معناتها ما يقلقنيش انا جاكسبت لو ريسك انا ماذا بيا الناس الكل نبعثها للطبيب وراه حتى الطبيبة اليوم راه طبيب رتب لك تنجم انت تكذب عليه تقول له ما عندي حتى شيء على خاطر الانسان اليوم اذا عنده مثلا نعطيك ليكزامبل تاع اون طونسيون ارتيريال وياخذ في دواء سامحني والطونسيون تاعو مريق 12.7 حتى كي نبعثوا للطبيب اليوم يقول له راه ما عندي شيء الطبيب ماهوش مش يكتشف انه السيد هذاك عنده طونسيون ارتيريال دونك هذاك علاش راهو الاعلام الاعلام مطبوعه الاعلام بالخط والاجوبه راهي مهمة ياسر في أنه نخلطوا وراهو المؤمن المؤمن راهو ماذا به يخلص الضمانات متاع العقد متاعه علاش على خاطر هذيك سأميليور ليماج دو مارك متاعنا النوتوريتي متاعنا السيريو متاعنا والمهمة متاعنا خاطر راهو شركة التأمين عندها زادة ديما كما قلت لكم راهو مهمة اجتماعية أنا اليوم ما نحبش نلقى روحي يوجعني قلبي على ان دوسي سينيستر اللي فيه فوز ديكلاراسيون يوجعني علاش على خاطر نحس السيد من جهله بالقيمه نتاع العقد هذاك ضيع حقوق كبيره ياسر اللي هو والسيد عائلته
1: به سيماجي نستسمحك احنا باش نتوقفوا عند هذا القدر بخصوص حصة اليوم باعتبار انه الحديث بقيه على خاطر برشا سؤالات اذا كان الوفاه كانت في اطار حادث مرور اذا كان كانت مثلا وفاه مستربه اذا كان كان فما انتحار دونك تفرق وثم الاجراءات القانونيه الواجبه الاتباع برشا حديث باش يتقى استاذ محسن قبوج ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله لمواصله الحديث في الموضوع أكيد. مع خبيرنا سي مجدي بن معلم
2: بيه اكيد احنا خذينا اليوم شروط التعاقد وكيفيه التعاقد واهميه التعاقد في القروض هذه في العقود التامين هذه بضمان القروض الماليه وفي طبيعه الحال فما تو الحالات العمليه الحقيقه هو الناس اللي تستنى فيه الموضوع ذاك هو الحالات العملية كما قلت سيادتك حالة وفاة في حادث مرور حالة انتحار شنو الأثار نتاعو على عقد التأمين هذايا حالات الأقساط السابقة على على الأداء على الوفاة تدخل ولا ما تدخلش في التأمين إذا كانت تصير الإشكالية بعد الوفاة ما بين مؤسسة التأمين وما بين المستفيد من عقد التأمين شكون يتحمل المسؤولية هذه وكيفاش نحلوا الإشكاليات هذوما الناس ديما يطرحوا السؤالات هذوما وعندهم الحق في هذا الخصوص اليوم أخذنا نقطة مهمة من عند مجدي مع سي مجدي النقطة المهمة اللي قالها أنه وقت معناها البيانات الصحيحة عند التعاقد ما يطرأ لاحقا لا يؤثر على سريان العقد
1: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم إن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل بإذن الله لمواصلة الحديث حول موضوع تأمين القروض المالية تحياتي للجميع على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء مع أجمل تحية خالد الشرفي في الجانب التقني إلى اللقاء
6: هذا البرنامج برعاية
7: شنو هتبسم الكل ياخي ربحت في اللوتو
8: ربحت راحت بالنا وعزنا ودلالنا
7: صحة لينا
8: ايه مليوم الصحة لينا على خاطر عملت فياليس متاع جاتا جيرونس تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه
7: هايل خلينا نعيش مدلين محميين
9: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول اجنس جات اسيورانس وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس
10: جات اسيورانس aujourd'hui pour demain
11: في التأمين
12: أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير انطلقت اليوم أولى رحلة الحجيجة التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي للبقاع المقدسة وتضم هذه الرحلة الافتتاحية ضيوف الرحمن من ولاية بنزرت وفق ما أكده المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس لمزوغية أفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم بأن الحملة التي نفذتها مختلف الوحدات الأمنية بالتنسيق مع مصلحة التراتب البلدية أمس استهدفت ظاهرة الاستغلال المفرط للأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية بنهج فرنسا بالمدينة العتيقة وأوضح أن البلدية ستتولى اليوم القيام بعملية التشوير لتحديد المساحات المرخص فيها للاستغلال مشيرا إلى إمكانية استرجاع أصحاب البضائع المحجوزة لسلعهم وذلك بعد الاستظهار بالتراخيص اللازمة. حذر الاتحاد العام لطلبات تونس مما أسماه اختراق الجامعة التونسية من قبل منظمات أجنبية مشبوهة تحت غطاء التعاون الدولي والعمل الحقوقي على حد وصفه. وقال في بيان أصدره أمس إنه يتابع ببالغ الغضب والاستنكار تصاعد نسق الاختراقات التي تستهدف الفضاء الجامعي وفتح المجال أمام أطراف أجنبية للتأثير في وعي الطلبة وتوجيه النقاشات داخل الفضاء الجامعي. أفادت مصادر صحفية في لبنان باستشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي على حارة حريق في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس، فيما أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن الكيان الإسرائيلي عالق ميداني واستراتيجي في لبنان وحزب الله يفرض المعادلة. وأضافت أنه يوميا يسقط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الصهاينة. أكدت مصادر فلسطينية إصابة عدد من طلاب مدرسة المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي الختام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بند. شكرا على الاهتمام.
13: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامجكم من المجتمع. من الآن حتى نص النهار مع بعضنا كما العادة في المباشر. مرحبا بالجميع في المتابعة. ديما مواضيعنا تتجدد بمعية الفريق. اليوم موضوع مهم برشا يهم الناس الكل تقريبا، وحتى اللي مازال الموضوع هذا يغزر له على أنه بعيد عليه ربما خليه يعرف تفاصيل حول موضوع اليوم، باش نهار اللي يولي عنده خدمة مستمرة وقارة يعرف كيفاش يتصرف من البداية قبل ما يوصل للمشاكل النفسية. الاحتراق المهني والإجهاد. صباح النور وإيام لقوي ذي البسيكولوج البرنامج، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخير. صباح الخير سادة مستمعين الكل، إن شاء الله الناس الكل فرحانين ولباس، وإن شاء الله حتى واحد ما ولو أن الموضوع اليوم يمس خمس العالم.
0: عاد احنا شوف، عاد احنا نقلنا من البطالة والمعطلين على العمل نمشيو ديريكت للاحتراق المهني.
1: الناس الكل تحس انه راهو
0: ما فما حد مرتاح في الدنيا، واش
1: في كل حاجه خايبه فما الباهر، راهو احنا
0: في كل شيء في كل شيء. الاستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحا، اهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا دكتور.
2: شكرا.
0: اهلا وسهلا سهيم.
3: صباح النور مدام ثريا، صباح النور دكتور، صباح النور استاذه وئام، صباح ونصبح زيد عليه يسمعوا فينا الكل، ونقول لهم راني نستنى فيكم كالعاده في التفاعل في الصفحه صفحه اذاعه المنستير، نقراو كومنتاراتهم ونتفاعلوا معاه،
0: واذا كان فما اسئله نقدموها زيد للدكاتره مشكورين يوليو يجاوبوهم عليها، نحبوا اسئله تكون جديه. الموضوع هذا عندنا معاه ذكريات، هذه باش نحكيوها لسهيم وئام دكتور، خاطر نذكر اول مره واحنا نحضروا في برنامج من البرامج اللي تعنى بالصحه النفسيه نوياك، اقترحت موضوع علي. اول واحد اندهش وين الساعه وقت اللي اقترحت عليها الموضوع، قلت له شو الاحتراق المهني؟ احنا في تونس يقولوا الموظف يخدم في نص ساعه في النهار، ويقولوا الموظف يخدم في 4 سوايع في الجمعه، ويقولوا درا شنو، ويقولوا التونسي الكركار، سامحوني في العباره، وانت تحكي لي على، قال لي راهو ذي موضوع واش تعرفوا، عاد ما شاء الله استاذ وكذا ويدرس، عنده المعلومات العلميه والطبيه الحديثه ومنظمه الصحه العالميه والتصنيفات الصحيه، وي اقنعني خدمنا الموضوع. وكما اي واحد باش يقدم موضوع جديد عليها كل يرد بالي شويه، والكل التجاوب والتفاعل نتاع الناس اللي جاني، زاد فما ناس مستغربه اللي سمعني قالوا لي جديد وكذا. الحكايه عندها 4-5 سنين دكتوره، اول مره حكينا في 5، نقولوا 5-6 سنين، هي سنين تجري. اي بان حاليا تقريبا في كل وسائل الاعلام، انت سهام اللي تتبع في البرامج الصحه النفسيه، كيف في كل وسائل الاعلام، البارح في سهره البارح في قناه تلفزيون من قنواتنا التونسيه الكبيره يحكيوا في الموضوع، في العشيه في قناه اخرى يحكيوا في الموضوع، ولا يتحكى فيه كوتيديان. وقت اللي جبناها احنا جديد، ديما مشكورين الحقيقه، ومشكورين بالنسبه لي الاستاذ لطفي قحا، كان يجيبوا لي ساعات مواضيع انا مش مستغربه، بالوقت تلقى الناس الكل ولات تحكي فيها وتحكي عليها. إيه. إبان في بلاد يقولوا فيها الموظف يخدم في نص ساعة في النهار، فمش كون يقول حتى 10 دقائق وكذا. نحكيه على الاحتراق المهني والإجهاد ونعيشوا فيه بالفعل، وفما ناس تعاني منه، فما حالات على خطر السبب هو مش كثرة الخدمة فقط، تاهم بعد نعرفوا كل التفاصيل. وديما الكلمة الأولى بعد ما نعطيكم تحية الفريق، اليوم معنا سي كمال في الإخراج الرقمي، مش سي كمال به نجلة اليوم في الإخراج الرقمي، مرحبين بها خاطر رجعت من الكونجي نجلة، ايه تعاودين سي كمال، مرحبا بنجلة. على كل زملاء يعطيهم الصحة قاعدين يعاونوا فينا في مجال الصورة على فيسبوك راديو مونستير لايف، على يوتيوب راديو مونستير. معانا عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، تستناكم على 73 460 800، وكيما العادة الأسئلة تكون في الموضوع. محمد سيدي رافقنا في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. دكتور ديما الكلمة الأولى عندك وبعدها نعطيه البقية الوئام لقوي ذي. المقصود بالاحتراق المهني والإجهاد النفسي، ربما فما ناس أول مرة باش ينتبهوا باش يركزوا مع الموضوع، نحبوا نعطيهم المدخل الصحيح ويفهموا بالضبط احنا على شنو نحكي.
2: بالضبط، شكرا. كمقدمة ساعة خنذكروا اللي احنا نعيشوا في عالم متاع عمل ومتاع منافسة، وهالعالم هذا توا في عصرنا الحالي على مستوى عالمية تسيطر عليه ايديولوجيا، الايديولوجيا متاع التميز، يسميوها الايديولوجي دي ليكسيلانس، معناها لو توجور بلوس توجور ميو، معناها توا عالميا ما عادش تكتفي بحويجة بسيطة ولا كذا، دخلنا في عالم متاع التنافس ومتاع تميز على مستوى عالمي.
0: أيوة.
2: هذا يمثل في الغالب نوع من التحدي للإنسان، خاصة في بداية حياته المهنية، أنت كي مش تدخل، ولا قلت أنت الأسبوع الفرط تناولنا البطالة وكذا، وحتى كي تاخذ عمل ولا تاخذ فرصة شغل يلزمك توري روحك ويلزمك تبرز الإمكانيات متاعك، والإنسان يبدأ متحمس في بداية حياته المهنية، وتقع عاقد العزم باش يطور مهاراته وباش يجتهد في خدمته باش يكون مفيد، وباش يحس بالاعتزاز بنفسه وبالتقدير المجهود اللي يبذله في العمل نتاعو. هذا كله ذكرناه في حصتنا الفارطة. لكن عند بعض الناس وفي بعض الحالات وفي ظروف معينة باش نحكيو عليها اليوم، الرغبة لاحظوها أنها تنقص مع مرور الزمن. لاحظوا أنه فهم عند بعض الناس وفي بعض الحالات بعد سنوات من العطاء، وكنت كما كنت التابلو اللي كنت نحكي فيه والصفات اللي كنت نذكر فيها، لاحظوا أنا بعد 30 سنة 20 سنة لاحظوا الشيء ذاك اللي في بداية حياته المهنية كان هكا كما قلت غالب عليها الإيديولوجية هذه متاع الإكسلانس ومتاع الامتياز وكذا، واللي ينقص الرغبة متاعه وممكن حتى تتلاشى الأهداف والطموحات متاعه للخدام وللموظف اللي كان يحارب من أجلها. لاحظوا أنه بعد مدة من الزمن تنشوفه وقتاش تضمحل وتتحول لأمر عادي، وكالشغف ممكن يولي لا مبالات. وهذا يطرح بعض أسئلة من نوع شنية العوامل وشنية الأسباب اللي توصل لها الحالة، وكيفاش أداء الإنسان اللي كان متميز ينحدر بها الشكل. هذا هو المقصود بمصطلح الاحتراق المهني أو ما يسمى بالإنجليزية البرناوت، وكلمة برناوت بالإنجليزية معناها تفيد معناها هي حالة نفسية تصيب الموظف والعالم والخدام وتوصل بهم إلى حد فقدانك الرغبة وفقدانك الحافز اللي كنا نحكي عليه، وتترافق هالحالة مع انخفاض في الإنتاجية وإرهاق جسدي ومعنوي وفقدان هوية نتيجة تراكم ضغوطات ونتيجة توترات معناها تحرق الشخص. خاطر كلمة بالإنجليزية تبور معناها هي حرقة ذوبان، وإنك معناها كان الإنسان يتحرق كالشمعة يذوب كما كالشمعة للذوب تدريجيا وتستهلك الموارد متاعها. الاحتراق المهني أو برناوت بالإنجليزية هي بالتالي حالة مرضية تصيب الخدامة وتصيب العمال اللي يقضيوا فترة طويلة من حياتهم المهنية في نفس الوظيفة، الشيء اللي يخليهم يستنزفوا طاقاتهم ويحولهم من مرحلة الاستمتاع بالعمل اللي كنت نوصف فيها في بداية العمل. الإنسان كي يبدأ في بداية المهنة بتاعه فرحان بروحه وفرحان بخدمته وتقع في مرحلة يسميه الترافاي بليزير، الترافاي بليزير يسو ترانسورم بالفرنسوية اون ترافاي كورفي، بعد ما كان العمل عمل متاع لذة ومتاع استمتاع يولي عمل كورفي.

0: تحبها الناس منظمة الصحة العالمية ولا تعتبر من وقتاش أنت قلت تذكرت اللي أنا جبته كبرنامج وأدرجته في الواحد لأنه من 2019 منظمة الصحة العالمية ولا تعتبر الاحتراق المهني كظاهرة صحية ما كانش
1: ولا يطلع شي مال خدمناها وقتها احنا خاطر نتذكر وقتها غيسانت الحكاية وقال لي نخدم الموضوع هو والواحد ما
0: أنا نتبع في منظمة الصحة العالمية وفي المختصين في المنظمة العالمية اللي هي ولا تعتبر منذ سنة 2019 الاحتراق المهني كظاهرة صحية عندها علاقة وصيلة بالعمل وأدرجته في تصنيفها تصنيف معنى الكلاسيفيكاسيون دي مالادي سي ام هذا نسميه الكلاسيفيكاسيون انترناسيونال دي مالادي مش كمرض مهني هنا زاد أمور تقنية تولي يسمعوا فيها طب ولا خاصة أطباء الشغل يفهموا أنه راه ما هوش مرض مهني لم يصنف مصنف كمرض مهني هو مصنف كظاهرة صحية وكم بريسي كمتلازمة كم عن سندروم السندروم هذا عنده تداعياته النفسية والصحية والاجتماعية بما أنه الاحتراق المهني ولا من أكثر الظواهر انتشار في حياتنا المعاصرة خاصة مع تسارع وتيرة العمل مع تنوع ضغوط الحياة أصي بها في العمل كيف الحياة الخاصة تراكمات الضغوطات نذكروها هذا كل لأن الأمور طبية أنا قلت لك صحية ولات معترف بها في الكلاسيفيكاسيون انترناسيونال خاصة في ما تصنيف المنظمة نتاع الصحة العالمية الشيء اللي يجعل هالظاهرة ظاهرة الاحتراق المهني تنجم تصيب كل أصناف المهن وخاصة الناس اللي يخدموا في وظائف عندها درجة عالية نتاع ضغط كما الوظائف الخدمية من نوع التعليم من نوع الرعاية الصحية من نوع الصحافة معناها انت بيدك كمهنة معرضة للبرناوت وهذا عالميا بحوث دراسات علمية تبرز أن بعض المهن هي معرضة لهالنوع من التعقيدات هذه وخاصة هالمهن والناس اللي تخدم فيها اللي ما ينجموش يحققوا توازن بين ضغوط العمل اللي متاحهم بين حياتهم الشخصية نجيو توا وهذا مهم لأنه اللي يسمع فينا ديما قلنا الحصة متاعنا حصة وقائية توعوية ما نزمناش احنا ما نزمش لا إفراط ولا تفريط ما نزمناش نفجو العباد شنو الفرق بين الإجهاد العادي ليبيزمون خاطر سي ان سيندروم ديبيزمون بروفيسيونيل شنو الفرق ما بين ان سامبل ليبيزمون نورمال وما بين ان ليبيزمون بروفيسيونيل ولا بيرن اوت هذا مهم جدا حتى كافي بداية أو كمقدمة يلزم نذكروه الفرق بين الإجهاد معناها التعب العادي الناتج على ضغط العمل يعني هنا ما يلزمش يتفاجأ كل واحد يخدم في ميدان يقول هاني تعبت شبيني ياخذيت كونجي ولا هاني معناها حتى زوج جميلاتك اللي واخذين كونجي تو يتفاجئوا ما نفهموهمش
1: راهو قلت الصحافه والتعليم يا دكتور اليوم برشا خاصه التعليم
2: بالانترنت ولاو ياسر مستعمل ومتداول والناس كل قراني برناوت برناوت والناس يكونوا معناها استعمال مفرط
1: والله باهي الملاحظه كي قلتها من الاول الدكتور خاطر راسي يوجعني انا من طرف خدمه عندي برناوت
0: هذاك علاش هي لم يقع ادراجها كمرض مهني ديجا لأنه مرض مهني لا يعترف بها كمرض مهني ما هي مصطلح معترف به من منظمة الصحة
1: هي ما وقعش ادراجها كمرض مهني وما يستعرفش بها حتى في القانون التونسي علاش ربما زاد الدكتور خاطر من البداية خلينا نقول راهو عملية التكيف مع الإجهاد اللي يحصل لك باش ما توصلش للبرناوت راهو بين يديك زادة
0: وهذا هو الهدف من ادراج الموضوع هذا في اسم لأنه كما قلنا راهو احنا الهدف متاعنا وقائي وبالتالي ننتبه وكما قلتها مش نقوله توا الفرق بين الإجهاد والاحتراق وفما حتى معنى رسائل وقائية أنك فيق بروحك في حالة الإجهاد باش ما تطيحش في الاحتراق المهني نرجع توا للمعنى الفرق بين زوز مصطلحات اللي هما تقريبا يؤديوا نفس المعنى لكن في الواقع ثم فرق بيناتهم في الشدة والتأثير معنى في الانتنسيتي وفي الكمبليكاسيون شنو الفرق؟ أولا الإجهاد أو الإبيزمون هو حالة طبيعية يمر بها الإنسان وقت ما يتعرض لضغوط متكررة تفوق القدرة على التحمل متاعه لكن في فترة معينة معناها كلنا نعيشها الناس الكل إذا كان أنت عندك مشروع ولا عندك برنامج ومغرومة به وتحضر وتتعب شوية وكذا تنجم تمر بعد ما يكمل برنامج وكذا تحس بنوع من الإرهاق لكنه هذا معناها باساجي إذا كان باساجي وتشعر بالتوتر والتعب وبعدها تنجم تستعيد توازنك بعد ما ترتاح وتلقى الدعم وبعد ما تنظم وقتك بشكل أفضل معناه هذا ما فيش مشكلة هذا إجهاد عادي إجهاد ناتوريال نورمال اللي هو
1: أي خدمة باش تخدمها باش تطلب مجهود وباش تعبك شوية هذا أكيد
0: بالتالي الإجهاد النفسي نجم نعتبره كاستجابة مؤقتة ما تدومش إذا نعرفوا نتعاملوا معها وإذا نعرفوا ننتبهوا لها بصفة مبكرة على عكس ظاهرة الاحتراق المهني اللي هي حالة أعمق وأكثر تعقيد

0: تجي بعد إجهاد مزمن ويستمر لفترة طويلة تنجم تدوم سنوات. الفترة الطويلة تنجم أنت إنسان يبدأ يتعرض لضغوطات مثلا مهنية وتقعد تستمر معه مع والفويون روج معناها اللامبة الحمراء شعلت له شعلت له
1: هو يبدأ يعرف سبب الضغوطات دكتور يبدأ واعي بها عارفها شنية
0: وما ياخذش الاجراءات الوقائيه مش نركزوا عليها في الاخير في في في, في الاخير معناها في الحوصله بتاعنا في الاخير معناها وما يلقاش حلول من غير راحه كافيه في سياق سواء نتاع عمل ولا نتاع دراسه او البرناوت حتى الطلبه والتلاميذ ينجموا يعيشوها فهمت لي ديبرسيون ديبيزمون وقت ما يشعر الفرد باستنزاف في الطاقه نتاعو النفسيه والجسديه تخليه يفقد الحافز ويولي يحس بعدم الجدوى ونوع من اللامبالاة في خدمته ويحس ان وجوده ما عندهاش قيمه. هذا بطبيعه باش ياثر على مردوده على اداؤه المهني اللي باش يطيح باش ينخفض باش يمتد زاد لحياته الشخصيه وهذا المشكله لان يعني مش كان في المهنه فقط البرناوت ياثر عليك حتى في حياتك الخاصه في حياتك الاجتماعيه في علاقاتك وحتى على صحتك العامه عنده دي كومبليكاسيون سوماتيك تنشوفه. وبالتالي الفرق بين الاجهاد والتعب او التعب العادي من ناحيه وبين ظاهره الاحتراق المهني من ناحية أخرى يتمثل في المدة بما أنه الإجهاد مؤقت ما يدومش برشا بينما الاحتراق يدوم ويستمر حتى بعد الراحة. الإجهاد يمكن باش نعتبره كآلية متاع إنذار وبالتالي هذه رسالة مهمة علاش الإجهاد وركزت عليه في المقدمة مهم باش ننتبه له لأنه هو آلية متاع إنذار مبكر. إذا الإنسان ينتبه له يمنع وإذا يهمله ما ينتبهلوش ويخليه يستمر لفترة طويلة ينجم يتعكر ويعكر له حال
1: يوصل وقتها
0: ويتحول لاحتراق مهني تظهر فيه تأثيرات سلبية على مستوى الأداء وعلى مستوى التوازن النفسي على مستوى التوازن الجسدي. وهذاك علاش الوعي بالزوز مفاهيم أي مفهوم الإجهاد والمفهوم مفهوم الاحتراق المهني مهم بما أنه يساعد هالوعي هذايا الأفراد ويساعد المؤسسات معناها عش قلت لك راهو هنا انت ديما راهو هناك تجيبوا برامج كونوا نوعا ما سابقين لانه في بعض البلدان حتى المؤسسات حتى مديري المؤسسات معناها يسون امبليكي في الموضوع لانك هنا ناس كما قلت لك انت ايديولوجيه التميز هي ايديولوجيه نتاع برودكتيفيتي نتاع انتاج وانتاجيه وبالتالي مديري المؤسسات ينتبهوا لهالنقطه هذه معناها لأنهم عندهم آليات متاع تدخل في الوقت المناسب للوقاية في نطاق تعزيز ثقافة العناية بالصحة النفسية في نطاق تعزيز العناية بالوعي بأنه التعب النفسي ما هوش ضعف بقدر ما هو إشارة تحتاج للفهم وتمكننا من الوقاية إذا ما انتبهنا لها.
1: خاطر إذا كان عندك موظفين في عندك موظف نقول مجهد ما يوصلش للبرناوت بالرونتابيليتي نتاعه باش تطيح
2: اكزاكتومون
1: ما فيش دونك قال شباب العمل لون جينيراليزم يكون عندهم الاليات اللي يصلحوا بها الامور النفسيه نتاع اللي تخدم معاهم
2: من هذه انه هو راهو اللي عندك شخص محترق راهو هذيك الشجره اللي تخبي غابه وراها برشا اخرين ما همش معلنين وراهو قاعدين يحضروا برشا وراهو يعديوا بعضهم. المصطلح نتاع الاحتراق الوظيفي بداو يحكيوا فيه من السبعينات راهو ماهوش من 2019 اعترفت به بال 2019 اما السبعينات ولي بسيكولوج خدموا عليه برشا وعملوا فيه برشا بحوث. كريستين ماسلاش حتى ابعاد واضحه للاحتراق هذا باش يتوصف ويتعرف انه هو احتراق ماهوش كاجهاد برك. هما ثلاثه عناصر واضحين اولهم الارهاق العاطفي انه انت تحس روحك مرهق حاس عندك تعب شديد ما عادش عندك طاقه معناها ما تنجمش تكمل يعني تقوم الصباح تلقى روحك تعب ما تحبش تهبط من الفرش ما تحبش تمشي تخدم. فما التبلد والتباعد مع خاطر احنا اكثر حاجه تجهد الانسان هي التعامل مع الاخر. هذاك علاش قال
1: لي فرق العمل
2: صحيت ما جماعه الصحه جماعه اي بريستاسيون دو سيرفيس التعليم الكل عندهم برشا تعاملات مع الاخر وهذاك يجهد نفسيا العبد اكثر من بدنيا الخدمات هذوما. دونك يولي يحس روحه يفد منه حتى كطبيب يولي ماذا بيه ما عادش يشوف حتى مريض حتى عبد يولي يتعامل ببرود معاه ويفقد التعاطف الامباتي اللي هي رسميله معناه وتولي عنده نوع من المبابلات ما عادش يهمه. هذا العنصر الثاني. الثالث هو الشعور بالنقص ضعف الانجاز يبدا يسائل روحه سورتو بعد ال40 ولا في ال27 هما دو كريز في الباركور نتاع الخدمه اول ما يخدم الخدمة.

0: النقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
1: إذا نرجع نواصل معاكم 10:30 البرنامج حتى نص النهار، والكلمة توا عندي هام الدرعي في حول الموضوع اللي نذكر به السادة المستمعين اللي هو الاحتراق المهني والإجهاد. اليوم موضوعنا بعيد الشر عليكم الكل إن شاء الله، حاجنا بالخدمة دكتور، حاجنا بالإنتاجية خاصة في تونس،
2: حاجنا بالتوازن، الإنسان يبدأ بالتوازن ينتج ونحب واللي ترافاي بليزير،
1: راس مالنا البشر دونك اسمه متوازن،
2: العمل الاستمتاع مش العمل الكرفي. نعم
1: به يلا.
3: المقالات هي كثيرة وعديدة، حاولت نختار اللي الأقرب لصلب الموضوع من الناحية النفسية. نبدأ مقال الاحتراق الوظيفي كارثة مهنية تهدد الموظفين من ألترا تونيزيا. المضمون اللي هنا يحكي المقال على أنه الاحتراق الوظيفي قدمه كحالة نفسية خطيرة يعاني منها عدد كبير من الموظفين، وعطاه شوية في الأعراض متاعه، وقال في شوية أعراض أنه مثلا يفقد الرغبة في العمل، يبدأ عنده تعب ذهني مستمر، العزلة وفقدان الشغف. يشير لهنا المقال أنه كثير من الموظفين يعيشون هذه الحالة دون وعي أو تشخيص، ما يزالوا ما يعرفوش اللي هو في الحالة هذيك، وصل له يقول أنا تعب برا، وبتبيع ما عندهمش الدراية الكافية والمعرفة الكافية أنه باش ينجم يقيم روحه وإلا يشوف روحه أسلكه هو وصل مرحلة الاحتراق الوظيفي وإلا لا. الخلاصة المقال لهنا، الاحتراق الوظيفي ليس مجرد تعب بل أزمة نفسية عميقة تؤثر على الإنتاجية والحياة الاجتماعية بصفة عامة. نواصل مقال آخر من جريدة الشروق التونسية. الاحتراق الوظيفي عندما يتحول العمل إلى عبء نفسي. يناقش المقال الضغوط اليومية اللي يعيشها الموظف التونسي، خاصة في معناها حتى في القطاعين العام والخاص، كيف ما فرقش. معناها في خلاصة انه كل عمل وعنده الخصوصية متاعه وعنده الضغط متاعه والتعب متاعه، ما دخلش هو لهنا في التفاصيل. يشير الى انه الروتين وساعات والا ضعف الاجور والا انعدام التقدير من اهم اسباب الاحتراق النفسي. يبرز لهنا انه الموظف يصل الى مرحلة اللامبالاة وفقدان الحافز ماشي واللي غادي. الاحتراق الوظيفي في تونس مرتبط أساسا ببيئة العمل غير المحفزة وغياب الاعتراف بالمجهود. من الأسباب اللي يحكي عليهم. نبدأ مكمل مقال آخر من أفريكا بريس تونيزيا، مقال تحليلي هو الاحتراق الوظيفي ظاهرة متنامية. يعرف الاحتراق الوظيفي بأنه إجهاد نفسي وجسدي مرتبط بالعمل يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. أعطى لهنا شوية أسباب أخرين، ضغوط العمل، الحياة الشخصية، القلق والاكتئاب. يوضح أن الظاهرة منتشرة في الشرق الأوسط وليس فقط في تونس، ما في العالم هي الكل.
1: في العالم،
3: في العالم الخلاصة الاحتراق الوظيفي ظاهرة إقليمية بل عالمية تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية ومهنية. نكمل مقال آخر من لابخيس تونيزيا، البرن أوت بروفيسيونيل أون تونيزي أن مال سيلونسيو. لهنا قالوا أنه الاحتراق الوظيفي عملوه ظاهرة نفسية وإلا كيما المرض النفسي، لا يرتقي إلى مرحلة المرض النفسي، ينتشر دون تشخيص واضح. الناس كالعادة باقي ما عندهاش دراية كافية أنه الموظف يشخص روحه ويقول إسكو هو وصل لمرحلة الاحتراق وإلا لا. يشير إلى غياب الإحصائيات الرسمية في تونس، فعندناش إحصائيات رسمية في الموضوع هذا. ويطرح أهمية إدماج الصحة النفسية في سياسات العمل، الذي في كل أغلبية المقالات يناديوا بها،
2: حتى
3: في مهمة جدا مهم جدا. الخلاصة المقال لهنا أنه هناك حاجة ملحة لاعتراف رسمي بالاحتراق الوظيفي وتحسيس سياسات الصحة المهنية. كيف كيف خلينا نكمل لكم بالشوية أمثال شعبية، الحقيقة قيد برشا زادة كالعادة. يقولوا العرق قبل الرزق، وكل خدمة فيها تعب زي متفاهمين فيه، أما النار اللي تدفي تحرق. معناها حتى لو تكون خدمتك اللي هي تأمن لك فلوسك وتأمن لك حاجيتك وتأمن لك كرامتك ودينتك، راهي تنجم تحرقك،
1: نجم في ظروف معينة،
3: في ظروف أي اللي نحكيو عليه معناها الاحتراق الوظيفي هذا. كثرة، يقولوا زادة كثرة الضغط تكسر حتى الحديد، التعب يكسر ولو كان من ذهب، حتى لو كان خدمتك تعطيك في الذهب مرتاحة نوعا ما يقول، وإلا فيها بارشة فلوس كيما ترتاحش راهي تولي تعب يأثر عليك. النهار يأكل في العمر، أذي على الاستنزاف، نهارك الكل تعديه تخدم وتعب وكل عمرك يوفى وانت ما تفيقش بيه.
1: صحيح.
3: التعب مش ديما في اليدين، ساعات في الروح. اخدم بعقلك قبل يديك، معناها اخدم بذكاء تحس روحك تعب ترتاح. هذه التوصية. يخدم بوجه ويعيش بلف وجع، في النهار يمشي يخدم وجهه لبس عليه يضحك مع أصحابه، وهو من داخل قاعد يحترق داخليا وهو مسيك مش فايق. به اخدم يا تاعس على الراقد الناعس، هذا وش أحكي لكم حكايتهم بعد، هو مرتاح وإحنا نحركه في الماكينة، ذا على التواكل وعلى واحد مسيك يوصل يحترق في خدمته على خاطر الخدمة الكل عليه.
1: هذه نرجع للعلاقات في فرق العمل اللي حكي عليها الدكتور، تعالوا نعود ونذكروها في الأسباب و...

0: وهذه موجودة راه
1: موجودة بالطبيعة
0: موجودة موجودة في كل فرق العمل لازم تلقى عنصر
1: أقل
0: والآخر وعنصر متكين عليه الخدمة أكثر وهكا
1: ديما الخدام يتكيوا عليه هذاك نتعامل عليه خليه يخدم الآخر لا سايبه ما يتعاملش عليه يطلع كل اللي مسايبينه
0: تذكروا قبل كي كانوا وإحنا صغار في البريمير المعلمين يعطيونا كل عمل جماعي الكل عشناها دكتور حسن جيل نحن أنا وياك دكتور حتى ويام شوية هي جيل آخر
2: حتى التو مازالوا يعملوا بها
1: اكتب لي اسم الملف
0: التو مازالك اللي فرق عمل
2: واحد يخدموا الاخرين
0: هي الحقيقه الغايه نبيله جدا خاطر راهو بون تي باش تكون اناني وتقرا وحتى ولو تتميز وديما وحدك وحدك وحدك راهي الدنيا في الدنيا نهار اخر راهو باش تعمل في مجموعه لكن انا مثلا واحده من الناس كنت نكره الخدمه في المجموعه حتى في السيكوندير علاش على خاطر انا قلبي حي وديما نفرك والحاجه نحطها في مخي ما نرقدش بها نلقى واحد مش هنا فما شكون في العمل الجماعي يجي في الاخر يقول اسمع حطيتوليش اسمي معاكم والله صدقوني التو بين عيني عشت بها عمري الكل هذيك حطيتوليش اسمي معاكم معناها
2: بي جوستومون هما لي اكسبيريونس دونفونس هما اللي نكبروا بهم للعمل يكبروا معنا ونثبتوهم مع علاقتنا مع عائلتنا ومع اخواتنا وبعد نجربوهم في المدرسه وبعد نكبروا بهم في العمل ونطوروهم المفروض
0: المفروض بيه المفروض عجبتني نطوروهم أيوة سيه
1: وقال لك زيدا كان تحس في روحك تخدم وماكش حقق في أحلامك أعرف لك تحقق في أحلام عارفك هذا هو قاعد الخدمة هذيك
3: علاش مش بالضرورة
1: هما يحكي
2: إذا كان هي قاعد المؤسسة تنجح
1: تمشي مثلا المؤسسة تنجح وتمشي وانت مثلا نفس الراتب هذاك ولا تلقى لا شك
0: وحتى
1: ولا
0: في الخدمة نفس التاش
2: هي الإشكالية مش في أنك تنجز أحلام غيري خد فما ناس تفرح كي تفرح غيرها أما الإشكالية في انتظاراتك أنت أسكو تنتظر في اعتراف وإلا لا وعرفك أسكو من نوع اللي يستنى ولا يقبل
1: وتخدمك
2: الفرق اللي يعمل بالحق
0: وزاد الاعتراف يزم يكون كونكري
1: ها
0: مش عارف مش عارف شريكته قاعده تنجح وتعمل في اسم كبير وتبارك الله وكذا يا اخي لمنا في اجتماع يخلص علينا قاوي وكذا بارك الله فيكم وهذا بفضل مجهوداتكم وانا وانا لا لا لا نحبوه يظهر احنا
2: اي احنا راهو اذا كان اذا كان انتظاراتك انت اذا هي المشكله ما بين انتظارات الشخص اذا كان الشخص هو انتظاراته ماديه وما يلقاهمش باش يعيش إشكالية
0: وفما واحد انتظاراته مش مادية
2: لا لا لا خلينا في مبعضنا لا لا خلينا في مبعضنا تو اني باغ اكزومبل نعطيك
0: اي ليه الاعتراف المعنوي معاك كلمتين باهيين اوكي اما زاد يظهروا يترجموا
2: باش تعطي بريم دو روندمون تقول على خاطر المجموعة هذه نجحت في كذا باش نعطي بريم دو روندمون
0: اي فوالا
2: اني خدمت الخدمة الكل اني كيفاش نتحاسب باش تحاسب كيف الناس الكل باش نحس انه اني سوز استيمي بارابور على ليفور كو جي في دونك لهنا باش نولي نحس روحي ما زلت ما اكتفيتش دونك التقييم التقدير نتاعي ما وصلنيش كي تحكي انت على مثلا معنى عرف واستقبل الناس ووكلهم وشربهم وفرح بهم بالنسبه لي هو هذيك لا ميور ريكونيسونس اللي نجم يعطيها لك معنى اني قسمت معاك ماء وملح وفرحنا وكلينا وضحكنا ضحكه من القلب وتفرهدنا بالنسبة لي هو عمل حاجة كبيرة
0: أي متفقين
1: لكن
0: لا متفقين ما يكونوا لسنين وبغالين مش مرة لسنين وبغالين
2: هي لازم تكون متعاملة مع انتظارات الشخص باش تكون عندها قيمة هاش قصدي أني معناها أني إش حابب نوصل له مش أنت تعطي حاجة اللي أني ما حاجتيش بها
0: شو الناس كلها تستنى في الفلوس والناس الكل باش رتبتها تتحسن في الخدمة نتاعها
1: يترقى ولا
0: هذه صدقني تو كان نحلوا التليفونات من هنا مش النص النهار ما في ساعتين الناس الكل يقولوا لك هذاك هو هذاك هو خاطر فما حوايج انسانيه بشريه راه والله غالب هذاك هو كلنا الكل نحبوا في خدمتنا نترقى وامورنا الماديه تتحسن
2: هذه متفاهمين فيه ماناش نناقشوا فيه اما قلنا راهو
3: احنا نرجعوا باش نحوسوا توا
0: خليوا هذا الشهم تكمل
3: خاطر على المنهجيه على
0: المنهجيه
3: نحكيوا على الاسباب
0: الدكتور خلصنا التركيز والله
3: على الاسباب هو هذايا نقطه في الاسباب من بين الاسباب نتاع الاحتراق المهني في بيئه العمل هو ضعف التقدير وغياب الاعتراف بالجهد المبذول لانه كي نقولوا اعتراف بالجهد المبذول والتقدير راهو مادي معنوي معناها مادي او معنوي زوز على الانسان هذا بالدراسات تبينه من بين الاسباب اللي تخلي انسان معناه يوصل لمرحله الاحتراق المهني هو الإنسان اللي يقول لك أنا عملت مجهود ولم يقع الاعتراف به سواء كان ماديا أو معنويا. وبالتالي على الأقل إذا كان ما فماش حوافز مادية يكون فما حوافز معنوي على الأقل. أنت قبل كي كنا أنت حتى طالت لامذة أنت حتى فت القراية راه أنت قبل في نهاية السنة الدراسية وكي تعطيك شهادة شكر ولا شهادة تشجيع ولا شهادة ما هوش بالضرورة مش تقولوا ها هو جاهز بالحق وفما اللي ياخذ
0: لا هو القراية قراية والخدمة خدمة
3: الكل الناتوري معي كل بشر البشر فاش ما جاء في طفل كل انت فيك توا الطفله ثريا اللي عمرها 4 سنوات ما زالت موجوده فيك
0: راه والله دبرت
3: لونفون
0: في بالي بروح في
3: بالي الطفل il sommeil en chacun de nous الطفل راقد في كل كان
0: موجود في كل اما في الدراسه دكتور ربما احنا زاد جيلي خليني خاطر احنا كبار شويه لو علمونا وانه التحصيل العلمي في حد ذاته احسن كسب اما كي نخرج نخدم ونولي مسؤول على مصاريف وفلوس وكذا طوين نروح انا راجل ونخدم في شركه نروح لمرتي نقول لها الشركه نتاعنا عملت كذا كذا ارباح وراهي كذا وعملنا شراكه مع شركه اجنبيه في دوله اسيويه وكوك عارف اجتمع بينا واليوم عملنا جاتو كذا واحتفلنا وفرحنا هي تقول لي هي عاده مو انت تو عاده كي انتم تحسنتوا كذا خرجنا وعشينا وشرينا وين كدواتنا وكذا طنك الامور المديره هي باش تمشي ام بقالين كيما قال لك الدكتور هذا هو
2: انت خرجت خرجت من المهني للعائله راك زبيت
0: ليه ما حبيت نقول لك ليه علاش قلت للدكتور الانتظارات في الدراسه حاجه والانتظارات في واحد يخدم حاجه اخرى انا كي كنت نقرا كي نروح بك الشهاده راهو لازمك تعرف امك وبوك يطيروا بالفرحه معناها وتظهر هذيك اليوم كيف انت تخدم يستناو منك باش بطل الكرهبه مثلا باش تخرجهم انتظارات البشر تتبدل من الدراسه للخدمه هذا ايش قلت لك دكتور في النقطه هذه بالذات نحكي كي كنت صغيره نرضى بجائزه فيها قصه نتاع 500 مليم غير كخاطر هذاك انا جيت من الممتازين ونفرح بها قد الدنيا وقيمتها الماديه كبيره
2: احنا
0: اليوم موفقين. تتبدل
2: موافقين
3: راهو الاعتراف راهو فيه مادي ومعنوي
0: برافو هذا
3: ما نجمش على
0: هذا هو
3: انا ما نجمش يا رؤساء مؤسسات اذا كان ما تقدرش على المادي
1: تعطي
3: المعنوي على الاقل اعطي المعنوي
0: فوالا هذا هو
3: تعطي المعنوي حبشات بسيطه تعمل انت تريسبسيون
1: وتعطي
3: حويجه وتشكر راهو مهم جدا
1: اما ليش
3: انت بورسونتاج مهم من الخدامه نتاعك راهم يراو لك بها كما يوليو متحفزين على سي ديجا با ما انا هذه هي الرساله لازم تتعدى
0: اي لي به هذاك هو به والماديات زاد بهين به
1: خلينا نحكي
0: في تشجعي حتى تشجع الدكتور
3: كذا
0: ويتحسن الجو
2: الماديات انا هي مشكله كي تبدا تخدم في وظيفه عموميه وما عندكش منين نزيد يعني الماديات ماهيش كلها ديما حلول موجوده متوفره راه نجم تكون الفطور هذاك ولا السهريه هذيك راهي تنجم تكون هي بالنسبه لي اقصى ما ينجم يعطي
0: حتى الدوله تنجم تزيد في الشهر راه والله يتنجم
2: هذاك هو امكانيه
0: اي لا ميسيرش بالقدر اللي تقدر عليه تزيد في الشهريه وكي تحسن لك الجراد نتاعك ما يبش تزيدك زاده في الشهريه علاش ما نظلموش دولتنا راه بصراحه اي لا لا كمان كمان
1: انا نحكي لكم على التاعه السريق خلينا نحكي لكم
0: بالعكس الدوله هي اللي تضمن لك لي جراد يتحسن ودخلك يتحسن
2: مضمون نظام معين لي
0: بريم تاعك تبدا ريغلو ما عندكش غيابات يجيك بريمك انت وما الناس تحسد الناس اللي تخدم عند الدوله يا وي
1: قولوا عندك شهريه بس ما في حيط
0: لا وبريماتك وعطلك معناها راحتك اي امورك منظمه باش ما نظلموش زيد ايوه
1: نحكي لكم على اخدم تاع سريق الناس في صافيسه
0: ايوه
1: هذا يا راجل ديما يخدم حصيله يسافر يمشي يخدم يجيبك الفلوس هو تاجر مره يسافر بالبحر مره بالبر يلمك الحثيله نتاع الفلوس ويخبيها تحت راسه وعنده ولد وهذا عكسه هو بالكل ديما راقد ما يخدمش حتى شيء لوج على اللقمه البارده على الهندي المقشر امور واضحه معمل على ابوه يخدم ليل ونهار وكابوه ما ياخذش حتى نهار كونجي تاعب يخدم ممريض يخدم ديما يخدم لم برشا فلوس يخبي فيهم وين في البيت نتاع ولده في نهارتها في صندوق هكا مخبيه شنو نهار من نهاراتك الراجل سافر عنده صفقة ولا خدمة البلاد بعيدة حاسيله مشي ما رجعش مات جاو مرته والوليدة ذاك مشي يحاولوا من الدار يمشي ينقلوا لبلاد أخرى يا أخي مشاو يلوجوا في الدار لقاو صندوق هكا معبي بالفلوس وكان الطفل هذاك عمره ما خدم حتى نهار لقى هاك الكنيز اللي عنده وكمل مشى تمتع بيه وصرف بوه وبوه مات بالخدمة على خاطره يخدم مرتاحش حتى نهار من وقتها طلع المثل اخدم يا تاعس على راقد الناس
0: واستر ربي جا ولده ما جاش حد اخر لما
1: اي ما نقول تموت وتخليهم
0: شوية تموت وتخليهم
1: ولا مات وخليهم
0: نسمعوا العناصر المسجلة محمدة
4: الاحتراق الوظيفي. كثير من الناس بحسوا بالإجهاد العاطفي الجسدي أو العقلي، وكله بسبب عدم شعورهم بالراحة والرضا بمكان عملهم لأسباب كثيرة، منها سوء الإدارة، بيئة العمل، أو قلة التقدير المعنوي والمادي، وهذا الشيء بيولد طاقة سلبية. طيب شو نعمل مشان نتفادى هالمشكلة؟ معك ثلاث خيارات: تترك الوظيفة وتريح حالك بس رح تكون عاطل عن العمل، أو إنك تلاقي شغل ثاني لكن رح تكون فرصة تكرار نفس المشاكل واردة، أو إنك تتقبل وضعك وتبدأ بحل المشكلات اللي ممكن تخرب على مودك عشان تخلق لنفسك بيئة مناسبة تقدر تبدع فيها. لأنه بالنهاية نجاحك كفرد من الشركة بيعتمد على قدرتك لحل المشكلات وإيجاد حلول تطور فيها مكان عملك، وهذا الشيء بيرفع أسهمك. لازم تكون أوعى لمصالحك ومصالح شغلك، وتركز على الأهداف اللي حابب إنك تحققها، وتهتم بالأحلام اللي بدك توصلها. طريقة تفاعلك مع كل هالأمور رح تحميك.
5: هل تعاني من الاحتراق الوظيفي؟ السلام عليكم، صباح الخير. هل تعاني من الاحتراق الوظيفي؟ عندي وصفة سبق أني تكلمت عنها من 6 عناصر ومجربة، وإن شاء الله تعطي نتائج جيدة. العنصر رقم 1: انسحب من مكان عملك عندما يكون العمل المطلوب منك والمهام المطلوبة منك أعلى بكثير من الإمكانيات والموارد المتاحة لك. رقم 2: ابق العمل في العمل وفي حدود العمل وفي ساعات العمل، ولا يطلع معك إلى بيتك وإلى جمعاتك المسائية مع أصحابك. رقم 3: استمتع بإجازتك الأسبوعية بشكل جيد، ولا تؤجل بحال من الأحوال إجازتك السنوية. رقم 4: اجعل ممن حولك فريق عمل يلم ويفهم ما تقوم به من العمل، بحيث إذا غبت يسدون. رقم 5: فوض صلاحياتهم، مو كل صغير وكبير على رأسك. السادسة: رقم 6: استشعر أن العمل عبادة وأن ما عند الله خير وأبقى، بذلك إن شاء الله ترى الخير وتتغلب على ما عندك من ضغوطات واحتراق وظيفي.
6: لو انت موظف ازاي تتعامل مع الاحتراق النفسي؟ زي ما بتحجز مواعيد للاجتماعات، احجز كمان مواعيد لانك تنفصل عن بيئة العمل وتكون حر مع نفسك. ما تردش على المسجات المسائية، ما تفتحش الايميلات وانت نايم، بمعنى انك تفرغ نفسك من بيئة العمل في غير اوقات العمل. حاول ان انت توجد لنفسك دوائر من الصداقات خارج بيئة العمل، ناس ما بتتكلمش عن اللي بيحصل في الشغل، بمعنى ان انت تكون في الوقت دوت مخصص ليك انت ولعلاقاتك الشخصية، مش ان انت طول الوقت منغمس في الكلام عن العمل والمدير والمهمات العملية. قيم بيئة العمل بواقعية، فمش كل كلمة تتقالك هي حقيقة. ممكن يكون المدير محتاج منك إنجاز أكتر عشان مصلحة الشغل، لكن أنت عارف نفسك أن أنت موظف كفء وبتقدر تشتغل كويس، وبالتالي المقارنات اللي هو بيحطك فيها أو طلب الإنجاز المستمر هو مش شيء حقيقي، فما تضغطش على نفسك بطلبات الآخرين منك وقيم نفسك صح.
0: هذا هو تحكي، وحتى في الحلول وفي الأسباب واللي باش نحكيو فيه احنا. أما المهم أنه سيهم لقيت برشا حاجات
1: موجودة، أي برشا حاولنا نختار وخطر
0: ولا يتحكي فيه برشا الحقيقة. قبل ما نمشيو للأخبار دكتور، ناخذوا العلامات والأعراض اللي تشير أنه الشخص بالحق يعاني من احتراق مهني، وفما زاد الإجهاد المزمن.
3: نعم.
0: والفرق بيناتهم أكيد باش تقولوا أنت.
3: قلناها على في البداية مهم جدا الانتباه للإجهاد، لأنه هذا كان نجم يكون تعب عادي، لكن إذا كان ما ننتبه له شو نخليه وطمور تستمر وضغوط هذيك تستمر، تنجم توصلنا لاحتراق نفسي وظيفي مهني أثر سلبا على الصحة البدنية والنفسية. ومهم باش العامل وباش الموظف باش ينتبه لك العلامات نتاع الانذار اللي قلناها، باش يكتشف على بكري معناها أكل علامات، وباش يقع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. شنية هالعلامات باش نلخصوها بيداغوجين؟ فما علامات نفسية عاطفية، علامات سلوكية، علامات جسدية، وعلامات إدراكية معرفية. حتى مش نشوفوهم الكل هذو. أولا الساعة معناها مش نتبع البلان هذا، خلينا نقولهم بيسي اون فراك، لكن كلهم مش تلقاو فيهم النفسي والعاطفي والسلوكي والجسدي والإدراكي. أولا العلامة الأولى هي التعب والإرهاق المتواصل. الخدام والموظف اللي كان مشهود له بالالتزام وبالإخلاص في العمل، وكان أداؤه معناها ديما بيرفورمان ويعطي في انتاجيه، يهبط الاداء نتاعو ويولي يحس بالتعب ويتشتت التركيز نتاعو، وقابليته للعطاء تنقص، يولي يتحامل على روحه باش يمشي يخدم، وفي الخدمه تنقص فاعليته وتنقص رغبته في المساعده. هذه من العلامات الداله على انه داخل في احتراق مهني. واحد التعب والارهاق كما قلنا، وانعدام الحافز. العلامه الثانيه السلبيه واللامولات والعصبيه، قالت لم شوية العلامات النفسية العاطفية وشوية سلوكية. الخدامة اللي كان متحمس في خدمته، كان فرحان، كان مستعد باش يقوم بعمل زايد وساعات كي يعقلوا له هاوي جا عوضوا في الليل باش تخدموا كذا يقول لك انا نول نبدا يجري وساعات يعمل سوايع زايده يولي سلبي ينعزل يولي اجل لا بالله هذا شوفوا حد اخر ولا وما يولي ما عندوش طاقه ونهار الكل يتشكى من الخدمه ويتذمر اذا كان واحد كثر التذمرات نتاعو خاطر الانسان اللي يبدا ملول في بدايه العمل ما تلقاش يتذمر تلقى هو قام ملقي صدره ويمشي معناه وياخذ ويعوض اصحابه الى اخره اذا كان يولي يتذمر من الخدمه ومن نظام الخدمه ومن اداره الخدمه ومن في حاله لا مبالاه في الخدمه باحداثها وتنجم تولي ردود افعاله كذلك ينجم يولي حتى عدواني شوي يولي حتى في سلوكه لاحظوا عليه اللي نسميهم لي تروب دو كاركتير ويريتابل واقل شيء نرفزه اقل شيء كذا وعنده عصبيه مبالغ فيها
0: وهذا يظهر عند الناس اللي في الخدمه نتاعهم عندهم كوميونيكاسيون مع العباد
3: ولا هي تمثل ضغط العلاقه مع الببليك والعلاقه هذيك هي زاد عامل من عوامل الضغط معناها إذا كانت تولي هذه أعراض هي علامة ثانية ألا تدخل في النفس العاطفي والسلوكي العلامة الأخرى نلقاو زاد عدم التوازن المشاكل الصحية والأعراض الجسدية وقت ما الخدام يولي مش راضي على روحه مش راضي على خدمته يولي في حالة ضغط تظهر انعكاسات صحية بدنية وأنه يولي يتشكى من راسه وجاي على راس اضطرابات متاع نوم يولي ما نوم مضطرب اضطرابات متاع ماكلة تظهر ساعات سلوكات إدمانية مثلا يولي يبغى شربان قهوة ولا دخان حاجات أخرى ساعات وجاي عم تعمعدة ولا في الأمعاء تشكيات جسدية أخرى وانعكاسات نفسية كما الشعور بالقلق والإحباط وحتى نوصل للاكتئاب هذه بعض المؤشرات متاع بداية احتراق مهني يلزمها تتطلب التشخيص باش نوقفوا في الستاد الأول ما نغرقوش في العلامات نعم
0: يعطيك الصحة دكتور عندك إضافة أستاذة قبل ما نخرج الأخبار
2: جست نحب نأكد على حاجة واحدة هي نرد بالنا من شدة الأعراض مدتهم سي تري امبورطون معناها مش كيما واحد تعب في جمعة كما قعد شهر وهو حاس بروحه مرهق تعب يردوا بالنا منها برشا ردوا بالنا ننتبهوا لوقتاش معنى الأداء الوظيفي وقتاش قاعد يتبدل معنى سيسيور انت صارت لك نبزة صارت لك مشكلة ما عطيتش لكن إذا تكررت وتعاودت وتواترت اللمبوبة الحمراء تشعل معناها ردوا بالنا برشا معناها احنا شقلنا هي راهو على حلقة زمنية متواصلة طريقة التعامل متاعك في جيستيون دو ستريس هذيك مربوطة بقدراتك انت ومرونتك انت وشخصيتك انت في التعامل مع الوضعية هذيك دونك احنا نحكيو على الوعي ونعاود ونأكدوا عليه راهو اهم حاجة انه انت توعى انه فما التغيير والحاجات هذوما راهو انت اكثر واحد تفيق بيهم النهار اللي تلقى روحك ما عادش تنجم تهبط من الفرش فرحان باش تمشي تخدم اعمل بوز راجع روحك راهو الاحتراق الوظيفي راهو بدايه ولاده جديده لروحك راه انت باش تراجع باش تعاود تصلح دونك سي تري امبورطون انك تكون واعي بالتغيرات هذه اللي قاعده تصير
0: معناها
2: اي مؤشر تحس بيه قاعد يتبدل تعمل بوز وتقف مش تقول راهو عندي بيرن اوت يعني راني تعب توقف عليه علاش شنو اللي قاعد يصير لي
0: هنا هو لما حاله احنا مازلنا باش نحكيه في الموضوع
2: نشوفوا حتى الاسباب شنو ما تنزيدوا نفهموا بالضبط
0: الاسباب نزيدوا نفهموا بالقد كي نحكيوا على الاسباب خاصه الاكثر شيوعا معناها الاكثر الموجوده وضعيه الناس زاد تختلف فما واحد على واحد يقول لك انا نخدم في سيكتور عرفي ما يرحموش وفما ناس تقول لك انا نخدم لحسابي الخاص النهار اللي نغيب وراني باش نصرفوا من راس مالي دونك ساعات ظروف الناس تكون قاسية احنا مع الناس الكل نتحاور ونحاول نوجدوا الناس الكل يلا اعطينا الاوفياء وجدد مرحبا بهم الكل على الصفحة
1: احنا بديو مدام نيرة حساني اوفى الاوفياء اصبحكم خير وبركة اصبحكم عمل نافع ومفيد بدون كلل ولا ملل بدون احتراق وروحوا عن نفوسكم ساعة بعد ساعة مدام مناساسي قالت لنا تصبح علينا صبح الورد محبوبة محبوبة كيف تصبح علينا مدام نيرة تواصل بالتعليق قالت اني ربت بيت ممتازة اما كيف يغلبني الوقت ويوفى النهار وما نكملش مهمتي دمي يتحرق ونعود نفس الموال كل يوم والروتين هو اللي يحرق لي دمي رغم اني منظمه ومقسمه اوقاتي اما الخرجه ما نسلمش فيها مهما يكون ظاهره متابعه وفيه ذي عطات لي
2: حتى ربيت البيوت نجموا
0: يصيروا العمل في البيت
2: مش لازم يكون وظيفه واضحه معناها بالنسبه حتى وظيفه لشؤون البيت راهي تنجم توصلك للاحتراق
0: وفما حاجه اخرى هو اللي ما عندوش خدمه خارج البيت ويكلف نفسه بالمال المتاعب متاع العائلة في البيت راهو الأعضاء الأخرين متاع العائلة ما غير ما يشعروا يتكيوا عليه. أيوة. أنت ما تخدمش أنت عندك
2: حتى
0: الوقت
2: حتى الخدمة أوليني زادت مش بتعمل برنامج
0: أنت ما تخدمش أنت الخدمة أوليني فكرني فيها تعمل برنامج بعد الأخبار أي تعمل ولا ما تعملش برنامج
2: تعمل
0: خاطر فما برشا ناس تظهر لهم سهلة هاني في داري هاني على أكري هاني ما ناخذش ترونسبور هاني ما ضيعش وقت في الثنية
2: بالعكس هي أكثر توصل أكثر البرنامج في الترافاي أونليني من أنك تخدم في وظيفة في مؤسسة في تخرج وتدخل من دارك
0: تفاصيل
3: جيمبا هو راه من بين أسباب نشوفوا هي السيطرة أو عدم السيطرة والتحكم أنت كتقول نخدم في الدار ولا تخدم أونليني سوزونتون إلا عندك إمكانية باش تسيطر باش تتحكم معناها مش كيما تخدم في وظيفة وعندك هيرارشي معناها نوع فيرتيكال إلا هي تتحكم فيك هذه النقطة خاطر أنت تظهر بارادوكسال لأنك أنت إذا كانك أونليني وأنت في دارك تنجم تتحكم أنت عندك المقاليد متاع السيطرة وبالتالي التعرض للاحتراق أقل لأنك أنت تتحكم في وقت في وقت
0: نحكي فيها نحكي فيها بعد الأخبار بعد
2: الأخبار سامحوني
0: بعد الأخبار نحكي في النقطة هذه وبرشا نقاط أخرين مرحبا بكم من الكل على 73 460 800 سجلها قدامك سجلها ونرجعوا لها
3: ويتابعوا
0: إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة، وأفاد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي أن أول رحلة أمنت نقل 270 حاجا من ولاية بن زرت باتجاه المدينة المنورة ضمن برنامج يشمل 43 رحلة جوية موزعة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة انطلاقا من مختلف مطارات الجمهورية. وأطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تمكن الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة. تحتضن تونس انطلاقا من اليوم إلى غاية 9 من هذا الشهر بمدينة الثقافة الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي ببادرة من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. أكدت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب. وحثت الوزارة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. ونختم هذا الموجز بخبر عالمي، حيث قال موقع أكسيوس إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد الذي يختبئ لأسباب أمنية على حد قوله. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران، وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. رجعنا دكاتره يا ولدي. راهو موضوع اليوم راهو الاحتراق المهني والاجهاد. راهو ما تتصوروش عامل فينا في الاوف معناها. كل واحد ولا يخدم يحكي على خدمته، كل واحد يحكي حتى على الفرق العمل، ونحكي على برشا حاجات. موسيقى اللي يحطوا فيها في المعامل واش تحكيوا عليها. اي اي اي بي يعطيهم حقهم ساعه وعطيهم عرقهم وبعد يحطوا لهم الموسيقى. مانيش ماديه والله في الدنيا الأمع.
1: كل حق قدام قلت له كي تبدا الخدمه مثلا صعيبه مثلا مرمه ولا كسروا في الحجر ولا في خدمه في معمل ولا في حاجه وتبدا البيئه نتاع العمل محلاه يبداو يضحكوا وينكتوا
0: وفكستين نتاع البنيه كل بنين هذاك ينحي ستريس كل هذاك
1: اسكو ينقص ولا
0: يبدأ عند محايد حاطط الكانون ويطيب. والله كل المقاولين هما لما حاله نعدي له ميساج كل ما يحبش يطيبوا ويفك لهم الجور يطيب. والله راك غلط يرا هذاك كونت ستريس يبداو شيخين وما عاملين كيف يخدموا لك خير هكا ولا دكتور خاطر فما اللي يبدا هكا صار ما تشعلوليش في شوانت نتاع الناس ما طيبوش تي ما طيبوش درسنو خليهم خاصه في الشتاء الدنيا بارده وكذا. احنا مازلنا باش نحكيوا خاصه على الاسباب الاكثر شيوعا للاحتراق المهني في بيئه العمل وأيضا في بيئة الدراسة. قبل هذا بربي عنا بلاغ. الطالب محمد معتوق أضاع في سيارة تاكسي بالمنستير يوم الأحد الفارط بطاقة تعريف وطنية وبطاقة طالب وبطاقة بنكية، حيث امتطى سيارة التاكسي من حي العمران إلى كلية الصيدلة. فالرجاء من صاحب التاكسي أو ممن وجد هذه الوثائق الاتصال بالرقم 97-256-941. نعود الرقم 97-256-941 وإن شاء الله ربي يثيبوا على فعله. وهنا الحقيقة خاصة صاحب التاكسي الأوراق باسم محمد معتوق، أخذ التاكسي من حي العمران وصل إلى كلية الصيدلة واضح نهار لحد أكو بشي ذكر صاحب التاكسي خاصة الوثائق هذه وما خلى حد شيء بطاقة التعريف وبطاقة الطالب والبطاقة البنكية أوراق الكل ونعرفوا مشكلة الأوراق. وبربي إذا كان التليفون هاني باش نعود إذا ما شدش التليفون ينجم يجيبوا للإذاعة وإحنا نتصرفوا 97-256-941 هذا هو التليفون اللي يتصل به. نرجعوا لموضوعنا ونرجعوا للأساتذة وباش نحكيوا على الأسباب. قبل هذا عطينا شنو عندك انتي سهام لأنه زاد باش ناخذوا التليفونات.
1: بي مدام محبوبة تصبح علينا. مدام نايرة زادة كملت تتواصل معنا قالت لنا برنامج اليوم فيه برشا ضحك رغم انكم تحكيوا على الاحتراق المهني والله نقصتوا علينا الضغط. مدام إيمان الشريف قال صباح الخيرات لكامل الفريق. الحقيقة من أهم أسباب الاحتراق الوظيفي حسب رأيي الشخصي هو التوقيت الإداري القاتل اللي دمر الكبار والصغار، وقد ما طلبنا بنظام الحصة الواحدة لكن لم نجيب. هي أسباب أخرى. مدام راضية هداجي قالت لنا صباحكم مراحة إنسانية وسعادة دائمة. بالنسبة للموضوع اليوم عن الاحتراق المهني فعن تجربة عشتها مع زوجي رحمه الله، الله يرحمه، كان جدا يقوم بجهد غير عادي، فهو كان موظف حكومي وكان غير عادي بنشاطه الزائد حتى أصيب بجلطة قلبية حادة غيرت حياتنا فنقص عطاؤه وإلى غير ذلك. لكن لأن الاحتراق الوظيفي هو حالة إرهاق جسدي ونفسي بسبب ضغط العمل المتواصل، ومن أبرز أعراضه اللي هي عاشتهم أنه التعب الدائم حتى بعد الراحة، وقت اللي يفقد الحماس العمل يصبح متوتر بسرعة ويشعر بالملل وحتى اضطراب في النوم، وسبب كثرة المسؤوليات. وتعطي توصية يجب ممارسة أي نشاط ترفيهي وإذا أمكن التفكير في تغيير العمل إذا أصبح مؤذي باستمرار. تحياتي لكم جميعا.
0: احنا مش مشيو للأسباب ولكن كنا توقفنا عند نقطة مهمة زيدة باش نرجعوا لها. هاني ذكرتك وإيام الخدمة أوليني أو اللي ما فيهاش تنقل ما فيهاش عناء أنك ضيع الوقت في الثنية وفي الترانسبور وكذا وفي السيركيلاسيون حتى ولو عندك رهبتك وتصرف إيسانس وكذا. لكن رغم هذا يقول الدكتور تنجم تعمل احتراق مهني. وهنا باش نحكيه فيها أكثر النقطة هذه نحكيه فيها قبل دكتور اللي مشيه للأسباب
2: داخلة في الأسباب.
0: يلا ما نعطيك الكلمة الأسباب وبعدك أستاذ ويا.
2: الأسباب والعوامل اللي تؤدي للاحتراق المهني هي برشا عوامل تنجم توصل العامل ولا الموظف لحالة من الاحتراق الوظيفي وقت ما يفقد الطاقة نتاعه بعد ما كان متحمس. هالأسباب يمكن باش نقسموها لزوز أنواع رئيسية. أولا الأسباب المرتبطة بالعمل بتنظيم العمل، وثانيا الأسباب الفردية الذاتية المرتبطة بالشخص نفسه. فيما يخص الأسباب المرتبطة بالعمل هي كل ضغوط سواء كانت كمية ولا نوعية وقت ما تتواصل من غير راحة راهو هنا زاد كيف كيف كل كلمة بحسابها معناها مش معناها انه انسان عنده ضغط مش يوصل الاحتراق المهني لا لا لا معناها اذا كان انت تعرف فاش تتصرف لا بون جيستيون معناها الاداره الحكيمه والاداره المتوازنه للضغوطات هي اللي تخليك في معناها تقي نفسك من انك توصل للاحتراق المهني لكن اذا كان انت تعيش لك ضغوطات وتخليها تتواصل وما تعرفش تتصرف وما تعرفش تديرها على مدى سنوات هذه نجم يوصلك للإجهاد ويستنزف الطاقة. العمل نعطي بعض الأمثلة، العمل اللي يبدأ شاق وإلا المهام اللي ما هيش متناسبة مع الإمكانيات مع فترة الإنجاز ولا وقت ما يكون العمل روتيني ولا فوضوي هذه الكاليتاتيف والكوانتيتاتيف أنا ما ننزلوش كان على الكوانتيتاتيف عش تقول العمل شاق كذا أوكي حتى الكاليتاتيف يعمل وقت اللي يبدأ عمل ما فيش مشقة معناه لكنه روتيني يتعاود ستيريوتيبي ونفس الشيء يعاود فيه الإنسان معناها زاد كيف كيف معناها ينجم يمثل ضغط قلة الصلاحيات وقت ما يحس الموظف انه ما عندوش صلاحيات كافية باش يقوم بخدمته ولا باش يحل المشاكل ومهمته تبدا مش واضحة مثلا ثم زاد نقص التحفيز معناها الموظف اللي ما تقعش المكافأة متاعه هذا قلناه بكري على أعماله ولا ماديا لا معنويا نراه حتى كان فماش إمكانية باش تاع تحفيز مادي ولا ومطلوب شكون يحبش روحه معناها تقع مكافأته ماديا لكن على الأقل احنا في بعض المؤسسات والمديرين اللي يبداو معناها أذكياء وعندهم نسميوها الانتليجنس سوسيال أنه يحط روحه وامباتيك ويحط روح في بلاصة الموظف يولي يبتدع وسائل متاع تحفيز معنوي اللي قد تعوض تنجم راهو عند بعض ناس انا كي نلقى روحي خاطر شنو هي راهو البشر راهو انسان عندك قلناها نحتاج للتقدير الذاتي انت كي تحس بروحك انك انت معترفين بيك ويعترفوا لك بمجهودك تفرح راهو حتى بحاجات بسيطه تفرحنا لانه في كل شخص فينا
0: أكل
2: الانسان الصغير يبقى كطفل موجود في كل شخصيه حتى ولو تبدا كهل
0: اكل كل نعم. الكلمه العباره التونسيه المعروفه يبدا فرحان يقول لك عارفي فرحان بيا ولا ولده دخل الخدمه يقول لك والله عارفه فرحان بيه معناها ديجا ذيك باهية
2: نربط حتى بالتعليم راهو احنا خطر هذايا راهو بالعاني جبت شوية حتى على الدراسة لأنه يعني توتينا راهو حالات متاع احتراق معناها احتراق عند الطلبة وقت الإنسان ولا يجيك تلميذ يقول لك تجي ساعات ولدي ما عادش باش يعدي الباك وقال لا بطلت ولا كذا ولا ما معناها هذاك نوع من الاحتراق لأنه وقت ساعات في بعض الحالات مش كل ماني باش نعمم التلميذ ولا الطالب وقت اللي يحس بضعف التقدير وإلا أنه ما غياب الاعتراف يرى في مجهوده ولا يحس يولد هذايا إحباط نوع من الإحباط وفقدان الحافز ولا يقول بطل طيب ما أساسي فيه أضحك عليه ما أحد ولا أصحابه تهكموا عليه ولا مثلا في بعض حالات رأي حاجات بسيطة تنجم الإنسان تخليه يبطل كاريما ويقول ده يا سايسي
0: ولا تلقى عنده انتظارات من العائلة متاعه أكبر بيسر من مجهوداته
2: كيف زاد
0: حبوك تجيب لنا سكور الفلاني باش تدخل للاختصاص الفلاني يا أخي أنا عندي في باك سايبني طول نجيبه بعد يرحم الله
2: هذا هو ديناميكيات العمل المضطربة زاد الجو يبدا متوتر في العمل العلاقات بين الزملاء أفراد فريق العمل وقت ما تبدأ فما سوء تفاهم وأعوان ما يسمعوش بعضهم وما يعاونوش بعضهم كل هذه ضغوط مرتبطة بالعمل تمثل عوامل مؤدية بالوقت لإمكانية احتراق نفسي ومهني فما زاد الفكرة لقلنا حكاية السيطرة هي في الأمور نتعمق شوية خلال أمور تقنية أنك أنت معناها في العمل متاعك يلاندرا عندك آليات باش تتحكم في اللي تخدم فيه ولا ما عندكش آليات باش تتحكم في اللي تخدم فيه وقت اللي ما تبداش عندك الحرية في تنظيم الوقت وإلا في توجيه العمل على وتيرتك راك هذاك زاد عامل ضغط عامل ضغط تري سوبتيل معناه هو يعني فاكتور دو ستريس اللي يبدا ماهوش واضح اللي هو يبدا
0: ذكرته مستمعة تو على الصفحة قالت لسهام قالت لها التوقيت الإداري اللي تعبنا معناها فما ناس ما يتمشيش معاه برشا
2: معناها انت لا ما احنا هذا انكور بروفون معناها حاجة انك انت في العمل نتاعك حتى يبدا ربدا شاق وانت تتحكم فيه معناها انت تقول اي هذه مش نرجع
1: عندك حرية اتخاذ القرار
2: لكن لا في بعض المهن لا عندك التوقيت الإداري يلزمك تخرج تكمل خدمتك ما تنجمش اما كي تبدا انت متحكمة وتيطال معناها حتى الطاش تبدا ثقيلة شوية لكن انت تفراكسيونيها وعندك القدرة ان تقول خلي نرجيها هذه بعد نهارين وكذا هذاك راهو مهم فقدانك الحرية هذيك في تنظيم الوقت وفي تنظيم أسلوب العمل معناها يعطي تولد إحساس بالعجز وتولد ضغط تولد أنستريس هذه هي ما دونك إضافة اللي كنا نقوله فيه الكل ضعف التقدير اللي قلنا غياب التوازن زاد بين الحياة المهنية أو الدراسية والحياة الشخصية فما ناس زاد عندها مهم جدا كيبدأ الإنسان فما ناس عندما كان الانشغال الدائم بالعمل على حساب الهوايات وعلى حساب الحياة الشخصية. هذا ليكيليبر برو بيرسو نسوي يقولوا بالفرنسية. ما ليكيليبر ما بين الحياة البروفيسيونال وما بين الحياة البيرسونال. ساعات فما ناس تفقد هذاك ليكيليبر التوازن بين الحياة المهنية أو الحياة والحياة الشخصية. هذا العامل الأول. الأسباب كما قلنا اللي هي مرتبطة ببيئة العمل. نتعداو تو للعوامل الفردية. العوامل الفردية ترتبط بسمات الشخصية بتاع الإنسان. العامل بيدو وقت اللي ما يعرفش يتوازن بين حياته الخاصة وبين ضغوطات العمل، وكي تبدأ زادة عنده سمات من النوع مثلا هو من التوندونس نسميهم الباترن دو تيب أو الشخصية من نوع ألف اللي تقع عنده نزعة للبرفكسيونيزم. عندهم نزعة للسعي للكمال وللمثالية، نسميهم ناسك المثاليين البرفكسيونيست. تلقاه هذا كما ديما هو يتوق لما أحسن ديما، وبالتالي ما عندوش كلا قلنا احنا الراحة اللي قلناها انه ساعات توازن ما تلقاهش عنده في نزعته. يتقى عنده كالنزعة المثالية ولا من النوع اللي تقى هونكسو من اللي نسميه القلق الاجتماعي. الا الناس اللي ما تقولش لا، يعني تطلب منهم كل ما يطلبوا منهم
0: يوافق عليه، ما ينجمش يقول
2: لا، هذا كزاد من بين الأسباب المؤدية للاحتراق المهني. خاطر طبيعته كاكا من النوع معنى عنده نوع من السمات اللونكسيتي سوسيال نسميهم القلق الاجتماعي، إلا يحش من غيره ما ينجمش يقول لا ويقبل. والشيء على معنى تفوت قدراته، معنى وقت اللي يبدأ ليطاش أكثر من قدراته هو ما ينجمش يقول ما. وهذا الكل الأسباب الفردية اللي قلناها تتمثل في عدم وجود دعم، وخاصة وقت اللي تبدأ ما فماش دعم، ما يلقاش دعم اجتماعي. العامل والموظف اللي يواجه الضغط وحده من غير سند عائلي واجتماعي بطبيعة في الأخير مش يشعر بالعزلة، وهذا ممكن يعرضه للاحتراق المهني مع الوقت.
0: نعم بيئم عندك إضافة؟
1: عندي إضافة
0: صغيرة. نقطة قلت سألتك سيهام على الخدمة اللي ما يحبهاش، واحنا الجمعة الأخرى حكينا على البطال يخدم ما يوجد.
1: هي راهو العلاقة بالعمل حاجة سبيسيال ياسر وسكري. هي راهي فيها ثلاثة عناصر واضحين: بيئة العمل اللي فيها الضوء، فيها القاعدة متاعك، فيها أصلا اختيارك كما كنا نحكيه قبل ما نوصل زملائك. حتى الضوء يأثر فيك، الكرسي تقعد فيه 8 سوايع يأثر عليك،
3: الإكران اللي في وجهك،
1: الإكران اللي في وجهك، العباد اللي باش تتعامل معهم، الخدمة في حد ذاتها، البيئة اللي باش تخدم فيها، فيها شباك ما فيهاش، كله يأثر فيك. هذه الأولانية. الثانية حاجة العلاقات اللي في وسط الخدمة. تنجم تكون خدمتك مع عباد والا من
3: حتى بالتليفون مثلا،
1: حتى بالتليفون العلاقات هذه كسوا انت عندك رئيس وعندك مرؤوسين، والا كسوا انت في وسط اكيب، علاقاتك هذوما ياثروا برشا فيك وفي مردوديتك، دونك نفسانيا باش تتاثر بهم. علاقتك بالعمل، علاقتك ببيئة العمل، علاقتك بالعباد اللي في العمل عروفات والا اصحاب، وعلاقتك وانت شخصيتك في حد ذاتها، وعلاقتك بحياتك. دونك هذوما هما الخمسة اللي يأثروا فيك باش نعملوا بهم يوصلوك، إذا ما توازنوش يوصلوك للبرناوت. باختصار على الأخر، يعني إذا كان أنت في بيئة ما هيش مريحة باش تبدأ أنت متقلق، القلق هذاك باش يظهر في خدمتك. نجيو للخدمة هذه، إذا أنت تحبها ولا ما تحبهاش، أنت باش تغصب على روحك إذا أنت تحبها، خاطر تتحمل تغصب على روحك. يجيك عارف ما يتمشيش شخصيته وشخصيتك، يفرض عليك ويعمل لك برشا حاجات باش تلقى روحك تتنازل، تتسامح، تتعدى، تتغاضى. يجيو معك أصحاب فيهم الزنان، فيهم اللي يقول لك ديما يحكي كان على مشاكله، فيهم اللي باش يزيد يحكي لك على العرف ويعارك ويعمل دوك، يعطيك طاقة سلبية وشحنة سلبية إضافية.
0: فيهم اللي تكي عليك في الخدمة،
1: فيهم اللي تكي عليك في الخدمة. نجيو للمرؤوسين اللي معك. إذا أنت من نوع البرفكسيونيست مثلا، ويخدموا معاك ناس باسيف ما يقولوش ليه وما يعملوا حتى شيء، باش يخليوك دونك أنت باش تولي تهز الشارج على روحك، وتولي أنت ما بين المطرقة والسندان، تاكل من الفوق ومن اللوطة، وهما ما يعجبهمش العجب والآخرين ما أنت يلزمك توري الماكسيموم متاعك. دونك باش تخلي روحك في ضغط كبير ما بين الاثنين، دونك باش تزيد تتحمل أكثر. كي نخرجوا من هذاك تلقى روحك انت مطالب انه انت تكون تلعب دور
4: البوة إلى دور الأم في العائلة متاعك، دور الخوة إلى دور الولد مع العائلة الكبيرة متاعك، دور البو مع أولادك اللي أنت لازمك تكون متوفر وحاضر وتعطيهم كل واحد حقه.
0: أنت ساعة أول ما تخرج من الخدمة باش تلعب دور الشوفور في السيركولاسيون، ويزمك تكون مع الناس رجلو طبق في القانون
4: بالملموس، معناها
0: فما حلقيات على السياقة والسيركولاسيون كل وبعد توصل للعائلة كيفاش تفصل زيادة.
4: دونك هنا شخصيتك عندها دور كبير، كما كنا نحكي وقبيلة راهو شخصيتك اللي تربيت بها اللي تخلقت بها أنت. إذا كانك من نوع البرفكسيونيست اللي من نوع اللي يلزمك تكون ديما أحسن حاجة، ماكش باش تسامح روحك وباش تعطي لو ماكسيموم سورتو لمات لهنا. إذا كانك أنت من نوع اللي ما تنجمش تقول لا وكل شيء باش تقبله وتهزه على كرايمك زادة، ماكش باش ترتاح. دونك وفوق هذا فما الانسان الباسيف اللي يتعدى ويتماشى ويتماها وما يسالش وبربرك بربرك يتعدى الكل. نوصلوا في الاخر بالكل انه احنا فقدنا التوازن، ما عادش نجم نعيش لا هنا مرتاح، خاطر احنا كيفاش نحكي حكينا فيها المره اللي فاتت، احنا التوازن انه اني نشرج الباتري نتاعي في حاجه من الحاجات اللي باش نعيشهم، يا اما باش نتشرج في الخدمه. اذا اني من نوع الخدام المرتاح سورتو الرجال باش يتشرج في الخدمه، يعني باش يخش بوزيتيف نتاعو في الخدمه، عرفوا شكروا عطاه كذا اون ايموشن ان بريم حاجه فرح بها باش يوزعها في الدار. اذا كان انت خرجت من الخدمه بتعب ومشيت باش تعوضوا في الدار مع الجو مع الصغيرات مع العائله الكل، ولقيت روحك عندك شارج وامتحانات وقلق وستريس ومطلوبيه اخرى وحاجات اخرين وظروف ماديه ومشاكل اخرين، باش تلقى روحك
0: دخلت بينا في التاثيرات هنا.
4: لا لا مازلت مش تاثيرات، لا لا لا هذوما الاسباب،
0: هو فما تداخل اي صحيح،
4: مازال التاثيرات رانا نحكيو هذوما الاسباب الواضحه، التاثيرات من بعد شنو باش ينتج على هذايا مازلنا. دونك لهنا باش تلقى روحك انت ما عادش فما هيك التوازن هذاك، وما عادش عندك منين تنجم تشارجي الباتري نتاعك، وبشويه بشويه ما عادش تلقى وقت تقول، ما نقولش وقت، ما هي اللي يقولوها الناس الكل، ما لقيتش وقت باش نرتاح، ما لقيتش كيفاش نرتاح. دونك لهنا وقتها نحكيوا على تعب مزمن متواصل في الظروف الكل.
0: به الوقت يحكم، هو راهو ساعات خاصة في البرامج. لا لا لا لا لا يعطيك الصحة، بالعكس شكرا لي، كيفاش تعتذر على أنك تعطي فينا في المعلومات وإيم ليم، مش معقولك. ناخذ تليفونات. محمد ألو صباح النور.
5: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
5: وبيك عايشك، أول مرة ندخل معاكم.
0: مرحبا.
5: موضوع
0: مرحبا،
5: وتحية للدكاترة اللي معاك.
0: مرحبا عايشك لله، تفضل. أنا
5: يعني من مكان العمل نحكي معاكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: وبيك عايش، تحية للطبقة الشغيلة في تونس.
0: اي تحية من القلب.
5: عايشك. حبيت أقولك بربي على الإرهاق الجسدي، معناه يأثر برشا على الحالة النفسية، معناه يعني عندي 20 عام توا نخدم في مؤسسة خاصة.
0: اي
5: وصلت المرحلة إنه معناه كم كل واحدة الإرهاق الجسدي أثر على نفسيتي.
0: اي اي ياخ
5: أثر معناه حتى نفسي روحي ولد نفسيتي.
0: شنو بالضبط اللي تحب تعرفه من الأساتذة؟
5: نعرف من الأساس معناها كيفاش نخرج يعني من نفسيتي، معناها كيفاش نحاول إني
0: أنت خدمتك فيها روتين ولا فيها ساعات عمل مطولة ولا الكل مع بعض؟
5: فيها روتين كل مع بعض، اشتغلت معناها مؤسسة خاصة و
0: ساعات العمل طويلة وليتاش متاعك فيهم مسؤولية كبيرة.
5: ساعات العمل طويلة والإرهاق الجسدي.
0: ومع الديمومة 20 سنة ما شاء الله، ربي يعطيك الصحة.
5: عايشك.
0: لا ربي يعطيك صحة بالحق، راه مع الديمومة الإنسان اللي يخدم سنوات طويلة يعرف إيش معناها، خاطر ساعات نقبلوا ديتاش في بداية تحياتنا المهنية دكتور، ومن بعد راهو مع الديمومة تولي تثقل كل شيء بعد 40 بعد 40 سنة.
4: أيوة فين بوز ونقولوا أحنا
0: نبدأ نراجع في رواحنا. إيش عملنا في رواحنا؟ المدام إرهاق جسدي بعد 20 سنة عمل فيه مسؤولية في ساعات عمل طويلة، تقول كيفاش نخرج من
4: الحلول
0: الحلول هذه نجيو الحلول. مدام تستنى شوية وخليك في الاستماع. أو باش ناخذوا تليفونات أخرين ونجيبوا ناس كل مع بعض، ويلا باش احنا نربحوا شوية وقت غيان كو. يلا يعطيك الصحة، شكرا لك مدام، إن شاء الله ربي معك. تليفون اللي بعد. ألو على السلامة.
6: شلونكم نور الرسول، محبة ربي والرسول، وحييكم واشدوا على أيديكم يا مدام سورية، أنت واللي كيف نتاعك نعطيكم صحة لبدان.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك محبوبة.
6: أيوة
0: أهلا وسهلا، مرحبا محبوبة،
6: عايشك ربي يفضلك. أني الحقيقة ديما كي نبدأ ما نشاركش معاكم في البرنامج نبدأ ناقصة حاجة، وديما نحب نحكي على معناتها تجربتي الخاصة. أنا الحقيقة تجربت الخاصة دخلت نخدم صغيرة في معمل وكنت تبارك الله عليا نشيطة لدرجة العرف كنت نخدم في البوست متاعي قيمني يقول لي عبي الكميون هز السلعة جيب السلعة كنت نشيطة كنت نحب خدمتي بدرجة كبيرة ونعبدها عبادة الخدمة متاعي رغم اللي متعبة وشاقة أما نعبدها كونية لقيت فيها يعني لقيت فيها لذة هكا وصغر ومعناها الصغر كل شيء أما لكني من بعد كي كبرت وجدت الصغار وولات برشا مشاكل في الخدمة كونك أنا مثلا عندي الخبرة متاع قداش من عام وجي عارفة جديدة وتاخد الخبرة متاعك وتولي تطلع على كتافك تولي الإنسان يولي يكره الخدمة على خاطر يقول أنا خدمت وفي الأخر تجي هي طيح لي كارياري الكل في القاعة وسلت ما أنت تعبت نفسانين
0: يفكولك الميريت متاعك ساعات بسكاء بون
6: حتى انت تفيق بالغلطة وتتنبهها تولي هي فاقت وهي معناتها تحب ترد روحها هي خير منك الحقيقة جاتني فترة أزمت كوني معناتها مش نغرى منها ولا حاجة معلش اني نخدم وعاملة كيف وعاملة جو وكل شيء وانت تجي في الاخر بعد قداش من عام كما قلوا 30 سنة انت تطيح لي كارياري خطر اني نفيق فيك واني معناتها ما تجيش فهمت ولا تقل حاجة تتعمل انه بس جاتني فترة بالحق مرضت كرهت الخدمة رغم اللي أنا مرأة نحب خدمتي كي كنت قبل صبية ونقول خدمتي ذاتي وخاطر أمي الله يرحمها كل مرأة عزة

0: تنفدت رصيدي وتعبت نفسانين وكل شيء. الحمد لله لك يا رب.
1: خيرت صحتك.
0: كيف ايش؟
1: خيرت صحتك هربت.
0: اي خطرين يوم ثلاثة تغارك هاو يزلني نخلي طرف الطاقة لولادي خطر كانين مش نعطيكم 32 سنة من عمري وتخلط عمري 15 سنة ومزيد 32 من عمري خدمة باش نخلي ولادي بلاش. وبالحق صدقني يا توريا أنا ديما نحب نعطيكم الطاقة الإيجابية. كونه الإنسان يعطي أكثر لخدمته ويبدأ فرحانة بخدمته وحاجة باية راي الخدمة ديما نقولوا خدمة إن شاء الله مبروك علينا واحد ماي الناس الكل اللي تخدم حتى اللي كنا نخدم إن شاء الله مبروك ومسعود. راهو الإنسان قدرته وهمته في خدمته.
1: يعني رغم اللي تجربتك فيها شوية صعوبات وخلتك انقطعت قبل الوقت ولكن لقيت حظك في ريتريت انتيسيبي محبوبة.
0: اي الحمد لله خرجت قبل خطة عملت مالديات قبل
1: تشكر ربي وتحمده ما يوش حق يتمتعوا به الناس الكل. راه
0: انا خاطر تعبت بعصابي
1: وتعبت
0: عندك فترة كنت قلت لك نشيطة في الخدمة مش حاجة نتاع لعب خيرتني بصحتي وما نشيطة خفيفة معناتها انا لا غالب خيرت كوني نخلي تشيسة صحة لصغيراتي مش نستنزف راسي بالكل قد يكاين
1: حال مدام مساعدك يعطيك الصحة. واحد من الحلول بالنسبة للناس اللي تعبت أنه إذا كان عندك فرصة أنك تاخذ التقاعد المبكر علاش ليه فرصة خاصة بالنسبة للأمهات محبوبة.
0: التقاعد نتاعي يا ربي إن شاء الله يعطي كل حبايب خدمت ولقيت شهريتي يا ربي.
1: أيوة فوالا بعد ما كملت كاريرك
0: صح لا الحمد لله
1: معناها حتى خروجك كان مدروس مش بشكل
0: الحمد لله
1: خاطر خدمتك وقعدت بعد اي خاطر فما اللي محبوبه اللي يتسرعوا فما اللي يتسرعوا راه وحنا تو اليوم نحكيوا على البرناوت والدكتور قالها من البدايه قال راه مش كل واحد اللي تعب بالخدمه باش يقول عندي برناوت ونبطل خدمتي برشا اللي بطلوا خدمهم وياخدموا في مؤسسات خاصه ومن بعد قعدوا محتاجينك شهريه اللي تنحاتوا لك اي مشكله راه
0: 32 سنه بالنهار بال 32 سنه وديجا حتى
1: يعطيك الصحة محبوبة.
0: اي 32 سنة خدمتهم وحتى هما موافقوني كان كيلقاوني خدمة 32 سنة مش من باب الطاقة معناتها كانوا خاطر صعبة الحكاية هذه مش حق شعرك صيب باش نخرج
1: صحيح صحيح صعبة على الاخر طولات ما عادتش الحقيقة كان ملف
0: ومقلق
1: المجالات الكل ومش
0: اي نتفكر خدمتي وتعجبني الخدمة ونموت على خدمتي قلت لك رغم اللي خدمتي متعبة بنت معمل راني وكنت نخدم كل شيء 32 سنة خدمت فيهم كل شيء كل شيء والحمد لله نعتز بروحي كوني بنت معمل والحمد لله خرجت نظيفة وصحابي التو يكلموني
1: وذلك هو المهم محبوبة يعطيك الصحة وإن شاء الله تتمتع بالتقاعد متاعك يعيشك يا محبوبة شكرا
0: خلينا من كل شيء نحلى برامجكم ونحلى مواضيع برامجكم الكل
1: يعيشك يا محبوبة يعيشك إذا من لطفكم من حسن أخلاق
0: بربي يا توري كلمة بركة مشاش عايش أختي سامحني
1: أيوة
0: بربي نخنهني بنية خويا سوار سوار بمنشبة تخرجها اقتصادي تصرف ونقول لها صلاة مبروك عليك وربي ينوب عليك بخدمة يا ابني يتخوي
1: أمين يا ربي هي والمتخرجين اللي كيفها الكل شكرا لك يا محبوبة يعطيك الصحة
0: ربي يفضلك
1: عايش محبوبة إلى اللقاء شكرا
0: عايش.
1: محمد ما زلت عندك مداخلة أخرى ألو صباح النور ألو أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
1: مرحبا سيدي
2: مع هالبرامج
1: يعيشك سيدي
2: ونسلموا على الدكتور إن شاء الله ربي يخليهونا اما يا ريت احنا توا انا محال على شرف المهنه رجل تعليم عمل تربيه مدرسه فما ثم هكا مثل سامحيني معناها ثم الشاعر يقول لي يا سواسي تفكري بحساسي انا قاعد نسمع فيكم خاطر ولا عندي الوقت نسجل المعلومات كل ما معاكم استاذ والدكتور احيانا الانسان انا وصلت اداره وندرس ضد اقسام سنه اولى وسنه ثالثه معناها ندرس معنا سنه ثالثه وقت كانت المناظره
1: اي
2: معناها شوف العمل الشاق
1: وقت اللي تحكي وقت اللي كانت السيزيام امتحان وطني
2: كانت المدرسه يرتبها انا المدرسه الاولى والثانيه والثالثه عمري ما خرجت من المدرسه أقل من السبعة نتاع الليل
1: أيوة
2: وصلنا ندرسوا بالشماعة
1: كي بدا ما عندكش ذوق يصير بدا ذوق قاسس
2: أنا كنت في الشمال الغربي بحذا يا مقبرة يقول لها سيدي سيدي نجيبوا الشماعة من لحم الجامع
1: أيوة
2: مرسو معناها هذا الكل ووقت تتعلق بالشخص هذا وصلت باش خرجت من الديرو بتاعي وقت الاذن الفجر وقت

0: الفجر قال الله أكبر خرجت من البيرو. ممكن ركبت شوية على الطاولة خاطر عندي جداول وامتحانات وكانت الامتحانات القديمة هذيك معناها كل تلميذ وكل زميل باش الزميل يجي يديه في جيبه ويلقى كل شيء حاضر يهز أوراقه.
1: الكل عندنا ذكريات مع زملاء يجيو يديهم في جيبه يظهر لي خاصة في مرحلة الدراسة
0: بعد 20 سنة يا أستاذة عرفت ما معنى مدير. عرفت إن الإدارة لا تعرف إلا المعرف الوحيد بتاعك.
1: أي.
0: تطبق عليك جميع قوانينها.
1: أي صح.
0: وتذهب إلى الإدارة أحيانا مش ديما يقول لك لا تجلس.
1: المهم سيدي خرجت لباس من المهنة
0: الحمد
1: لله. هل قمت برسالتك كما يلزم وانت أساسا الخدمة نتاعك رسالتها نبيلة وقمت بها على أكمل وجه وخرجت بصحتك ما خسرت حتى شيء
0: حتى السيد المتفقد مش برشا يقول الرسالة مدسوسة والمدير نيته حسنة. ما هو سمى أهل السوء زاد
1: موجود
0: على الخير
1: موجود
0: ولكن حاسد
1: الحسود. يعطيك الصحة سيدي إن شاء الله ربي يمدك بالصحة وإن شاء الله تعيش سنوات التقاعد متاعك كما يلزم وبهين أنه يكون عندك ذكريات اجتهدت فيهم ونظرت فيهم.
0: حاليا إمام خطيب والحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله شكرا لك يعطيك الصحة خليك ديما في الاستماع وقلت عندك الوقت.
0: لعلت خيرا ذاك الأبناء يجيني حافي القدمين في الشمال الغربي ونعيت للحارس خطر عندي أكلة ثقبة وكله بالله أعطيه قليل من البرغل.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يبارك لك
0: من الموقد
1: يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة سيدي يعطيك الصحة شكرا سيدي خليك في الاستماع. أي ألو صباح النور مرحبا
2: صباحية من دمثورية.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك
2: عايزك أسلمش دكتور وجمال معك
1: مرحبا بيك. أيوة تفضل.
2: والله مدام ثورية حكاية العمل ذا الشاطع حكاية كذا
1: أيوة
2: ثم تحس أمور مش هي تلقى واحد يخدم موظف
1: أيوة
2: من يتعب وكيف كيف العمال والعمال خصوصي العمال ألف المعامل راي مدام ثورية
1: رغم
2: العمال ألف المعامل نسي مدام محبوبة تحكي لك توا هذا يصير على مرتي بالضبط 37 عام خدمة مدام محبوبة خرجت ربي يدوب عليها
1: أيوة
2: فما واحد خادم 37 عام خدمة هذا القانون متتف ذراري يعني المدام عنده زوج ذراري وشنو الذنب واحد يخدم 20 عام وعنده ثلاث ذراري يخرج على التقاعد مبكر وواحد 37 عام خاطر عنده زوج ذراري ما يخرجش التقاعد مبكر معناها ارسل حتى بين نسي ولا ما فهمش عدل
1: هكيك ساعات المشرع ما تفهمش علاش ربطها معناها يمكن يرى نومبر فامي نومبروز دونك تتطلب حضورها برشا معاهم زوزة هما حتى زوز تيوا واحد مش شوية تو في ذريري تو وقت تو
2: ذريري رأي الحكاية هذه على خلسي يقولوا قانون يقولوا 30 عام فوق على يجي يوصل 30 عام فوق ويعمل 50 عام وعنده زوز لو واحد والبضعية كما تعرف مدام ثورية تو لعبت يجيب ثلاثة واربعة باش عايش
1: ما هو زيدا فما المشرع يخزل الوضعية متاع الصناديق زيدا عنده مشكلة أخرى عنده مشكلة أخرى اللي هي كبيرة برشا خاطر خاصة أنه أنت كان ما نعرفش تبعش في المعلومات في البرامج الأخرى أنا نحكيه فيه برشا تعداد العام للسكان الأخير بينوا أنه قادمين على تهرم في تونس للأسف الشديد وأنه الصناديق باش تولي تصرف برشا دونك الموظف يقول لك خليه يوصل لسن التقاعد نتاعو على الأقل ولو أنه فما ناس تخزر له بطريقة أخرى يقول لك يخرجوا يخليوا البلاصة للشباب اللي قاعدين يعني وفي بطالة والصناديق تقول لك لا يكمل سنوات العمل متاعه وراه احنا زادة باش تولي استنزاف مالي كبير و...
2: في واحد يخدم 20 عام ويوصل عمره 50 عنده 3 يخرج واحد
1: 17
2: عام عنده
1: 2
2: يخرج
1: يقول لكم مدام مازال 50 عام مازال صغير وقادر على العطاء يوصل 60 62 دونك هذاك علاش مع بون مش نقش انا المشرع خاطر يتناقش في منابر اخرى هذا يعطيك الصحة سيدي شكرا لك وصلت الفكرة ويعطيك الصحة شكرا لك. أنا داير قلت المدام محبوبة قالت تمتعت بتقاعد مبكر قلت لها راهو
3: صحة لك
1: أي صحة لك مش الناس قلت نجم عائلة غيرها يتمنى أما راهو المشرع يلزمك ما تدخلش فيه بانتقاد حاد هكا طول خاطر
3: لاسباب صحيه ولاسباب اجتماعيه
1: ولا هذا هو لا ما كيتش اللي يتسالوا الدكتور كيما السيد هذا يقول لك علاش لي 50 سنه وزو صغار متخرجين وصناديق عندها اكراهات زاده وحتى
3: هو انا فهمت
1: الشرايح العمريه زاده في المجتمع عندها اكراهات
3: خرجت كلمه ان المشرع باش يراجع
1: باش يراجع
3: هو راه وجيه فكرة مراجعة تعرفش علاش لانه اجتماعيا توا لانديز دو فيكونديتي هبط ولا
1: على الاخر
3: انت كي تحط ثلاثه معناتها المنطقه راهو
1: هي امور ما عادش نجيبوا فيها
3: ثلاثه انت راهو انت كمشرع خلي ميساج من باب النقد البناء وخلي كان يسمعنا مجلس النواب ولا الساده النواب يسمعون راهو حتى من باب النقد العلمي والبناء انت راك مشرع يلزمك تنطلق من المعطيات اللوكال المعطيات موجودة المحلية عندك. الموجودة في مجتمع متاعك
1: أي.
3: أرجع لي أنت آخر معنى هذا آخر معنى إحصائيات وتعداد سكني
1: أي.
3: أنت عندك لنديز دو فيكونديتي المرأة التونسية تجيب زوز تطلب منها ثلاثة مولا باس انت الوضعيه
1: نطلب منها ثلاثه دكتور باش نقول لك علاش علاش قلت لكم برتبي لا باش نقول لك باش نقول لك دكتور دكتور اصبر ساعه قلت لك عمرك لا تنتقد المشرع هكاك هو راهو مش وراق الناس تخمم وتتناقش وتتعارك راهو في المنابر اللي وفي المكاتب الموقع المرادي يقول لك اليوم انا في تونس قاعد باش نواجه تهرم سكني وانت تعرف المعدل نتاع الانجاب قداش في تونس واحد فاصل ولا دونك هما بالعكس اثنين ناقصين اي دونك شو يعمل هو بالعكس يقول لك خلي جيبوا ثلاثة خليها تجيب ثلاثة وتأخذ الريتريت في الخمسين حاشنا بيها
4: اكره مش تشجيع
1: يجي فما شوية
3: هو ما فيها بس قوس مهم لأنه فيه قوس تشجيع
1: يعني
3: هو سيد المواطن كان يحكي فاهم وانا لأني أنا في ممارساتي نعيش الحكاية هذه وقت اللي أنت تجي إنسان اللي هو منهك ومجهد في نهايه وتقول له اجي نشجع مش تشجع هو عطاك هو وجاء في وقت الاحتياج انت الوضعيه حاليا نتاع المجتمع يا اخي هذا هو واقعك ما تطلبش حاجه زايده على اللي مش موجود في المجتمع وقت يولي تعجيز ويولي كان عقاب للناس اللي خدمت
1: مش عقاب مش بمعنى العقاب اما تشجيع تشجيع
4: نحكوا على الحلول
1: على الحلول على الوقت مو دكتور انا شنو قصدت المشرع يفكر يقول لك انا نشجعها هي اذا كنت تشجع بتجيب ثلاثه تاخذ الريتريت في الخمسين هاني ربحت من هنا اني نعدل شويه المجتمع نتاعي باش نمنعه من التهرب ونخلق
3: لاسباب صحيه
1: مع...
3: هذه خدمتي ونخدم فيها راهو هي جايبه ملف وعندها ملف صحي
1: مؤكد مؤكد
3: هي عندها ملف صحي وعندها زوز صغار وملف كبير وما تنجمش تاخذ لانه القانون يقول لها تاخذ
1: سير شكيكه هكاك يولي مرجع نظر الاطباء وكيف كيفكم انتم اي علاش
3: هو اللي بسالك علاش قال فاهم وانا سيد مواطن لاني خرجت الكلمه انه توا فما نقاش في النقطه هذه وبعدها ما مشاوش فيه فهمت هذا هو
1: يا دكتور ماني قلت لك علاش ما مشاوش فيه على خاطر التعداد الاخير راهو صادم راهي البلاد قادمه على تهرم وماشي ويزيد دونك يقول لك انا خويا شجعها خلي تجيب ثلاثه تحب ولا تقعد راهو فما دول فرضت عليه يجيب واحد فرضت عليه ما تقوليش يتعسف مش يتعسف راهو تنظيم المجتمعات في كل دوله حسب امكانياتها الاقتصاديه وظروفها الاجتماعيه راهو وارد القوانين لازم تعاون هو باش يشجعها باش تاخذ ريتريت بكري قال لها جيب لي ثلاثه صغار انا حاجتي بهم اليوم في تونس
3: التشجيع ما يجيش غادي يجي من
1: يجي بالطرق الكل عند المشرع
3: مش انا فال مش انسان اعطى 30 سنه مجهود وتقول لي اجي نشجع
1: مثال اذا كان لا لا انا معك في حاجه اذا كان مرجع نظر تولي عنده دوسي ميديكال
4: سبعه
1: خلينا
3: نسكروا القوس هذا مجعول للناس اللي عاتين الدوسي ميديكال هو ما يقبلكش انا
1: اللي يجي
3: هذه روتريت انتيسيبي بور اوزور بريماتوري دو لورغانيزم وتقاعد عند الملف نتاعها وبالملف الصحي نتاعها وما تاخذش خاطر التشريع واضح
4: بالقانون
1: به انا معاك في حاجه القانون مش كاين ريجيد الحقيقه ديما فما الاجتهادات يلزمها تبقى ديما فما
4: اجتهادات
3: توصيه للمشرعين انك راجع راجع الوضعيات الاجتماعيه نتاع
4: الملموسه
1: راهو
3: تقول لي انت قبل اذا كان قبل لانديز دو في كونديتي ثلاثه والمراه التونسيه تجيب ثلاثه معقول انك تقول يلزم عندك ثلاثه فما فوق وقت اللي يولي المراه التونسيه تجيب اقل من اثنين ما يلزمكش تحط رقم ثلاثه لانه ولا اكثر من طاقه
1: ولا تعجيزي نوعا ما ولا تعجيزي أستاذة وئام باش نمروا ديريكت للحلول يظهر لي دكتور خاطر يعني هي نعم أهم نعم برشا نعم. وإذا كان باش نقولوا زاد كيفاش يأثر الاحتراق على الأداء والعلاقات وجودة الحياة
5: يأثر
1: دونك تفضل نبداو بيك أستاذة يلا بعد نخليو الكلمة عند الدكتور
5: بأني بالنسبة لي الحلول بيسك احنا نحكيو على الاحتراق المهني باش نحكيو على الحلول في المؤسسة والاحتراق على الصعيد الشخصي دونك على زوز نطاقات اولا البيئه العمل لازمها اصلاح ولازمها تحسين باش نكون مختصره للماكسيموم باش نجم نخلي الكلمه أيه. دونك بيئه العمل ماديا ومعنويا بيئه العمل يعني كي نحكي على التهوئه يكون فما ضوء ربي مش ضوء خافت ولا ضوء قوي ضوء شباك فما الروائح مش توكسيك فما قاعدة على الأقل كرسي مرتاح مش ثمانية سوية ما عندكش الحق ترتاح فما دي بتيت بوز نقصوا من الضغط الضغط اللي بجميع أنواعه لهنا راهو اني باش نحكي باش نخليك
1: ربي قلت نقطه قبل وئام خليتش نرجع شنو اهميه الشباك قلت لازم يكون شباك
5: شباك ربي
1: خاطر انا قال لك الدكتور خاطر سوري ما عندهاش شباك
5: جوستمون انت لهنا كيبدا عندك البدن باش يتفاعل مع احنا حكينا
1: من شقريه الدكتور
3: استوديو جديد
1: استنى في استوديو جديد في شباك
5: انت لهنا تعدي ساعتين اما تخيل انت ناس مثلا في في كول سنتر ولا في حاجه يعديو 8 سوايع عينيهم على الإكران الهرمونات متاع البدن والإفرازات متاع البدن تتأثر بارشة بالضوء الأبيض هذاك اللي هو مختلف على ضوء النهار وتتأثر بارشة بلي كولوغ اللي دايرين بهم دوك يأثروا بارشة راهو فما توا حتى ديغنيغ مو يعملوا دي سبوتلايت يعملوا ضوء الفجر باش يعاونوا البدن ويحفزوه راهو يأثر بارشة في التحفيز ويأثر بارشة في الهرمونات ويأثر بارشة في البدن ومن من تأثيرات الاحتراق الوظيفي انه يقول لي حتى عندنا امراض عضويه في بدننا دونك ردوا بالنا منها الحكايه دي
1: وديتي نقبات في استدعوك تو سي
5: باه
1: باش نتعدل كي حاضر معنا
5: باش نتعدل للضغط احنا حكينا عليهم بكري الاسباب المكافئات والتحفيزات والحاجات هذوما اني مش نحكي على الحلول اني نطالب بديفورماسيون في مجال العمل للعروفات وللموظفين أول وش يتعلموا فن الخطاب ومهارات التواصل وسيغتو العروفات كيفاش يتعاملوا مع المرؤوسين متاعهم سي تري امبورطون راهم هذوما دي سوفت سكيلز يلزم يتعلموهم ما نقراوهمش دي فاك اما في المؤسسه لازم يوفروا لهم فضاءات يتعلموا فيها وباش يزيدوا الانتماء للمؤسسه باش يزيدوا التحفيز باش يزيدوا الانتاجيه باش يحسنوا البيئه نتاع الخدمه راهي تبدا من الكلمه والتواصل اللي ما بيناتهم سي تري امبورطون باش نكون عمليه بالنسبه للشخص توا نتعدى للمؤسسه بالنسبه للشخص يلزمك تستثمر في روحك فما 3 فولي كبار باش تستثمر بيهم في روحك فما علاقتك ببدنك علاقتك بالاشخاص اللي دايرين بيك وعلاقتك بوقتك سي تري امبورطون هذو احنا قلنا راهو الاحتراق الوظيفي ولا الاحتراق المهني ولا الاحتراق النفسي كلهم راهو اعاده انتاج لطريقتك في التعامل مع حياتك دونك نبدا بعلاقتك ببدنك كي تشعل لمبوبة الحمراء انت يلزمك تعمل اليرت وتعمل بوز تقف غادي تتنفس تعمل ساعة انت كي نقولوا توعى انه انت راهو في مرحلة خطر تعمل بوز انت اون اليرت تو ريسبير ولهنا اي ريسبيراسيون ماشي معك مش لازم تعمل دي زيكزرسيس دو ريسبيراسيون اللي مع
1: مش مشكله ينجم يعرف
5: تسترخي تعمل سبور اللي يتماشى مع بدنك اللي يتماشى مع وقتك اللي يتماشى مع جيبك ما بتطلب من روحك حتى شيء اكثر من طاقه
1: تنجم تخرج تعمل مارش وحدك
5: اكزاكتومون تاكل ماكله صحيه وتعمل وتنقص المنبهات خاطر برشا ناس تمشي في الليكسي باش تنجم تتنشط دونك ردوا بالنا منهم هذا مع بدنك مع علاقتك بالاشخاص الاخرين مهاراتك في التواصل يلزمها تتطور خاطر انت هذاك المحفز الشارج نتاعك احنا انسان ربي خلقه اجتماعي بطبعه انت كي تمد الحاجه يرجع لك تبعد على الاشخاص التوكسيك اول حاجه اللي يدمروا برشا اللي يعملوا برشا مشاكل تبعد عليهم تستمتع باي حاجه تجيب لك الطاقه تتعلم تعمل دي فورماسيون كومون دير نو, تتعلم تنقد بطريقه بناءه, كسوا ام كسوا بو كسوا موظف, راه كله مطلوب راه هذا
1: هذا ما يعبر عليه بتطوير الذات
5: كل. وعلاقتك أي. بالوقت زاد تري امبورطونط ان هي اوقات تكون فيهم توجور لو رول نتاع شاك الدور نتاعك انت, اوقات تكون فيهم ام, اوقات تكون فيهم عندك راحه, تعمل كيلوسيلاسيون هذيك وقتاش تخدم وقتاش ترتاح
1: فوالا اي تنظم وقت
5: 10 دقائق في النهار مش لازم عليك نهار كامل, وفما نهار في الجمعه للراحه ما تقوليش راني نهار هذاك باش نعملوا ميناج راه مش نهار هذاك باش نمشي نخدم نصلح فيه الكهرباء, يلزم يكون فيه راحه على الاقل مره في الاسبوع مع تنظيم الاولويات والديليغاسيون, تعدي لغيرك اذا كان باش اذا صعبت عليك حاجه تعدي لغيرك.
1: دكتور عمليا حكيت الاستاذ ويام, اما انت اعطينا شنو اللي عندك تنجم تفيدنا به فيما يخص الحلول
3: وقت ما
1: اخر كلمه عندك سي هيما.
3: وقد ما ذكرنا نقول راه فما فرق ما بين اجهاد عادي
1: أيوة.
3: وما بين احتراق وظيفي لكن علاش بدينا في المقدمه باش نذكروا بالاجهاد, لانه هذاك مهم جدا وقت ما تظهر على الانسان اللي يخدم علامات نتاع انذار واعراض تنبهه, المطلوب هنا انه يعمل معناها طم يعمل وقفه
1: أيوة.
3: باش يراجع روحه مراجعه الذات مهمه باش نحدوا اسباب الضغط النفسي, علاش انا وليت هكاش بيني وليت نتعب شويه وليت كذا ونعالج الخلل في الابان, سواء كانت الاسباب نتاع الضغط مرتبطه بالخدمه من نوع عمل لساعات طويله من غير راحه ولا ظروف عمل ماهيش مريحه وقت اللي تبدا, هل التشخيص هذا مهم باش انا نصلحه في البال مش نقعد نستمر على مدى سنوات, لان مش نطيحوا في سكون ابل في السندروم جينيرال دادابتاسيون, هذه امور علميه, ونطيحوا في مرحله الاستنزاف مرحله الارهاق تسمى ولا ليبيزمون, معناها مش نوصلوا للاجهاد ولا الانهيار ولا اللي شنو تسميه, هذا يدخل في نطاق الإجراءات متاع الوقاية من الإجهاد والاحتراق المهني داخل العمل بمراجعة الذات بمناقشة العوامل المتسببة بتبادل التجارب بين الزملاء مع الرؤساء في العمل إذا أمكن, هذا من شأنه باش يحسن في التواصل باش ينفس على الضغوطات الداخلية, إذا بعد مناقشة المسؤول على الموارد البشرية ولا مع الرئيس نفسه في الخدمة الموظف ما وصلش الحل يرتحه وما لقاش تجاوب بعد محاولة متكررة من حقه يبحث على بديل في مكان عمل آخر, وهذا توا فما مهنة كاملة اسمها اختصاص كامل اسمه طب الشغل, وهو من دوره أنه نشوفه معنى إنسان يقول يروك الأسماء أنه إنسان ينغير من البوست دو ترافالي أنه فما إنسان معنى يخدم في الليل وكذا وعلى توتيني هذا في العمل متاعنا, إنسان يقعد يخدم لك بالبوسطة ولا يخدم بالليل وبعدها ظروفه ما عادش تمكنه ما عادش ينجم يتطوق, هنا تدخل يلزم تغيير مكان العمل وتغيير لبوست دو ترافاي. إضافة للأمور العامة هذه واللي هي أولية, زاد مهم جدا الوقاية الذاتية باش إدارة الوقت وتنظيم الأولويات وتحديد الأولويات, فترات راحة قصيرة الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية كما قلنا أنك راك عندك هوايات اللي متعملها, تحديد حدود واضحة بين أوقات العمل وأوقات الراحة, فما ناس تروح بالخدمة حتى للدار وإلا تقعد تتبع فيها لا أعمل حدود فاصلة, راه هذاك وقاية أنا تعمل حدود فاصلة راك وقت راحة راح
1: أعرف كيفاش تفصل كي تروح لدارك وأعرف اللي مشاكل الخدمة مش بشتوفة دونك نحيها من مخك وقتها وارجع لها في وقت
3: خدمة وكي ترجع وارجع لها قاعدة العناية بالصحة الجسدية تغذية متوازنة نوم كافي مهم جدا تعلم تقنيات الاسترخاء معناها زاد ما فيها بس يتعلم
5: ما حدا دي سابليكاسيون على التليفونات راه حاجات ساهلين
1: على الانترنت يلقى كل شيء يلقى
3: ثم إذا كان معناها زادت الأمور ما مشاتش طلب الدعم مهم جدا
1: صحيح.
3: في الاخر راه مهم جدا راكم الامور والفويون باقي يشعل واللمبه باقي تشعل يا خويا نطلب يد المساعده ما فيها باش طلب المساعده ولا التوجيه من مختصين في الصحه النفسيه ولا حتى من الناس في
1: حتى طبيب العائله حتى طبيب العائله تمشي طبيبك قول له راه كذا كذا
3: كذا
1: اي فوالا ينجم يوجهوك
3: موجود في المؤسسه تطلب المساعده وهو يوجهك هو انسان مختص يعرف هذه تقريبا اهم الطرق العمليه والبسيطه للوقايه
1: هو للاسف في تونس عندنا دكتور فما شكون يوصل حتى نومه يولي ما عادش يرقد وكذا وباقي مازال مواصل ويحب يولي هو كأنه تعود بك ليبويزمون عايش فيه. كلمة الأخرى عندك سهام في صافي
4: نكملوا مع
1: مستمعينا
4: مدام عايدة أبو غامورة قلت تصبح علينا وقلت لنا شكرا على اختيار الموضوع كيف كيف مدام منيا أبو عزة تصبح علينا وتشكرنا على اختيار المواضيع في إطار التفاعل مدام فوزية مزاري قلت صباح الورد والياسمين دكتور لطفي قحة مدام ثورية يعطيكم الصحة على على برامجكم الباهية ديما نسمع فيكم برافو مدام راضي هداجي تكمل في التفاعل أما بالنسبة للعمل عن بعد فما اللي يخ يخدموا ثلاثة أيام وثلاثة أيام كاو في المنزل والباقي في الإدارة. فما إيجابيات راحة نفسية، عدم التنقل، توفير مصاريف التنقل والأكل خارج البيت. السلبيات الجلوس أمام الشاشات لفترة طويلة تسبب أوجاع الظهر إلى غير ذلك. وكملت بعثت مساج قالت ولدها يخدم في مؤسسة في تونس نخسر البرة، فيها البيسين وفيها المطعم وفيها
5: بيئة العمل والتي حسنا برشا.
1: فما مؤسسة خاصة في تونس الناس ما تعرفش يتخلص منيح منيح الساعة خلصوا بارشا شعري ما يتخيلهاش ساعة لعبت وموفرة ظروف عمل بالقداء وعندهم زاد الآليات اللي يحكي عليها الدكتور وحكيت عليها ويقام عندهم السنتر دي فورماسيون في الانتربريز وعندهم برشا حاجات في تونس أما ما مش برشا يا ويقام
5: نعرف اكيد اما ميساج مادام فما حد اللي راهو نفسه يتبعوه جست راهو باش نقول كلمه برك يفو جونغلي ما بين راهو عندنا احنا في الحياه برشا اولويات وبرشا حاجات تجبدنا مره العائله مره الخدمه مره لروحك مره لاصحابك مره لصحتك راهو كل مره اجبد حاجه راهو ما تنجمش تعمل
1: كل شيء مع بعضه
5: اما اعطي كل حاجه هكا حقها وراوح ما بيناتهم على حسب قدراتك وظروفك ووقتك راهو هيك هي
1: معناها اللي حبت تقوله وجام هي كل لعبة
5: جونجلي
1: مرة تجبدك العائلة مرة تجبدك خدمتك مرة تجبدك والديك وربما كبار في مسؤوليتك
5: خذ وقتك فيه
1: انت يجبد زادة مرة روحك
5: صحت وإجبد لحياتك إجبد روحك إجبد لصحتك.
1: شكرا لك ويام لقويذ يعطيك الصحة أستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحة يعطيك الصحة برافو في موضوع اليوم وعرفنا إن شاء الله نخرجوا منه بالاستعانة بكم الاثنين الحقيقة سيهم درع كما العادة يعطيك الصحة مدام نجل عطية معنا في الإخراج الرقمي إن شاء الله طلعت لكم صورة مزيانة مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية خليكم على موجودنا إذاعة المنستير إلى اللقاء.

0: الحظ.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: جلسة عمل تنظر في جاهزية أمثلة التهيئة العمرانية ببلديات ولاية المهدية. بلدية سوسة تحدد المساحات المرخص استغلالها من قبل المحلات بنهج فرنسا وتقر مجانية وقوف السيارات تحت سور المدينة العتيقة. نواب يصفون قرار عدم حضور ممثلي الحكومة خلال الشهر الجاري جلسات اللجان والأسئلة الشفهية بغير المبرر وغير الدستورية. إلى تفاصيل الأنباء، أشرف والي المهدية سيد أنيس العذاري على جلسة عمل خصصت للنظر في جاهزية أمثلة التهيئة العمرانية ببلديات ولاية المهدية. ندرة إسماعيل ومتابعة للموضوع في الورقة التالية.
2: انعقدت بولاية المهدية جلسة عمل خصصت لمتابعة أمثلة التهيئة العمرانية ببلديات ولاية المهدية والوقوف على مدى تنفيذ التعهدات المتفق عليها خلال جلسة العمل المنعقدة يوم الخميس 12 من فبراير المنقضي. وقد تم خلالها ضبط الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول العملية قصد التسريع في نسق إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية. وقدمت مصلحة التهيئة العمرانية بالإدارة الجهوية للتجهيز عرضا تضمن استعراض لأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها حديثا والوقوف على أبرز الإشكاليات الفنية التي تعترض تقدم مراجعة الأمثلة العمرانية ببعض البلديات والحلول المقترحة لمعالجتها ووضع جدول زمني تقديري لاستكمال المسائل الإدارية والإجرائية والفنية العالقة وضبط آجال النهائي للتعليق. علما وأن مثال التهيئة العمرانية الجديد لبلدية المهدية هو الأول من نوعه منذ 23 سنة. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: انطلقت بلدية سوسة اليوم في عملية التشوير لتحديد المساحات المرخص فيها للاستغلال بشارع فرنسا بعد الحملة التي نفذتها مصالحها واستهدفت ظاهرة الاستغلال المفرط للأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية. وبالتوازي مع ذلك تقرر تمكين المواطنين من استغلال محطة وقوف السيارات بمقابل الكائنة تحت السور بصفة مجانية ومؤقتة إلى حين تركيز العدادات الآلية عن طريق لزمة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة. مراد بن سلم الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسيير شؤونها والتفاصيل.
3: بالنسبة للنقطة الأولى خاصة لمسة الفوضى لمسة شارع فرنسا بعد الحملة اللي قامت بها البلدية واستجاب لها الأغلبية من التجار، الناس المخالفة هي اللي اعترضت بلك دونك معنا تم الاتفاق على عدد تشوير مساحات المرخص فيها، معنا سمح لهم كلش باللتر الانتصاب ضمن المساحات اللي تم اسنادهم مقتضاها التراخيص. اليوم بدات العملية التشوير والناس كلها انضبطت وما فيها حتى اشكال. بالنسبة للنقطة الثانية خاصة انها سور مأوى اللي معروف مأوى باب جديد اللي تحت السور تم تجريد المستلزم من البتة نتاعو في انتظار البلدية باش تبدل الصيغة نتاع كراء السوق هذه كراء المأوى هذه عبر آلية تركيز آليات معناها للاستخلاص اللي هما الروداتور ونحيو كل معناها عاون يبدا في وسط المأوى وفي يد العصارة نحيوهم هذوكم تمشي مشيو في الاتجاه نتاع الروداتور.
1: أصدرت وزارة التربية بلاغا مساء أمس حول تمكين تلاميذ السنة التاسعة أساسي تقني الذين سينهون بنجاح السنة الدراسية الحالية من الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي. ماهر بن عثمان مدير التقييم والجودة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة التربية والتفاصيل.
4: تمكين التلاميذ المنهين السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح في نهاية السنة الدراسية 2025-2026 من الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي فرصة مكنت التلميذ الرجوع للمسار العادي في المعاهد المؤسسات العمومية. التلميذ ما يلزمش يكون تجاوز السن التاسعة 10 و6 أشهر في 15/9/2026 في مقتطع السنة الدراسية. المعدل السنوي العام للسنة التاسعة 10/20 معدل حسابي في المواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يكون يساوي يساوي أو يفوق 12 من 10. كذلك التلاميذ ناجحين في الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني بإمكانهم الالتحاق مباشرة بالسنة الأولى من تعليم الثانوي. المطلب بتاع الالتحاق بالتعليم الثانوي يكون ممضى ويسلم إلى مدير المؤسسة الإعدادية التقنية في أجل 31 أوت 2026. وهناك إجراءات إدارية تقوم بها المدير والمندوبية الجهوية للتربية، ويقع إعلام التلاميذ المعنيين بالنتائج القرارات الحق بتاخذ السنة الأولى إن شاء الله 12 سبتمبر، ويبقى الوقت كافي للتلميذ 15 سبتمبر يلتحق بالمؤسسة نتاعو. منشور هذا كل عام يصدر، ماهوش جديد، ومنشور متداول يعطي فرصة للتلاميذ المدارس العالية التقنية.
1: تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم قطاع المكملات الغذائية تقدم به 10 نواب سنة 24 و2000. عن موقف وتحفظات النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يتحدث محمد صالح الكداشي كاتب عام النقابة.
0: نظرا كان هو تأمين سلامة هذه المنتجات الصحية وهذه المواد الصحية، حرصا على صحة المواطن وسلامة الصحة العامة، بدءا بالتصنيع والمراقبة واحترام شروط التصنيع الجيدة لبون براتيك دو فابريكاسيون، وسلامة مسالك التوزيع وخضوعها إلى الرقابة نتاع وزارة الصحة. هذايا النظرة نتاعنا اللي نتبناه. التحفظات نتاعنا هي عدم وجود الرقابة الصيدلانية بالصنع والتوزيع. أي مواد صحية لازم تكون تحت رقابة الصيدلي، لأن الصيدلي هو الضامن الوحيد لسلامة المنتجات وتراسابيليتي نتاعها وحسن الاستعمال نتاعها.
1: في بقية أنباءنا، أعلمت الحكومة مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم أنه طوال شهر ماي لن يتمكن ممثلو الحكومة من حضور جلسات اللجان أو الأسئلة الشفهية أو جلسات الأكاديمية البرلمانية، وتم استثناء الجلسة العامة التي ستعقد في 13 من ماي الجاري، وذلك بمجلس الجهات والأقاليم للمصادقة على لزمات الطاقة الخمسة. وقد اعتبر النواب أن القرار الذي لم تعرف أسبابه بعد غير مبرر وغير دستورية، ويمثل مساسا مباشرا بجوهر العمل البرلماني ووظيفته الرقابية. نائب صلاح صيادي وأكثر إيضاحات.
5: حكومة تعلقت مجيء المجلس النواب معناتها طيلة شهر ماي، قعدنا مستغربين من القرار هذا، خاطر عمرها ما صارت الحكاية هذه وما هيش دستورية. نجموش نفسروها معناتها باش تكون قطيعة بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. كي يقيموها الأمور يلزم ثم التواصل بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، خاطر نائب الشعب هو أقرب واحد للمواطن. وانت كوظيفة تنفيذية إذا كان متعملش مع الوظيفة التشريعية ما تنجمش تحل مشاكل المواطن. وهذاك علاش قداش مرة في جلسة عامة تقع تصادمات بين أعضاء، مش بين أعضاء الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية. تطلب وزير ما يكلمكش، تمشي مدير عام أنت تمشي له بعلاقات. معاملات بين السلطة الجهوية والوظيفة التشريعية تختلف من جهة لجهة. فما ولاد يتعاملوا مع النواب تاع علاقات تاع أخذ الخاطر، وفما ولاد ما يتعاملوش مع الأعضاء مش النواب. العلاقة ماهيش على أحسن ما يرام بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية.
1: في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيم باي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسة الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. وأكد الأستاذ محمد أنخيلي المختص في القانون البنكي ضرورة دعم إطلاق العلامة بحملات تحسيسية لترسيخها كرمز للثقة والبصر.
6: احداث علامه وطنيه موحده تحت تسميه تيم باي لتوحيد الهويه البصريه للدفع عبر الهاتف الجوال المحمول. اليوم مؤسسه البريد والمؤسسات المصرفيه كلهم عندهم محافظ الكترونيه يعطيوها الحرفاء. ايش معناها محافظ الكترونيه؟ هي تكون كيما التطبيقه، ينجم الحريف يخلص بها عن طريق الهاتف الجوال نتاعو الفواتير، خلص زاد التجار اللي يقبلوا التعامل بالمحافظ الالكترونيه. فضاءات تجاريه تبدا حتى انها تقبل الدفع عن طريق الهاتف الجوال بك الرمز QR كود اللي يبدا في التطبيق. الحساب اللي يكون عند الحريف في البنك ينجم يمول ولا يرسل فلوس للمحفظة الإلكترونية، وبالتالي يولي كيخلص ما يستعملش البطاقة نتاعو، يستعمل التطبيق اللي في الهاتف الجوال كهو. هذايا يعزز السلامة المعلوماتية، يقلص من إمكانية القرصنة متاع البطاقات البنكية، وما يستعملش بطاقته مباشرة، بل يستعمل المحضر الإلكترونية اللي يتم تمويلها بطاقة البنكية ولا من الحساب دياله. لرفع التشتت على المواطن التونسي، البنك المركزي اقترح أنهم كلهم يكونوا عندهم نفس الهوية البصرية كون بي، باش المواطن يعرف الحس المواطنين على استعمال التقنيات الحديثة يحد من تداول أوراق مالية، ويعطي أكثر أمان وضمان شفافية مالية على المعاملات الهوية البصرية هذية، باش تتبعها حملات باش توعي المواطنين وتحسسهم حس جميع المؤسسات المصرفية والبريد التونسي أنها تخدم تحت الهوية البصرية الجديدة.
1: بإذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. جلسة عمل تنظر في جاهزية أمثلة التهيئة العمرانية ببلديات ولاية المهدية. بلدية سوسة تحدد المساحات المرخص استغلالها من قبل المحلات بناج فرنسا، وتقر مجانية وقوف السيارات تحت سور المدينة العتيقة. نواب يصفون قرار عدم حضور ممثل الحكومة خلال الشهر الجاري جلسات اللجان أو الأسئلة الشفهية بغير المبرر وغير الدستورية. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
9: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. طاقم تحكيم نمساوي باش يزفر مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي المقرر يوم الأحد على ملعب حماد العقربي برادس في إطار الجولة القبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تلعب على 3 دفعات غدوة وبعد غدوة ونهار الأحد. نعطيكم تعيينات الحكام بالنسبة لمقابلة غدوة مع الأربعة. ينطلقوا الملعب التونسي وجه اتحاد بن قردان، منتصر بالعربي حكم رئيسي، وفي الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس محمد علي قروية حكم اللقاء، وفي الفار هيثم جيرات، الأولمبي البيجي شبيبة العمران حكم حسن النيلي، وفي الفار حمزة جعيد، شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري مباراة زفرة أشرف الحركاتي، وفي الفار مجدي بلاغة. يوم السبت مستقبل مرسى نادي رادي صفاقسي، في التحكيم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المصري، النجم الساحلي نادي البنزرتي الحكم حسام بن ساسي، وفي الفار أمير العيادي، ترجي جرجيس نجم المتلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين، في الفار خليل الجري. ويوم الأحد في الأربعة ترجي رياضي النادي الإفريقي تحكيم نمساوي يقود كريستيان بيترو تشوكي ويكيرا وحكم الفار هارالد ليتشرا. البارح ضمن الاجتماع الأمني وكذلك الاجتماع كان تنسيقي مع وزارة الشباب والرياضة، دار في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور عدد من الإطارات الأمنية، كذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ونائبه حسين جنيح، حضر رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، والنادي الإفريقي تغيب الدكتور محسن الترابلسي رئيس الفريق، تغيب عن الحضور بسبب التزامات مهنية. الهدف نتاع الاجتماع هو كان تم تخصيص لتهدئة الأجواء قبل مباراة الدربي المرتقبة يوم الأحد. النجم الساحلي رئيس الفريق فؤاد قاسم ينسحب ويقدم استقالته. من جهة أخرى صفحة رسمية للفريق أعلنت إنهاء تكليف حاتم العابد ككاتب عام مساعد. الرابطة المحترفة البارح أصدرت قرارها بخصوص الملعب الجيبسي ومستقبل قاسرين. المباراة هذه تم إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان واللي كانت بتعود الهدف لهدف، وتم رفض اعتراض الملعب الجيبسي على لاعب مستقبل قاسرين وسام الجربي، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في ترتيب المجموعة الثانية للرابطة الثانية. تقدم ساقيت الدير متصدر ب 53 نقطة، بعيد نقطة فقط على الملعب الجيبسي ب 52 نقطة. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس أفريقيا الصغر أقل من 17 عام والمؤهلة لكأس العالم، فعالية كأس أفريقيا قاعدة دور في المغرب. نهار 4/13 منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه المغرب، في 8 متاع الليل السبت 16 يواجه مصر ماضي ساعتين، ونهار 3/19 يواجه منتخب أثيوبيا انطلاقا من الساعة 8 ليلا. في كرة السلة برنامج نهائي مسابقة كاس تونس في الكبريات يوم السبت، جمعي نساء بجمال لنادي رادي صفاقسي مع ماضي ساعة، وفي 4:30 الاتحاد المونستيري في الأكابر يواجه النادي الإفريقي. ختام أخبارنا ببرنامج الليلة في الأوروبا ليج ودور المؤتمر. بالنسبة للأوروبا ليج لقاءات العودة نصف النهائي، أستون فيلا يواجه نوتنغهام، الانتصار في الذهاب كان للفريق نوتنغهام. فرايبور يلعب ضد سبورتينغ براغا، 2-1 كان لسبورتينغ الفوز في لقاء الذهاب. بالنسبة لدوري المؤتمر مقابلات على النحو التالي بالنسبة لقاءات العودة نصف النهائي، كريستال بالاس يواجه شختار دونيتسك، الفوز كان لكريستال بالاس في الذهاب 3-1. ستراسبور يواجه رايو فاليكانو، 1-1 كان الفوز للفريق الإسباني رايو فاليكانو، نعاود ذكر 8 متاع الليل انطلاق مقابلات إياب نصف نهائي المؤتمر الأوروبي وأيضا الأوروبا ليج. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: حين تحلو في الوجوه البسمات، حين يعلو عبقها في النظرات، يولد الحب كزهر في ربا هذه الحياة. يلتقي القلب مع القلب على صفو وفي خير، وتحلو الخطوات حيث تغفو الحسرات، والشذى الروحي يسمو ثم يسمو، يرسل الأنوار تترى، يتمشى كنسيم في قلوب الكائنات.
0: كلمات لا تموت.
1: الفراغ مفسدة، يتعب المرء من الفراغ أكثر منه من العمل. لقد هاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. البطالة تقسي القلب، وتهدم الأجسام القوية، وتقتل العقول الذكية بالفراغ والبطالة والملذات واضطراب المعيشة. أتعب قدمك، فكم من تعب قدمك. شباب يضيع في غير نفع، وزمان يمر إثر زمان.

0: هنا رايح رايح
1: همس القوافي
2: همس القوافي
1: هذا أنا سفر وأشواق وقلب هائم وشراع ملاح تهاوى وانكسر ضوء يطل على جبين الأرض نار في الضلوع لهيب شوق يستعر دمع أمام العشب ينزف تنبت الأوراق تحملها الرياح إلى الفضاء ويحتويها الموت في صمت الحفر روح تحلق فوق أنفاسي تلال من جليد فوق أقدامي جبال من حديد بين أعماقي حنين للسفر الإمضاء فاروق جويده

ورقة من دفتر قديم. بكلمة واحدة لفظتها ونحن عند الباب فهمت كل شيء، فهمت من طريقة الوداع ومن جمود الثغر والأهداب، فهمت أني لم أعد أكثر من بطاقة تترك تحت الباب، فهمت يا سيدتي أنك قد فرغت من قراءة الكتاب. الإمضاء نزار قباني.

اسمعيني. كيف يفنى ما كتبناه بنار وخططناه بسهد ودموع، يشهد الليل عليه والنهار والشهيد المتواري في الضلوع، وأنا الطائر قلبي ما صبا لسوى غصنك والوكر القديم، ما تبدلنا ولا حال الصبا والهوى الطاهر والود الكريم. من ألق الشعر. لصوتك رعشة الأوتار في قلبي، فكيف أسوق هذا الصوت موسيقى لأشعاري؟ وكيف سأشرب الدفء المعتق في ثنايا صوتك المائي كي أسمو إلى عرش القصيدة آن ترتعش السماء؟ لرفيف حزنك هسهسات فراشة حطت على أزهار روحي آن يشتعل البكاء. هل كان خوفي آن تبتعدين عن عيني حماقة عاشق يخشى عليك من العيون تراود الألق اللذيذ بمقلتيك، فينثني ويتيه يغرق في صحارى الظن مذبوحا بأشواق لها عمر تعتق في دنان الحب بين جديلة جذلة وكلام رشيق؟ هل تدرين أفيء إليك أحن إليك من شوق؟ هل تدرين أفيء إليك من شغف أحن إليك من شوق؟ فكيف همست في سمعي سيدي لقد أهملت هذا القلب؟ الإمضاء هنادي الحصري.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
1: من صلب المجتمع.
0: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل.
1: بالشرح والتفصيل.
0: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. نور السبيل.
2: تنور السبيل.
1: تنور السبيل.
3: إشهار
4: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت مكلمك مع لفخ مكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك مع ريم الهاني.
7: عسلامة ومرحبا بكم. أخفقت شركة الأوبن أي أي في تحقيق أهدافها الداخلية للإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع شركات كبرى كما جوجل وأخرى ناشئة كما لونتروبيك، وسط تصاعد التوترات داخل الشركة بسبب الالتزامات الإنفاقية الضخمة. ذكروا هنا نحكي على تشات جي بي تي، جيميناي وكلود. وأفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشركة لم تبلغ أهدافها المالية، كما لم تنجح في الوصول إلى هدف داخلي آخر وهو بلوغ مليار مستخدم نشط أسبوعيا لروبوت تشات جي بي تي بنهاية 2025. وتفسر هذه النتائج جزئيا بالنمو السريع للمنافسين، إذ يواصل روبوت دردشة جيميناي التابع لجوجل اجتذاب مستخدمين جدد، كما سجلت أنتروبيك صاحبة كلود نمو قوي في الإيرادات مدفوعة بتوسيعها في مجالات البرمجة وقطاعات الشركة، إضافة إلى ارتفاع معدلات إلغاء الاشتراكات في تشات جي بي تي. وتجي التحديات هذه في توقيت حساس، إذ أبرم الرئيس التنفيذي تام أولتمان اتفاقيات العام الماضي تلزم الشركة بإنفاق ما يقارب 600 مليار دولار على مراكز البيانات مستقبلا، وتتوقع الشركة استهلاك نحو 25 مليار دولار نقدا خلال 2026 مقابل إيرادات مستهدفة تبلغ 30 مليار دولار بعد تسجيل نحو 13 مليار دولار إيرادات وخسائر قدرها 8 مليارات دولار في العام السابق. وأثارت المديرة المالية مخاوف داخلية من قدرة الشركة على الوفاء بعقود الحوسبة المستقبلية، إذ لم يتسارع نمو الإيرادات في حين بدأ مجلس الإدارة يطرح تساؤلات حول استراتيجيات ألتمان القائمة على تأمين قدرات حوسبية ضخمة بنحو سابق. في المقابل نفى الطرفان وجود خلافات جوهرية. وتتبين الرؤى داخل الشركة أيضا بشأن الطرح العام الأولي، إذ يدفع أولتمان نحو تسريعه في حين ترى المديرة المالية أن الشركة قد لا تكون جاهزة لمتطلبات الإفصاح والتنظيم في عام 2026 وفقا لتقرير نشره موقع The Information. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار
4: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت مكلمك مع لفخ مكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة، وتضم هذه الرحلة الافتتاحية ضيوف الرحمن من ولاية بنزرت، وفق ما أكده المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي. في سوسة أفاد كاتب عام البلدية مراد بن سالم بأن الحملة التي نفذتها مختلف الوحدات الأمنية بالتنسيق مع مصلحة التراتيب بالبلدية استهدفت ظاهرة الاستغلال المفرط للأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية بنهج فرنسا بالمدينة العتيقة، وأوضح أن البلدية ستتولى اليوم القيام بعملية التشوير لتحديد المساحات المرخص فيها للاستغلال، مشيرا إلى إمكانية استرجاع أصحاب البضائع المحجوزة لسلعهم، وذلك بعد الاستظهار بالتراخيص اللازمة. في موضوع آخر، حذر الاتحاد العام لطلبة تونس مما أسماه اختراق الجامعة التونسية من قبل منظمات أجنبية مشبوهة تحت غطاء التعاون الدولي والعمل الحقوقي على حد وصفه، وقال في بيان أصدره أمس إنه يتابع ببالغ الغضب والاستنكار تصاعد نسق الاختراقات التي تستهدف الفضاء الجامعي وفتح المجال أمام أطراف أجنبية للتأثير في وعي الطلبة وتوجيه النقاشات داخل الجامعة. وفي أبرز أخبار العالم هذه الساعة، أفادت مصادر صحفية باستشهاد شخصين وإصابة أكثر من 7 آخرين في عدوان إسرائيلي على حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيل عالقة ميدانيا واستراتيجيا في لبنان وحزب الله يفرض المعادلة، وأضافت أنه يوميا يسقط قتل وجرحى في صفوف الجنود. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: انتم تسمعون في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعون. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
3: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
1: جهات وشواغل،
4: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
4: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
4: مع حياة الكوني.
5: عليكم مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، تحية كل الفريق اللي إن شاء الله بشي أمن هذا اللقاء من هذا الاستوديو الخارجي. حمدي النقبي، شوقي الأحمدي، نجم الدين القريشي، شكرا محمد سيدية، هويدا بن ساسي في استوديوهاتنا المركزية. مرحبا بكم الناس اللي يسمعوا فينا الكل في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن، مرحبا بكم في الاستماع، في المتابعة زيادة على صفحتنا على الفيسبوك في دار ثقافة، نعتبرها نموذجية من خلال زرت برشا دور ثقافة نموذجية من خلال أنشطتها، من خلال كذلك اتساع الفضاء اللي هي موجودة عليه، قاعات متعددة. طبعا شوية تاخذ أكثر تفاصيل، صراحة وقت اللي كانت بلادنا تعطي شأن للثقافة باش تكون هذا قصر متاع ثقافة مش دار ثقافة فقط، يعني صراحة يعني بناية متكاملة جميلة مزيانة حاجة تعمل الكيف. بعد شوية نعرفوا أنشطتها، ونحن موجودين في قاعة من قاعات دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن مرحبا بضيوفنا، ونحن ضيوف عليهم أعضاء المجلس المحلي للتنمية بمساكن، أكبر مجلس محلي في تونس الكل، معناها تقريبا العدد متاعهم يعني أكثر عمادات هي موجودة في مساكن. بعد شوية أعطيكم أكثر تفاصيل، زعما باش نلقاو 17 نلقاو بيناتهم برشا انسجام. اللي شفتوا ولحكيتوا معاهم قبل الحصة قلت له يا حمدي في ثنية نشم ريحتها الحصة كتبدأ ناجحة من الأول، وانت تحضر تحس في ناس تحب بلادها تحب تخدم، هاو علاش مساكن هي ناجحة بولادها وبرجالها، كعلاش مساكن قطب اقتصادي كبير في تونس الكل، خاطر فما ناس قاعدة تخدم وناس تدفع بالناجح باش ينجح. إن شاء الله ربي يديم عليكم نعمة العلاقات الطيبة هذه والمحبة بيناتكم. مرحبا بكل ضيوفنا، باش نبدأ برئيس المجلس، أي لأنه هذاك هو البروتوكول، معناها نبدأ برئيس المجلس المحلي في الدورة هذه. عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي حاتم سي حافظ الشطي، ليه جيب حذانا فضل، شن أحوالك لباس عليك؟
6: الحمد لله.
5: سي حافظ الشطي مرحبا بك.
6: وبيك أكثر، مرحبا بذات المسيح في المساكن،
5: يعيشك
6: شرفتونا،
5: شرف لينا زادة، مرحبا بك
6: إن شاء الله.
5: مرحبا يا سيدي منورة مساكن بوجودكم. قداش عندك سيد الرئيس في العهدة هذه؟
6: العهدة تكمل إن شاء الله 5 جوان.
5: 5 جوان بإذن الله
6: تكمل، بدينا 6 مارس نختم إن شاء الله 5 جوان تبدأ العهدة الجديدة إن شاء الله.
5: إن شاء الله فرحانة أنه جيت للبرنامج وانت رئيس المجلس.
6: لا مرحبا بك، وشرفنا الحق.
5: لانه صراحه بلادنا فيها تجربه الديمقراطيه جديده، اذا كان فما حاجه بالحق يلزمها تتقال انه ذوي الاعاقه خذوا حظهم. نعرف مش بك الكيفيه والكميه اللي لازمها تكون، اما مثالش اول الغيث قطره انهم موجودين في مجالس وانهم يتراسوا وانهم يقولوا كلمتهم وانهم يدافعوا على منظورهم
6: ونكونوا فاعلين زاده
5: وفاعلين، هذا في حد ذاته خطوه
6: باهيه ان شاء الله
5: نبنيوا عليها باذن الله. ايوه اكبر مجلس محلي في تونس الكل،
6: اكبر مجلس محلي في تونس الكل تقريبا مع بعض المجالس الاخرى تقريبا في تونس، يمكن حي التضامن يمكن كذا، ما تقريبا من اكبر المجالس تقريبا.
5: قديش من نائب موجودين؟
6: عندنا 18،
5: يعني
6: 17 عماده مع نائب مجلس ذوي الاعاقه.
5: ذوي الاعاقه 17 عماده كبيره مساكن امتداد
6: ما شاء الله،
5: امتداد جغرافي كبير صراحة. سي حافظ كي نحكيه على ذوي الإعاقة، شنو حظهم من المراكز الإحاطة لهنا في مساكن؟ شنو حظهم من المتابعة؟
6: والله هي الحق نقطة تطرح وحطيناها في منوال التنمية 26-30 وإن شاء الله يلقى حظه كبرنامج، خاطر ذوي الإعاقة الحق هما من غير الأسوية، يعني تكوينهم خاص
5: أكيد،
6: والحق المعاقي في برشة نقص برشة تكوين، يعني يخرج من بعض الجمعيات هي متكفلة بالمعاقين تحسها ما
5: فما مراكز ذوية
6: فما
5: التكوين في التأهيل في
6: فما
5: المتابعة
6: تقريب زور فما تعصم وتقريب ذوي
7: فما مدرسة الأمل للمعاقين
5: فما الميكرو
6: سم أي فما زوز
7: فما مدرسة السم هذه لاتاس، فما جمعية المرافقة والانطلاق للطفل المتوحد بمساكن هذه للأطفال المتوحدين، هذوما ثلاثة جمعيات معناها يخص فاعلين برشا معناها في مساكن وعندهم سيت
6: بدون تكوين،
7: أما ناقصين
6: تكوين ما ثماش،
5: تكوين ما ثماش،
6: المعاق يخرج يوصل عشرين بعض ذوي كما المتوحدين يخرج ما عندهم حتى مستقبل، يعني
7: صحيح
6: هذيك المشكل،
5: هذيك المشكل.
6: عن الأسوياء عادي مجمي أي ميدان يدخل ويمجم يتكون فيه،
5: صحيح،
6: وهي الإعاقات مختلفة ثم بعض
5: والإعاقات الأخرى شو عملنا فيها؟ شنو نصيبهم؟ يتنقلوا ذوما السوسة يتنقلوا المراكز أخرى يمشيوا يقراوا
6: يمشيوا لتونس،
5: يمشيوا لتونس،
6: ثم بعض الإعاقات يمشيوا لتونس
5: كما الكفيف،
6: كما الكفيف كما تكوين كان في تونس في سيدي ثابت تقريبا
5: فقط
6: وانت
5: في المجلس المحلي صراحة شنو الملف الكبير تحب تدافع عليه في
6: مساكن ذوي الإعاقة؟ تاع بعث مركز تكوين وتأهيل ذوي الإعاقة باش يشوف شنو إمكانيات المعاقين، حق عنه برشا امتيازات عنه في الرسم في النحت في برشا، لازم شكون
5: فقط نوفروا لهم تكوين حسب خصوصيات فقط.
6: كل واحد عنده إبداع عنده طاقات سبحان الله ما
5: أكيد
6: يعني برمجتو
5: في من وجه التنمية
6: موجود كبرنامج
5: كنقطة موجودة
6: كنقطة إن شاء الله شو ندافع عليها وإن شاء الله تكون على الأقل انطلاقة
5: للحاجة
6: الإيجابية.
5: شاركت قبل في مجالس، دخلت جمعيات سي حافظ، ولا هذه أول تجربة؟
6: يعني أول تجربة هذه.
5: كيفاش لقيتها أول تجربة؟
6: الحق
5: خدمة للناس،
6: الحق ذرية قيت الناس، المجلس الحق متفاعل معنا، الحق قيت كل التجارب ما حسيتش أني ذوي الإعاقة، يعني حسيت إنسان عادي ما عندي شكل نقص ولا عندي شكل، تحس الناس كل معاك
5: ياخذوا برايك
6: ياخذوا برايي وبالطبيعة ونخو مشورتهم، خاطر ثم اللي عندهم أكثر خبرة مني في المجال هذا لازم تتعلم منه في جميع المجالات. واحنا ديما ان شاء الله القدام في جميع الاختصاصات، احنا في جميع المجالات
5: في مجالات الحياه الكل اللي تهم الناس.
6: احنا الحاجه الباهيه في مجلس محلي تاع مساكن على عكس المجالس الاخرى، تحس ثم اندماج وثم توافق باش البناء للمستقبل،
5: ثم انسجام بين الاعضاء،
6: بين اعضاء تجاوب وروح روح مريحة، تحس
5: فما روح محبة للبيت،
6: حبة الحق، خاطر كلنا احنا
5: هكا علاش مساكنناش،
6: خاطر مساكن الناس قلب بعض الكل، ما ثماش هكا التشتت
5: ما كومش تبعد
6: ما بين العمادات، خاطر بعض الولايات الأخرى دقة ما بين 50 كيلومتر ما بين الولاية ومركز، ما بين العمادة ومركز
5: الولاية، العمادات كل متجاورة تقريبا، كل عندها
6: حدود بعضها متلاصقة تقريبا، وكل تقريب كل يعني يكونوا معظم، تلقاش واحد في بقعة مثلا في الفرادة، ما تلقاش يكون عنده في مساكن وشكون في البرجين. والحق هذا هي الحاجة الباية احنا نخدموا عليها، وفي عامين ان شاء الله نستناو في بالقوانين اللي هبطت وان شاء الله تتحقق ان شاء الله، واحنا طامحين حتى بالذوي الإعاقة باش نقولهم حتى ما كان في مجلس النواب كنواب، خاطر احنا بالحق تحس
5: يكون نائب يمثل الشريحة هذه،
6: ما ثماش يكون يدافع عليهم كشريحة كقوانين، ما ثماش القوانين اللي تدافع عن ذوي الإعاقة باش كتشريعات، حتى اللي صارت بعض الوحدات تحسها مش حاجة
5: ما زالت ما صارتش النقلة النوعية، ما صارتش قوانين ثورية تغير الواقع عن هذا ولي عاقة
6: قبل الوضع الجديد،
5: لأنه ما يكفيش راه البطاقة البيضاء، راه
6: لا لا البطاقة البيضاء ما تعمل حد شيء،
5: ما تعمل حد شيء، ما تكفيش، يلزم يلزم يلزم تكوين، يلزم تخدم على قدرات، ويلزم تخرجوا من الإعاقة اللي هي فيه،
6: لازم العباد تفهم يعني المعاق وتفهم كما تفهم الإنسان العادي، يعني لازم تفهم وشنو طبيعته وكيفاش عايش وشنو يحب.
5: وقبل زاد من لومه على دولتنا، زاد يلزم تأثير العائلة، حتى العائلة راهي هي اللي تساند وهي اللي ترافق وهي اللي تبني زاد شخصية صغيرة قبل ما يطلع للمجتمع، زاد
6: هذيك هي يعني
5: باش ما نحملوش
6: زاد الزمان، تسارع الحياه زاد مع الشكل الوقت كيقبل، قبل تحس الحياه بسيطه وثم التجاوب وثم التناغم وثم تو يعني تحس نقص في الاحاطه، نقص حتى في الوقت
5: اللي خصو
6: الولي مع اولاده ما عادش عنده كل وقت، يمشي الصباح يروح في الليل وتعب وما ثمش كل وقت، يمكن يوم في الاسبوع فقط مش كيف نحكيو، حتى الانسان العادي مش ذوي الاعاقه والكذا،
5: فما بالك ذوي الاعاقه اللي يحب اهتمام اكثر،
6: فما معاقين تحب لهم احاطه خاصه،
5: مرافقه
6: اصلا خاص.
5: مرافق معناها خاص. سي حافظ هاك مازلت معانا؟
6: ان شاء الله
5: اكيد، حتى المطلات نحن مكملين معكم مستمعينا من مساكن وشرف لينا. شكرا لك سي حافظ لو خيان اللي موجود، تقعد بحذان وين ماشي انا قاعدي مواصلين معكم ضيوفنا الكل، مرحبا بكم، باش نعطيكم مستمعينا اتباعا ضيوفنا اللي حاضرين معنا. سعلي مرزوق عضو مجلس محلي عن عمادة البرجين، ووسطني عليك حليمة فيال قبل ما نجي، وسطني على ممثلهم معناها في البرجين، وتحية بالمناسبة لزميلتنا حليمة فيالة. سعلي براها بعمادة القبلين قبلين هكا، سي حافظ الشاطي رئيس المجلس، سي سالم بوقديده الطوارة الشمالية، سي مراد بوهليل التوارة الجنوبية، سي توفيق العذاري عمادة المناعمة، وسي عادل الجيبسي شرف حاضر. مرحبا اتحاد الصناعة،
7: سمير مجدو
5: عضو مجلس محلي جديدين. هذا ما عطونيش اسمك راه توجيه، جيت مؤخر على خير. مرحبا بك سيدي، مرحبا بكم الكل، وسعد الجيبسي ان شاء الله اتحاد صناعه ولا تجاره ان شاء الله تكون حاضر بحذانا. باهي سي سالم بوقديده، مرحبا بك.
7: مرحبا مدام، والله لاباس عايشك.
5: الحمد لله.
7: سالم بوقديده نائب مجلس محلي توارا الشماليه.
5: مرحبا. نحكيو شويه على العمل نتاع المجلس هذايا فيما يخص مشاكل الناس، اهتمامات الناس، شواغل الناس. كي نحكي على نعرف صحة نقل، المحاور كثيرة صراحة، تركيزكم انتم على مشاغل الناس ونحن في جهات وشواغل.
7: شكرا مدام، فرحانين على الاستضافة، يعطيك الصحة انك مهتمة بالشأن المحلي. احنا بالنسبة لنا كمجلس محلي عنا تقريبا اكثر من عامين من اللي بدينا مدينة مارس 2024. كما قلت احنا رانا في الاول والاخر احنا الناس انتخبتنا باش نكونوا صوت المواطن، احنا باش نعبروا على مشاغلهم وشنية الانتظارات. ما نكذبش عليك احنا كي خدمنا مخطط التنمية معناها في جوان 2025 حاولنا كيما نقولوا نوصلوا صوت المواطنين. ما نكذبش عليك احنا عملنا المخطط التنمية وراهم الكتاب. هذا مدام
5: هذا ضمنت فيه كل مقترحاتكم، كل هذا فيه كل في طبعة أنيقة زاد
7: مخطط التنمية. كنا أول مجلس محلي على ولاية سوسة يحضر المخطط التنمية، حاولنا نجمع فيه كل المطالب وكل المشاغل اللي تهم معتمدية مساكن. لخص لك بالنسبة لنا احنا كمخطط تنمية فيه 244 مشروع، نقول لك 50% من المشاريع اللي عملناها كانت تهم البنية التحتية اللي هي طرقات، صرف صحي، ربط بشبكة الماء، تنوير عمومي، طرقات المرقمة والبلدية. معناها الحقيقة البنية التحتية ناقصة برشا،
5: مهترئة
7: لأنه معناها نقول لك فما متأخرين 15 عام.
5: المدينة ما واكبتش التطور الديموغرافي،
7: الحقيقة ما أخذتش نصيبها من التنمية. معناها الحقيقة ما أخذيناش نصيبنا من التنمية على مستوى الوطني، ناقصين في البنية التحتية، بالرغم اللي معناها مساكن راهي عندها الوزن متاعها. أنا معناها أكثر من 100,000 ساكن، المساحة الجغرافية كبيرة، الوزن الاقتصادي ما تعرف انت معناها، اللي يقول مساكن يقول عمالنا بالخارج، العملة الصعبة اللي ندخلوا فيها للبلاد، سوق ترفر الناس كل تعرفوا معناها والوزن اللي عنده. تبارك الله توي حكينا بعد سعاد على معناها الاتكاء وعلى المعرض متاع مساكن، معرض مساكن واخو صيت كبير معناها في المناسبات الكل ديما يكون حاضر وعنده معناها الناس الكل تجيه من ولاية سوسة.
5: المداخيل هذه الكل البلدية ما كانتش قادرة على أنها تنقذ الموقف.
7: هو الحقيقة البلدية مش مقصرة، هي عندها مداخيل وعندها كما نقولوا مصاريف، ولكن مصاريف كبيرة وكما قلت لك مساكن كبيرة، المساحة شاسعة، معناها بلي مش تخدم وانت عندك روتار بل مش تعمل ما وش مش
5: تخلط،
7: ولكن فما إرادة الحقيقة. وإحنا الحقيقة من اللي بدينا معنا نتعاملوا مع البلدية كمجلس محلي، فما الحقيقة إحنا يد واحدة نخدم كتشارك معناها بيننا وبين البلدية. الحقيقة كنت فما أذان صاغية، قعدنا مع سيد كاتب عام بلدية، صارت برمجة فما معناها مشاريع متاع تعبئة الطرقات كبيرة أول مرة تصير في مساكن. معناها عنا سنوات ما تحطتش معناها أموال كي من هكا في تعبئة الطرقات، 6,500,000 فزاد داخلة فيها تنوير العمومي، ترصيف الأرصفة زاد مش تتعاود، فما برشا بلايس معناها مش تنعاودوها بالأرصفة جديدة. معناها الحقيقة مش مقصرة، البلدية تسعى أن تكون أنظف بلدية في 2026
5: إن شاء الله،
7: وقاعدة تعمل
5: خدمة مش كان بلدية، خدمة جمعيات وخدمة زادة متساكنية
7: وعقلية يخدموا على هذه زمان بالحق المواطن. معناها الحقيقة فما برشا مواطنين مازالوا معنا ديما يرمي الكرة للبلدية.
5: هو لا. ونتمنى في الموضوع هذا بالذات يكون فما تحفيز مثلا البلدية اللي باش تدخل في الرهان هذايا وتحب معناها تكون عندها أنظف بلدية إنه تحسس الناس اللي معاها. خاطر كي نقولوا مساكن أنظف بلدية ما مساكن مش يسكنوا فيها ناس من شعب من كوكب آخر مساكنية حتى ليهم هما والكذا يكون المجهود مضاعف حتى المواطن يكون واعي. إذا كان المواطن ما يعرفش اللي بلاده داخلة في الرهان هذايا أكيد ما نقولش باش يتقاعس أما مش كيفة مش كيما داخل السباق كيما أنت معناه خارج اللعبة. نتصور وكان زادا يقع تحسيس الجمعيات والمتساكنين وتوصلهم المعلومة توا بصراحة توصلوا النتيجة به
7: إن شاء الله. إن شاء الله الحقيقة المشاغل متاع مساكن الناس كل معناها في المجلس المحلي ولا المواطنين الناس كل نعرفوها احنا بالنسبة لنا كما نقولوا
5: أهمها بالنسبة أهمها لكم بي نعرف اللي البنية التحتية والطرقات والأرصفة والكل
7: أهم المشاريع.
5: أعطيني اللي يعطل حياة الناس يوميا صحة نقل شنو اللي يخلي الناس ما تنجمش تقضي أشوارها في مساكن
7: عنا أول
5: تتعطل مصالح
7: أزمة النقل
5: أزمة النقل.
7: أزمة النقل الناس كل تعاني منها.
5: قداش بعاد أنتم على سوسة تقريبا؟
7: 12 كيلومتر. ولكن في وسط مساكن والبرة من مساكن عنا مشكلتين. في وسط مساكن عنا كان الطريق الوطني رقم واحد اللي جينا منها هذه اللي تربطنا بسوسة هي الشريان الكبير ولكن الشطر البلاد ما معناها مشلول اللي علاش ما عندناش تاكسي معناها
5: فماش التاكسي
7: ما تاكسي فردي
5: كونتور
7: تاكسي فردي في مساكن بالرغم الكبر نتاعها ما تلقاش تاكسي فردي في البلاد.
5: شكون يقرر انه البلاد هذه يلزم يكون فيها تاكسي فردي؟ والله شكون ياخذ
7: السلطات الجهويه
5: السلطات الجهويه
7: مع نقابه التاكسي هذوما زوز اطراف معناها احنا الحقيقه
5: يعني عملنا البلاد بالكبر هذايا الكل معناها أنا من برجين من نعمة إيه منا تقبعيدة فش مش تنقلوا لمساكن المدينة معنا
8: ما بين المدينة
5: تونجيوك سعلي
7: معنا النقل كي نحكيه على المنتظم وغير المنتظم بالنسبة للمنتظم
5: سوسة مساكن فيها مشكلة
7: إجا مدام الصباح وصور معناها في محطة
5: في تونس الكل الصباح
7: بالضبط
5: وبعد نرجع لك الركود ونرجع للستة متاع العشية والخمسة متاع العشية
7: أوقات الزرة ديما فيها مشكلة متاع تنقل وناس كل معناها ما تلقاش نقل وناس تمشي مخر للخدمة والطلبة زادة الطلبة يمشيوا لسهلول للمجمع معنى يقرأ وما يلقاوش كيران
5: هو المشكل إنه مع أزمة النقل هذية بلادنا ما يكفيش حلول كان يجيبونا الكار الصينية حلت المشكلة صراحة خففت شوية إيه ما يغيروا توقيت العمل تولي إدارة تدخل حتى كان لازم تدخل التسعة إدارة الأخرى تدخل الثمانية ونص فرقهم علاش الناس كل تدخل الثمانية يعني مش أسطوذية يظهولي تهبط لهم الستيان تمشي على الكياس وشوف توصلهم شوف لا معناه بالحق رو يبدأ الاكتظاظ كبير ورهيب جدا معناه طبيعي جدا لأنه ذي برمجة متاع وقت
7: صحيح مدام وخلاف أنه برمجة الوقت هو فما مشروع كبير مشروع مترو الساحل مترو الساحل ما فهمناش علاش تعطلوا علاش معناه دفنا في المهد هذيك معناه أي دولة أي بلاصة معناه مدينة كبيرة وحيوية وقطب اقتصادي وفيها معناه تبارك الله السكان خلاف أنه في أوقات الصيف معناه تولي إقبال على الولاية وعدد السكان يزيد يظهر لي أحسن حل للنقل هو مترو الساحل هو الحقيقة
5: هو النقل هو الجماعي وربط الحديد
7: المشروع اللي ممكن يبدل الساحل بكله كي نحكي مش على مساكن برك نحكي وسوسة ومستير والمهدية هو ديجا موجود ولكن مش يربطنا ببعضنا
5: صحيح لا يحل المشكل بصراحة في انتظار انه يرى النور الملف هذا مازلت موجود معنا تيسين فقط لخيان ياخذوا الكلمة مرحبا سعلي مرزوق شنو أحوال البرجين
9: والله الحمد لله مرحبا بكم إذاعة منستير عروس البحر
5: يعيشك ربي يخليك
9: وشرفنا حضوركم وبالحق البرنامج هذا نتبعوا فيه في عديد الجهات وتمنينا كون يكون حاضر في مساكن وشات القدرة وحضر البرنامج هذا ومدام حياة الكوني الله يفرحك
5: شكرا
9: بالحق باش ننقلوا مشاغل معددية مساكن بصفة عامة وخاصة نحن كنواب عن عمادتنا وعن عمادة البرجين علي مرزوق مش أول تجربة هذه في العمل الجمعياتي أو العمل السياسي من قبل أنا موجود على الساحة، قبل حتى في المجلس المحلي القديم أو في المجلس البلدية كنت متواجد ودفعت على مصالح البرجين وعمادة البرجين في النقائص موجودة ككل عمادات البنية التحتية والمشاريع الخاصة لمس المواطن ديريكت بصفة مباشرة. الحقيقة مش باش نطول ياسر في كعمادة البرجين، أما المطالب هي أثرناها وأدمجناها في المخطط الخماسي 26-30. أهمها هي ملعب البلدي بالبرجين اللي هو معناتها بالحق عنا جمعية ناشطة في البرجين، جمعية تعد في 140-160 مجاز تلعب معناتها بخمسة أصناف وستة أصناف منها سينيور، معناتها الجمعية الوحيدة في مواطن تيتو ساكن أبار الكوراسون سبورتيف عندها سينيور ونقصها معناتها في الدعم المادي ونقصها في ما ثماش استاد على شي تريناو.
5: وين أولاد البرجين الجارية التونسية
9: الجارية التونسية بالخارج لمت وصلحنا اللي ما يزمه يتصلح، لكن راهو معناتها تعشيب الملعب لازم منه، لازم تعشي في ملعب، راهو مازلنا في ملعب معناتها بالحق ورغم اللي ثم مجهودات توا
5: وعدوكم بتعشيب الملعب
9: ثم ان شاء الله، مي المبلغ اللي تحط شويه ما يكفيش، باه مشي يصير التهيئه وتعشيبه، اما باقي يقعد في التنوير ويقعد خاطر جاي في اخر برجين معناتها، وتعرف لازم تنوير عمومي ولازم
5: تمدي لازم مصروفات
9: وهنا قاعدين بقدره الله قاعدين نحاولوا باش نزيدوا المبلغ هذا وان شاء الله ربي يوفقنا فيه. خصوص معناتها ديما نحكيوا علاش الاهم عصر هو العصر الشبابي، معناتها كما تحدثنا بكري بالاوف معناتها نحكيوا على دور الشباب ودور الثقافه الجهه الجنوبيه اللي معتدي مساكر معناتها ثم نقص في الثقافه ونقص في النوادي الشباب وتأهيل الشباب واندماجهم في
5: شنو الفضاءات الموجوده في البرجين؟
9: البرجين على نادي شباب اللي هو كان نادي شباب ريفي معناتها
5: يستجيب للتطلعات الشاب اليوم، ينجم يمشي له الشاب اليوم ينشط فيه صراحه سعليك.
9: صراحه ثم نقص رغم اللي معناتها تمويله صار من ولاد البلاد كان مسكر، ما تعرف النوادي شباب الريفي كل كانت مسكره
5: في طار اعاده الهيكله نتاعها،
9: صار اعاده الهيكله وصار معناتها تعيين منشطه فهمتني وتكفلت بيه ولاد البلاد وجابوا تجهيزات وجابوا كذا فهمتني، لكن يقعد ديما ثم نقص في تاطير شباب باش نبعدوها على الحياه
5: نبعدوها على الشارع بصفة عامة ومخاطر الشارع
9: وندمجوها في الحياه الثقافيه والحياه الجماعيه. بالحق شبابنا راهو بصفه عامه متطوع للعمل معناتها في خدمه البلاد ويحب يحسن ويحب يظهر سواء في الكولكتيف ولا في السبور ولا في الثقافه. نقصنا معناتها فضاء عمومي كمكتبه عموميه او مكتبه اطفال فهمتني، هذا المتطلبات معناتها.
5: قداش من مؤسسه تربويه في البرجين؟
9: عندي مدرسه ابتدائيه ومدرسه اعداديه.
5: الثانويه يقراوا في مساكن؟
9: يقراوا في مساكن،
5: في مساكن
9: سواء في التكنيك ولا بالحق هو الاشكال تو معناتها تطرحنا بركي المشكل نتاع النقل المدرسي اللي كونه معناتها يخرج من المدرسه الاعداديه من البرجين يتحول ديريكت لطريق قروان بعيد عليه معاد خوارزمي، والنقل صعيب الغادي ما ثماش حتى الكارت تجي صباح معناتها تجي تهبط بعيد شويه على رامبوان يكمل على رجليه
5: عليه ما تدورش الرامبوان الكار
9: ما يكملش ما عندوش وين فضاء وين يدور الكار غادي ولا حتى كان ساعه كروز ولا مقراش ولا ماجستير
5: ما ينجمش كيفاش يراو
9: يمشي بالاربع خمسة كيلومتر على رجليه باش ياخذ نقل للبرجين. بحق ظروف صعيبه تاع نقل مدرسي فهمتني، وهذا رانا يومين في الجلسات.
5: شو عاملين ملف في الباك وفي المناظرات
9: في الباك عمناور في الباك وربي يستر سنة زاد راهو في النقل المدرسي عمناور في الباك تعبنا شوية زاد راهو في الترونسبور ساعة تجيك فوسط الاكزامان وما تجيش الكار يا حمبان معناتها حاجة عادية متوقعينها فهمتني، وإن شاء الله سنة ما تتعودش رغم اللي معناتها ثم تخفيف الضغط على بزوز كيرال معناتها مواطن مساكن بالحجم تاع مواطن مساكن
5: وان شاء الله حتى كان باش ياخذوا نقل جماعي راهو الراكبين نخليوا اولويه لتلميذ البكالوريا ما فيها باس راهي في الامتحانات
9: بالطبيعه لا هو ثم
5: ناس اولويه يلزمها
9: النقل غير منتظم مثلا مدام تو معناتها الاسناد نتاع اربع خمسه رخص على على على عمادات برجين وبني ربيعة والفرادة ما يكفيش
5: ما يكفيش
9: خمسة خاطر بالحق ثم نقص والبلاد كبرت مازلنا توا نراجع في قوانين متاع
5: نرجع سعلين نقطة الصفر اللي هي الثمانية فما برشا ركوب وبعد نقعدوا بكلنا حتى هما حتى هما أصحاب اللواجات يقول لك إيه هاك باش تزيد نفس المشكل باش نقعدوا كلنا بطالع حتى من العشرة حتى كش الأربعة متاع العشية باش تتحرك شوية الدنيا نفس
9: هو هو صحيح
5: يقول لك ما تغطونيش الكهرباء معناها جديدة وما تغطونيش مصاريف يزمني نخلص الكهرباء وباش نعيش أنا وعائلتي ولا سيرونس ومصروفها فهما في حد ذاته ماذا بيها ما تزيدش برشا
9: على حسب ما نشوفه فيه تو نعينه فيه يومين راهو في مساكن ما عندناش وقت ذروة راهو يومين كل ساعة
5: كل ساعة ذروة
9: راهو كل ساعة حركة كبيرة راهو ثم لجاي وثم لخارج راهو كي نشوفه من العمادات راهو معناتها مش طابت المساكن ولا من المساكن مش يبدل السوسه راهو معناتها ثم كونتينيتي ثم نمبر مش معناها الساعه ذروه ولا نقولوا هم العام من 8 الى 10 وبعد تحبس لا ما ثمش ركود راهو ثم الخدمه
5: في من الطبيعي راكم انتم في مدينه كبيره قطب اقتصادي كبير
9: نمشيوا للصحه للصحه اللي هو المراكز الصحه الاساسيه
5: باش نرجعوا لها مراكز الصحه الاساسيه وباش نرجعوا للثقافه وللشباب والمحاور هذه الكل والضيوف الكل حاضرين معنا باش نرجعوا نسمعوا اغنيه وبعد ان شاء الله مازلنا مستمعينا مكملين في جهات وشواغل من دار الثقافه علي بن خليفه في مساكن

0: من جديد مستمعينا مواصلين معاكم في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن نحكي على مشاغل الناس في مساكن. مرحبا بكل الضيوف الحاضرين معانا ممثلين على المجلس المحلي للتنمية. نحكي على أكبر مجلس محلي تقريبا في 18 نائب، نحكي على 17 عمادة، كذلك في مساكن نحكي على الجهات جهة هذه ونحكي على الشواغل. راني نحكي على قطب اقتصادي كبير، نحكي على كثافة سكانية، نحكي على جالية كبيرة برشا وعددها كبير، نحكي على نشاط ثقافي، نحكي كذلك على نشاط ترفيهي، نحكي على صراحة معتمدية بكل المقاييس متوفرة فيها خلينا نقول وسائل النجاح. فما ناس تحب البلاد، ناس تحب تخدم، وفما الأفكار وفما المشاكل مع ذلك.
1: ثم لا ثم مديني داهم اللي معناتها راهو بالحق وتخذات فكره جهويا وطنيا كونوا مساكن معناتها لا باس عليها واولاد بلادها يعاونوا فيها
0: صحيح.
1: هذاك علاش قعدنا في منوال التنميه جي تكلم على مساكن يقول لك مساكن لا باس عليها. اما بالحق صحيح
0: يقول لكم دبر التمويل. اني معاك
1: يعني معاك دبر التمويل. انا قداش مره في اجتماعات ديما نقول فيها نقول راهو صحيح ثم تمويل من عند ولاد البلاد، لكن وريني انت اعطيني اصبع نعطيك اليد كل.
0: صحيح.
1: قد المواطن مش يقول لك انا قداش مني زاد. وثم روح المبادره وروح الحب للبلاد وحب
0: هي ما هي راهي تكميليه راهو مش هي السيس راهي.
1: صح ما
0: هي راهي تابع الدوله التونسيه من حقها راهي في التنميه.
1: ان شاء الله ما تعرف المخطط هذا الخماسي تلقى حظها مساكن وقاعدين ندافعوا عليها
0: ان شاء الله
1: بكافه مكوناتها وبكافه عماداتها. وبربي ثم ميساج مش نحب نوصله بزميلي حمدي سلامه عن عماد بني ربيعه خاطر هو في معناتها

0: يخدم وما نجمش يتواصل معنا. عماد بن ربيعة كيف باقي العمادات عندها نقائص نقائص بالجملة، وهذا كل معناتها مع التراكم تاع سنين من ناحية الانفراستركتور كطرقات وكمياه صرع الشراب وكجامعات سكنية ناقصها التنوير المنزلي و
1: خيضولي مش الماء والضوء صاير رخص هذه
0: وقع
1: البت فيها نهائيا
0: إلى حدود شهر سبتمبر.
1: يعني
0: راهو ماهوش على طول، راهو مشهور سيد وزير الداخلية لتسوية وضعية
1: باش يسوي اللي فات اللي جاي بالطبيعة يدخل بالمنظومة القانونية.
0: مش نحكيو على برجين وبربية خاطر فرد بلون دوميناجمون مثال تائه يشمل زوز عمادات من عام 81 من عام 81 ما تمش تغييره وقعدنا في زون أجريكول. معناتها التجمع السكني الموجود من عام 81 قعد البلان
1: اللي باش يبني باش يبني على ارض فلاحيه،
0: ارض فلاحيه باش يطلب ترخيص استثنائي وهنا ثم عرق. لا
1: صحيح،
0: كيفاش باش تعطيه رخصه نتاع بناء
1: صحيح
0: او معناتها استثنائيه للتزود بمسرح شراب او بالتيار الكهربائي؟ وهنا قعدنا وبارك الله فيه سيد وزير الداخليه وسيد رئيس الجمهوريه، معناتها اللي كونوا
1: قرار
0: صعب
1: لازم يتخذوه،
0: اللي كونوا برشا رخص باش تتحل ومش تعاون المواطن في الرخص الثنائيه دي الى حدود شهر سبتمبر. وانا نحن بالطبيعة كمجلس محلي
1: باش تحرصوا اكيد
0: حرصنا باش تكون برشا عديد المطالب
1: تتعرض.
0: وراو في الجامعه ثم في دوره 250 بلديه 250 و 300 من المحضر، راو
1: ملفات كبيره
0: وبربي ما دام حياه معتمديه ساكن راهي فيها كبلديه فيها قرابة 83 ألف ساكن وكمعتمدية في حدود 120 ألف ساكن. هذا معناتها شوف والكبر الجغرافي متاعها رايد امتد معناتها على البرجين، من على البرجين امتد حتى الهدادرة. شوفك الأراء معناتها الامتداد العمراني والكبر متاعها، وباقي مازلنا في المشاريع التنمية الجهوية في حدود 500 و600 مليون.
1: المؤسف انه بلادنا ما واكبتش التطور الديموغرافي.
0: راكي مدام في البي ار دي، في البي ار دي مشاريع التنميه الجهويه نحكيو على معتمديه مساكن في 500 و600 مليون.
1: كيف
0: معناتها 500 و600 مليون ينجم يمدهم رجل اعمال في في في في كلوتير كلوتير تو انت ما تزيد تكلف 600 مليون.
1: صحيح،
0: بينما انت تعطيك
1: رجال اعمال صارفين مليارات على المدارس،
0: راهو لاقين اشكاليات في التمويل ولاقين بالحق الدوله راهي صحيح ثم ماليه عموميه نعرفوها
1: صحيح
0: ونعرفوا شنو الوضع وقاعدين نطلبوا بشويه مش قاعدين ضاغطين، وان شاء الله يتفهم المواطن
1: اوكد الاولويات
0: ثم اولويات. عندنا طموح كبير للمشاريع الكبرى، عندنا خزان الماء، عندنا المنطقة الصناعية في مساكن، عندنا المنطقة الصناعية في بني ربيعة، عندنا الملاعب الأحياء في بسوا بني ربيعة ولا بيكر ثوم، عندنا الملعب البرجين. مي هذا طموح الزملاء كل كنواب، لكن
1: هنا فما التحديات المالية للبلاد
0: ورانا من الساكتين ويومين. والله صدقني المجلس الوحيد يمكن في الجمهورية بكبره وبعدد جلساته، راهو يومين الجلسات
1: مش غريب على مساك،
0: راهو جلسات يومية، راهو طلبات يومية، رانا إذا كان ممشي ثلاثة واربع نواب راهو يمشي نائب الوزوز باش يمثل في إدارة من إدارات سواء التجهيز، وجبدنا على التجهيز مدام وجبدنا على التطهير، عنا زوز إدارات في مساكن التجهيز
1: والتطهير
0: ما غير أعوان
1: من غير أعوان.
0: راو إدارة التجهيز فيها مدير وفيها شوفير، راو اللي يخرج قاعد ما يتعوضش. التطهير شهر آخر مش مشتقة فيها زوز خدامة. وراو كنقولوا
1: يتحل باب الانتدابات
0: مدام كنقولوا تجهيز، كنقولوا إدارة التجهيز في مساكن، راهي إدارة التجهيز تخدم على معتمدية قصيبة وزاوية ثريات، تخدم على مساكن وتخدم على سيد العين. راو كنقولوا إدارة التطهير نفس الحكاية تخدم على ثلاثة معتمديات وفيها زوز عوان ولا فيها عون،
1: ما يكفيش
0: مش قاعدين نتلفتوا سوس الجنوبيه بالطريقه اللي يكون، وهي اهم حاجه هي سوس الجنوبيه. علاش؟ خاطر المدخل الجنوبي للولايه وتحد بزوز ولايات الرماديه والمنستير ومن هكا القروان معناتها بالكبر مش الساعه نقص في الصحه نقص في الـ في الـ في, الـ في النقل نقص في الصولات للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بيرو صغير في وسط معتمديه فيه ثلاثه خدامه اللي نحن طالبنا وطالبنا
1: هذو شنو باش يدرسوا الملفات باش يعملوا عمليه الاستخلاص باش
0: مدام راه ثم مطالب عندها ثلاث سنين راهو ياسر لا لا, لا لا تلوم المواطن ولا تلوم الاداره
1: تلوم الاداره
0: بالحق ثم نقص فادح هنا في جملة المشاريع في مرتب مساكن وإن شاء الله ربي يوفق المجلس وإن شاء الله فهمتي خاطر ضغط كبير على المجلس وضغط ونحن قاعدين نضغطوا على الإدارات ونعرفوا كما قلت لك المالية العمومية شنو هي بالضبط وربي يوفقنا وإن شاء الله فهمتي
1: المهم هذا عامل الثقة بينكم وبين الناس مهم جدا والانسجام بيناتكم اللي ما شفتوش في مجالس أخرى صراحة لا يعني حتى هذه عوامل إذا كان ما إنسان ما حققناش نتائج 100% شكون راضي على انه خدم خدمه الفائده الناس
0: هي المده النيابيه نتاع 5 سنين نحن كي نجيبوا مشروع كل عام كي نجيبوا مشروع وطني كل عام راهو سما معناتها حققنا نتائج كبيره برشا وان شاء الله القادم افضل
1: ان شاء الله باذن الله بالاصوات هذه المحبه للمساكن باذن الله ما يكون كان افضل شكرا ليك سعلي مرزوق ان شاء الله اهالينا في البرجين كان صوتهم وصل
0: كل يوم صوتهم يوصل
1: كل يوم صوتهم يوصل
0: كل يوم انا معروف عليها وفي الاولاد في الزملاء كل شيء احكي عليه الا البرجين
1: الا البرجين
0: بس البرجين راني يتمس مهما كان قدامي المسؤول البرجين ديما لازم تاخذ حقها وحتى زملائي نفس الحكايه راه مش تمس التوارة مش تمس جبلي راني نخرج الولايه ولا نخرج البلاصه راني كل ايد واحده وكل ندافع على مساكن ومصالح معتمديه مساكن بصفه عام ومعنا لوتيكا زاد مساند رسمي هذاك المجلس
1: اكيد
0: ديما معنا
1: اكيد المال والاعوان مالا كيفاش مالا باش مسافرين معناها
0: لا نستحقوا الدعم سمع عند رجال الاعمال لقواهم صحيح الحق والله يا ربي كثر منهم الناس وربي خلاهم بالحق
1: نحكيو على قطب اقتصادي تجاري كبير مساكن وما نجم يكونوا كان دعم للتنميه في مساكن تونجيو سي عادل الجيبسي سي مراد بوهلين مرحبا
2: أيوة مرحبا
1: يا سيدي شفت مو نبرة الصوت المسرحي والفنان قديش مهم أنه المسرحي والفنان يشارك في الحياة السياسية ويعطي بأفكاره في مجاله في غير مجاله كما الماء كما الضوء كما الثقافة كما التعليم كلها ركائز أساسية لحياتنا
2: والله هما معناها كل واحد وشكون وشنو مش يعتبر معناها الركيزة متاعه بطبيعة وخياني وزملائي الكل كي معناها ونقول لهم توما كلكم تلهاو معناها بالانفراستركتور معناها
1: البنيه التحتيه
2: نتاع البلاد وفهمتني وانا هاتا نتلهى بالبنيه التحتيه نتاع الدماغات على خاطر راهو شوف معناها كيف نقولوا احنا لا بروموسيون دو لا فيل باش نعمل بروموسيون انت المدينه او معتمديه راهو بالثقافه برشا بقايا معناها اللي عندها بحر اللي عندها غابة اللي عندها حد شيء عندها ثقافة معناها أبارتير من من من تظاهرة من مهرجان أو من عدة مهرجانات
1: تولي مزار
2: معناها توريزم يتحرك التجارة تحرك كل شيء يتحرك والدولة وقتها بالسيف من عليها باش تزين تصويرتها تولي تعمل كياس باهي تعمل تطهير باهي تعمل معناها إنارة باهية هذه يجبد هذه
1: ثقافة هي القاطرة
2: يعطيك الصحة هذه هو معناها شنو الحكايه محكومه في الوعي مش شويه وعي محكومه في برشا وعي من السياسي معناها كيما نقولوا من معناها من من من من
1: نقولوا برشا وعي من صناع القرار الناس اللي
2: صناع القرار من اقل معناها موظف الى رئيس الدوله يلزم الوعي بالثقافة رأي الثقافة هي الكل هي اللي تربي هي اللي تكون هي اللي تأطر هي اللي تحافظ هي اللي تصنع التواصل من بعد
1: صح
2: احنا تو مثلا كما نقولوا في مساكن معناها تو 120 ألف نسمة معناها مثلا عنا دار ثقافة برك شوية
1: أكيد
2: معناها في دور شباب أنا دار شباب برك
1: من عام قديش دار الثقافة مساك
2: هذه ديركت بعد الاستقلال استقلينا منها تعامل دار الثقافة من الستينات كانوا اسمها فوالا اسمهم دار الشعب
1: اي كانت الثقافة للشعب
2: فوالا ويني هالمقاربة تويكا
1: دار الشعب التوق تقولوا دار الشعب
2: أنا احنا في دار الشعب دار الثقافة هذه اللي ما أنا ملي نعرف روحي ملي عمري 4 سنين تو عمري 50 هذه عبارة دارنا الثانية معناها 50 مازال عوية مو 3 أيام
1: مازال على 50 يكبر في روح فرحان بالخمسين تو تجي إن شاء
2: الله
1: وتعيش قرن بإذن الله
2: فوالا شنو هو الحاجة اللي تو مش نتكلم بكري كاني وخويا علي تكلمنا على الثقافة قال لي شنو هو معناها شنو اللي يلزم يتصلح علي قلت له راهي خاربه من الساس للراس راهو
1: فهمت باش معناها... نبداو الاخر
2: اي فوالا معناها مش نتكلموا على دور الثقافه اش نلقاو اذا كان لقينا مدير باهي نلقاو البقيه الكل داخل بعضه نشوفوا نلقاو منشطين ونشاط وكذا ساعات ترقى مدير فهمتني يضرب بالستاكا مشكله في
1: طبيعه البشر هذه العمل في مجموعه راهو مستحيل
2: العمل في مجموعه راهو من اصعب ما فما ومن اصعب ما فما هو التعامل مع البشر مع الانسان وانت معناها في دار ثقافه تعاملك مع شكون مع اطفال مع شباب ومع كهول التعامل معهم
1: الكل يزم يشوفوا انسجامكم مع بعضكم في برامجكم في خدمتكم في كذا باش هما يقدروا من
2: شنو التظاهرات معناها التظاهرات يلزم تكون معناها كيما نقولوا تخدم على مستوى الكيف ليس مستوى الكم ومش كل دور ثقافه جينيرالمون الانشطه الموسميه للبيت ومعناها احيانا فاشله
1: وين كنا سي مراد نباركوا بعض الاحتفالات حتى وان كانت باهته في الاعياد الوطنيه في المناسبات اما انت مع انه المدن تاخذ اختصاصها الثقافي مثلا نقول مساكن نقول القلعه نتاع مسرح انه تكون فما مهرجانات كبيره دوليه وعربيه
2: تنجم بكل
1: معناها بالامكانيات قربها من سوسه وقربها من المناطق السياحيه وجود لوتيكا معناها بحذاكم بهذا الحضور معناه والانسجام اللي بينكم
2: لا فما تجارب
1: مع الاختصاص والا لا
2: أزر اللي هو ديما معناها كي تخدم انت في اختصاص راهو تكون الحكايه سيبلي خير معناها مثلا توكي كيما اي مهرجان فيلم التراث
1: اللي غدوه
2: اي اللي غدوه هذا غدوه ان شاء الله معناها مش يبدا هذا يا سي مكسب مش الفايده انك تعمل مهرجان الفايده هي انه انت تكمل فيه وتكبر وتطور
1: تبني عليه
2: فوالا خاطر الفكره الناس كل عندها افكار انما انت باش تكمل فيها الفكره هذيك وباش تنجحها وباش تواصل فيك النجاح هذاك راهو هذاك هو الصعيب. وعندنا زاد معناها مهرجان علي مصباح المسرح زاد معناها هذا كيما نقولوا ساعات دي هو دي با معناها عام ينجح عام كذا وهذا مش متوقف على دار الثقافه راه متوقف مثلا على الوزاره كيما تعطيك
1: دعم
2: أي دعم
1: اللي يأتي
2: دعم سواء على المستوى معناه. المادي سواء على المستوى العروض
1: ويجي متأخر جدا
2: فوالا يجي متأخر جدا وعلاش ويبجلوا في هذا على هذا
1: ما يخليكش تبرمج وتعمل برمجة هكا
2: ما تنجم تعمل حتى شيء يعطيه هما الساعات يفرضوا عليك عروض تجيك المندوبية تقول لك أنا عندي كان كذا وكذا وكذا يا عليه أنا مهرجان نحب نكبر ونحب كذا يقول لك ما لا تدبر الفلوس رؤوس الأموال معناها مش الكل مش يعطيوك حاصلوا
1: هما وظروفهم زادة الاقتصادية وامورهم زادة
2: هذه معناها راهو تنجم تكون احنا معناها كمجلس محلي عملنا اجتماع وقتها في الفترة اللي فاتت وقتها كنت انا هو الرئيس عملنا اجتماع وقتها اجتماع جميل ومثمر ان شاء الله معناها تكون فما كونتينيتي مزيانة خاطر ضمننا كما يقولوا التعاون والمساندة متاع دار ثقافة مساكن مع سي عبد الرحمن ومع مدام جليلة عجبوني المندوبة كونه معناها مش ان شاء الله معناها قاعد نحضر في برنامج وديجا نورمال مورا وحاضر مش نزيدوا نعملوا عليه جلسة في المجلس المحلي باش نشوفوا معناها اش نجموا نزيدوا كيفاش باش يفهموا الوضعية شنية هو برنامج معناها يمتد على سنتين فيه على مستوى الكرياسيون والفورماسيون معناها على مستوى التكوين والإنتاج قانونيا مش هبوا خموا يندرا مش يكون في إطار جمعية أو في إطار معنا جمعية أخرى تاخذوا. وهذا هي بداية اللبنة الأولى لمشروع بلدية فرقة بلدية مساكن
1: إن شاء الله
2: للفنون. احنا هني هكا عنا ديزاكي كما قلت لك ديزاكي الباهين هما الشجاعة نتاع السيد المندوبة وسي عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة الجديد تو بدا يقدم ديجا عنده قريب العام
1: ما عادش جديد
2: وديجا منا فينا ولا معناها ولدنا ومتاعنا واخونا الموتيفاسيون عنده موتيفاسيون كبيره معناها مشي وزيد عنا اكي اخر اللي هو الكاتب العام تاع بلديه مساكن اللي هو بين قوسين في شبابه كان ممثل مسرحي
1: سي محمد بن سيد
2: سي محمد بن سيد
1: اللي وجه لنا الدعوه
2: سي مختار مبروك الله يرحمه خدم مع مسرحيه فاجئني بالخبر هذا حاصل ومستعد انه يشجع الثقافه وعنده الوعي الثقافي معناها
1: يحب
2: ايفولو بالميدان هذا وان شاء الله معناها
1: هذا في حد ذاته انجاز للمجلس انه تشير
2: فوالا يعطيك الصحه
1: فرقه
2: ويرزمو انه معناها اصدقائي معناها بينهم كما يقولوا فنان يدافع على على الثقافه
1: وكل شيء ومؤمنين هم بدور الثقافه
2: لا هما اللي يشوف احنا معناها بخلاف انه اعضاء مجلس محل التوكيما سعلي مرزوق معناها في يوم من الايام معناها كان معنا في نادي المسرح ينشط كان صغير تو كبر وفرقص وكل شيء
3: ايوه
2: ايه. ولا وقتها وقت مع سعلي مصباح معناها سيان وربريري الله يرحمه فهمتني كنا معناها كذا
1: نرجس
3: كانوا معنا في المسرح
2: فولا معناها بكلنا معناها زملاء بكلنا جيران بكلنا نعرفوا بعضنا معناها وشنو تلمينا في الكادر هذا باش نخدموا معناها
1: لقحت الافكار
2: نتشاور ونتفاهموا في كل شيء نتعارك ولباس امورنا كما يقولوا
1: نختلف تفضل سالي في الميكروفون
3: اهم حاجه هو تكونوا دار ثقافي في مساكن تكون عندها كونسرفاتوار اهم حاجه خاطر اسمع نشوف برشا شباب في مساكن
1: يسالوا على الصفحه لغياب أي. الموسيقى في
3: غياب الموسيقى
1: كنا حكينا عليه حتى
3: تحدثنا عليه حتى بكري مع السيد المدير وقلنا يلزم بالحق اذا كتشوف تشوف الوليدات الصباح كذا هزين الفيولون وهزين العود وماشيين كونسرفاتوار في سوسه شيء اسف بالحق باش ما يكونش عندنا كونسرفاتوار في مساكن ويلزم يرجع كونسرفاتوار
1: كان موجود
3: ويزم
2: كان موجود قبل ايه؟ معناها فما تلقى 15-20 عام التالي كان وقتها سي فتحي بوسنينة وكان سي كامل جنيح ومن جرتهم هما انبثق مهرجان عملاق على مستوى وطني اللي هو مهرجان الشادلي أنور
3: الموسيقى
2: اللي هذا معناها مهرجان توقف منيش من عدم وعي البلدية أنذاك في تدعيم مهرجان لكن مهرجان وطني وكان الفنان اللي يجي باش يغني ويشارك في المسابقه نتاع مهرجان شد الينور كان بالنسبه ليلو معناها حاجه مزيانه في السي
3: في هو حتى في الجلسه
1: ان شاء الله
3: تحدثنا مع البلديه وقعدنا في الجلسه
2: هذه حاجه من الحوايج اللي قلت لك كاتب عام كاتب عام بلدي معناها تفاهمنا معه في على مهرجان هذا سينما التراث وفرقة بلدية مساكن ومهرجان شاد ليانوار
1: وما حد جهوي للموسيقى
2: ومش معهد جهوي كونسرفاتوار
3: هنا في دار ثقافة هنا
2: في دار ثقافة الاسباس معناها ينجم يكون
1: بالإمكان أن يكون ثم فرع تابع
2: هذه حاجات اللي شنوها
1: حاجات أساسية هذه حتى كنت تناقشوا فيها مش تناقشوا فيها باش يقولوا تتوجد ولا لا
3: حاجات أساسية
1: يلزمها تكون موجودة
3: ما تطلبش ماديات ما تطلبش هذا معناتها كونسرفاتوار كان موجود علاش
1: ودار الثقافة باش هذه الكل قاعات الكل فارغ
2: عليه معناها كيما نقولوا فضاء كبير وفيه برشا معناها شنو جوست تبدا فما كيما نقولوا برامج صحيحه دي زون كادرور صحاح عباد فوالا ومن الفوق الكل اراده سياسيه
3: فولونتي ديما الفولونتي
1: اراده سياسيه تؤمن بجدوى الثقافه
2: ولا.
1: كقادره للتنميه
2: انت تشوف راهو حتى في البسيكولوجي نتاع الطفل والشاب راهو الشاب بكل نشاط وبكل طاقة، راهو الطاقة هذيك إذا كان ما تسيبتش في البوزيتيف أوتوماتيكمون مش تسيب في النيجاتيف.
1: والفنون هاك تشوفوا الناس تقريبا اللي مارست المسرح والموسيقى في الشباب متاحه في صورها كيفاش تحكي
2: يطلع تلوى. إنسان يضمن أنه ما يكونش مهبول أو مصدق معناها يعني. يبدأ إنسان سوي.
1: سوي متوازن نفسيا بصراحة مساكن
2: وراه فما دي بوتونسييل ما انا نخرج معناها انا ديجا معناها نمشي ندور برسك في العروض معناها في كامل الجمهوريه راهو المساكنيه مزرعين بارتو راهو يقول لك يا والله ايش خص وكان جا في مساكن كذا وكذا وكان جا في مساكن هذن كيما نقولوا نجيو معناها نتلموا راهي فرصه ذهبيه بالنسبه توكيل للفنانين الكل مساكن معنا دار ثقافة اللي ديسبونيبل
1: ونخبط الثقافة الكل في
2: فلا موجودين الناس كل موجودة مدير دار ثقافة قال لك هاو البيبان محلولة وأنا معاكم
1: متعاون جدا مع متعاون. مجلس يؤمن بالثقافة
2: هذه ستير روسيت معناها ما تتوجدش دي
1: كل الظروف ملائمة بإذن الله كل الظروف ملائمة
2: ما علينا إلا أن نعمل وفهمتني ونعملوا على إرادة سياسية من الفوق خلي تنزل باش كما نقولوا معناها نقدموا القدام
1: بإذن الله
2: وراهم ساكن فيها في الاستيل الكل
1: ما تقدم كان القدام بإذن الله ما زلنا مواصلين معاكم
2: بالنسبة
1: مستمعين
2: بالنسبة للمندوبيات راهو عذر الفلوس موجودة الفلوس مع في المندوبيات الكل راهو أنا مطلع على كل شيء الفلوس موجودة وكل شيء أما
1: تقسم بالبرامج
2: لا تقسم حسب الأهواء أي موضوع هذي
1: أي والعهدة على من قام والعهدة على من قام
2: إحنا سوسيتي
1: ما زلنا باش نرجو وبنزلنا باش نحكي وساعة أخرى كاملة في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن ونعطيكم زادة تفاصيل على مهرجان مساكن لفيلم التراث اللي ينطلق قدوة ويمتد على مدى 3 أيام ضيوفنا مازالوا مواصلين معنا خليكم معنا مستمعينا نرجعوا موجز مضي ساعتين ولا نعود
4: في إذاعة المنستير ديما سبور
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري مستقبل سليمان ومستقبل جابس لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 4 عصر
6: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
7: 106.1
8: جهات وشواغل
9: نرصد الواقع وننقل صوتكم
8: جهات وشواغل
9: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب
8: جهات وشواغل
9: مع حياة الكوني

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة، وتضم هذه الرحلة الافتتاحية ضيوف الرحمن من ولاية بن زرت، وفق ما أكده المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي في تصريح للزميلة كوثر العبروقي. وأكد المزوغي أن العدد الإجمالي لرحلات الذهاب والإياب المبرمجة عبر مختلف المطارات التونسية يبلغ 43 رحلة، على أن تكون آخر رحلة ذهاب يوم 22 من مايو القادم عبر الخطوط السعودية. في موضوع آخر الآن، تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس، وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق. تعقد لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 17 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. ويكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عدمي الجنسية مقيمين بتونس منذ 10 أعوام على الأقل، حسب الفصل 8 جديد من مقترح هذا القانون. ختاما، تستعد تونس اليوم لإطلاق الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي بمدينة الثقافة بالعاصمة ببادرة من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وبإشراف وزارة السياحة. ويهدف الصالون إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، وفق ما أكده للأخبار لطفي البراهمي رئيس لجنة تنظيم الصالون ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: جهات وشواغل،
3: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
3: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
3: مع حياة الكوني.

0: شارك بهواك وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك
1: نعمة
0: شارك بهواك.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن. نحكيو على اهتمامات الناس لهنا، الناس حتى على موقعنا على وعلى صفحتنا على الفيسبوك. الناس لهنا طالب موسيقى، طالب ثقافة، طالب أنه يرجع مهرجان الشاد الأنور، طالب أنه كما كانت مساكن فاعلة ثقافية يلزمها يرجع الإشعاع الثقافي، يلزمه يرجع الإشعاع الثقافي لمساكن. بالطبيعة تقعد الإشكاليات الأخرى العادية اللي يعانيها كما كل مواطن، أما بتفاوت نحكي ونقل وصحة وصعوبات خاصة في الجانب الاجتماعي. كي نحكيه على مساكن نحكيه على قطب اقتصادي تجاري كبير، نحكيه على عدد كبير من التجار الكبار ومن رجال الأعمال. هذوما الكل كي دورهم كبير في صنع الحياة في مساكن. مرحبا بالاتحاد صناعة وتجارة بمساكن سي عادل القيبسي. سي عادل مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنسير في مدينة مساكن. عادل القيبسي نمثل المكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمساند الرسمي للأعضاء المجلس المحلي بمدينة مساكن.
0: وزي ما حسيناه العلاقات الطيبة هذه بيناتكم ملا باش مسافرين كما قالوا اليوم سي عادل بين بالكاشف أن وقت اللي يساهم رجل الأعمال والاقتصادي في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الثقافية رغم نجم كان يعود بالرخاء على البلاد هذه. يظهر لي مهرجان التسوق والأيامات اللي عشتها مساكن في بين بهجة الثقافة والتسوق خير دليل على أنه في مساكن اللي هنا فما عامل لابد من أنه نعطيوه أكثر من اعتبار. هي ما هيش مغازات محلولة للتجارة فقط، هي راهي تنجم تكون رافد للتنمية ورافد من روافد الثقافة. قديش انتم مؤمنين بالدور هذاي؟
1: والله احنا من خلال رؤيتنا انه مدينة مساكن تكون مشعة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والفلاحي والتجاري، كذلك معناها ما نقلوش من اهمية الثقافة وما نقلوش من اهمية البعد الفني للحياة الاجتماعية، ونشجعوا معناها كل عمل ثقافي. وبدرنا احنا باش عملنا هذاك مهرجان التسوق بالتنسيق مع بلدية مساكن وبالتنسيق مع الغرفة الجهوية لتجارة ترفر في مدينة مساكن، وإن شاء الله هي تجدد الموعد وتكون محطة فنية وثقافية راقية تليق بمدينة مساكن وتليق بحجمها.
0: اليوم كي نقولوا نجم يكون مهرجان مساكن بأسماء كبيرة، يعني شفنا أكيد برشا معتمديات جابوا فنانين كبار. اليوم لو كانت يجي المهرجان تكون فيه نجوم كبيرة، تتصور الناس اللي باش تجي مش باش تعمل طلع على الترفر؟ زعما التاجر ورجل الأعمال ماهوش باش يستفيد؟
1: يستفيد لأنه عدد الزوار متاع المهرجان مش يكون مشع في علاقة اقتصادية ومادية على التجار متاع الترفر، وينجم يكون كل نشاط في المهرجان تتخلوا بعض الرحلات اللي موجودة في سوق التسوق هذيك. وإن شاء الله تتكاتف الجهود بين إدارة المهرجان والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والغرفة الجهوية لتجارة الفرع أنهم يكونوا من المساهمين في إنجاح مهرجان مدينة مساكن.
0: هذه معناها إجابة دبلوماسية وهو كبرنامج إذاعي، وإلا النجم يقولوا التزام أخلاقي مع المجلس مع الجمهور.
1: ما نجمش نعطي التزام أخلاقي لأنه ما فماش علاقة بين إدارة المهرجان والاتحاد المحلي، معناها هذه حاجة معناها موجودة. وقت اللي توجد العلاقة من خلال إدارة متاع مهرجان تؤمن بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني وتمد يدها وتعطي وتخو للمجتمع المدني،
0: احنا جاهزين
1: يعرفون الأعضاء متاع المجلس المحلي، احنا كنا جاهزين وموجودين في كل المحطات التربوية وفي كل المحطات الصحية وفي كل احنا في أزمة كورونا ترأسنا لجنة دعم في مدينة مساكن ولمينا أموال كبيرة برشا ساهمنا فيها في حل المشاكل المشاكل متاع أزمة كورونا ساهمنا فيها في شراء العديد من المعدات للمستشفيات. والتاريخ متاع المكتب المحلي معناها ما نسحقش نقول لك عليه هاني الأعضاء متاع المجلس المحلي والمجتمع المدني في مساكن الكل يعرفوا احنا ديما موجودين موجودين في الباك سبور، موجودين في البكالوريا، موجودين في السيزيام، موجودين في كل التظاهرات، لأن احنا أولاد المدينة هذية ونغيروا على المدينة هذية ونحبوا بقدر ما نستفيدوا احنا من هذه المدينة نمدوا يد المساعدة. المشكلة في الكورون اللي يزم يكون موجود بين الأطراف
0: والكورون يتكفل به المجلس يتكفل الأجواء. أعطيني مشاغلهم رجال الأعمال.
1: ابعد لي على الثقافة لأن الثقافة مغلية لسيمورا
0: سيمورا.
1: مدينة مساكن يا مدام اللي هي أكبر معتمدية في من معتمديات الجمهورية التونسية في علاقة بعدد السكان أولا، وفي علاقة كذلك بحجمها الاقتصادي والاجتماعي. كما تعرف يا مدام ساعات برشا عباد ما يعرفوش لأن عندنا 40 بنكة في مدينة مساكن، هذه راهي حاجة قوية برشا. كذلك رانا عنا احنا العدد الهائل من عمالنا ومن ابنائنا المهاجرين أكيد في الخارج أكيد. راهم رافد قوي من روافد ميزانية الدولة في العملة الصعبة. رانا عنا انتريتية يقبضوا في قرابات المليار من البنك المركزي التونسي يدخلوا لهم من فرنسا. كذلك مدام باش نحسك يعني بقيمة مساكن أن القباضة متاع مدينة مساكن المداخيل متاعها تنجم تقول أقوى من ولاية ومن ولايتين. راهي المداخيل متاع قباضة مدينة مساكن مداخيل كبيرة برشا وإحنا ما نشد منه على الدولة، لكن
0: هذا حجم اقتصادي،
1: لكن باش نبينوا حجم الاقتصادي متاع بلدنا. وأبناء مدينة مساكن من بعد الاستقلال ما بخلوش على المدينة في مختلف المجالات بأنهم يكونوا سند للدولة على المستوى الديني، على المستوى الصحي، على المستوى التربوي. باش يكون في بالك مدام كان في قصر هلال عندكم سي عبد الله صو الله يرحمه، راهو في مدينة مساكن العشرات والمئات العشرات والمئات من الحج علي صو. رانا عنا في مساكن اللي بنوا المساجد وعطواهم لوزارة الشؤون الدينية، عنا في مساكن اللي بنوا المستشفيات والمستوصفات وقدموهم لوزارة الصحة، عنا في مساكن اللي بنوا المدارس وساهموا في بناء المعاهد وفي تجهيز هذه المؤسسات وقدموهم هدية للدولة. احنا رانا ما عناش منا على دولتنا، لأن الدولة هذية ولا وطننا هذية رانا نحبوه وكبرنا يا مدام بزيته وكبرنا بقمحه وكبرنا بخيراته. لكن مساكن راهي مهمشة، مساكن راهي عندها نقصها عديد المرافق على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الفلاحي وعلى المستوى البيئي وعلى المستوى الثقافي. رانا ما يعطيونا في حد شيء، دازيل علينا المسؤولين كان مساكن لبس عليكم مساكن برجالة مساكن لبس عليكم. هي هذه راهي حاجة باهية، لكن راهي عامل سلبي في تعاطي الدولة مع مدينة مساكن. راه ما عطيونا قد لا تأخذوا، راهي مساكن الدور في الغابة متاع مساكن وين تمشي تلقى ثيت الساقية وما نشمي ثيت الساقية. سد واد المياه متى سد واد نبهانا ماشي لولاد خاننا في الوردانين وانا ما نسقوش منها، مش رشيرة ماشي لولاية المسير وانا ما نشربوش منه، خزان يبنيونا فيها وكاكا تقو كل مره يمنيو فينا وهو المحطه نتاع التحليه وما عندناش مي وقص علينا المي في الصيف وفي العيد الكبير وفي العيد الصغير وفي عاشوراء وفي المولد ما قص علينا المي. واحنا في كل بلاصه تلقى ثنيت الساقيه متعدي الولايات اخرى ومتعدي المعتمديات اخرى على مستوى النقل يا مدام وما ادراك ما النقل. مساكن زادونا اربع كيران عدموا سته، زادونا زوز كيران في أربع خطوط عدموا ستة. قعدوا الأولاد متاعنا من الصباح مطيشين ولا مش يقرأ ولا مش يخدم ولا مشي السبيطار ما فهمش
0: 17 خط.
1: فمساكن سوق أسبوعية يخدم جمعة وسبت واحد واثنين ويسكر البلد. البلان دو مناجمون اللي تعمل فمساكن تعمل على حساب 20,000 وإحنا تولينا 120,000. البلان دو مناجمون اللي تعمل في مساكن يبدا من البطوار وبعد يمشي للمرشي لقرو وبعد يمشي لسوق الاثنين ويخلط للجامع الكبير ويمشي للبلديه والمرشي متاع الحي ويخلط لدار الشعب والمحكمه، كل فرد خط كلهم فرد خط مما يتسبب في اكتظاظ وتسبب في تعطيل معناها الخدمات والمرافق متاع الدولة للمواطن. على مستوى وزارة التربية ومستوى التربية يا أخي مسك لك المرة مشيت المعتمدية اسمها بالريجة صدقني قد عمادة المنعمة فيها مركب جامعي أخي وإحنا مسكن معناش حق في مركب جامعي ومعناش حق في جامعة في مساكن على مستوى الخدمات ما عندناش منتزه للعائلات ما عندناش مدام منتزه للعائلات عنا غابة الإفراد تجي منتزه معناها كبير للعائلات وتجي معناها حاجة إلا يتفردوا فيها العائلات الإفراد معتمدي عماد الإفراد يهزوا منها في طريف الملح من وقت الاستعمار متاع فرنسا ولا فيها الترقوات ولا كياسات ولا فيها منتزه وضارين هذيك اتفاقيات بين الدولة لكن الاخر هزوا واعطيوا ما عندناش منتزه احنا في مدينة مساك على مستوى على مش نقول لك ما ناش واخذين نصيبنا من ميزانية الدولة ما ناش واخذين نصيبنا من ميزانية الدولة لكن اللي يميز المساكنية انهم عندهم صبر استراتيجي وانهم حتى الدولة ما تعطيهمش يجيبوا لبلادهم يعرقوا لبلادهم مساكن فيها قرابة 50 جامعة يا مدام فيها 50 مقبرة يا مدام فيها 120,000 ساكن يا مدام معناها قطب اقتصادي واجتماعي وتجاري محرومين من فضاء هذا الترفيه محرومين من منطقة سقوية محرومين من مسلخ بلدي أو سي محمد موجود محرومين من مسلخ بلدي يليق بالمعتمدية ويليق بالبلدية
0: شنو يمنع انه المنتزه هذا يكون مشروع خاص لأي كان من هنا في مساكن
1: تعرفش شنو لا يمنع يا مدام يعني من خلال تحليلي ومن خلال علاقتي بالمجتمع المدني مساكنية ما يحبوش يضربوا على حقوقهم ما عندناش عقليه ما عندناش عقليه المطالبه بحقوقنا عباره كان مستقرين
0: عندنا الفضاءات هذه
1: احنا في مساكن ما عندناش معناها ناس متخرجه وعاطلين على العمل يدخلوا المعتمديه ويعملوا اعتصام ويخيطوا فمهم ما عندناش يمشي يخدم في الدير ولا يمشي يخدم في العريس ولا يمشي لفرنسا احنا المشكله في مدينه مساكن ما عندناش مجتمع مدني يطالب الدوله بالحقوق ويطالب المجتمع كذلك بواجباته ما عندناش عندنا المجلس المحلي مصلي على النبي مش مقصر قاعد يطالب وقاعد في علاقه معناها في شراكه ايجابيه مع سيد الكاتب العام تاع البلديه وقاعدين يطالبوا قلت لك مساكن محرومه من مسلخ بلديه وسي محمد موجود مسلخ بلديه عندنا ما يليقش ببلديه مساكن وما يليقش بمعتمديه مساكن مساكن محرومه من سوق اسبوعيه ما تكونش في وسط البلاد مسكره البلاد مساكن محرومة من مرشي ما يكونش في البلاصة هذيك المرشي يكون في بلاصة أخرى ويكون عالي مش معبي بالموبيلاتات ومعبي بالبسيكل مساكن محرومة من صالة متاع بوكس عملونا صالة متاع بوكس أربع حيوط وسقف واطي ما تلعب حد شيء عملوا هنا اسمها قاعة الألعاب الفردية وما ريناش حتى ألعاب فردية لفها مدينة مساكن قطب من أقطاب رياضة الملاكمة مدينة مساكن طلعت معز فحيمة طلعت منصف محجوب طلعت محمد بناب بطل افريقيا وطلعت حبيب السكلي بطل العرب وطلعت عديد الابطال في الملاكمه وقع تهميش رياضه الملاكمه من خلال عدم وجود قاعه لا لونترينمون لا قاعه نمشيو نلعبوا في حمام سوسه نمشيو نلعبوا في جمال نمشيو نلعبوا في الوردانين يا مدام مساكن اي نعم مساكن محرومه من منطقه صناعيه وين المنطقه الصناعيه شنو ما عملنا انا في مساكن ما عندنا شيء في بخلاف الأربع فرنك اللي يجيبوا فيهم جماعة فرنسا والأربع فرنك متاع الفلاح أنا معنا شيء أنا معمل وحيد أنا شيء مكبرين كرشنا المساكنية بالفرق عندكم لبس عليكم قول لهم دولة يا إما أعطيونا حقنا ولا كثرونا من القبضات خلنا نزيدوا نطفوا الفلوس شكرا على إذاعة المستير أني تحت لي الفرصة هذه
0: يقولي ما أكثرش من وضوح هذايا يعطيك الصحة شكرا لك سي عادل الجابسي مرحبا بالأستاذ محمد بن سالم نعرف الانشغالات كثيرة ونعرف الملفات كثيرة شكرا أنك جيت بحذانا منش ناخد من وقتك برشا نعرف الالتزامات كثيرة والطوارئ كثيرة به سي محمد باش تحب نبدأه صراحة وانت أكيد تغير عليها مساكن المسؤولية كبيرة اليوم الناس متعطشة المراكز الثقافية متعطشة كذلك الفضاءات الترفيه مدينة كبرت من غير كبر كبرت وهي ضيقة الناس ولات متقلقة من مدينة هي كبرت لكن ما سيرتش 120,000 ساكن السوق لا يليق، مصلح بلدي لا يليق، القاعة الرياضية لا تليق، برشا مشاكل. اليوم فماش مسرح للهواء الطلق يليق بمساكن، ما نعرفش منين مش تبدالي. أعطيني أقل شيء خلي الناس تطمئن، مشاريع مستقبلية.
2: أول حاجة ساعة مشكورين على وجودكم في مدينة مساكل اليوم والاستماع للمشاغل التنموية الخاصة ببلدية مساكل بشكل عام. المجلس المحلي تبارك الله الأخيين كلهم الموجودين ما قصروش، أعطوا فكرة شاملة على كل ما يدور في بلدية مساكن بالتعاون والتواصل المستمر واليومي تقريبا مع سيد أعضاء المجلس المحلي. الحاجة الباهية اللي نأكدوا عليها أنه فما تواصل دائم مع سير أعضاء المجلس المحلي وممثلي العمادات الممثلة في المجلس المحلي للتنمية بمساكن، وكل المشاريع التنموية اللي تم رصدها في المخططات الاستثمارية البلدية لسنوات 26 وما بعد تم تخصيص الاعتمادات الخاصة بها بالتنسيق مع السادة أعضاء المجلس المحلي، وخاصة مشاريع البنية الأساسية اللي تمثل المشغل الأساسي لمتساكني المنطقة باعتبار اهتراء شبكة الطرقات خاصة وضرورة توسيع شبكة التنوير العمومي وغيرها من الشبكات التي تمس حياة المواطن اليومية. كما سمعت بكريكا السادة أعضاء المجلس المحلي أشاروا إلى تخصيص اعتمادات في حجم 6.5 مليون دينار لمشاريع البنية الأساسية الخاصة بالطرقات، 3 مليون دينار سيتم تخصيصها لتعبيد الطرقات أشغال جديدة، وكيف كيف صارت المقاربة تشاركية مع سير أعضاء المجلس المحلي لتحديد الشوارع والأنهج اللي تمت برمجتها على مستوى المشروع هذا. بالنسبة للمشروع تعبيد الطرقات كما قلنا 3 مليون دينار، احنا توا في مرحلة شروع في عدد الدراسات الخاصة بالمشروع هذا. نورمال موان بإذن الله إذا كان ما تعطلناش على مستوى الإجراءات المشروع باش يبدأ في الانطلاق مع موفى شهر جويلية وبداية أوت. بالنسبة للمشروع الثاني متعلق بصيانة وتعصير البنية الأساسية شبكة الطرقات، أيضا هو ريفاكسيون تاع لي شوسي الموجودين توا اللي اهترأت حالتهم وفيهم تشكيات كبيرة من السادة المواطنين، فيه 3.5 مليون دينار بتمويل كلي من صندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية، كيف كيف مناطق التدخل نتاعو تم تحديدها بالاتفاق مع سير أعضاء المجلس المحلي. وعندنا زوج مناطق تدخل كبرى على مستوى بلدية مساكن اللي هي طريق 30 اللي فيه تشكيات كبيرة من المواطنين، تقريبا الحجم الاستثمار اللي بشو مخصص ليه في حدود 1.4 مليون دينار من جملة 3.5 مليون دينار تقريبا الموصول الكبير خذها طريق 30، بالإضافة إلى الشريان الثاني داخل مدينة مساكن واللي هو شارع البيئة اللي باش يتم زاد كيف كيف صيانته بشكل كلي مع إعادة صيانة الأرصفة وشبكة التنوير العمومي. بالإضافة لمشاريع البنية الأساسية متعلقة بتعبير الطرقات وصيانتها، عندنا مشاريع أخرى متعلقة بالتنوير العمومي أيضا، كيف كيف طول الزائر لمدينة مساكن يلاحظ أن الحديقة الخلفية لساحة البلدية اللي هي حديقة الشهداء صافي لونطون تقريبا 4 أو 5 سنوات ما تمتش العناية بها بما يليق بمدينة في حجم مدينة مساكن. البلدية على هذا خصت 250 ألف دينار لإعادة الإنارة التجميلية في داخل حديقة الشهداء وساحة الحرية ومحيط قصر البلدية انطلاقا من مفترق الزيتونة إلى حدود الجامع الكبير وقصر البلدية. احنا تو في المرحلة نتاع تقييم العروض، بإذن الله تعالى إن شاء الله في حدود 10 أو 15 يوم تنطلق الأشغال الفعلية لتهيئة شبكة التنوير العمومي وخاصة الإنارة التجميلية في الساحة الخلفية لقصر البلدية. بالإضافة لهذا زاد كيف كيف احنا انطلقنا منذ مدة في إعادة تعصير شبكة التنوير بالطريقة الوطنية رقم 1 تقريبا الاعتماد اللي تم تخصيصه في حدود 60 ألف دينار، فما 326 نقطة ضوئية تم تعويضها بفوانيس لاد. الاعتماد المخصص لمواصلة البرنامج هذا هو في حدود 300 ألف دينار، منها 140 ألف دينار ستكون داخل مدينة مساكن و160 ألف دينار تم تخصيصها للست عمادات اللي هي مناطق التوسعة بالنسبة لبلدية مساكن. كيف كيف برنامج تدخل تم بالتنسيق والاتفاق مع السادة أعضاء المجلس المحلي في جلسة تشاركية كانت قيمة ومثمرة وتفادينا كل الاختلافات والخلافات ومشينا في صياغة برنامج مس الناس الكل وإن شاء الله الناس الكل تكون راضية عليه. المصلخ البلدي احنا نعرف أن الإشكال متاع المصالح البلدية هو إشكال وطني باعتباره كان فما مخطط مديري لتهيئة المسالخ البلدية على مستوى كامل الجمهورية يضم 62 مسلخ تقريبا، تم غلق كل المسالخ والإبقاء على 62 مسلخ. بالنسبة لولاية سوسة عندنا 3 مسالخ بلدية اللي هي سوسة ومساكن وحمام سوسة، البرنامج هذا مازال يشهد بعض التعطيل. احنا ساعين تو بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة باش يتم تمكينه من عقار دولي لإقامة مسلخ بلدي خارج المنطقة الحضرية اللي هي فيها قلق تو بالنسبة للمتسكنين والأجوار، وأصلا المسلخ ما تنجمش تهيئه وأنت تو تصرف عليه فلوس باعتبار أن الموقع نتاعو لا يتلائم مع موقع أحداث مسالخ بلدية. سوق الجملة كيف كيف اللي تم إثارة فيه الإشكال، احنا بالنسبة لنا صار توجه جديد السنة للبلدية. سوق الجملة كان مستلزم لمدة 3 سنوات، تم استرجاع أسنان من طرف البلدية، والحمد لله تجربة كانت ناجحة في بداياتها إلى حدود 4 أشهر الأولى من سنة 2026 تقريبا. باش تكون عنا زيادة على مستوى المبالغ المستخلصة من سوق الجملة في حدود 600,000 دينار مع نهاية السنة المالية 2026، وهذا مردود مالي من شأنه أن يدعم قدرة البلدية على الاستثمار وإنجاز مشاريع بنية أساسية تمس المواطن بشكل مباشر من خلال الاستغلال المباشر لمرافقنا العامة. عندنا زوج إشكاليات متعلقين أخرين زادة بالأسواق البلدية. سوق الكازمات فيه إشكال يقتضي أشغال تهيئة عاجلة. المرشي اللوطاني اللي هو السوق المركزي كيف كيف الموقع متاعه يطرح أكثر من إشكال. بالنسبة للمشاريع هذه لازمها دراسة استراتيجية لا يمكن أنجازها في سنة أو في سنتين، لازمها شوية وقت ولازمها تخطيط كامل للمدينة جديد، خاطر مدينة مساكن كبرت وجاء الوقت توا باش أنه نخطو من جديد لمدينة مساكن 10 و15 و20 عام القدام. في الإطار هذا كيف كيف يدخل مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية مساكن بشكل عام. احنا تو انطلقنا في المراجعة نتاع التهيئة العمرانية لمدينة مساكن، بالإضافة لهذا عندنا المراجعة نتاع عمارة ابن كلثوم وعمارة الموردين اللي وصلت مراحل متقدمة، وإن شاء الله بإذن الله مع موافقة شهر ماي تتم الموصل

0: إعادة التخطيط العمراني للمدينة والتحكم في مجالها الفضائي والجغرافي والعمراني بشكل عام.
1: نختم معك الثقافة، مهرجان يليق بمساك.
0: احنا
1: مهرجان كبير، اسماء كبيره، خلينا مسرح للهواء الطلق. ربما المساله تدخل في الاستراتيجيه وفي الاجنده المستقبليه نتاع 10 سنين القدامى. ما والصيف قريب باذن الله، مهرجان يليق، اسماء كبيره، ميزانيه كبيره.
0: احنا بالنسبه للعمل الثقافي، البلديه من بين اهتماماتها هو المجالات الثقافيه اللي تمس المواطن زي وتمس الناشئه، وقادره باش تخرج لنا بروشانمون ناس تفهم شو معناها الثقافه. والوعي والثقافه هي عامل اساسي لتكوين شخصيه المواطن التونسي بشكل عام. سمعت بكريكا لوخيان جبدوا على ناحيه ثقافيه، احنا توصلنا في فتره سابقه على مستوى دعم البلديه للانشطه الثقافيه بشكل عام. ما فكت البلديه تدعم الانشطه الثقافيه. مؤخرا جمعيه الفينيق أخذت منحة من البلدية لدعم كدعم مباشر لإنجاح تظاهرة دولية ساهمت في إنجازها كلية الأدب بسوسة والجمعية الفينيق وبلدية مساكن. هنا كان مدارها في دار الثقافة بمساكن. كيف كيف عنا دار الثقافة بمساكن إن شاء الله غدوة باش ينطلق الدورة الثانية لفيلم التراث، واللي يحظى بالإضافة إلى الدعم العادي في شكل تمويل عمومي للجمعيات بالنسبة لجمعية دار الثقافة بتمويل إضافي مباشر أيضا. تعدى الجمعة اللي فاتت على مستوى المداولة نتاع لجنة التسيير البلدية، وإحنا مستعدين بطبيعة الحال باش نزيدوا الدعم نتاعنا المباشر لمهرجان مساكن الصيفي اللي هو ياخذ في حدود 10,000 دينار إن شاء الله. وعدناهم بالترفيع.
1: ما يجيش كاشين تاع فنان بسيط للأسف، ما تعرف معناها.
0: لابد من أنه مهرجان مساكن ياخذ صبغة أخرى وياخذ إشعاع آخر على مستوى الجهة بشكل عام، وتأكدوا أنه البلدية مستعدة للدعم المتواصل للأنشطة الثقافية في كامل المنطقة البلدية كبقية القطاعات الأخرى اللي هي من مسؤوليات البلدية للنهوض بالشأن العام. حبيت نشير فقط إلى النقطة المتعلقة بترشح بلدية مساكن لجائزة أنظف بلدية الجمهورية في عنوان سنة 25. احنا قدمنا الملف نتاعنا ان شاء الله يحظى بالقبول ونكون من بين البلديات المكرمه ان شاء الله. اذا لم يتم ذلك، البلديه مصره على تقديم ملف ترشحها بعنوان السنه القادمه ان شاء الله 2026، وستكون فرصه لانه البلديه تمس بقيه المجالات اللي ربما ما خلطناش السنة في دعمها على مستوى ملف اللي تم تقديمه من طرف البلديه. على ذلك احنا عندنا تو حتى سماه الحاضر معنا يمكن بعد يعطيكم كلمه فيما يتعلق بالتجربه النموذجيه اللي حبينا نخوضها على مستوى حي الفيلات بالتنسيق مع جمعيه استدامه للتنميه المستدامه اللي عملت اتفاق شراكة وتعاون مع بلدية مساكن مؤخرا. بالإضافة لهذا عندنا 7 اتفاقيات رعاية خضراء ماسينافاغ مع 7 مؤسسات اقتصادية، وهنا دخلنا لمرحلة التكامل بين المجهود البلدي والمؤسسات الاقتصادية الفاعلة داخل مدينة مساكن، خاطر عندها دور أبار الدور الاقتصادي راهو عندها دور بيئي واجتماعي أكيد. وثقافي. أقحمنا المؤسسات الاقتصادية هذه في مساندة المجهود البلدي في المجال هذايا، وصارت تكون التجربة ناجحة، وقاعدين نتوسع تدريجيا فيما يهم المجال البيئي بشكل عام، خاصة فيما يهم توجيه وعي المواطن أنه بلديته محتاجت له، ورأنه ما نجموش ننجحوا إلا بتضافر الجهود إلا المواطنية والمجتمعية بشكل عام.
1: مما لا شك فيه. شكرا لك أستاذ محمد بن سالم كاتب عام بلدية مساكن على حضورك معنا على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا، وما نجم نقول كان هنيئا لمساكن بهالجو المريح اللي تخدم فيه الناس. راه مهم جدا أن الناس تخدم في جو مريح، جو متاع خدمة، جو يدفع بالناجح باش ينجح، لأنه للأسف في بلاد لنا نسمع، نحبش نقول المعجم، نعرفوه الناس الكل. مواصلين معكم مستمعينا باش نحكي مع سي حافظ الشاطي. حكينا سي علي براه، مرحبا بك سي علي، اهلا وسهلا، عندك ميكرو.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافه، ومرحبا بالاخوه الخير الكل بسي محمد بن سالم.
1: يعيشك عماد
2: القبلين.
1: القبلين
2: اي عماد القبلين هذه في وسط مساكن. تعاني من بعض مشاكل جميع العمادات، من بين المشاكل بتاعها بنية تحتية مهتدة كم مشكلة سيتو في طريقة الفضل تعالوا ناس
1: فما أشغال جايين فما أشغال تجديد شبكات
2: تصليح شبكة بتاع وناس فهمتني ولا. مشكلة كبيرة هي حماية مساكن من الكوارث فيضانات وواد الملح والمعاناة الكبيرة نشوفها في واد الملح. ان شاء الله احنا حطيناه في برنامج في المخطط التنموي 2026-2030 ان شاء الله يتقبل نخدم عليه. المشكله الاخرى اللي عندنا في مساكن النقل.
1: النقل
2: سوق الفذ وما ادراك قطب اقتصادي كبير، ما ثمش نقل من مساكن للسوق.
1: للسوق
2: يجي مواطنين من كامل الجمهوريه يوصلوا لسوق الفذ ما يقوش نقل،
1: يكونوا بالحافلات ولا يكون سنه عنده كهرباء.
2: يعطيك الصحة. فمش حفيلة.

0: سمش نقل
1: لا نحكي لك الرحلات اللي تجي
0: اللي يجي على الترونسبور
1: يجي رحلات مبرمجة يا اما
0: سمش كون يجي على الترونسبور سمش كون يجي على الترونسبور ما يقاش كون يوصلوا سوق تلفل وما فهمتني ولا
1: معناها حتى كوس المساكن ما يقاش كيفاش يوصل للسوق
0: يعطيك الصحة واضح مثلا محطة قطار محطة قطار غادي كي بوقل لا طل ما فيش صعود ونزول
1: لا يتوقف القطار في
2: الله سيدي علي سامحني عاد دخل باش نقطعك في محطة القطار
3: لا يقف
1: في القطار
2: لا يقف في القطار مجهزة معناتها تتحط في المخطط هو الخماسي
1: معناها باش كيفاش ناخذ التراب
2: معناتها باش ناخذ التراب
1: نطلع علينا يلزمني نمشي
2: لسوسه
1: ونزيد نفك بلاصه واحد اخر ماشي لسوسه باش
2: شوف مدام
1: باش اني نطلع انتم
2: معناتها تطلع نعطيهم نحن ديما ابعد بلاصه ما نقولوش من المساكن مش يطلع من الفراده مش يمشي لتونس يلزم يفز مساعتين تاع الصباح باش ياخذ الخمسه ودرجين تراب من سوسه اللي هو ينجم ياخذه من المساكن ينجم في مساكن الترين جاي من صفاقس يهبط في مساكن ويطلع الترين جاي من تونس باش تعدي رقابس تعدي صفاقس يهبط ويطلع كي تحكي مع المدير الجهوي السكة حدي يقول لك لا مفاعلة اما ما لقيناش الركاب
0: مفاعلين الناس عليه
2: كي يمشي الراكب يطلب من تونس مساكن يقولوا لا راهي مساكن ماشي مفاعلة هنا ما نعرفش شكون الغلط يندرى المواطن
1: يعني يعتبروها المحطة ما عندهاش البعد الربحي هكا علاش ما
2: معناتها هي في سوق تلفر معناتها إذا كان فعلت المحطة وإذا كان خذات سيط المحطة اللي ثم محطة في تلفر راهو المواطن اللي مش يجيه من تونس ولا مش يجيه من نابل ولا مش يجيه من الكاف وسمع وعنده معناتها
0: محطة
2: موجودة في مساكن مع جنب سوق تلفر يولي يقرا حسابه مش يعبط في تلفر ويقضي وهنا مش تعطينا البونيس البليس في الدورة الاقتصادية مش
1: ان شاء الله
2: لا لا ما تعطلش
0: موجود
2: لا الترام مثلا مش تعطير معناتها ثم هم زوج خطوط مع بعضهم راه دوبل فوا ثم الخط نتاع التجاري وثم الخط المسافرين راه ما ثماش تعطيل يعني تو
1: حرص اكثر على هذه
2: شوف مدام راه يتعدى على البرجين ويتعدى على يشق مساكن كاملة ويتعدى على البرجين ثم ترام تاع 8 ودرج ثم مدي ساعة ثم 8 ثم 7 وثم 8 وثم مدي نص نهار ودرج وثم مدي ساعة ودرج معناتها ثم الترام قاعد يمشي ويجي ما نسمعوا فيما أنا ما نسمعوا كان
1: ما كنتوش تجاوب مع الإدارة
2: ما نسمعوا كان مساكن صار في حادث قطار كيفاش تعدي في مساكن ودي ما عندكش محطة
1: ما عندكش محطة
2: راهو ثم طلب على
0: محطة
2: وهنا باش ينقص الضغط على النقل زادة راهو
1: والمحطة فيها أعوان
0: فيها أعوان المحطة
2: راهو عندنا دي بلاسمون تونس باش ما عندناش دي بلاسمون تونس راهو ثما موظفين تعمل في رافيات لتونس
1: صحيح
2: عندنا
3: ناقص كان برمجة
2: وزيدك مساكن منعزلة على المستير ما عندناش ترونسبور
1: فقط فما حافلة
2: ثما الكار
1: زوج دراج
2: الكار كانت كل ساعة كار
1: الأول بي
2: الأول بي توا ساعة
1: والزوج جدد دراج
2: واحدة برك
1: الزوج جدد
2: لا واحدة برك
1: الزوج جدد
2: لا واحدة برك
0: واحدة مدام واحدة جدد
2: أنا راني ديما نعم في المسؤولين ولا والصحفيين أنا ديما راهو ثم خط برك
1: إيه بس برك ركبت فيه
2: هذيك واحد برك
1: لا مشيت في جديدة ولا واحد في جديدة وكل مرة لقيت شوفير
2: يا مدام راهو من زادها من زوج جديد
1: ثم
0: الاول بي
1: تبارك جيت راهو
2: ثبت امس انا قاعد في القهوه الكار تعديت بتاع المستير ورجعت الاخرى القديمه
1: تعديت جيت في جديده روحت في جديده فرحوا
2: ثم ثم ثم هذاك تبع سكتور مستير راهو مش تبع سكتور سوسه
1: اي اي اما مساكن
2: تبع سكتور مستير
1: مساكن راهي حاله مشكله كبيره نتاع نقل
2: راهو اذا كان ثم اسناد رخص اعطينا الرخص المستير ديريكت ما تعطينيش مساكن وردانيين ولا مساكن الساحلين اعطيني مساكن مستير مباشرة هو
0: سعدي سمحني ثم غادي مركز تكوين مهني تلامذة ولا
2: سادة مركز تكوين مهني انت البياضة
0: في النقل غادي
1: وراه زيد شوية المركز
2: وراه ثم امتداد سكاني عمراني
1: لازم نقعدوا حسابه في خريطة
2: النقل
1: شكرا لك سي محمد
4: موضوع النقل احنا توا كبلدية عملنا جلسات في وقت سابق وقاعدين توا نحضروا في اعداد دراسات الجدوى واختيار الفرضيات اللي ممكن تكون فيها محطة للنقل البري باعتبار أنه فما مردودية مالية باش ترجع للبلدية وفما مساهمة مباشرة في حل إشكاليات النقل داخل مدينة مساكن. كيف التاكسي الفردي في مدينة مساكن مش موجود ريالمون، قاعدين نفكروا في فرضيات أخرى بالتنسيق مع مصالح الجهوية وكاكس وزارة كيف الإدارة الجهوية للنقل. نورمالمون بروشينمون إن شاء الله باش يكون عندنا حلول عملية على مستوى قطاع النقل داخل مدينة مساكن قبل نهاية موافة السنة الحالية
1: إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله بشير خير. نكمل ربي
0: مع عمادة القبلين
1: بسرعة سالي.
0: زوج حمل نشكر سي محمد بن سالم دائما في التواصل اليومي معاه وحق قاعد وين نطلبوه من نقل موجود. ثم إشكال عن
1: الانسجام بيناتكم ينجم كان يقدم بمساكن بإذن الله.
0: الانسجام بين جميع الأعضاء ومع
1: شركة بلاد. إن شاء الله بالحق إن شاء الله اللي يسمعوا فينا ياخذوا المثال من المدينة هذه المشاكل موجودة وأكيد راهو حتى في اجتماعاتكم راهو الضغط يطلع ويقوى فأما الانسجام يقعد موجود هذا هو المهم.
0: جيت تحب نعالج عن مشروع معطل اللي هو الخزان 100 في مساكن من 2012.
1: شنو جديد سي محمد خزان المياه؟
0: تبع سوليد.
1: تبع سوليد.
0: تبع سوليد من 2012. هذا شيء حل مشكلة كبير لمساكن في الصيف. الحق التو ما. حل تو دين موت حل الإشكال العقاري إن شاء الله
1: نقوم. يعني فما حل حلا في الملف ماشيين.
0: إن شاء الله. بحول الله.
1: بإذن الله. محطة التطهير
0: محطة التطهير في الكنيس
1: الملف ماشي نحو التسوية
4: بالضبط مؤخرا تقريبا نصف الشهر التالي عملنا جلسة على مستوى الولاية والملف ماشي نحو الحل إن شاء الله في أقرب الأجل
1: إن شاء الله.
4: إن شاء الله
1: شكرا لك مش ما تعصفش علي والوقت ما تعصف علينا الكل تفضل.
0: إن شاء الله سي محمد بن سالم عندنا مسبح بلدي في مساكن.
1: إي مسبح بلدي كونسرفاتوار مسرح بلدي مسرح للهواء الطلق ماله يحب من حقها من حقها أن تطمح للمشاريع الكبرى
0: موجود يا مدير. اي على التمديد وسمح محمد قادم حول الله
1: ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا لك سي توفيق. عسلامه سي توفيق مرحبا بك.
5: عسلامه مدام مرحبا بكم بالذات مستير مرحبا بالزملاء الكل
1: يعيشك.
5: مش باش نزيد حد شيء لا توفيق العديله من النعمه مش باش نزيد حد شيء ما نتبرك المشاكل كل جبدهم الحلول جبدهم
1: واد الملح
5: لا ود ملها وش بدأ عليه زميل السعلي
1: تحكي علي
5: أنا مش نحكي على منعمة نحشت من طلبنا قديش مرة مركز بريد
1: مركز بريد
5: منطقة
1: بعيدة قديش تبعد المنعمة على مساكن وسط المدينة
5: ثم حكيت زوز كيلومتر لذا كيلومتر وفيها توسع جغرافي وثم برشة السكان ما ناخذوا روتريات جماعة فرنسا واحد يهبط من غادي ما يلقاش على يهبط البوسطة من وسط البلاد طلبنا فرع صغير متاع بريد قلنا نسهلوا عليهم مأموري هذاك المطلوب
1: حتى الاستخلاصات متاع زادة الفواتير وكله
5: وثم التنوير عمومي ما نرمش التنوير متاع طريق M600 هذا الرابط من مساكن وقروان وزارة التجهيز وزارة التجهيز راهو تمشي من القنطرة جيس متاع النعمة كله ظلمة معناه صار فيه بركاجية صار فيه حبين طالبوا وزارة التجهيز بس ترك حنا ذا تنوير
1: إنارة الطريق
5: إنارة الطريق وشكرا
1: سالي ولا سي محمد
4: سامحني جست على النقطة اللي كمل فيها سي توفيق بالنسبة للمسيسان طريق ترفير راهو مدرج في إطار برنامج سوسة الكبرى تحكي على مسيسان هذا هو طريق المستير لا به على المحاولة احنا نحكيه توا على البارتي اللي تسق طريق المستير طريق ترفير باش يتم التدخل فيها على مستوى تغيير نوعية الإضاءة باش ندخلوا فيها احنا كبلدية تقريبا فما تقريبا 416 نقطة ضوئية لهذا باش يصير
6: هو كل شيء الإدارات الجهوية في ولاية سوسة كل شيء حطته على بريدية مساكن هك راسك نادي بريدية مساكن كان في لوناس كان في التجهيز كان في أي تدخل المدخل متاع الطرود مدخل الطرود هو مدخل ينزل الكناس ويدخل مساكن المدخل هذاك ظلمة كونسرنا شركة تونس طرقات سيارة وعلى المدخل الجنوبي تياج برجي نفس الشكلي هنا من المنبر هذا ومن جلسة هذه أنا نشكر جميع الإدارات الجهوية على حسن تعاملها مع المجلس المحلي دي مواطن مساكن وصلت الجهوية وصلت المحلية إلا إدارة واحدة اللي هي شركة تونس طرقات سيارة اللي مش متعاونة مش تونسي تروت مش متعاونة الجملة معناتها كما قال لك راهو مدخل مدينة مساكن معناتها مشكلة متاع مليار ومئة مليون هكا ولا سي محمد معناتها حتى البلدية قالت له هاتا نخدم هكا ولا سي محمد ووفرت كل شيء وفرت حتى الكاب
2: وخدمنا تدخلات جزئيه معناتها ربطت الخيوط باش تشعل
1: للاسف.
2: وباقي تونسي تروت ماهيش موجوده جمله على الساحه فمدي هنا
1: طلب المداخل ظلمة.
2: المداخل ظلمه
1: لا تليق
2: بمزيك. لا شعلنا اللي كان بلديه وكتجهيز شعل اللي نجم شعلوه تبقى المشكله عند تونسي تروت.
1: شكرا لك صحيح. خليه اللي قاعد يوثق هو لا يوثق وشوقي حاضر وتشوفوا بعد على صفحتنا تهبط الصور وتتفرجوا على فيديوهات الحصه هذه. مرحبا بك سي
7: ماهر مجدوب بعلم التجديدية.
1: مرحبا سي ماهر مجدوب.
7: شكرا عايشك اختي بارك الله فيك ونشكركم على الاستضافه. انا مش باش نضيف برشا على زملائي كل تحثوا في المواضيع هذا هو الشان اللي يهم معتمدي تمساك وكل مشاغلها وشغل المواطنين. عندي زوز نقاط نقولهم. النقطه الاولى الحث على السيد كاتب العام سي محمد بن سالم في مخص البرنامج وضعته البلدية في مخص تثمين النفايات. هو برنامج أول توجه برنامج عملته البلدية باش يمشي في برنامج بديت بديت بساكن أجمل مدينة
1: بيه؟
7: والبرنامج هذا بدينا فيه فعليا بتركيز معناتها حملات تحسيسية مع المواطنين مباشرة. وإن شاء الله احنا بدينا في خطوات أولى باتصال بعض المواطنين في الجهة هذه ولقينا إقبال ولقينا معناتها
1: تجاوب كبير
7: برشا وحملة إن شاء الله شكون ناجحة. وإن شاء الله نهار لحد هذا عندنا حملة كبيرة شو نقوم وما يكون بالمشاركة مع الهلال الأحمر منظمة الهلال الأحمر
1: بيه؟
7: وإن شاء الله البرنامج ممتاز ومتأكد اللي هي يعطي صدى كبيرة على مستوى معتمدي تمساكن ونحب نثمنوه هذايا البرنامج هذايا لأنه هو يفيد البلاد يكون البلاد نظيفة وبلاد تستحق أكثر من هيك نظافة. الحقيقة احنا نعول ولا حس المواطن باش ينخرط في البرنامج هذايا وبرنامج ممتاز جدا للنظافة وبلاد تستحق النظافة. الحقيقة
1: هذا نهار لحد
7: نهار لحد بإذن الله شنو تكون حملة كبيرة برشا في الفيلات في عمات جديدة
1: في الفيلات. إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لكم يعطيكم الصحة. غدوة زادة حفلة كبيرة في مساكن مهرجان مساكن لفيلم التراث إن شاء الله أعوام أخرى. ربي يطول عمركم في الخير نلقاها عربي ودولي بإذن الله.
8: بلا سمحي مدام عن مشروع طلب بإرجاع مركز تكوين مهني للنقل هذا عنده مدة طويلة خرج من مساكن في 2010 حسب نفكر الكيك
1: هذا ما اللي سكروا فيه البرميات الكل على حساب
8: هذا كان مركز تكوين موجود فيه الكيران في
9: 2011 في إطار في الإجابة
1: التمييز الإيجابي هاي كالقرارات العظيمة متاع التمييز الإيجابي اللي ظلمت برشا صنعة
8: كبيرة إن شاء الله بحاول الله نحاول نخدم الجاء
1: طلبنا
8: احنا وإن شاء الله يرجع
10: أرض
8: متوفرة كل شيء موجود
10: المساكن معناتها الأرض متوفرة وفرنا من الأرض هنا في البرجين 9 هكتارات ملك دولة عام شنو هو السبب أرض في لهي
1: تتغير
10: اللي هي النجم تتغير الصبغة بتاعها من أرض في لهي لأرض
1: حذروا الملف وإن شاء الله
10: الأرض مش مشكلة الأرض موجودة ما يحبوا ينقلوه يخرجوه من ولاية سوسة واللي يخرجوه من ماضي تمساكن بأي طريقة كانت اللي هو
1: المطلوب متشبثين بالامتياز
10: موجود رغم معناتها هو الكونتينيتي نتاع الإدارة البلدية راهي شد تصحيح من قبل في المجلس البلدي باش يقعد مشروع هذايا وزيد تكمل جي مع سي مكرم شويخ ومع سي محمد بن سالم توا على أساس المشروع هذا يقعد في مساكن وما يخرجش من مساكن
1: وتقع إعادة هيكلة للمركز هذا
10: الماتريال موجود وتخزز ومعناته معناته كفنوه معناته في حالة في وسط مساكن بالطريقة هذيك معامل زنجان معناته معناته برميات والله شيء يؤسف. وهذا كما قال سي عادل في إطار التمييز الإيجابي راهو ديما ندخلوا فك السوق هذاك كيما سوق تلفر نتاع التمييز الايجابي
1: واضح واضح واضح كل الرسائل واضح. شكرا لك مهرجان مساكن للفيلم التراث 8/9/10 مرحبا اهلا وسهلا مدير دار الثقافه الخلوق المتخلق والمجتهد شكرا لك سي عبد الرحمن على حسن الضيافه على حسن الاستقبال لاذاعه المنسير. سي عبد الله بن عبد الرحمن مرحبا تقعد لنا في البلان كما يقول لك شوقي مهرجان مساكن لفيلم التراث جديد الدور
11: هو دورة الثالثة أكيد جدا نسعى دائما لتثمين التراث المادي واللامادي مش لمدينة مساكن فقط ضوحاها لا احنا نحاولوا باش نفتحوا المجال المبدعين الشبان باش يكونوا حاضرين معنا قرابة 25 صورة فوتوغرافية مترشحة التظاهرة ذي و23 فيلم معناها وثائقي يعنى بالتراث، هذه خصوصية للمهرجان.
1: شكون صورهم المتسابقين هذوما؟ متسابقين هما اللي صوروا الأفلام هذه.
11: فما قرابة 52 فيلم، لكن اللي التزموا بشروط 23 فيلم. فهمتني؟ فما حاجات من كل تراب الجمهورية، مشاركات من الكيف، من نابل، من حمام الغزاز، من سيدي بوزيد، من القصرين، من قصر.
1: كلهم باش يكونوا في مساكن باش يتنافسوا على جوائز.
11: بتبيع فما جوائز إن شاء الله. وأثناء معناها الموسيقى هي في الفوتوغرافية، معناها في الصورة الفوتوغرافية هي حول الحرف التقليدية. السنة اللي فاتت كانت على التراث المعماري اللي تزامن أثناء
1: فن العمارة مع أثناء
11: عشر التراث، معناها محور متاعه.
1: كنتوا سابقين.
11: كنا سابقين، فهمت؟ أما بتبيع أثناء أنا مواصلين في نفس السياق وقاعدين نخدموا على المنهج هذا. كالصورة أنا معناها كما نقولوا عنا معرض، معارض هما معرض صور فوتوغرافية مشاركين، معرض الذاكرة، الذاكرة مع ذكرة المهرجان دورتين سابقين اللي فيهم ليزافيش، معناها معلقات متاع الأفلام اللي شاركوا، وكذلك المشاركات متاع الصور الفوتوغرافية اللي شاركوا في الدورة السابقة واللي قبلها، معناها الأولى والثانية اللي بشي أثلوا، معناها معرض الذاكرة.
1: هذا التأريخ للمهرجان والحفاظ على ذاكرته.
11: وبطبيعة الحال فما معرض للتراث المعماري اللي جبناه من الارشيف، معناها من مدينة مساكن، من الارشيف المؤسسة. ان شاء الله تكون هذيك سوربريز، معناها باش يجي غدوة ان شاء الله باش يكتشفوه. ومشاركة طلبة معهد الفنون الجميلة بسوسة لتأثيث فقرة من فقرات هذا المعرض. اكيد جدا فما الموسيقى الى جانب السينما، الى جانب العروض اليومية. بالمناسبة بطبيعة الحال من نذكر معناها نشكر كل من ساندنا. أكيد مانيش نرمي في الورود، لكن سي محمد بارك الله فيه يحب الثقافة. مهم جدا راهو معناها كما نقول الإنسان معناها يبدأ في مؤسسة معناها كما نقولوا كيما البلدية ولا حاجة ويدعم الثقافة، ما يكون كان حافظ بطبيعة الحال، ما يكون حافظ واحنا مستنيين مخير، نسحبوا مخير راهو.
1: كنا مهرجان نحبوا مهرجان كبير يليق بالشيء،
11: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
1: احنا نقول بالتعاون مع الاتيكا اللي افادت استعداد كبير،
11: اتيكا
1: مدت يديها للتعاون.
11: اتيكا في التظاهره السابقه اللي هي كانت دوره اولى، كانت هي السند الكبير لنا صراحه. كنا عندنا عروض في الشارع، خرجنا من دار ثقافه، مشينا للمناطق في مساكن، خاطر عندنا برشا مناطق مهتمه كما جنا حواس، وكانوا وفرونا دعم لوجيستي صراحه. لقينا اريحيه في الخدمه بطبيعه الحال، ما نجمش نستثني البلديه زي
1: صراحه، كل العوامل متوفره لنجاح العمل الثقافي.
11: نحن نسحق تسحق مخير، ديما نحبوا مخير ديما في التصور نتاعنا، ان شاء الله في الرؤيه المستقبليه نحاولوا باش نحسنوا في النوعيه في المحتوى
1: بالنفوس المحبه ذي
11: بطبيعه الحال. اكيد جدا راهو كما نحكي في نفس السياق، خاطر نسحبوا يسمعونا على مهرجان سينما تراث من خلال دعوه لكم، من خلال اذاعه منستير باش يكونوا حاضرين غدوه في الافتتاح باش ينطلق الساعه الخامسه. العروض اليومية هو مهرجان تحت شرف المندوبية الشهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع جمعية أحبائها. فما دعم من مركز وطن للصورة بالأفلام، فما دعم من وكالة تحية التراث، لجان تحكيم تخدم، واللي يكون يوم الاختتام إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد على الساعة 5:30 بتوزيع المكارم والجوائز على الفائزين في المسابقات.
1: موفقين إن شاء الله.
11: ومبارك الله فيكم ومرحبا بكم.
1: شكرا لك. باش نختموا دقيقة فقط لتي عادل.
12: شكرا. من المفارقات اللي موجودة في مدينة مساكن هي مدينة المفارقات، أنه عندنا زوج محطات متاع القطار لا يقف فيهم القطار، محطة المساعدين والمحطة هذه القديمة لا هي من وقت فرنسا. المحطة متاع المساعدين نورمال مو يلزمها تتفعل وتتعمل فيها إدارة وتيكيات، وتولي المواطنين من مدينة مساكن ساهل التنقل للمساعدين، يركبوا لا يقتل يهبطوا يروحوا. ما راعنا إلا أنه وقع تجميع الوقوف نتاع القطار في المحطه هذيك، ولا تحبس المحطه نتاع في ترفر نورمال مو يتعمل لها خط على طريق حافله، وتولي المواطنين معناها سهله انهم يتنقلوا. تقعد مساله التاكسي الفردي، وما ادراك ما التاكسي الفردي الا احنا كيوتيكا معناها عنا علاقه كبيره برشا بالمساله هذه، ومعناها مناش نفس الرؤيه مع اعضاء المجلس المحلي، لانه مدينه مساكن راهو باش يكون في بالكم فيها 8 خطوط مغطيه بالنقل. ثمانية سيد الهاني كروسيا مردين بني كالثومة بربيع الفرادة كل طريق خصوصا كل مغطي بالنقل والطريق. بالنسبة لمسألة التاكسي الفردي رأي الحاجة اللي هي ما في باله مش بها العباد رانا عنا تقريب يجي 17 رخصة متاع تاكسي فردي تاكسي كونتور ملاهم ساكنية لا ملاهم ساكنية وقت اللي يقصدوا ربي الصباح يفطروا يعملوا قهوه يمشوا يخدموا في سوسه. معناها لو انه التاكسي الفردي يكون في مدينه مساكن ذا مردوديه ومع اني من المؤمنين باني مدينه مساكن تحتاج التاكسي فردي لاني مدينه كبيره برشا ولاني معناها بعيده برشا تلقاو عاد في جنا حواس في اخر في سيار في حي النور معناها مش يمشي للسبيطار يحبس. احنا كاتحاد محلي للصناعه والتجاره ماذا بينا ان تكون مساكن عندها منطقة حضارية وحدها ونجربوا فيها مثلا كما نقولوا خمسة كيران ونشرطوا عليهم أنهم هم مش يكونوا تاكسي فردي بالكونتور ما همش مش يركبوا بالبلاصة ما همش مش يضيقوا على الشوفرة متاع النقل الريفي إلا هم مغطين معناها هي الأفكار موجودة شوية شوية تعاون شوية نقربوا البعض إن شاء الله نلقاو الحلول ونثمنوا مجهود كل مؤسسة الدولة على رأسهم سيد الكاتب العام تاع البلدية لشرفنا بحضوره.
1: شكرا للمجلس المحلي شكرا لكل الحضور شكرا لكم مستمعينا نلتقي في جهات أخرى.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. انطلقت اليوم أولى رحلة الحاجج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة، وتضم هذه الرحلة الافتتاحية ضيوف الرحمن من ولاية بنزرتة. وأكد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي أن العدد الإجمالي لرحلات الذهاب والإياب المبرمجة عبر مختلف المطارات التونسية يبلغ 43 رحلة، على أن تكون آخر رحلة الذهاب يوم 22 من مايو عبر الخطوط السعودية. أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم صفقة أشغال كبرى لجاري موانئ حلق الواد ورادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان الهادف إلى تطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية من خلال إزالة الترسبات البحرية والحد من الترمل، بما يتيح استعادة العمق الأصلي للموانئ. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حسب بلاغ للجمعية على صفحتها على الفيسبوك. ودعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال في بلاغها التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المدمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية، وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيدة. انطلقت اليوم فعالية الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي بمشاركة مهنية واسعة من تونس وعدد من الدول في تظاهرة سياحية تهدف إلى دعم السياحة الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السفر والاستثمار السياحي. تحتضن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية القمة الصيفية للمالية والتحليل من أجل الاستدامة والتكنولوجيا، وذلك من 26 إلى 28 من جوال القادم. وتعد هذه القمة منصة موحدة تجمع الطلبة والباحثين والمهنيين لتبادل الأفكار وبناء الشراكات وصياغة حلول مستقبلية تستجيب للتحولات العلمية المتسارعة. قالت مصادر إعلامية أن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن التوصل مع إيران إلى اتفاق هو بشكل بطيء. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. يعني اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع، أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام، أما هشاشة العظام هو مرض صامت ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه، واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا صحعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرا على ثلاثة ويمس راجل على خمسة. ميلا في الأخر نحب نقولكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
4: دقيقة صحة.

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات، تحياتي لكم في استهلك تونسي. هذا الموعد المتجدد معكم مع تراثنا المادي واللامادي مع اجواءنا التونسيه. ما تنساوش الكودابار 619 للي يمشي طبعا باش يقتني ولا يحتاج حاجه من بعض طبعا الشركات، سواء كانت خاصه والا مثال الشجع شويه لحوين تراهو في ظل الازمه الاقتصاديه، راهو مثال الجارك لحوين تي اللي تجي من عنده كابتلي غرط وتشري من عنده حكة الطماطم التونسية واللي تشري من عنده الحليبة ويودك بالحليب الباهي ويودك بالابتسامة وبالفرحة. راهو مثالش فليس مع فليس واللي يقديس، وراهو نرحموا بعضنا الناس الكل ونعاونوا بعضنا فالفترة هذية اللي بطبيعة الحال صعبت على برشا ناس، وربي يفرجها إن شاء الله عن قريب. اليوم مراوحة وجولة محلاها بين جمالية سيدات وأنسات ورجال أنسونا اليوم وأنسونا بحضورهم، راني وراهم لسنوات، راهم تعبوني راهم تعبوني تعبوني. ما صعبكم يا جماعة بحجر، ما صعبكم ما صعبكم ما صعبكم، ها ما تنرجع لكم قال صيادة ذوك مغنيوا عليهم سيد أحمد حمزة بنت العربة انت تلاق صيادة صادتني برموش العين يا خويا بسواد العين يا ديد الله يرحمه سيد أحمد حمزة الله يرحمه.
1: غنى عليهم مقبل الناس الكل
0: علاش زعما صيادة وبحجر ومقرب برشا لبعضهم حتى في تقاليدهم وفي عاداتهم وكل. على كل انا عودة وجونا التونسي في استهلك تونسي برشا جو حلو. يلا ومصفحة عبر الهاتف اليوم زادة جولة بين مدينة بين مدينة صيادة وبحجر محلاهم اليوم محلى جوهم، خاصة عندهم مهرجان التخليلة، مهرجان يشهد ليه بالعراقة ويشهد ليه بجمالية الإطار الزماني والمكاني وكذلك اللوحات اللي تختزل فيها يختزل فيها المهرجان سهرات وأمسياته. على كل من دور ثقافة جونا وشرفونا سيدات، نحب نسلم عليهم برشا. والمرأة التونسية فرضة روحها ما شاء الله في كل المجالات. في صيانة المدينة عندنا شاب زادة نحبه ونشجعه، هو كم روحة بين الأجيال بين سيبوزيد زاد هكا اللي جينا نورتنا يا سيدي، نورتنا سي عز الدين بوزيد اللي جيتنا من مدينة بحجر الأبية اللي نحبوها زادة وناشطة على مستوى على المستوى الثقافي وإلا التراث، معتزة بتراثها ومازالها التراث ممتد بفضلكم أنتوما بطبيعة الحال. وتشوفوا الجبل تقليدي، قلت تجبني مخي في الجبل اليوم التخليلة الجبل حابة تدخل حابة تتسجل حابة تتسجل في التراث نتاعنا هذاك علاش. باهي على كلنا عودة بعد ما ناخذ الترويحة الغنائية، يلا نواصل معكم مشوار في استهلك تونسي.

0: على إيقاع هذا النغم الجميل للطيف العرفاوي. نستقبل ضيفاتي وضيوفي الكرام في استوديو إذاعة المنستير في استهلك تونسي, ومشكورين السادة المستمعين. وما تنساوش ديما نقول لكم فما جروب استأنة تونسي استهلك تونسي, تنجموا طبعا تروجوا فيه للمنتوج متاعكم, هو ليكم منكم وليكم من خلال استضافتنا طبعا الحرفيين. والبرنامج هذا نقول دائما أنه بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية على رأس سي كاظم المسمودي ومدام سماحة قعلول, اللي مساهمين بصفة كبيرة برشا في تأثيث هذا اللقاء, وفيما يخص أخبار ديوان اللي فيه الكثير من الأخبار اللي تخص ديوان, فيما يخص الدورة التدريبية, وفيما يخص طبعا كل ما يروج لمنتوجنا التونسي والحرف والحرفيين. مشكورين جدا على المجهود اللي قاعدين يقوموا به, يعني ما يوقفهم حتى شيء, إن شاء الله ربي يشد في صحتهم, لأنه بلادنا, لأنه كي تقول منتوج تونسي راهو يمس مباشرة الراية التونسية اللي نحبوها دائما في العالم. مرحبا, رحب ترحاب خاص ساعة. خليني نبدأ بالكبير هكا والكبير ربي, والقيدوم في مجال الصناعات التقليدية. تحية ليك يا سيدي, أكل ميكرو قدامك. وسي عز الدين نورتنا بالحضور, وشكرا ليك زادة. نادر السويبي اللي صعب برشا باش يكون حاضر معنا, الشخص الكريم الفاضل واللي خصنا بهدية ياسر مزيانة, هدية من الطراز الرفيع. علاش؟ لأنه فيها رمزية, فيها الاتولي متاعو اللي يبدأ بيه, وفيها التخليلة بأصولها الأصيلة, وفيها زادة النول. أكيد. النول الأصيل. مرحبا يا سي بوزيد, نورتنا يا سيدي. تحية منا ليك ولكافة أهالي طبعا بحجر, الإذاعة التونسية اللي هي المنسية. مرحبا سي عزتي.
1: التونسية المنسية
2: جهوية إذاعة المنسير, ومرحبا بضيوف الكرام, مرحبا بالمستمعين.
0: قداش عندك في المجال هذا يا سي عزتي؟
2: المجال هذا عندي توا ما يقارب 45 عام 48 عام.
0: بارك الله ما شاء الله, زلت البركة.
2: لا عمري 12 عام تعلمت على الوالد.
0: عرفتك باش تقول الوالد ايه؟ هو لا
2: مرر لك علمني. هو اللي علمني بابا الخدمة, وتمشينا فك الميدان ذكايا, وتزرع في قلبي وفي روحي النول ما نجمش نسلم فيه بكليكا بالمستحيل. نهار لما نصوب باش ننزج نبدأ نقص حاجة, والله صلى على النبي والحمد لله
0: ربي يشدك بصحة لبدي.
2: النول ذكايا عشنا منه وكبرنا منه وقرينا منه وعرسنا منه زاد كيف كيف, والله صلي على النبي,
0: كبرنا اجيال,
2: والله يرحم من علم صنعاء.
0: الله يرحمه ان شاء الله, يرحم جميع المؤمنين, وكل من امن بهالوطن هذا, وكل من امن بالرساله نتاعو, كل من امن بالمنتوج نتاعنا التونسي اللي يلزم يبقى على مدار السنوات, يعني يمرر الاجيال الكل هكا. ولا
3: يوفى مال
2: الجدين تبقى صنعت الدين. هذا هو
0: أحلام الهاني, شنو أحوالك؟
4: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: نورتنا يا حلوم, نورتنا والله. رغم الصعوبات ومازلت هي خطتها جديدة, قولوا احنا تبارك الله, يعني المهمة مش سهلة, ومهرجان يلزم يكون بارشا, معناها ديفودي
4: على قدم وساق. احنا توقع عادين نحضروا في الاستعدادات الأخيرة,
0: يعني لمسات
4: الأخيرة, لسانسات الأخيرة. دونك ان شاء الله غدو بش يكون الافتتاح, وان شاء الله معناها تكون معناها على قد التحضيرات متاعنا,
0: على قد جهدكم ربي يعطيكم. لا قد جهدكم ربي يعطيكم ان شاء الله. أكيد باش تكون أجواء حلوة ومزيانة إن شاء الله, بحول الله يا حليل
4: إن شاء الله. ونرجو لكم دعوة باش تكونوا حاضرين معنا
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. حليل باش حضرتوا؟
4: إن شاء الله هذه الدورة 17 مهرجان ربيع التخليلة, هذه في إطار معناها شهر التراث, دورة 35 تحت شعار التراث والفن المعماري. هذا توجه معناه استراتيجية عمل وزارة الشؤون الثقافية. أكيد احنا من معناها شهر التراث انطلق من 18 أبريل إلى 18 ماي, وتحت إشراف ودعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, دونك جنود الخفاء اللي قاعدين معناها خلية النحل أنا نسميهم, قاعدين سهرين
0: مش يد واحدة, الناس كل على قدم نواسة,
4: أكيد جهود متضافرة. وباش نحكي زادة على كونه معناها في جهة بحجر, الجمعيات, المنظمات زادة سهرين معانا في التحضير والاستعداد لحقيقة
0: المجتمع المدني
4: ككل, وحتى من يعني شركات أخرى معناها فاعلة لحقيقة ومثمرة. وإن شاء الله غدوة يكون معناها افتتاح كما قلت لك على قد معناها تحضيرات الناس الكل.
0: كيفاش تكون الافتتاح للكم لمسات الأولى معناها كيفاش بشي يصير؟
4: باش تكون فما خرجة معناها هذيك
0: خرجة التخليلة, خرجة المحفل,
4: احنا سميناها محفل التخليلة, حبينا نجسد معناها مشهدية متاع العروسة قبل معناها معناها في بحجر، كيفاش كانت معناها تلبس لبسة التخليلة بالجحفة، ومش نمشي معناها للحمام العتيق، فما حمام معناها في بحجر اللي كان معناها تقريبا منذ ثمانينات قبلنا حتى معناها صاحب الحمام الحقيقة رحب برشا بالفكرة، ومشينا معناها زورنا عملنا هكا معناها معاينة على الحمام، معناها حاجة نقوله احنا اكسبسيونال اللي مازالوا معناها فما حاجات هكا
0: حمام عربي أصلي قديم قديم قديم
4: أي ولا فيه هك القبة
1: بال معنا بالقب وبالطريقة القديمة
4: الطريقة القديمة وحتى
1: هي حاليا حافظ على الطابع التقليدي
2: طبع التقليدي
1: معنا. تفضل أختي حليم
0: سيش نسبيك مع بعضكم وهو عمل
4: بتكامل شراكة معناها شراكة مع بعضكم المدينة معناها هو التحضير كان الحقيقة مشترك حتى في إطار المقترحات
0: سيانة عندها دور كبير
4: أكيد سيانة معناها السينادر الحقيقة أنا
0: مشكورة اللي جينا برغم المرض يعطيك الصحة نادر والله
4: أنت وليت إشراف معناها المؤسسة الثقافية ببحجر منذ شهر تقريبا مارس الحقيقة معناها ديريكت معناها خديت شهر رمضان البرمجة
0: لمس بالصعيب
4: والله
0: بديت
4: مش بالصعيب
0: أصعب حاجة شنو البرمجة الرمضانية
4: ولا الرمضانية هاو باش نقولك علاش مش صعيب بالنسبة لي أنا خطر الحقيقة كي دخلت نلقى معناها مجتمع مدني كامل معناها متعاون معناها حريص معناها باش يقف على كل اللمسات ومتضافرة الجهود حسيت معناها فما حب فما تعاون فما رجالات معناها ثقافة فغادي نقولوا احنا معناها ينغروا على المؤسسه ويحبوا معناها المؤسسه الثقافيه انا على هذاك فرحانه برشا اللي انا في بحجر وان شاء الله تتواصل معناها مسيرتي المهنيه تتكلل بالنجاح اكيد معناها مش وحدي اكيد معناها بالتعاون مع الجهود المضافره الكل نرجع لك للبرنامج احنا كنا معناها نظمنا مسابقه اي فوالا نحكيوا على المسابقه اللي كانت معناها بالشراكه مع مندوبيه هوية للصناعات التقليدية مسابقة الابتكار في اللباس والموضة أي تخليلة معناها تخاط من جديد معناها هكا كان سي كاظم معنا في البرمجة الحقيقة عاوننا برشا في باش تكون معناها المسابقة يعني بين ولايات المهدية سوسة المنستير وكان فما يعني اقبال نوعا ما رغم ظرف معناها نقولوا احنا المده الزمنيه خاطر نورمالمون تكون فما تحذيرات مسبقه راهو التخليله مش انا باش نحكي عليها اليوم
0: اكيد
4: التخليله تحكي دوره 17 تحكي معناها على روحها على جهود معناها تضافرت من 2005 تقريبا معناها المديرين اللي معناها اشرفوا على تسيير المؤسسه هذه كان سعيهم كبير وحرصهم كبير على انه المهرجان معناها ينطلق كبير وقعد كبير ان شاء الله احنا معناها نواصله ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه دونك فما شركات في المسابقة تقريبا فوق 20 مسابقة من المهدية من سوسة من المنستير أي فوالا وحتى معناها في إطار نقولوا احنا المشاركات الحقيقة حاجة مزيانة معناتها ناس مازالت تحب هكا تخدم مازالت معناها تحب معناها توري هكا صنعة تخليلة معناها في يعني في المودرنيتي وان شاء الله المشاركين الكل نتمنوا لهم معناها حظ وان شاء الله يكونوا معناها احنا نقولوا في إطار انهم كلهم مشاركين معناها راهم كلهم فايزين
0: حلوة برشا الحكاية هذه انكم تعملوا وراها البرنامج
4: أكيد
0: فكرة مبتكرة وجميلة على الأخر تقعدش تلوج شنو فما وما فماش تقعدش تقول فانا دقيقة وفانا ساعة العرض ذاك باش يتم وقتاش زعمة وين نمشي والمكان وين وتوقيت وين
4: فكرة شكون هذي فقرات الكل متاع البرنامج هذي فكرة معناها ديما بالثقافة معناها الجمعيات الثقافية دونك المسابقة معناها بالشراكة مع مندوبية جهوية الصناعات التقليدية جمعية الإبداع الثقافي اللي ترأسها سي محمد الصياح كذلك الحضور الكريم معنا اليوم سينادر هو جمعية صيانة المدينة شريك معنا في البرمجة وفي المسابقة فما زاد شراكة من الغرفة الجهوية للمصورين سي العربي الحذيري سي زياد العبيدي سونتر تكستيل اكسبير الحقيقة باش ما ننسى حتى حد عديد الشراكات راهو تقريبا 18 معناها شراكة ما بين جمعيات مؤسسات تربوية منظمات وانا فرحانة برشا اللي اليوم معناها
0: جهود تكاثفت
4: اي وقاعدين معناها ان شاء الله نحكيه حتى على الدوره الجايه انه باش تكون معناها دوره كبرى وهي راهي على مستوى وطني تخليله, لكن ان شاء الله باش تكون معناها خير من هكا
0: ان شاء الله. ان شاء الله صار سمان عالميه علاش توثق زاده, علاش لا توثق التخليله, تخليله بحجر اللي يشوف محلاها مودرنيزي يعني ستيل اللي معمول في الاستدعاء هذيك هي
4: روفيزيتي. هذيك تصميم المبدعه زميلتنا فريده الدبوسي نادي معناها الثقافه الرقميه. الحقيقه معناها نحب نشكرهم زاده زملائي معناها اطارات معناها مؤسسه ثقافيه كلهم واقفين رغم معناها نقص في الموارد البشريه, لكن الناس الكل معناها عندها حماس ونحبوا معناها نقدموا صوره مزيانه هكا للتخليله وللمؤسسه الثقافيه.
0: يعطيك الصحه بلا تستاهل تصفيقه على كلام الهاني بتشجيع منا ليك ان شاء الله. سي نادر سويبقي زيد رئيس مدير مدينه سيانه
1: رئيس جمعيه
0: سيانه مدينه بوحجر, تحيه ليك ومشكور جدا لانه والله انا كي كلمته راه عنده 40 سخانه راه مسكين والله يكلم فيها بالسيف الحمد لله معناها هكا خذا الحمد لله. هلا انا عنا العشاب وعنا الدويت يا ربي لك الحمد الحمد لله وجيت بحذينا نورتنا بحضورك اليوم. نعرفوا سيانه المدينه عندها دور كبير برشا خاصه في المهرجانات اللي تخص التراث واللي تخص معناها اصولنا وبطبيعة كل ما يمس بلادنا من هويتنا من اصالتنا من تاريخيتنا وجغرافيتنا الكل معناها ينصب في صيانه المدن. على كل مرحبا نورتنا. شو الاكيد بطبيعه الحال ما نجموش ننكروا وجودكم, ما نجموش نقولوا معناها تكون فما تظاهره كبرى كما تثمين قلنا الموروث هذا الكبير اللي هي التخليل وما نحبوش نتخلاو عليها مزيانها محلاها بك الحلي تاعها بالخله
4: وبال والخله عنده اضافه كبيره باش يبينها
0: يعني موجود هو اكيد الخله
3: كي النسيج نتاعها في رونق تونسي.
0: انتم الخله حمراء التخليله حمراء في في بحجر حتى تفرق من مدينه لمدينه تفرق اي فما برشا الوان فما حتى الزرقاء فما
2: التخليله هذه هي تتسمى تخليله
0: بلدي التخليله البلدي دي
3: السيحه
0: مش هذا انتم تصنعوها؟
2: نعم
0: قماشكم هذا تونسي
2: بحث
0: اي عندي سنين مريتوش
1: هذا النسيج هو النسيج اليدوي
2: اكيد النسيج اليدوي ولكن تو ماشي كيف المنسوجه بالليد كيف المنسوجه بالميكانيك
0: اكيد اكيد تفرق كل شيء يفرق كل شيء مش كما تجيبها سله على الطنجره العربي كما تقابل كوكوت كما تسفر بالكوكوت فما فرق ياسر مزيان وراه ربخ وبارد
2: علقتنا
0: ياسر والتخليل راه ماشي هذا نجم يجي حتى في الديكور نجم يجي في الديزاين نجم يجي حتى لوحات
2: سامحني يعملوا فيها ابتكارات اخرى شنو يعملوا بها يعملوا فيها غلافات شرير يعملوا فيها تساوي نتاع كراه يعملوا فيها فوطه وبلوزه
0: في الفروحات قاعدين يزينوا بها
2: يغلفوا بها السبابة يغلفوا بها معناها البلافي فهمت ووقت العرس انا يعرف
3: الكريسي
2: ليلة الحنا يلبسوا التخليلة نهار الحمام يلبسوا التخليلة نهار الولايد معناها باش يطهر فهمت لي يغطيو علاش يغطيو بالتخليلة الحمراء علاش خاطرش تبرد فهمت ولا لا يمرض بالحصبة زاد كيف يغطيو بالتخليلة
0: عبارة شربتوا العطر شيء
2: عندها فوائد كبيرة برشا
0: والله سهر والعطر شيء عبارة شربتوا سهر والعطر شيء بالنسبة أنتم عندكم معناها عندكم تيم باش تحكيوا عليه هو الصناعات التقليدية عبر الاستثمار والإدارة وطبيعة هذا معناها تم معناها بالحق دبا ياسر مزيان فما رجال التاريخ زاد حبوا باش يكونوا حاضرين وباش يأثوا اللقاء باش يحكيوا على تاريخ التخليله هذية وكيفاش بدات وكيفاش يعني منطلق معناها فيه سيرورة فيه تواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد حاجة الحقيقة فيها تثمين للهوية متاعنا.
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة وبارك الله فيكم
0: عندك
1: بارك الله فيكم
0: توما يعطيكم الصحة على الحضور شكرا من القلب.
1: التحية لكل مستمعي إذاعة المنستير. احنا دورنا كسيانة المدينة أو كمجتمع المدني بصفة عامة والمواطنين هذه راهو كي نقولوا تراث نقولوا وطن كي نقولوا هوية
0: راهي وطن نقولوا راية زادة
1: راهو الهوية كي نقولوا هوية راهو باب راهو كبير مش راي الهوية مش كلام راي فعل راي اليوم كما نحافظوش احنا على تراثنا كما التراث اليدوي كما التخليلة كما ياسر معناها حرف راهو نفقدوا راهو باش نفقدوا ياسر حاجات باش نفقدوا تاريخنا باش نفقدوا كل شيء هذه يلزم نلقاو ديما آليات كيفاش الموروث هذايا يستمر يلزم الآليات هي أكثر حاجة يلزمنا نوظفوا الطفل من صغره باش نخدموا عليه.
0: انت ما خدمتوش هذايا. خدمنا
1: هذا الشيء ملتقطة في الوطورة. توفى معنا الدورة الخامسة وتعدات من 26 أفريل بدأت. ونجحنا الحقيقة ده 5 سنين استعملنا. وكانت عنا محاضرة يوم مفتوح في مونستير سنتر. كانت فيه هو تحت سؤال. أي تحت سؤال في نزل وتحت سؤال. شو اسمه؟ الهوية في حياتي أطفالنا. وهذا جانب كبير الحقيقة حبينا اخترناه العنوان هذا على خاطر راهو عنوان كبير.
0: وانتم عندكم برنامج استهلك تونسي وما رسلتوناش؟
1: لا ما عندناش. احنا عملنا جانب الطفل مش نقول
0: جانب الطفل والهوية.
1: الهوية
0: والتراث
1: ان شاء الله مرة
0: احنا نمسوا لجيل الكل. بالعكس احنا نحبوا لجيل الكل. معناها فما في سيرورة نحبوا السيرورة. احنا الوهي البرنامج تشجيع الحرف والحرفي وانه يثمن معناها استمرارية استمرارية بالاجيال.
1: احنا كما قلنا احنا نبعثه لكن ان شاء الله العام الجاي تكون خير.

0: بين اللي يخدموا توا لاقين صعوبات، راه التخليل هذيك راه عنده قيمه. احنا حبينا نحيو الذاكره اخت السيده المدير دار ثقافه، حبينا نحيو الذاكره. هي عملنا معرض نتاع جداتنا وامهاتنا الله يرحمهم في اللي توفاو كيفاش كانوا لابسين التخليل. علاش
1: احنا علاش الصور نادر مستحضر؟
0: عندي الصور وحطيتهم موجودين في الباسيانت المدينه معنا في هبط الصفحه هبطها موجوده.
1: ما مش عاملين متحف صغير هكا حاجه؟
0: والله ان شاء الله بدينا تو بدينا في بحجر. الحقيقه سيانت المدينه تكونت عندها 6 سنين تو بديت نخدم في متحف. كل مره الحقيقه الاهالي الأهالي هم اللي قاعدين يعطوني في المغزل، يعطوني في الخلال، يعطوني الحقيقة هم اللي قاعدين يشجعوا فينا مش حبوا نعملوا متحف. حبينا المتحف هذا كي عملناه في مهرجان تخليلة راو إحياء للذكرى، راو الصغير. ولا شفت كي هبطنا على الباش البارح بركة، كي هبطت على الباش بارح والبارح تقريبا 450 جاف كلهم علماتهم كل معناها
1: فيها حنين في نوستالجيك
0: الساحة. معناها أنت اليوم
1: كل حاجة فيها حنين راه ما
0: الساحة. يلقى
1: ما تتنسيش كل شيء اللي ما عنده الشعور وعنده الإحساس
0: يعني الساحة. يلقى خالته يلقى واحد راهي كل إحياء للذاكرة. راه كي تحيي الذاكرة بك بالطرق يزمك تعرف كيش تاخذ طرق تحييهم راك تحس كينك شفتك العالم بتاع التخليلة وماتنا وجدادنا كان يلف راهو يرجع الانتماء بتاعنا بقوة. والحقيقة تحس خطر احنا حضرنا
1: شفت والكانون العربي والمروحة والبخور البخور متاع بكري عمرك عمري كريحة ذيك لا ما عادش نشمها توا
0: في كل شيء.
1: الصوص نتاع طماطم قليت البصل ما عادش كما قبل تشمها من فم الباب هكا ما فيهاش بنه والريحه كل شيء طبيعي ماهوش عادي.
0: قبل العوله كيفاش كانوا يعملوا العوله كيفاش هذا موضوع راه كبير.
1: قلت العوله جاتنا اليوم من الصياد
0: دمنا جيت. احنا كمجتمع مدني واختنا احلام حبينا نعمل المعرض احلام حبينا المعرض. علاش حطينا الحمام؟ لأن من العادات في بحجر والعادات بصفة عامة ديما في الساحل عند تقارب ليلة السرقة احنا نقولوا سرقة في بحجر
1: يعني بداية الفرح حتى حلين الباب احنا نقولوا
0: كل واحدة تجي العروسة للحمام مع أصحابها بعد الحمام كيف تمشي ضربها تلبس التخليلة مش حلولها مش حرقصولها
2: تلبس التخليلة هذه نفس زعيفة
0: تجي بعدها نهارة الحنة اللي كانت كالتصديرة العروسة بكلهم بالعرايس وكلهم باللبسة التقليدية وين هي ذي؟ احنا يلزمنا نرد هذه. الحقيقة احنا خممنا فيها.
1: كنت بحذا الوالدة قريب ياسر لأمك.
0: لا قريب ياسر لأمك
1: حسيت بيك مدامك الصور مختزلة في ذاكرتك.
0: وأنا بطبيعة كنا نحب التراث
1: في ذاكرتك.
0: أنا فونداتور متاع جمعية سيانة المدينة في بحجر. أنا وصلت الحقيقة هكا نحب التراث هذايا ونحب نعيش في وسطه بالحق خاطر هذيك الهوية متاعي. خاطر بلادي بلادي راهو اسمع بلادي خير وبلادي راه فيها الخير الكل وكدور تونس كامله
1: والهند والله بلادنا لا تضيع حتى بلاد في الجماليه وفي خلق ناسها في حنيتهم في بشاشتهم في كل شيء حتى في غشهم مش كيف غش العباس.
3: سؤال صغير للسيد لكن ما يمنعش يقعد تراثه ما يمنعش عليه تو السيد هذا مصلي عندي بي ينسج والمنسج نتاعو عربي والنسيجه نتاعو 100% حاجه من اروع ما فما بي. علاش كي عملتوا الاطفال انتوما لقيتوا اقبال بالاطفال ومن الصغيرات ولا
1: اكيد
3: تتهوش مقبلين اي هوني يلزم يتم هوني يتم البرنامج يلزم الصغيرات هوني البرنامج
0: اه مدام شوف
3: ما يقعدش تراث هو.
0: اسمعني مدام احنا كي عملنا الملتقى هو احنا تو موضوع قال ليه باش ما نطولوش ملتقى الطفل والتراث هو موجه للطفل. شفت احنا مدام نعملوه على 5 ايام مخصص للطفل بمعنى كي نجيبوا حرفي نجيبوا 14-15 حرفي
3: ايوه
0: اللي يعمل تخليل سي عز الدين هذا حرفي معنا يجيب الردانه نتاع سي عامر نوجه له تحيه يجيب الليل نتاع الطفل هاك يجيب كل انسان كل واحد وحيري الحقيقه سي حسن جاء لش اسمه النقش على على اللوح
3: اي كل واحد
0: هذو احنا الصغير كي يحضر في الورشات 350 طفل السنه حضرونا الصغير هو سيد الورشه الصغير هو اللي يمس الردانة الصغير هو اللي يصنع بالطفل الصغير هني تبني له شخصيته شخصيته كي تبني له شخصيته شو معناها انت هني عطيته معلومة انه التراث متاعنا بطريقة غير مباشرة انه هو باش عرف اكل يا التخليل هذيك كانت امه تلبس في التخليل يراه في التصوير هاي التخليل قدامه كيش تصنع يراه في الحلبية متاع الزيت وغير وغير ونخزنه فيه في بيت الخزين ما يعرفش الصيد.
1: احنا وصلنا الوقت، وصلنا الوقت معني من الحضارة.

0: طارق التخليل عربيه بلالين عربيه كعربيه
1: جدالية
0: وصلنا العقلية بالحق انه فما صار برشة تنمر على التخليلة واللي تلبس التخليلة انها معناها من الناس اللي معناها مش بنت الريف نحكي في فترة ما اللي نكرهها برشة اللي كان فيها برشة نقولوا عنصرية برشة بيننا
2: أختي ناس احنا عملنا محاك
3: يكبر معناها يعرف قيمة الحاجة اللي كنت صغيرة ما لبست حتى في عرسي ما لبستش التخليلة الحقيقة بعتلك عرفت قيمة التخليلة وعرفت عرفت الديفالير ومنتوراتنا
0: على وجهة النظر متاعك هذه
1: بالعكس
2: بنت الريف معناها ديما
0: العقلية عقلية لا ومتخش بنت الريف ومش بتاعنا
2: أختي ناس عملنا محاضرة فيها الذكاء الاصطناعي والتراث الحقيقة من جملة في المحاضرة صارت سندس خليفة الأستاذة الحية الدكتورة سندس خليفة إنه صنة إنه الذكاء الاصطناعي راهو باش يأثر ولكن باش تبقى أخيرا إلا الحرفة اليدوية
0: بيان
2: سور يندثر
0: الحرفة اليدوية ما هوش في نجم
2: الاصطناعي موش
1: نجم يعني نقولوا احنا يفيدوا بيه
2: يعطيك الصحة
1: ودخلوا عليه الذكاء الاصطناعي شنو هو كله احنا بيدينا نصنعوه ونصنعوا عليه
2: هني اختي ناس الحقيقة باش ما نطولش
0: يعاون وكهو يعاون باش يتغلب على باش يتغلب على العقل التونسي على المخ التونسي على المخ بصفة عامة مداركنا العقلية ومخنا وتفكيرنا وكل مش باش يأثر عليه الذكاء الاصطناعي يعاون اما اللي خلقه ربي ما ينجمش
2: هو لما حال اكيد شيء. حتى حسب الستاتستيك تو تشوف كان جيسي كاظم حاضر فما رجوع الى الحرفه التقليديه
1: صحيح.
2: الناس فدت من البلاستيك الناس فدت من
0: الرجوع اليدوي كل ما هو يدوي
2: كل ما هو يدوي الحقيقه حتى كيفاش نتو الحمد لله راهو في الاخر نرجعوا الاصل زيد راهو مش بترجع الاصل
0: دور ترجع للرحاب
2: يعطيك الصحه
0: في الاخر
2: راهو يلزم فما تضافر الجهود ما بين الجوانب الكل من المجتمع المدني من الحرفيين من السلط راهو باش نخدموا تراثنا ورانا تراث كبير وراهو كي نحكيوا كيما سي ابراهيم الدقي قال الفسيفساء كنت تصور فسيفساء في ما الفسيفساء بتاعنا في في في تونس هو اللي مشى المغرب هو مشى الجزائر مشى لوين دار العالم كله من تونس طلع معنا حنا رانا عندنا ارث كبير او في ياسر حاجه
0: على هذاك ارثنا يلزمنا نثمنوه ونسجلو الارث نتاعنا يعيشكم نسجلوه خاطر قاعده برشا قرصنا تصير وبرشا قاعدين معناها
2: وهذا اللي احنا حبينا مهرجان التخليله باش يكون بادره طيبه وان شاء الله يكون بالعمل التوافق ما بين الجمعيات نوجه التحيه لجمعيه الابداع الثقافي سي محمد صياح نوجه التحيه للسيد كاتب عام بلديه بوحجر الحقيقه واقف معنا نوجه التحيه لسي كاظم زدواع كل المنظمات في بحجر نوجه لهم كل التحية والحقيقة
0: كل من ساهم من قريب وبعيد حتى بالكلمة الطيبة
2: نخدموا في جانب
0: معناها
2: جمعياتي ونحاولوا باش نصنع
0: ناخذ ترويحة غنائية قصيرة سي حسام ثم نرجع مع ضيوفنا الكرام حسام ترويحة غنائية ثم نرجع مع ضيوفنا الكرام تبارك الله ما شاء الله ضيوفنا عندهم زخم من التراث وعندهم منتوج ياسر مزيان عندنا بين بحجر وصيادة المسافة ماهيش بعيدة وحتى التقاليد أي قرب ياسر لبعضهم أما تفرق سبحان الله الأشياء اللي قاعدين نشوفوا فيها ولا مسات ولا الزين ولا
1: إبداع
0: والله محلك يا بلادنا محلك يا تونس يلا

0: مواصلين إذن مع مش نقول الخلة أي جو الخلة والخلال والجو والتخليلة كله هكا نفس المصطلح سبحان الله والله كله في بعض. نرجع لك سي نادر السويبقي قد ما نحكي وشوية على الجو غزيتنا للحمام العربي اللي بالقبة واللي وزيتنا للجو التخليلة والفرح متاع بكري كيفاش العروسة تمشي للحمام أو الليلة أو نقوله احنا حل الباب احنا نقوله سيب دي العرس وبدي الفرح إن شاء الله بدوا بتمام ويتحل البيبان على مصراعيه والناس كلها تجي وتفرح والصغاريت من نهج من من من أولنا والله رجعوا راهو ما تقولوش معناها رجعنا الكل ما هو حاجة مزيانة
1: دائما بالإحياء التظاهرات ذكر راي ترجع ذاكرة
0: المتراك المتراك ديما ذكر ذكر فإن ذكرة تنفع يزمك الذكر ينسيتوه يدخل في خضم هالتكنولوجيات الحديثة اللي يجبدو اجبدوا من شاشيتو اجبدوا من كابوسو اجبدوا من الخليل اجبدوا من عرش قلبوا فيه درجه خلي يعمل شويه هكا وقف التامل ويقول يا شبيني نسيت يلزمني نرجع. هذاك علاش نقول لكم ديما حافظوا على 619 ما تنساوهوش في منتوجكم كل ما تقتنيوه كودابار 619 وثقوا منتوجكم. ومشكورين جدا السادة الكرام الحضور الكرام اللي موجودين معنا اليوم. نمشيو هكا شويه لصياده شو شويه بعد ما سمعنا سيد احمد حمزه. خليني نرحب ضيفتي الكريمات مدير دار الثقافه الصياده عقيله القطايفي. مرحبا بك يا عقيله. مرحبا شابات ما شاء الله عليكم زلتوا صغار كما معولين على معولين على كما نقولوها افكاركم معولين على سرعه البديهه نتاعكم معولين على الخلق والابتكار اللي عند الشباب وناس راهو غيرة
2: والحب معناها في الثقافة
0: غيرة والحب وإنكم أخذتوه من ناس عندها خبرة من ناس كانت معناها من ناس عندها معناها صولات وجولات كما نقولوها في المجال هذا كناس خليت معناها أثر طيب وتحب معناها أنه يتواصل على أيدي شابة لأنه زاد هي بجودها باش تعطي كل إنسان والأسلوب متاعه وكل إنسان كيفاش باش يعطي من عنده. مرحبا بيك يا عقيلة. مرحبا نورتنا
3: عيشك. رحب بيك وبالسادة المستمعين بالسادة الضيوف الكرام اللي متواجدين معنا اليوم.
0: رحي جاتني قبل ترى
3: مش أول مرة
0: مسؤولة. مرحبا
3: عيشك. سعيدة جدا بوجودي معاكم اليوم في هذا اللقاء المباشر. مشكورة مدام إيناس وكافة ليكيب
0: إذاعة المنستير. شكرا هذايا شكر معناها موصول لكم أنتوما اللي جيتونا ونورتونا. محلاها الفولار العربي وهي لابسة زدتي لابسة العربي محلاها زدت في البورغاندي هكا ماشي مع التوندونس نتاع المطروز
3: وتليلة زادة
0: تليلة حاجة يسرح حلوة.
3: نشكركم على حسن الاستقبال والكرم.
0: الشكر على واجبي للطيفة يا عقيلة. مجهودات معناها متضافرة ومجهودات كي العادة كما قالت أحلام كلكم يد واحدة ما شاء الله وكلكم تجري حتى ونفما ديكو معناها فماش حاجة فيهاش عقبات وفماش حاجة فيهاش مشاكل ومشاغل وشوية عرقيل هكا وهكا وحزازيات ومنافسات نحبوها بطبيعة تكون نازيها. إذا كان واحد معناها حب يعمل كيفك ولا كيفكم ولا كيفاش وما توصلش باش يعمل كيفكم ان شاء الله ربي ينول ويعطيه على قد قلبه على قد المجهود اللي عمل فيه وراهو الايدي كي تتضافر والمجموعات كي تكون متكاتله وكل هيد وحده راهو يعطيه ابداع يعطيه حاجه من وراء العقل يعطيه حاجه خارقه للعقل
2: ما تطلع. احنا كي تكون فما معناها هكا صعوبات راهو نعمل منها ديفي بالعكس
0: تحدي بالطبيعه
2: كيفاش نقولوا نحبوا نسلموش حاجه الباهي وما نسلموش دونك ديما نحبوا الافضل وديما نحبوا هكا نكونوا مراره
0: نسلموا
2: معناها في المجال الثقافي
0: ما نهبطوش ايدينا ديما القدام
3: ما نسلموش يعني
0: ما نسلموش لا ما
1: نسلموش ديما بلادنا
0: علاش الراجل ياخذ مراه وحدك خاطر ما نسلموش هكا ولا
2: والحب الثقافي زاد والهام واحنا خريجات راهو بين البين الثقافي دونك حاجه مزروعه في الصغر يعني كنا من رائدات يعني دور الثقافه دونك مش حاجه جديده علينا هذه معناها ديما هكا فما كما قلت لك معناها دي في كبير نحبوا نكونوا معناها في يعني
0: في الواجهه وفي العالي في الرياده في الرياده عقيل
3: إن شاء الله. اليوم باش نحكي على
0: الشهر كيفاش عندك ساعة في المجال هذا
3: توا 10 سنين
0: 10 سنين ما شاء الله يظهرش عليك
3: احنا زملاء
0: تظهروا صغار
3: احنا زملاء ومتخرجين مع بعض وخدمنا مع بعض
0: صدفة جبتكم واحدة في صيدة واحدة في بحشر صدفة
3: احنا من الأول جينا في ولاية مستير
0: اما الصدفة قرب لبعضكم
3: بعد قرب
0: سبحان الله والله سبحان الله
3: الف ميعاد وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: 10 سنين وأنت متقلدة مهامك في صيادة
3: في دار ثقافة صيادة.
0: في دار ثقافة صيادة. من من من وقت اللي شديت حتى التو أكيد فما تطورات كبيرة. 10 سنوات مش نهار ولا نهارين. شنو بالكسب اللي خديتوه وشنو المعنية الحاجة اللي حقيقة كنت تطمح باش تتحقق وصلتوا لها بفضل المجهودات المجموعة الكل؟ خاطر المجموعة راهو كي تعمل خرج العجب.
3: فما التظاهرات حافظنا على نفس التظاهرات. فما
0: كل تظاهرة عندها نفس مختلف.
3: كل تظاهرة عندها نفس نتاعها وعند المحتوى نتاعها مختلف على الأخرى. النوادي أيضا نوادي الاختصاص فما انتجيت للنوادي. فما رواد مقبلين على النوادي. نوادي مختلفة موسيقى مسرح فنون تشكيلية ثقافة رقمية
0: ما شاء الله ما شاء الله. وهذا معناها تشمل كل فئة العمرية يعني كل فما شباب وفما اللي مثلا متقاعد يلقى ما يعمل هكا
3: حتى كبار.
0: شنو آخر على مستوى التظاهرات؟
3: التظاهرات
0: اللي قدمتوها
3: فما بالنسبة للتظاهر التراث متواصلة. هذه الدورة التاسعة في إطار برنامج الوطني اللي الدورة 35 تحت شعار التراث وفن العمارة اللي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
0: هذه أول سنة تقام الدورة هذه معناها على مدار ومسار معناها جمهورية كاملة أنها تحمل نفس الشعار.
3: لا هو دورة 35
0: يعني لا نحكي على فن العمارة. كل دورة فيها
3: دورة فيها شعار
0: عجبتني برشا السنة بالحق فيها رجعة معناها للتراث وفيها رجعة للفن المعماري فيها رجعة للحي فيها رجعة للأصول متاعنا كالحجرة هكا ولا الحجيرة العربي الدار بالحجر مش بالكنتول توا وبالياجور الدار العربي الصحيحة اللي في الصيف تلقاها باردة ما تستحقش مبرد تستحقش مبرد الحجر يبرد بطبيعته.
2: هو ديما وزارة الشؤون الثقافية معناها تشتغل على انه ديما تبرز معناها التراث المادي ولا مادي
0: حلوة برشا الفكرة
2: السنة 35
0: اي الفكرة ياسر مزيان
2: حلوة نقولوا احنا سناء التراث وفن العمارة في اطار انه معناها باش تنفتح المؤسسات تقريبا مؤسسات الجمهورية التونسية الكل معناها منفتحين معناها على المعالم التاريخية على اللحوم العربية
0: كل واحد شد اللوب نتاعو بدا يبحث وينقب شبابا وشيبا
2: ما شاء الله معناها تونس تسخر معناها كامل ربوع الوطن تسخر معناها بالتراث وعن المعالم وعن المتاحف وعن اللحوم العتيقة دونك معناها هذه حاجة باهية ومشكورة وزارة الشؤون الثقافية وهذه معناها بادرة كبيرة واستراتيجية عمل
0: حتى لفيش مزيان على الاخر لفيش
2: تجلب معناها باش معناها تنضوي معناها سنة شهر التراث على انه معناها نبرزو
3: خصوصية كل
0: اما حاجة برجي كل مدينة انا وانا صغيرة نتذكرها كل بلاد كانت عندها كتيب في شهر التراث كتيب شامل لكل التظاهرات اللي باش تصير وكتيب فيه كل بلاد ورطالها كل بلاد وخصوصيتها ويبقى راهوك الكتاب من عام لعام تشوف انت حتى مرجع نظر لك البقعة هذيك لك الدار هذيك اللي تصورت في فترة ما وترجع لها انت بعد تلقاها الأربع مولات مودرنيزي يعني كأنه مرجع يبقى توثيق كأنه مرجع نظر. علاش الكتيب تفقد؟ علاش صحيح تو احنا في عالم التكنولوجيات الحديثة تقول لك حط وتطلع لك وفما المجلة الإلكترونية وكل لا لا تضاهي الكتاب ولا تضاهي حاجة ملموسة ديما نرجع ونحكي ونقولوا اللي باليد اللي الحاجة اللي نلبسوها الحاجة اللي نحبه بالحق نستمتوا بها ونقراها ونحط المرايات ونبدأ نتصفح بالصفحة بالصفحة ونشرب في قهوتي ونعمل بون كيف هكا ولا هذه حاجة بالحق فقدتها السنة مش سنة لسنوات يظهر لي تفقد
1: كانت تعملها وزارة الثقافة
0: محليه حتى الكتيب معناها بالحق تستحفظ عليه وتقول هذا يبقى كنز
4: كانت ممعرض الكتاب تفهم الكل
0: هذا طبعا سينت مدينة بوحجر الحق التخليلة والشملة والعصابة والسورية بالطوق والخلقال والخرس والبلغة والله الخرس نسيته الخرس هي البلوطة كله البلوطة خرس وبلغة ولبست أمهاتنا وجداتنا بمدينتنا العزيزة بحجر الوهرة هي علاش سميت بحجر تيو داخل في العمارة والمعمار هي بيد حتى التسمية بحجر
4: بحجر هي مقاطع
0: نعم
1: هي مقاطع فما اختلاف
0: الوهرة والحشمة والستر الله يرحمهم والأحياء ربي يحفظهم متاعهم بالصحة. هذا كلامك سي نادرة. هذه الوالدة هذه الوالدة
1: لا الوالدة لا لا
0: مش الوالدة
1: صور النساء الله يرحمهم معنا الكبار
0: الوالدة لا ما شاء الله. الغزرة الثاقبة شكل النظرة شكل بلوطة محلاها اسم الدولة الليرة الليرة الليرة اللي كانوا يلبسها جداتنا قبل فولارة هاي نفس الفولارة اللي لبستها شوف
1: شوف شوف لي جام وشنو قداش شوف الناس اللي تحركت
0: أكيد كل حاجة نوستالجيك كل فيها فحنين نرى باش تلقى فيها رجع صدارة كل حاجة تيكم الصحة توليرانس وترانسبرانس. كتاب سيد محمد العبيد تحت عنوان حجارة التسامح والشفافية هذا باش يقع معناها
1: ان شاء الله هذاك في الايام تاع المهرجان
0: مش في التراث
1: لا في التراث لا هذاك كان رئيس بلديه ونحن نوجه له تحيه سي محمد العبيدي وبارك الله فيك انت تو جبت الواحد عندك
0: لا علاش يعطي الصحه مشكور التسامح والشفافية معناها بارزه وخلوق وخدوم
1: خدوم وتعرف
0: خدوم جدا
1: شد معناها تقلد ياسر مناسب السياحه واحد وعمل الاخير الكتاب على بحجر بما انه خدم البلاد وكان هو سبب في المسرح كان في ياسر حاجات في الحومة العربي باش عملها تبليط في ياسر حاجات الحقيقة إنسان يذكر فيشكر
0: ماله كل إنسان يلقى يخلي الأثر متاعه أي نخرج نرتاح شوية ثم الأخبار وترويحة غنائية ثم نرجع يلا من بحجر الصيادة يلا شوف شو نلقاه ما شاء الله والله مدام يلا يلا تفضلوا
5: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير السياحة سفيان الطقي لدى افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسية اليوم أن هذه المبادرة تمثل أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة، موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. وأضاف أن تونس تستقبل أعدادا كبيرة من الجزائريين والليبيين إلى جانب التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك المواطنين المقيمين داخل البلاد، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضل مهمة. دعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى ضرورة العمل على تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية، وذلك لدى إشرافها على جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة حول حوار تصرف الميزانية في إطار الإعداد لميزانية سنة 27 و2000. وأوصت الوزيرة بالعمل على عقد جلسات دورية وتشاركية لتذليل الصعوبات والنقائص المتعلقة بمسارات تنفيذ الميزانية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان حسن التصرف فيها وحوكمتها، وفق بلاغ نشر الوزارة اليوم. أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم صفقة أشغال كبرى لجاري موانئ سوسة رادس حلق الوادي بن زرت مازل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان الهادف إلى تطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية من خلال إزالة الترسبات البحرية والحد من الترمل، بما يتيح استعادة العمق الأصلي للموانئ. أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه مع تونس. وبينت المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس فاتن مطيرة أن المنصة التي تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على المستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. قالت مصادر إعلامية اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا تظل دون حل. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد لهذه الموجات إذاعة المنستيرة. غدوة افتتاح الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باش نعطيكم المباراة وطاقم تحكيم المباريات بالنسبة للجولة قبل الأخيرة. كما قلت يوم الجمعة مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردان بإدارة الحكم منتصر بالعربي وحكم الفار سفيان الورتاني. مستقبل سليمان مستقبل الذي بجابس مباراة مهمة لمستقبل سليمان في أسفل الترتيب. مستقبل الذي بجابس كنزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الحكم محمد علي قروي وحكم الفار هيثم جيرات. الأولمبي الباجي شبيبة العمران مباراة مهمة للأولمبي الباجي اللي يستضيف شبيبة العمران بإدارة الحكم حسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. مباراة مهمة للزوز فرق بين الشبيبة القيرونية والاتحاد الرياضي المنستيري. الشبيبة في أسفل الترتيب والاتحاد المنستيري يبحث على المركز الرابع بإدارة الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار بجدي بلاغة. يوم السبت الدفعة الثانية من المباراة مستقبل يدي بالمرسى نادي صفاقسي بإدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري. النجم الساحلي يستضيف في نجم النادي الرياضي البنزرتي مباراة شكلية بإدارة الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار أميل العيادي. ترجي الرجيس نجم متلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري. بالنسبة لدربي العاصمة بشكون يوم الأحد مباراة وحيدة لحساب الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الساعة 4 الترجي يستضيف النادي الإفريقي. الحكم من النمسا كريستيان وحكم الفار أيضا من النمسا. طاقم تحكيم نمساوي للمباراة هذه. ذكروا كريستيان 36 سنة دور هذا العام في 13 مباراة في الدوري النمساوي الممتاز. مقابلة وحيدة في الدور التمهيدي الأول للدوري أبطال أوروبا. مقابلة واحدة في مسابقة الدوري الأوروبي. مقابلة واحدة في كأس المؤتمر الأوروبي. أشهر هذا الموسم 89 ورقة صفراء 5 ورقات حمراء. بالنسبة للمعلومة أيضا حكام كأس العالم ما فماش حتى حكم من النمسا. النمسا ما تملك حتى حكم من قائمة المونديال القادم. كامل طاقم تحكيم وغرفة الفار كما قلت من النمسا مدار الحكم الرابع بحكومة التونسي حمزة إجعيدة. ما دمنا نحكيه على المباراة الترجي والنادي الافريقي وعلى الفريق الترجي بصفة رسمية نفاذ التذاكر اللي تم وضعها على ذمة جماهير الفريق عبر موقع تذكرتي والخاصة بمباراة يوم الأحد ضد النادي الافريقي لحساب الجولة قبل أخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هنا نعطيكم تحدثنا على برنامج الجولة قبل الأخيرة. نعطيكم برنامج الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الثلاثاء 12 ماي في البرنامج نادي صفاقسي النجم الساحلي القمة في ملعب تلميذي بصفاقسي الساعة 4 في نفس التوقيت شبيبة عمران مستقبل يدي بالمرسى. يوم الأربعاء نادي الرياضي البنزرتي ترجي جريس مستقبل جابس الملعب التونسي. ويوم الخميس 14 ماي القادم نحكيه الخميس القادم 4 مباريات النادي الافريقي الاولمبي الباجي. اتحاد بن قردان يستضيف الترجي التونسي. الاتحاد المنستيري يواجه مستقبل سليمان ونجم متلوي الشبيبة القيرواني. هذا برنامج الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة لكرة اليد غدوة افتتاح الدور الربع النهائي لكأس تونس بقمة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي الساعة 6 بإدارة الثنائي تحكيم بن أحمد ولا شعبان. بقية البرنامج يوم السبت بعد 8 خيار النادي الإفريقي. الملعب التونسي نادي التقدم سقي الدار جمعية الحمامات سبورتيك المكلين. 3 مباريات الساعة 4 كما قلت يوم السبت لحساب الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد. في كرة السلة يوم السبت بشكون الموعد لختام الموسم بنهائي كأس تونس في الكبريات. نادي كرة السلة بجمال فتيات جمال بشواجه فتيات النادي الرياضي الصفاقسي الساعة 1 وساعة 4:30 النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المنستيري نهائي كأس تونس لكرة السلة. نقطة نهاية سبرافو. إلى اللقاء.

0: إذن عودة مرة أخرى مع أجواءنا في استهلك تونسي في إذاعة المنستير. سيكاذ مكة مسلم عليكم في اللايف، مسلم عليكم برشا وقلكم يعطيكم الصحة ومحلها لما ومحلها شوية معكم. سيكاذ من المسمودي السند والأب الروحي للناس الكل يعني المتواجدين في استهلك تونسي، الخول والأب الروحي وكل شيء يعني ما شاء الله عليه. ومدام سماح قالول تحية من ليك سيكاذ، مشكرا ليك على حسن متابعتك وتشجيعك لينا زاد أنت يعني حقيقة مشكور جدا وتحية من القلب. يلا نواصل معكم. إذا نبدينا بحجر ومش ناخذين شوية من مدير دار الثقافة سيدة عقيلة القطايفي تكمل لنا شوية. طبعا قلت أنت فما شهر التراث اللي انطلق وفما أجواء حلوة وفما تحذيرات وزاد كما حكيت مدام أحلام أحلام الهنية اللي هي فما مساعي حثيثة فيما يخص المهرجان هذي الحفاظ على هويتنا خاصة الكسب الجميل واللي على مدار سنوات طويلة هالتخليلة التقليدية باقية. وفما ناس يعني خذت المشعل على سي عز الدين بوزيد واللي شجع واللي مرر الأجيال السنة هذه. نحب نسأله زادة بعد شوية نقوله هل فما إقبال ولا تعبوك شوية الشباب ما يحبوش يخدموها الخدمة هذية؟ مش سهلة خاطر تطلب برشا صبر وبرشا مجهود ويقول لك ليه والفلوس مش توا وتحب لها برا هاي باعت هاي ما تبعتش نقعد أنا نستنى يا خويا ما فيهاش مستقبل سيبوني. هذا راه مجال في كل معناه هذا موجود عند شبابنا اللي ما عندوش نفس طويل في سافيسا يحب يخدم الفلوس عصر السرعة في كل شيء. عصر السرعة هذا هو. بنرجع معك إذن عقيلة تكمل لنا شوية المهرجان بتاعكم.
1: أوكي. بالنسبة للتظاهرات ملتقى التراث هي بين التظاهرات الثقافية الموجودة في الثقافة الصيادة واللي بدأت من 2018 إلى حد اليوم في الدورة التاسعة بدعم وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير اللي نشكرهم بالمناسبة إطارات المندوبية أيضا بالتعاون مع المكتبة المكتبة العمومية بصيادة جمعية سينة مدينة صيادة محطة الغزالة وبلدية صيادة.
0: يعطيكم الصحة فماش عمل راهو يرى النور من غير ما تكون المجهودة هذه كل متكافئة
1: طلبت
0: الجهود به البرنامج برنامجكم موجود.
1: بالنسبة للبرنامج هو انطلقت تظاهرة فعالية تظاهرة إن شاء الله من نهار الجمعة 1 ماي
0: دينا بعيد الشغلة دينا نخدمه
1: زيارة الجولة لزيارة الأمهج القديمة فضاء سيدي عمار اليوم بقى مولي صالح في صيادة مع محضنة الغزالة بصيادة معرض تنشيطي للأطفال وألعاب في الفضاء سيدي عمار. وتتواصل الورشات في ورشات موجهة للأطفال بالمكتبة العمومية بصيادة ورشات ورشة في تصوير فوتوغرافي للفن المعماري بمدينة صيادة وورشة إنتاج فيلم وثائق قصير تحت إشراف سلة من الأساتذة
0: اللي فيه معناها يلعبوا شوية على ملكة الإبداع متاع الصغيرات شنو ينجموا يحكي وشنو ينجموا يخرجوا أفكار هكا فيما يخص هكا الفن وفن العمارة حتى تلقى حتى في الرسم حتى في الفن التشكيلي راه تلقى.
1: بالنسبة لورشة زخارف من تراثنا بين يدي أطفالنا بالمكتبة العمومية بصيادة بتقنية الصلصال باعتماد الفيرفورجي الزخارف هذيك الحديدية وكانت فما إقبال
0: صغار معناها يطوعوا في الفيرفورجي معناها في الحديد هذيك
1: الزخارف الفيرفورجي بالصلصال على المحمل وكانت فما إقبال من الأطفال
0: الصغيرة تحبوها تعطيهم لعب صلصال وكهو
1: يحبوا يواصلوا
0: تلقى فيهم ملاذهم في
1: وموصلين الورشات إن شاء الله الجمعة 8 ماي غدوة إن شاء الله في أنهج مدينة صيادة وفضاء سيدي عمار بصيادة. بالنسبة لنهار السبت 9 ماي افتتاح المعارض عرض فولكلوري عفوا لتنشيط الشوارع مجموعة النجاح ينطلق من دار ثقافة صيادة وصول إلى فضاء سيدي عمار
0: فيه لبس تقليدي بتبيعه
1: فيه طبيلة
0: أنا نحب نعرف اللبس التقليدي بمدينة صيادة شنو بالضبط اللي لبسته السيدة الفاضلة
1: مدام جميلة
0: مدام جميلة الحرام تعوي لها كاملة قد الميكرو قدامها يعيشك مدام جميلة قرب قرب الميكرو مدام جميلة
2: أقرب أنت
3: هذا الحرام الحرير الأصلي الساحلي بصفة عامة نصوص واحلية وسيدية كل صيادية تلقى عندها الحرام
0: هذا اللون هذا يعني بنفسجي ولا
3: الفضة قبل ما تجي الفضة هذا الأصلي بتاعنا
0: قداش عمره هذاك التو اللي لبسته؟
3: هذا عمره اكثر من 30 عام.
0: اسمع
3: هذا متاعي اني
0: تاعك انت
3: يجينا فضله كيما هكا، يجي فضله كيما الخلاله كيما شفتها هكا، نلبسوه هكا بالشمله وتلبس، ومن بعد اللي تحب تفصله تفصله. يعني فصلت قفطان،
0: حبيت قفطان هكاك بحكم انك متحجبه وكل
3: قبل في اللول بسلاه معناتها العربي بالشمله ولبسته كامله. عندنا الخلاله، عندنا الشمله، عندنا الاكسسوار نتاعها ليله القلاده.
0: ليلى ياسر مزيانه نتاع صياده، ليلى معروفه عن مهدويه وكل ما ياسر مزيانه.
3: هذه ليلى صياديه
0: مخدومه مخدومه اي حتى الفورمه نتاعها والظفره يعني الجهر فيها كبعض الاشكال الهندسيه ان صح التعبير اللي فيها ماهيش مستويه مش كما الخلل.
3: الخلل الجهر الطبيعي،
0: لا مش نحكي على الجو على نوعيه، نحكي على الشكل.
3: الشكل هذاك هو
2: الاصلي، ما يعطيكش
3: موحد.
0: نحكي على الظفره يا مدام، على الظفره الظفره صحيح، ماشي سامبل، ماشي ماشي ماشي هكا صحيح. هذا هو
3: هذا الضمان القديم، مش كيما توا لي زاكسسوار طريقه
0: حاجه قديمه ظاهره.
3: هذه قديمه، هذه
0: ظاهره زمنيه، ظاهره زمنيه.
3: عندنا زاد القلاده، عندنا الكليله،
0: كل بلاد ورطالها. هذاك علاش قالوا تخدم في التليله، يعطيك الصحه.
3: كل وحده اما بتاع توا هذا يا زيد، هذه القلاده نقولوا احنا القلاده نتاع العروسه
0: قديمه.
3: اي قديمه
0: قديمه، ما عارف الفضه معموله هكا ولا
3: هي الفضه.
0: هذه زينها تجي حتى سبته، معناتها تتحط حتى في الحزام
3: كيما ترى الفضه كيما ترى نفس الاكسسوار باش تلقاهم في الذهب.
0: شنو ما تو هذيك الحوته ولا
3: حوته؟ نقولوا حوته
0: قرنغزال،
3: حوته بن حسين، حوته
2: محبوبه تسمى
3: المحبوب الجويد. ثم الليره،
2: القرن، الخصمات،
3: هذوما المتقسمات. هذا يا الخمري اللي بكري نحكيه على اللون، هذا
2: الخمري،
3: هذا خضراي، هذا خضراي، هذو مجمانات، هذو مجمانات
0: ياسر مزيان. هالجمانات هذيا روعه،
3: الخناتش الصغيرات اللي باش
0: اش تقصدوا بهم كجمانات هذوكم؟ شنو المقصود بهم في عالم يظهر لي العالم المصوغ يفهموا في الحاجة هذوما؟
3: جمالات هذوما
2: يفرقوا بهم
3: تفرق بهم
0: هذيك. ما عندهم كل فتيش عنده رمزية، كل فتيش كل بلاد ورطال.
3: هذه الطريقة الزمنية لضمان القلادة
0: الأصلية اللي تخليها
3: الذهب كيما
0: ما يصير لها شيء،
3: كيما الذهب كيما الفضة. يعني هذيك الطريقة
0: تصيد حلاها محلاها
2: خاصة
3: وهذه وتبدا معها. فما شركة جهر زادة
0: قداش تعمل؟ قداش قيمتها هذيك تو؟
3: الفضه عاد سافور
2: ذهب،
3: اي فضه، اما الذهب راهي توصل حتى ال 20. هذه شركه الجهر
0: تقتل ياسر مزيانه، ياسر
2: هذه بدها بتليله مفروض
3: تليله الاولى
0: روعه روعه.
3: شركه الجهر من بعد القلاده هذوما الليره، فما تحط ليره ليره منها، فما تحط اللي تحب كيما تحب تحط. هذوما المتقسمات ديما موجودين والشكل اللي تحب تحطه. اما الطريقه هذه كالزمنيه اللي باش تنظم بها شركه الجهر التقليديه الزمنيه.
0: سعدك اللي واخذ صياديه ذاك علاش قال لك صياده؟
3: صياده
0: سيد احمد حمزه عرف على شكون يغني يا سيدي.
3: هذه الخله
0: اما كاهله مسكين الراجل وبرا. هذا الميمة تشريه من قبل ملي بنتها صغيرة يظهر
3: صغيرة
0: من الميمة في الزيز الميمة تخرجها
4: كيما تو الذهب.
0: اي اي تخبي لها تشري لها كل شيء هدوية كيكة بالغربة
3: كيك نيون باش تخلل بها الخلالة.
4: خلالة
3: الله الله بالرغم ناقصة شوية تغطيس تولي تشعل شيء. تلبسها تتخلل بها تحط المدور هذا يعني
0: حتى توا شوف لي زكسسوار قديش يعطيو جماليه تو للبس الحديث. تلقاها روبه سامبل سامبل على الاخر
3: يكون الشكل هذا او بالشكل المثلث العادي. تتخلل بها تتخلل بها بالخلاله هكا.
4: وهي
0: شكون عندكم مختص في الحولي هذايا مدام؟
3: ما ننساوش
0: انت تخدم فيهم.
3: هذا الخلخاء
0: هاي مش بورتلين هذا
3: لا خلخال عادي. لا الخلخال العادي هذاك هذا الخلخال العادي. هذا الاكسسوار الزمني التقليدي طبيعي همناه الاكسسوار التقليدي توا عاد تغير وتبدل
0: بدلت برشا حاجات اما ديما العرايس يرجعوا لهذاك نتصور ولا انا نتصور تو الخليله وريت هذاك روبا معناها تكون سامبل في البلون في الابيض ولا في الاسود تحط هذاك ياسر تعطي منظر مزيان. لي زاكسسوار
2: في الحزام
3: هذه تو حتى هكا
0: لي زاكسسوار مدام
3: حتى هكا لابسه الاحرام هذايا عادي نجم نحط القلاده نلبسها هكا عادي
0: اما ما تخرجش وحدك
3: اما تحيل خير
4: مزينه برك عادليله عادليله تقرب باللبسه كل كيما بحجر
0: كيف كيف اما كل بلاد ورسالها نقولوا
4: الساحل بصفه عامه
3: هي ساحليه اما الاحنا سيديه شنو نفرقوا لنا نحطوا المحبوب الجويد
1: كل واحد بصمته
3: قبل ركزوا على المحبوب الجويد هم يحطوا المحبوب الكبير ونقولوا احنا عشاري احنا نقولوا عشاري ايه نحطوا احنا المحبوب لجويد يبدا اصح امتن يبدا صحيح الزمني يبدا صحيح برشا هذاك علاش تختلف الصياديه على المدن الاخرى مي اون جينيرال لبسه تقريبا كيف كيف قصر على صياده بحجر
2: ايه نقولوا احنا كل الحوت الصغير والجمل والكل هما يعملوهم كل مليين ياك لكن معناها
3: مليانه ايه مليانه
2: احنا لا على خفيف
3: مليانه
2: مش فما اختلاف شويه معناها مش كيف
3: بالضبط وهذه الخلاله نتاعنا اللي تلبسها العروسه نهار الحمام هذا التنوير زاد الزمن نفس التنوير هذه شفت هذايا هذايا حرامي اني
0: محلاه قماشكم ومحلاه لبسكم بالحق ياسر مزيان
3: هذه نتاع الوالده
0: اي محلاها
3: نتاعنا احنا
0: شوف الفرق بين صياده بلي هات القماش شوف
1: السؤال شنو
0: شوفك الفرق اللون يختلف اغمق هذه اغمق فاء والفاه صحيح
3: هذيك الحمري
4: الحمري
3: هذيك
0: خلي يتكلم نمشيو الان للاختصاص انت في الاكسسوار
3: براسك نعطيك جوست من المختص مي هذيك عندها قرابه 50 عامره
0: بارك الله ما شاء الله
1: مزات جديده
0: ما شاء الله قد ما تغسل والله لا لوني بلاح لحد شيء ياسر تبرد بارده بالحق
5: اكثر من هيك كيف كيف
0: اي صحيح صحيح لا مش كيف كيف
5: ترى الرقعه كيف كيف هما مش كيف كيف يلا عندي انا اللي كيتسمى بلدي
0: اي بلدي
5: بلدي اختارش والاخرى تسمى نصف زعيفه نصف زعيفه معناها كيما الحرير اقل ما اكثر من اقل من الحرير بشويه والزعيفه الكامله احرير تبدا يلا باش ينزل تقليل زعيفه قبل
0: تحبوا الزعيفه معناها فيها الحرير معناها الزعيفه الحرير
5: اي على الحرير
0: كلمه الزعيفه معناها على الحرير
5: ايوه الزرقاء نتاعها جويده برشا نبدا مش كيف هذيك اي
0: هذا
5: هذاك شنو الفرق
3: ونسيجه تفرق زاد
0: سبحان الله ما برجع
3: نسيجه بالتقليد
0: هذا في الصيف تلبس ونسق تحت المريول الفضيله والله لا تحس بشيء روعة
3: مش عندها النسيجه والخيل
0: النول هذاك قداش يبقاو فيها في المنسج هذوما قداش تبقى فيها في المنسج الزين هذه حاجتك
5: انا هذيك هذيك
0: فيها الخياطه من
3: دي مخيطه ما هي تتعمل
5: زوز فخوضه يتقرنوا مع بعضهم فهمت لي وليوا تقليله كامله تولي عريضه فهمت هو الفخذ العرض نتاعو 70 سنتي 70 سنتي وقت اللي تقرنوا من زوز مع بعضهم
0: يوليو 120
5: على 900 فهمت فما تسوعي فما عاشوري
0: تبارك الله 900 تبدا تدور فيها
5: باش تلبسها الفرق كان هيك معناها حرير وهيك لا فهمت اكيد حبلوا 4-5 ايام باش ينحي التخليل وهذه في نهار كيف يرسم ينحي التخليل
0: صحيح ظاهر القماش ياسر حلو ياسر يعطيكم الصحة والله محلاها منتوجنا والله أو كان ترجعوا نساو عبيد هكا للنول هذايا وللخيط هذايا وش كنا نقشة ما بنا شو
5: ما تلقاهاش
0: شوفك النقشة
3: ما
0: عادش موجودة
5: السترة متاع التخليلة السترة متاع التخليلة وحدها
6: كيجي ركبوا المطوة بحذا سي عزدين تشوف الجو والله. وتشوف العرس
0: وعندكم غنيز اذا تغنيوه وقت اللي النول يبدا يدور
6: وكيفاش تركب المطوه والطرق باش تركب وكيفاش
0: هكا الجو
6: تحطوا بالضبط باش تطلع الخيط في بلاصته
0: راهو العمده بالورشات راهو هكا الفعل اللي نراهو هكاك هذاك انا نحب ياسر الحاجه اللي تعمل قدامي
5: يا ديجا مرحبا بك بحذانا
0: وعندك يعيشك بارك الله فيك
5: متحف خاطي
6: هو الحانوت نتاع المتحف
5: صلي على النبي متحف يجيو عندك معناها يجيو دراريات انت يطلعوا الغادي كيف
0: تو الناس بوزيتش علمتها ننوس الناس بوزيتش علمتها سلم عليك برشا ننوس
5: نعم
0: ننوس بوزيد مسلم عليك برشا باش شنو علمتها
5: شنو علمتها
0: قالت لك انا فخوره بك
5: قالها رجلك
0: خذتش منك اصول صنعه شيء
5: لا هذيك هي اللهم صلي على النبي عليه بنت اختك هي
0: اللهم
5: صلي على النبي عليه اللهم صلي على النبي عليه وعيني ما تضرها
3: يحبوا يلبسوا الحاجه الحاضره
0: يلبسوا
5: الحاجه تلبس الناس هذيك هي مغرومه زاد بالتقليد مغرومه معنا بالتقليله ما فماش عرس يتكون في العائله فهمت ما تلبسش فيه التقليله
0: يعطيكم الصحة والله هي التخليلة علاش سميت التخليلة
3: نرجع
0: للتسمية
3: تتخلل
0: تتخلل
5: علاش تم التخليلة مش كيما الروبوت
0: تلبس, تلبس الخلال معناها معها
5: صح حط حتى انا فيها فن وفيها خدمه وفيها حشمة وفاحية وكل شيء اللهم صلي على النبي وقت
0: التخليل قديش تقعد من وقت باش تلبسها
5: علشان ما تخليل قديش تخلل من فما خلال
0: ايه الخلال
5: وفما شملة في الوسط شملة في الوسط تكبسها باش ما تطيحش
0: الحزام هذاك
5: الحزام هذاك شملة
0: تحتك السروال العربي ولا لا
5: سروال العربي
0: ايوه وفرقه ماري والفضيله
7: ماري والفضيله
0: اي مدام نجاح اهلا وسهلا بك نجاح
7: ماري والفضيله
0: اي ماري والفضيله
7: هذا الزمني زاده
0: هذاك ماري والفضيله الزمني مش كما تو بدا لازم على الحم يسخن هذا بارد بارد بارد اي كيما تاع ماتي والله
7: هذاك
0: هو تاعنا
7: طبق هكا
0: عندك هكا والاخضر الفاتح
7: السورية والسروال العربي هذوما يجيو على طبق العروسه نهار كسوتها في صياده الحرام السورية والسروال العربي وماريو الفضيلة
2: والحزام
7: الحزام
2: شملة والحزام
7: لا شملة لا تطلع بها هي
5: شملة وحدها
7: ايه الحزام تطلع يجيو في طبق العروسة نهار كسوتها
0: باهي جبناها في الطبق مدام نجاح تفسر لنا كيفاش تو ناخذوا بالقطعة بالقطعة نجاح نجاح اللي هي مختصة هكا في العولة
2: في
0: البس العرايس سايبه
8: لبسوا سوريا والسروال هما اللولي
0: كيفاش الطريزه نتاعك اللي تبدا مع الفارغ
8: بتبدل على الفارغ والكل بتبدل مع شكل توق وتوق برك
0: بتحليها تغزرك اللبسه البيضه من اللوطه تعشقها الطريزه اللي فيها وكل اكل نقشه والطريزه
8: توق
0: توق
8: سوريا والسروال لبس سوريا والسروال بعدين فما الفرمله تلبس فما اللي يحب يلبس فرملة فما اللي يحب مريو الفضيلة وبعدين نخليله بالخلالة ولا بالأحرام كيف كيف بالخلالات كما قالت لك جميلة وندوره ونحطه الشملة بعد التالي نربطها الشملة وننقرشه باش يبدأ مستوي كل شيء ونقديه بالحزام فما اللي كمامات زاد
0: حزامكم كيفاش اللون بتاعه فيك الحزام كل فيه
8: الحزام كما هذا يبدأ
0: اي فيها كل الربطات اللي من على جناب كل بابان لا
6: فما الشملة
8: حريري
7: هاكم طلعين هذايا لبستهم
0: طلعين بحذاكم ولبستوا
7: الكل لبستهم
8: فما الكمامات زاد
7: الحزام اللي
0: يجي الحزام الاخضر
7: لا الحزام اللي فوق الشملة
0: الحزام الاخضر لا
7: الشملة
0: احلاها
6: اخر الشملة
7: حرير الحزام الحرير كيما لون هكا تحزم كيما اللون
2: فوق الاخضر هكا
8: اللي فوق الشملة
0: اي تتسمى الشملة الخضراء هذيك باش باش باش كما نقولوها اي وتحفظ جنبات من الهواء ومن كل شيء اي سبحان الله تكبس تكبس تكبس اللي بصحتها
8: والخلالة ما نلبسوش الحزام الشملة برك
0: اي تبارك الله
8: الشملة الخضراء على الخلاله والشملة البيضة على الخلاله الزرقاء ولا الكحله والحزام على الحرام
0: حزام على الحرام ما عرفناها
2: حزام على

0: يولد في قصر هلال.
1: اللون هذا
0: نحكي لك على التخليله. اول ما تعلمنا التخليله راهي جايه من قصر هلال باش نبداو واضحين.
1: اي اكيد
0: فهمت. بابا تعلم التخليله من حاله الصغار في قصر هلال، ومن بعد لي وقت اللي عرس عمل النول ولا يخدم بالدار. أم تدور وبابا ينسش، أم تدور وبابا ينسش، هكا النول هذاكايا جابوا منه الصغار وكونوا منه الدار وكونوا منه العيلة، واللهم صلي على النبي. جيت أني وجي خويا وجي خويا له، كلنا تعلمنا نسيجة احنا، فما أني وخويا الله يرحمه خويا نجيب الله يرحمه تعلم نسيجة زادة مانع أكثر حتى مني أني، فهمت، تعلم صغير فماش خدم من قبل، فماش فما كان النور، فما النور ولا الفلاح ولا فماش شوية مرمى ذاك ما ليناش خدمنا كل الشيء هذاك برا يا زمان ويجا يا زمان. أنا كبرت شوية نمشي نقرأ، وقت اللي نروح من القراية نجينا نبدأ نتعلمنا نقعد بحدا أمها تبدأ تدور، نبدأ نعاون فيها ندور شوية، يا ودي برا مشي يقرأ روحك نليها نحب نتعلم صنع، يا ودي برا مشي يقرأ روحك أتو نقرأ أتو نقرأ
1: يفهم الجدين وتقصر
0: حتى الليل معناها تعلمت بشوية بشوية تعلمت الردانة. من الردانة بابا قال لي شنو تحب تتعلم النول، قلت له أنت مضابية نتعلم، واني ما نكذبش عليك ما حبيته برشا من حالة الصغر النول، فهمت، تعلمت النول والحمد لله نسجنا وصورنا مع بابا، وبابا كان يقدم في الصناعة. هذا كاي الوالد الله يرحمه،
1: وهذه كاي أختي
0: وهذا كاي أني صغير، هذا كاي الوالد عندي الله يرحمه. فهمت
1: عندك الصحة في المتحف متاعك هذا اللي ولدت لي هكا، فما شكون جاوا يصوروا شكون ما شاء الله، والخيط محلاه
2: قمنا بتوثيق
1: اي ماله هي كل التابيه ذيك اللي وراه ذكرني في مماتي وذكرني حسره مازالوا موجودين هذوك
0: موجودين عندي يعني في الحانوت عندي يعني
1: يقول لك ترد
0: كل شيء موجود
1: خلي لندي لا تخلي حد شيء في
0: كل شيء موجود عندي في الحانوت، عندي الكليم وعندي التخليله وعندي المطرد وعندي الحصيره وعندي الكليم الدائر معناها بالحانوت الكلي كاي، وعندي اللهم صلي على النبي
1: اللي اجى
0: بحذانا ومرحبين بي ونفرحوا
1: بيه. نزلوا يعملوا فيه الكليم هذاك
0: موجود كل شيء، نزلوا
1: يعملوا فيه الكليم هذاك
0: نزلوا والله
1: سكروا بيه الحيط باش ما فماش
0: بكل معاد
1: ياسر محلاه هذا كورميتراج
2: لسعزدين
1: من قبل شكون
2: هذه دار الثقافه بالشراكه مع الغرفه الجهويه المصورين المحترفين، دونك هذا عملنا معاه كل ميتراج وثقنا معناها كيفاش تم معناها صنع التخليلة
1: ما شاء الله
2: ان شاء الله باش يتم عرضه معناها في اطار المهرجان
1: شو النول محليه وشو
2: هذاك الاتيلي نتاعو في بوحجر
1: ماكينة العربي كل شيء عربي
0: كل شي
1: حتى التلفزة عربي
0: الماكينة الذكية متاع الوالد الله يرحمها عمرها تقريب توا 85 عام 90 عام كل ماكينة ذكية
1: اكل اطر زادك
0: التقليدي الذكية كانت كوات. بابا يخدم من التخليلة وما تخيط كانت بابا كان يخدم التخليله وما تخيط عليها وتخيط عليها التخليله تخيط عليها في الدبش العربي امه الله يرحمها كانت تخيط الدبش العربي شنو الدبش العربي البلوزه المدوره نتاع الراجل السوريه نتاع المراه العربي سروال العربي نتاع الراجل سروال العربي نتاع المراه هذا هو الخدمه نتاعها امه
1: هو
0: خدمنا والله صلي على النبي الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله انا خليه اللي خلف البيت مات وانت كنت معنا خير خلف الحقيقه لوالدتك والوالد
0: الحمد لله الله خلى ولنا صنعه
1: دورك اي
0: وتلهينا فيها كصنعه
1: الوحيد انت في بحجر الوحيد
0: الوحيد تم التواني الوحيد
2: مهرجان تخليله مع
0: سي نورمالمون يعملوا مهرجان عزيم بوزيد
1: كيفاش تقولوا لي راجل كبير انت ماكش راجل كبير ماكش راجل تقولوا لي راجل
0: شباب اللهم صل على النبي
1: قولوا لي كبير مريض ومرته مريضة تجي ما مريض ومرته مريضة ليش هكا تو خليت ثلاث سنين ما شفناش هالطلع
0: لا الحمد لله مانيش مريض
1: شفتك بثلاث سنين ما شفناش هالطلع
0: لا وقت اللي كلمت المرة أخرى بالحق المرأة عندي مريضة سبردنا برودة والله العظيم
1: أنا
0: الله يرى العبين بالحق
1: هكا عديت لنا بعد ثلاث سنين سيدادر
2: هو متعلق برشا بالاتولي متاع وطاش مقولي يقولي أنا راني نهار ما نبدش فيه في الاتولي يقولي نحس
1: يمرض يمرض يمرض
0: بالحق مش
2: هي ولات معناها هكا حاجة يوم
0: هو لا شددني علاش أنا ديما صغير خاطرش هو اللي شددني ومن خممش ياسر مكسرش راس ياسر ديما مخليه على الله والقسم جايب وربي
1: بركته ما شاء الله
0: القسم جايب وربي الحمد لله
1: الماده الخام منين تاخذه في اقصر اهل البلاد الناس يجي الحقيقه
0: والله
1: ناس كل ما نستقيل فيه كل ولا
0: المشكلة, المشكله في الخيط الخيط من قصر هلال قصر هلال يجيبوه من برا فهمت لي تو تصور معناها مطوى ولا زوز كان معناها من الريق نتاعك يشيح فهمت الماده الاوليه معناها قلت برشا علاش
1: نشوف في برشا معناها اشكاليات قاعده تصير
0: قلت برشا اماني هنا عندي شكون ناخذ من عنده فهمت لي بارك الله فيه
2: ويرحم والديه كانت موجوده راهو
0: بل كنا مدام بل كنا ناخذ الطعمه والقيام ناخذوه ابيض
1: تلونوه
0: ومن بعد تالي
1: تصبغوه
0: بابا الله

0: يرحمه. واني وامه وخالتي معانا الله يرحمهم الكل كان نطيبوا الفارينة والغبرة ونزقيوه ونبيتوه 24 ساعة ومن غدوة نعصروه وننشروه على عشريطة فهمت يشيح نهار ولا زوز وبعدين ندوروه. الشيء اللي باش ندوروه ندوروا شيء متاع يقولوا له تقنيط جعبة كبيرة ذكية باش نسديه بها المطوى وفما الطعمة اللي هي الخيط اللي ننزجو به بالنزق فهمتها
1: تنسج بيه بالنزق شنو النزق؟
0: النزق
1: أكل آلة
0: اسمع بها يقول لك منا... لا لا اسمعني اسمعني تسمع يقول لك يتزرق كي النزق تسمع بها ولا لا تسمع بها
1: ما نعرف سديل تعمل
0: هذا هو النزق يمشي منا ومنا
1: لوح لوح
0: يدخل يدخل في وسط الخيط
1: واو واو تطلب دقة نظر وتطلب صبر وتحب الشباب
0: فهمت تنزل البدن البدن نتاعك البدن نتاعك الكل كاي يخدم الرجلين ملوطة تخدم واليدين تخدم والعينين تخدم فهمت
1: يعطيكم الصحة. بي فما تام اللي حكيت لك عليه سي نادر اللي هو الصناعات التقليدية عبر الاستثمار والإدارة كيفاش باش تتم هالمحاضرة هذه وشكون باش يقدمها لأنها هامة برشا
2: هذه في اطار البرنامج
1: في اطار برنامجكم في اطار برنامجكم
2: دونك احنا خلينا معناها نعطيو فكره
1: بعد ما حكينا على مسابقه الابتكار وكل اللي باش تصير ان شاء الله
2: نحكيو معناها اون جينيرال على البرنامج خاطر غدوه ان شاء الله معناها
1: اكيد اكيد تفضل
2: فما الافتتاح دونك فما خرجت المحفل التخليله هذه باش يكون فيها عرض في
1: 4:30 تبداو
2: 4:30 باش تكون الانطلاقه من دار الثقافه فرقه عواميه مكنين عربيه الكاليس الجحفه اللي باش نمثلوا فيها معناها العروسه معناها نتاع بحجر فما مشاركات يعني من خلال روضة الأطفال الشحرير أكاديمية الامتياز المكتب المحلي المصائف ما شاء الله معناها المنظمات فوج الكشاف الغرفة الاقتصادية اللي هما باش يقوموا معناها بالدورة التكوينية هذه كذلك باش يكون حاضر معنا وفد سياحي بشراكة مع مندوبية المندوبية الجهوية للسياحة باش يجيوا ويشوفوا التراث
1: هذا
2: المعلم التاريخي
1: ربع سياحة ثقافية
2: تعريف بالسياحة الثقافية وبزادة باش نعملوا هكا خلق معناها حركية وتنشيط معناها البحجر
1: لبسوهم التخليلة
2: جانسور أكيد باش نلبسوهم التخليلة باش تكون معناها التاش هذه مع مدام سوار اللي هي شريكة معنا في البرنامج
1: سوار المسؤولية الكل على رأسك يا سوار
2: هي معناها
1: إن شاء الله ربي إن شاء الله قد مسؤولية
2: واللي هي شريكة زادة في كل المؤسسات الحقيقة وفعلا يعطيها الصحة دونك باش يكون بالمدينة العتيقة فما معرض صور فوتوغرافية اللي فيه خدينا صور من معناها السياز الدين في التخليلة المكونات حياته قبل معناها كيفاش كان الصورة معناها متاع التخليلة اون جينيرال ومعناها والعائلة متاعه وجدات وكل دونك كذلك تدشين مجسم الفني للفنان محمود الخليفي بالحومة العتيقة صورة التخليلة المرأة بالتخليلة باش يكون بالريزين ويعطي صحة معناها خدمة مزيانة باش نفتتح رواق الأصالة والصنعة دي خاص بلباس التخليلة معرض للحرفي معنا عز الدين سعز الدين مزيد وجلال الدقي منسج التخليلة
1: قردبو
2: معرض معنا الصناعات التقليدية لباس التخليلة هذه باش تكون معناها من إشراف سميرة الأزرق فوالا ومعرض الخزف والصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية ورابطة الحرفيات اللي تمثلها مدام سوار وكذلك معرض إنتاجات الحرف لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة حبينا زاد نشاركون
1: في الصحة
2: تمشي الوزارة اللي هو
1: عندهم إبداع خارق العادة والله ما شاء الله عليهم
2: معناها احنا حبينا معناها زاد يكون فما أهداف للمراكز هذوما
1: الترويج
2: للترويج كذلك ومعناها باش نشاركوا زاد الصغيرات هذوكم معناها والناشئة باش يوريو منتوجاتهم باش تكون فما عرض في لباس تقليدي مشاركة مركز القطاع النسيج معناها بقصر هلال وعرض موسيقي تراثي لمة التخليلة من إنتاج معناها الفرقة معناها في بحجر اللي ترأسها سي محمد الصالح عفوا نهار السبت باش يكون زادا مواصلة للورشات والمعارض فما ورشة صناعة العنبر فما التطريز تجارة تسكي معناها
1: تقليدي
2: معناها وحرفي وفني بمقر بلدية بحجر هذه الدورة التكوينية اللي قلنا معناها خاصة في تصميم المحتوى الرقمي والتسويق اللي باش يحضروا فيها حرفيين من تنظيم معناها الغرفة الفتية الاقتصادية ببحجر كيفاش باش يسوقوا كيفاش معناها باش تولي فما هكا من طريقة على اللوجيسيل وكانفا حاجات هما معناها فهمتني باش تولي فما تطوير وتشجيع للحرفيين إن شاء الله باش يكون فما زادة انطلاق معناها المسابقة هذه الخاصة بالابتكار في اللباس التقليدي والموضة تحت إشراف لجنة التحكيم معهد الموضة اللي تمثله السيدة جيهان ترابلسي، السيد زياد العبيدي مدير مركز تكوير الإكسبير، والأستاذ أحمد كريم. مش يكون معناها الاختتام بمقر بلدية بوحجر ندوة فكرية رأسها ابن الجهة البار السي عادل بوزيد، وهو أستاذ وباحث جامعي تحت عنوان التخليل ذاكرة وتاريخ، ومحاضرة التخليل الساحلية طواف بين الأصول والتواصل تقديم الباحث في التراث عمار اللجمي. نحب من منبر هذا أن نحيي كل معناها المساهمين المفاعلين معناها في البرنامج، جمعية صيانة المدينة بحجر، جمعية الإبداع الثقافي، مندوبية الصناعات التقليدية، مركز تكستيل الإكسبير، مركز القطاعي للتكوين في النسيج، المعهد العالي للموضة، بلدية بحجر، مندوبية السياحة بالمنستير، رابطة الحرفيات، الغرفة الجوية، ما شاء الله مدام عديد معناها الشركات
1: قائمة طويلة يعطيهم الصحة،
2: المنظمات هذوما الكل الحقيقة كانوا معناها
1: فاعلين معكم
2: معنا وكانوا معناها من أول ما بدينا معناها التحضير في البرنامج كانوا معناها واقفين بجدية وحزم. نشكر زادة سيدة المندوبة مدام نادية الوسلاتي على دعمها وقفتها معناها الجدية،
1: جات بحذاكم وكانت عشوية مزينة
2: معناها بالحضور ومعناها تشجع فينا الحقيقة معناها المؤسسات الكل. وقاعد كما ترى أنت فما زخم كبير في ولاية المنستير ما شاء الله،
1: كل شاء الله
2: جهة عندها خصوصيتها كل جهة معناها عندها كتقاليدها قاعد معناها المؤسسات الكل يخدموا على إبراز معناها التراث معناها والموروث الثقافي والحضارة. نشكركم أنتم زادة إذاعة المنستير، نشكرك أنت مدام بيناس،
1: شكرا لواجب هذا وجبنا
2: خطر معناها أنت تو نقول وتمثل نافذة هكا معناها من إذاعة المنستير مشرقة قاعد معناها تضوي على كل البرامج معناها الثقافية التراثية وعلى الجمعيات بولاية المنستير مؤسسات الثقافية، وإن شاء الله ديما معناها ربي وفقك إن شاء الله ديما من نجاح.
1: عايشك عايشك يا أحلام، وأنت ترسمين الأحلام وتجسدين هذه الأحلام على أرض الواقع أنت والمجموعة الكل مع سي نادر سويبقي مع سي عز الدين بوزيد مع المجموعة الكل يعطيكم الصحة. زادة مدينة صيادة ما شاء الله البيا اللي تبارك الله نقول بنساها وبرجالها ما شاء الله مجندين دي أحياء الشهر هذايا واللي بدأ وانطلق بكل جمالية بصراحة، لبسكم التقليدي والصور اللي قاعدين نشوفوا فيها والترويج على مواقع التواصل تمام محظوظين أنتم جيتوا في عصر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لأنه ساهمت في الترويج ترويج للسياحة الثقافية، وهذا شيء جميل برشا أنه بلادنا بالحق الصور هذه جميلة للروعة، حتى سائح مبهر، حتى المواطن التونسي مواطنين بالخارج راهو يحسوا بحنين يشموا ريحة البلاد، راهو برشا مواطنين اللي يبداو متعطشين ويبداو يحبوا يراو الصور الجميلة اللي فيها لبس تقليدي اللي فيها حنين كما حكيت انت سي نادر منذ قليل، الصور اللي فيها حنين للماضي وحنين للأصالة متاعنا فيها ديما
3: تخلي
1: تخلي حتى العين تدمع بال بال بالوحش وبال عندنا زاد فن اخر فن الحكواتي اللي ما نجموش معناها نتخلوا عليه، ما فماش واحد فيكم احنا نحكيوا على معناها السنوات النوستالجيك اللي فيهم حنين برشا لك السنين المزيانه كتعرف سي بوزيد واللي كبروا فيك وانت مازلت صغير سي بوزيد ربي كبرنا في طاعته
3: سي بوزيد كبير في القدر كبير
1: ما فماش شكون ما سمعش الجد والجده وهي تحكي ويرقد على في حضن لميمه ويحضر هكا ولا كنا تربينا على الشيء هذا
4: وذاك اللي خلينا الحنين احنا ديما نحبوا ارثنا ونحبوا
1: وراه هذاك يحيي ملكة الابداع ملكة الإبداع عند الصغير والخيال يخليه توق الخيال وينسج صور وأحلام مزيانة ويخليه إنسان متفائل ويخليه فاعل في في المجموعة ويزاد عنده يكتسب ثقة كبيرة في نفسه ويخليه حتى على مستوى الخطابة يعني كيفاش يتعامل مع الآخر يعرف كيفاش يحكي يعرف كيفاش يتعامل الكاريزما بتاعه تكون حاضرة وكل. خليني نمشي مباشرة للسوسة الخطر فما زاد مهرجان مزيان برشا وسي عمر بالهوان ما شاء الله عليه ناشط مدني وعنده معناها دور ضيافة ما شاء الله كانت فاتحة أبوابها وما زالت تفتح أبوابها ما شاء الله ربي يفضله ويفضل الوالدة لأنه حقيقة إنسان فاعل نحب نحييه من هذا المنبر ونقول له برافو يا عمر يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يشد في صحتك نراه حتى أنك في عمل هكا ونشاط نراه هكا يبقى الآخر آخر آخر ساعات الليل حتى يرتاح ويشوفك رجع صدي يشوف الناس فرحانة ولا يشوف على شنو قسمة الوجه شنو ظهر عليها فرحانين مش فرحانين شنو عجبكم الجو عجبتكم الحقيقة ديما ما شاء الله والأمسية الثقافية والفنية وخاصة الحفاظ على التراث يحب برشا المدينة العربي ويظهر لي لطفي العرفية ويغنيت عليك انت يا عمر الحومة العربي. الحومة العربي على سي عمر بالهوية. أهلا وسهلا بك عمر، شن أحوالك؟
5: شن
1: أحوالك يا سيدي، شن أحوالك وشن أحوال أجوائك؟ يعيشك يا سيدي، مرحبا بك، يعيشك.
5: وديما إذاعة مسير مواكبة الأحداث والحدث الأحداث المهمة.
1: أكيد أكيد. به عندكم عرض لبداوي هكا ولا؟
5: والله للناس في إطار مهرجان لبداوي بخصوص الدورة 24 اللي هي بدأت من نهار 2 إلى 10 ماي. بطبيعة الحال ولات عادة في مهرجان لبداوي ياخذوا الأماكن الفضاءات القديمة في الجيل العربي
1: ويعملوا بادرة طيبة وجميلة.
5: أي أكيد، مما يخلي معناتها حركة معناتها ثقافية مستمرة في المدينة، معناتها ولات المهرجانات في سوسة ولات تاخذ بعين الاعتبار المدينة والفضائيات بتاعها، مما معناتها خلق ديناميكية. الديناميكية زيك اللي نحكيه عليها اللي ديما كل سبت كل جمعة كل فما تظاهرة ثقافية. والمهرجان اللي بتاوي ذا مهرجان معناتها عريق، عنده أكثر من 40 عام معناتها بيدو، حتى وقت الفضاء القديم دار قمر اللي كنا فيه كانت معناتها 10 سنين التالي 11 عام كانوا كل سنة يجيوا فضاء تيزيري فضاء إدارية وينتقلوا ولاو للمعاهد والمدارس، وحتى يمشيوا المناطق الاختتام يعملوه في تكرونة. مع الأسف تكرونة مسكرة وإن شاء الله تتحل مشكلتها في القريب كما سيدي بوسعيد متحلت. مهرجان البداوي الحقيقة معناتها يستقطب برشا عباد مهمة، برشا معناتها عباد مؤثرة. واليوم في الندوة الصحراء الندوة العلمية الحقيقة جاءوا برشا مختصين برشا دكاترة، صارت إضافة كبيرة وكان حوار كبير الحقيقة، حضور جماهيري كبير معناتها من الناس.
1: الناس متعطشة للشيء هذا، متعطشة تبدأ تستنى في التظاهرات كمان هكا.
5: أكيد اليوم بالمسلط في سوسة فما هي 4 أو 5 ندوات علمية كبيرة وتظاهرات كبيرة، البوزار ومعهد الفنون عنده كولوج كبير، الانستيتي فرنسي عندها إيفنمو كبير، في المدينة العربية عندنا تظاهرة كبيرة وفما بلايص أخرين. وذيك هي راهي بلاد ما غير ثقافة ما غير ندوات ما غير سيمينارات ما غير موسيقى ما غير مالوف ما غير فن، راهو تنقص برشا حاجات.
1: تونس تغني وتونس تبدع وتونس ما شاء الله فاتحة أيديها لكل الطاقات الإبداعية. وإحنا نحبوا الفداوي وجو الفداوي والخطر رجعنا لصغرنا ورجعنا لحكاية بكري. تم العرض ولا مازال عمر؟
5: والله هو تو العرض قاعد يصير مع الأخ والصديق حاتم بوريال الحقيقة معناتها إنسان معناتها عنده دراية كبيرة بالفن الحكواتي باللغة الفرنسية الحقيقة معناتها إنسان معناتها واسع، وزيد هو مقدم برامج وعمل برشا كتب وإنسان معناتها وفي حقيقة معناتها شخصية معتبرة في سوسة وفي مدينة في تونس في البلاد، وكي جينا للمدينة العربية حاجة مهمة برشا.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم، وإحنا دعوة منك زادة باش يكونوا حاضرين باش يواصلوا إذا كان فما تظاهرات أخرى. وبطبيعة الحال هذا المرجو معناها في شهر التراث أن نكونوا مواكبين ونكونوا معناها ملمين بالناس كله وننفتحوا زادة حتى على الثقافات الأخرى. تراثنا صحيح جميل ونحافظوا عليه، زادة يلزمنا نعطيو جانب للسائح اللي يكون حاضر معانا. عنا برشا من الصين، عنا برشا من اليابان، عنا برشا ألمان، عنا برشا إنجليز ما شاء الله معناها، ونشوفوهم ديما يحبوا برشا البلاد العربي والحوم العربي.
5: عايشك للناس. نحب أول حاجة نشكرك أنت على اهتمامك بالحكاية هذه، وراه أتمنى المسألة الثقافية مش موسمية ولا مربوطة بشهر، لازم على طول العام يكون عندنا برامج ورؤية.
1: وخير دليل لاستهلاك تونسي كما جان معكم على مدار عام كامل ان شاء الله. شكرا لك يا عمر، ما نجموش ناخذ منك اكثر تفاصيل خاطر الوقت ضبطنا. شكرا ليك وبالتوفيق والنجاح ليك، وان شاء الله في لقاءات اخرى خاطر نعرفك ما شاء الله ديما العجل الدور عند عمر يعني ما يقفش ما شاء الله، ربي يطول في عمرك ويشدك بالصحه ان شاء الله يا عمر. شكرا شكرا. مدام قام نرجع لك ليك انت عاد كلمه الختام، الوقت راه ريتو كيفاش تعدى الوقت معاكم يجري نادرك. اكيد أكيد بيه مدام قام أنت تبارك الله معناها يشكروا فيك الناس الكل، راي هي ساهرة على الحفلات وهي اللي تأثث الحرف والحرفيين وهي اللي تجيب فيهم وهي اللي تشجع في الصناعات التقليدية وهي ما شاء الله. أكيد أكيد مدام عندك الرجع صدى وناس تحبك قولوا فيك كان كلمة طيب.
6: احنا عندنا ربيطة حرفيات للنيابة جهة وهي بمنستي تابعة اتحاد المرأة، نوجه تحية لكاظم اللي عاون فينا ووقف معنا ديما، نوجه تحية زاد المدام مفيدة ديماسي نيابة جهة وهي الاتحاد. شو نوجه لك لك انت تحية على الاستضافة مدام احلام زادة بشاركة بشاركة معها ان شاء الله في مهرجان التخليلة. سي نادر كيف كيف كل الموجودين من الحرفيات وسي عز الدين كل المستمعين إذاعة المونستير نشجع المنتوج التونسي نقول لهم ما يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين ان شاء الله ديما نراو الحرفيات من الحسن الى احسن نحبوا نطوروا في المنتوج نتاعنا.
1: شنو هي الخصوصيه اللي عندكم في المهرجان في الشهر هذا؟
6: الشهر هذا ان شاء الله
1: اضافات نشوفوا برشا في الحلي العربي ولا خارج نفسه مدام
6: بالنسبه للمهرجان التخليله عملنا كل مسابقه حاجه باهيه برشا للحرفيات خاطر فما اني واحده من الناس ما كنتش باش نشارك وشجعتني مدام احلام وزاد كذلك امها نوجه لها تحيه اللي هي معناها تساند فيا ديما اي تساند فيا في الحقيقه في تعبي وفي في اي وقت نوجه لها تحيه باش ما يغرش بابا زاد لازم نوجه له تحية. حسيلو أنا واحدة من الحرفيات قبل ما نكون رئيس رابطة الحرفيات نشجعهم ديما وغات نحس بهم أكثر واحدة معناها علاش أنا ديما قريبة لهم في مشاكلهم في أي حاجة معناها بيصير خاطر أي حرفي عنده مشاكل معناها باش نقاو صعوبات
1: فماش عمل مفيهوش خصوم
6: بيصير
1: كي تبدأ تحب تواصل هكا ولا نجاح
6: بيصير هي اللي اجا نقول لك احنا الحرفي باش يوصل كان بالشجاعه نتاعو باش يقول باش نعمل كل حاجه لازم يوصل لها فهمت. الحاصل كما قلت لك مدام ايناس فاست الابتكار نتاع المسابقه هي شجعت برشا حرفيات باش يعملوا يطوروا من المنتوج نتاعهم. كمثال اني عملت اكسسوارات خاطر اني نخدم في الاكسسوارات معناها بصفه
1: الدومين نتاع عايشه خمسه انت احلى ايش عملتها معناها
6: ايه جهر الفريز ده مش معناها حاجة تقليدية أصيلة. معناها واحدة من الناس عملت التيم تاع التخليلة في الأكسسوارات نتاعي نوريهم لك معناها باش تشوفهم
1: ترجع بحذينا ترجع بحذينا إن شاء الله إن شاء الله خاطر مدام جميلة زادك القفيف اللي عندها القفيف اي هي القفيف اللي عندها وسيني دريت مازلت ما فيتوش الوقت
6: لا بالنسبه للحرفيات مش نجم توقف مع معناها مش نجم توقف معانا
1: لا ما توقفش بالعكس هذه بادره طيبه لينا معاكم باش انتم زاد تكونوا حاضرين راكم جيتوا وعرفت
4: حاجه باهيه معناها باش نستدعيوا الناس كل يجيو بحذانا ومرحبا بهم في مهرجان التخليله وان شاء الله يكون ناجح ان شاء الله كل باش يتمتعوا معنا
1: هالجهود هذه الكل مش باش يكون ناجح
4: ان شاء الله لا ان شاء الله
1: تبركيني سي عز الدين بوزيد
4: كامل زال الوقت نحب نعطي كلمتين على التخليله هو
1: اي والله كل لهجه تونسيه
4: التخليله وفي هي كلمات والحان الاستاذ محمد الصياح فاح جو ربيعنا ولمتنا الليله تزيان شعشع نور شموعنا على ميه تلمع لمعان نسوق الغنه والتعليله ونعدد اسم التخليله خايف ننسى وحدة الليلة فكرني بأيام زمان كليلة ومشحودة يا عيوني وكحيلة سودة كموني منقوشة بيدي وفنوني تضاهي الروبة والقفطان بانت حوريات الجنة قطارش وزعيفة وستان سوالف فاحت بالجنة ريحتها في كل مكان تحفة التخليلة تحميها من يد اللي تعبث بيها صنعة بلادي نحميها ونعمل لها مهرجان.
1: الله الله يعطيكم الصحة يعطيك الصحة
4: بربي كان تسمح كان تسمح
1: معش وقت يا سي نادر معش وقت معش
4: غنية سي نادر لحظة وهذا أخ بعثني من تالا التخليلة رمز الأصالة لبستها أمي والخالة لبستها العمة والجدة والجارة في الحومة قبالة ولبست الحراير في تونس في بنزرت وفي قلالة ومن سوسة في الحد الشرقي للغربة مدينتنا تالا وفم اللي يسمها مليا مشهورة في كل أعمالها تحية لسي محمد عامر
1: يعيشك يعيشك ربي فضلك سي نادر سويف كشكرا محلي الوقت معاكم الغالب قلت لكم راه الوقت شو استعدى في سافي سا أنا كنت متأكدة تفضل قصالي كرا
7: شو كمل برنامجي سا
1: الله غالب الوقت ضبطنا يا
7: عقيلة
1: احنا احنا راه قاعدين معناها نمروا في البرامج الكل يوميا راه في الإذاعة
7: جست نشكر نتكلم
1: هاي قص
8: بل خمسة خاتم مجنين

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. انطلقت اليوم أولى رحلات الحاج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة، وتضم هذه الرحلة الافتتاحية ضيوف الرحمن من ولاية بن سرتة. هذا وأكد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس لمزوغي أن العدد الإجمالي لرحلات الذهاب والإياب المبرمجة عبر مختلف المطارات التونسية يبلغ 43 رحلة، على أن تكون آخر رحلة ذهاب يوم 22 من مايو عبر الخطوط السعودية. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري باستثناء جلسة 13 من مايو المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانينه. وكان المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من مايو بداية من 9:30 صباحا بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية للمصادقة على 5 مشاريع قوانينه تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء المحطات الفولتوضوئية بالخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيدة والكسر والسكدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابسة. توقع وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان طقية في افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسية اليوم تجاوز عدد زوار تونس عتبة 12 مليون سائح خلال هذه السنة، بعد أن بلغ عددهم 11 مليون سائح خلال سنة 25 و2000. وأضافت طقية أن الحضور المتزايد لتونس في المنصات الرقمية إلى جانب مشاركة عدد من المؤثرين وصناع المحتوى من بلدان شقيقة يعكس تنامي جاذبية الوجهة التونسية. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حسب بلاغ للجمعية. ودعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال في بلاغها التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة من تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المدمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيدة. أفادت وزارة الداخلية بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ إلى حدود 9 أبريل 2026 نحو 33,524 مقيما. ووضحت في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامونة حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات إقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس ب 7,626 مقيما، أي ما يعادل 23% من إجمالي الأجانب المقيمين. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل قابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.
3: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
4: بالتوقيت المحلي،
5: عند الإشارة تكون الساعة.
3: بالتوقيت المحلي،
1: الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم بالتوقيت المحلي، الساعة الآن تشير إلى 5:06. مرحبا بكم إلى فقراتنا المختلفة، منها المسجل منها المباشر. نحاول أن نرسم مشهدا فكريا ومعلوماتيا لكل من يتابعنا، هذا بالإضافة إلى النغم والكلمة. لا تتركوا هذه الموجة، هي منكم وإليكم.

0: الشهر.
1: معرض دولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: خارطة وطن.
3: خارطة وطن لهذا اليوم ترسمها أستاذة تونسية في القانون الخاص وناشطة في المجتمع المدني، أستاذة فدوى المدب العياشي. مرحبا بك.
4: مرحبا بك شمس. كالعادة ملتقانا يكون ديما عنده حاجة متميزة ونقربوا لهنا.
3: هذه إشارة حسامك وللتفهم.
4: شكرا حسيل. إذن اليوم الحلقة باش تحكي على الفن، على الإبداع، هو مش الفن، على الابتكار. اليوم فما تحديات كبيرة. شنية هالتحديات هذه؟ اليوم حبيت يكون الموضوع متاعنا يحكي على تونس بين الواقع والتحديات، الابتكار، المستقبل والوضع الراهن اللي احنا فيه. اليوم كي نشوف تونس الوضع الاقتصادي متاعها ونشوف نسبة الهجرة، هجرة الأدمغة، هجرة الكوادر متاعنا، وعنا مفارقة كبيرة. تونس تحتضن وتستقبل تظاهرات عالمية فيما يخص الابتكار، فيما يخص الرقمنة، تشارك بولادنا في مسابقات عالمية ويربحوا، ومن بعد مش نشريوا إبرة لازم نستوردها.
3: وين المشكلة؟
4: هذا هو توني مش نحكي شوية شنو عنا المدة الأخرى. فما مناظرة قاعدة من هي قاعدة باش تصير معناها الجمعة هذه، وبدأت هي اللي هي المناظرة الوطنية للاختراع. ابداع 130 ملف، في ملف 130 ملف ترشح صدر عن ملكية النهوض بالصناعة والتجديد. والملفات هذه باش تصير فيها تقييم، وفما معناها دورة فيها دعم منظومة ابتكار وطنية، فما معناها يعني جوائز. والحاجة هذه المهمة أنها هي في شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع وزارات أخرى، مع مؤسسات، مع مراكز تقنية، مؤسسات ناشئة باحثين جدد، وجوائز معناها كمان من 10 ملايين، 7000 دينار، 5000 دينار، 3000 دينار. وعندهم الابتكارات هذية اللي هي خارجة توتش، ما تقول مش موضة لكن هي ضرورة، ولات كل ما هو تنمية مستدامة، البيئة وغيرها. معناها حاجات كبيرة برشة، ومعناها وزارة الصناعة والمناج، الطاقة، هياكل معناها دولية، هياكل وطنية، الصندوق الودائع والأمانات، بنك تونس، بنك الإمارات، شركة تونسية للبنك، هذوما كلهم من بعد وينا. فما هاكاتون، أني بكري واني جاية في الطريق جاني ميل، فما هاكاتون باش يصير، معناها يعني استدعوا فيها هاكاتون هذية اللي هو يلم النوادي متاع الجامعات، مؤسسة الجامعية الكلها، واللي باش يشاركوا فيه على الذكاء الاصطناعي، اسمه فايب شيفت هذية، في إطار معناها يوم واحد باش يصير نهار الاثنين، نهار السبت بليتو هذايا لو 9 باش يصير، من 9 متاع الصباح لل 5 متاع العشية باش يصير. وفيه معناها باش يشاركوا فيه، باين نصوروا حقك انت تشارك فيه، خاطرك مغروم بالجوجل ومغروم توسكي. دونك باش يجيو جماعه معناها ممثلين على الجوجل، وطلب الدعوه مفتوحه باش يعملوا ان بروتوتيب سور بلاس، وفاهم بعد افاق كبيره معناها بالنسبة للطلبة متاعنا. فما مركز الابتكار الرقمي، ما نعرفش كان تعرف تسمع به شمس، اللي هو عمل زادة كيف هاكاتون سنة، عمل برشة تظاهرات اللي هي معتمدة على رقمنا وعلى الإبداع، وشاركوا فيه من تونس ومن خارج تونس، ومشوا بيهم شاركوا بيهم خارج التراب التونسي وربحوا. معناها فما زادة قاعدة تصير توا، يحضروا مزاد كيف كملت في تونس هاكاتون آخر قامت به.
3: معناها وين تلفت القناشات فتح
4: شيء مهول،
3: معناها لكن وين حياتك؟ افترض هنا تكون فرحتك لكن أنا أشاهد حيث
4: نفرح إني مش ما نفرحش بالعكس معناها فما شراكات ما بين القطاع العام القطاع الخاص تشريك الطلبة وليت فما اللي PFE واللي بروجي اللي عملوهم.
3: أنا رأى في هذه تنظيرات موجودة للمجتمع المثالي نحقوها باش ننشروها مش حقيقة في مجتمعاتنا.
4: هو
3: لا الموجود اللي تو احنا قادمين
4: اسمع رأي
3: الموجود اللي احنا قادمين على الامتحانات كي تسأل الذكاء الاصطناعي انت صاحب التويات كيفاش نضمن باش بناتي تاخذ معدل طيب فاش اكلي لابد ان يقولوا هذا باش ياخذوا نصف العدد لانه المصحح ينتظر منهم هذه الكلمة وهذه الكلمة كي تقول له علاش يقول لك وفقا للنظام التربوي التونسي تقول له فما أنظمة أخرى. نعم في الأنظمة الإبداعية يطلب من تلميذ إنشاء نص من صفر
4: ممكن انت تحكي على حاجه كلاسيكيه
3: الابداع لا نحكي على الابداع بصفه عامه نظامنا التربوي التونسي كله لا لا هذاك في الاخر هذوكم هذوكم اللي يعملوا في ستارت اب ما همش معظم الشعب التونسي معظم الشعب التونسي كي ما يلقاش خبزه في العيد الكبير باش توحل يا فدوى كان تقول بنتك حط الخميره تقول لك شنو هذه ماما
4: يعني
3: احنا التونسي اليوم الجديد بصراحه ما عادش يعرف يعمل فله الارض يلوج على فيسبوك على شركة تسيج له الأرض بمواصفات غير بيولوجية حطان السيمان في الأرض ما هذا ابتكار وابداع قبل كان مبدع ومبدع
4: أنا ما قلقنيش هذا أنا اللي قلقني تو اليوم حتى كي شفت أني حتى وكالة الصناعة والمناجم وكل معناها حتى على الكراهب حتى على الليزانجينيور اللي عنا معناها أني بوصفي زد أبار للنقري معناها أني غيفيرانت في البول انتربرونور اللي هو ريادة متاع الطلبة والكل معناها نشوف الطلبة نمشيو ساعات مثلا الياس جاي نمشيو للنيزو نمشيو معناها متاع الكلهم راهم معناها تبارك الله عليهم الطلبه قديش فما طاقات وقديش فما ذكاء وقديش
3: فما طاقات وذكاء في استعمال
4: اي
3: في استعمال الادوات الموجوده في استعمال الادوات الموجوده
4: لا مش كل الادوات الموجوده صنعوا انت ما سمعت بالادوات الموجوده على الفيسبوك وعلى الانستغرام الجماعه اللي من صفاقس اللي خذاو معناها
3: واش يكون ضيوف شويه اخرى اللي عندهم الروبوت الصحي هي اعتمادا على شيء فهمتني يعني هو
4: اي اما هذايا من شنو تقول معناها ناس كيما هذوما معناها اني غدوه ما نعرفش اني كرهبتي تحت بان قطعه منها هما يصنعوا لك موتور يصنعوا لك خوبو يصنعوا لك شنو واحنا ساعات قطعه بسيطه عندهم معناها
3: انت تحكي على
4: حتى الامكانيات خلقوا حاجه واحده ومن بعد
3: انت ما فهمتش قصدي انا نحدث فيك على اللي عمرهم 17 سنه اللوت. هل تتوقعين منهم ابداعا في مستقبل قريب ولا مش جي بي تي
4: لا شوف
3: لو ما يعرفش الأرض القلوية والحامضية ما يعرف حد شيء من محيطه
4: الإنسان.
3: أنا والدتي اللي خذت من الدراسة ربعك ولا ثلثك كانت تعرف ترد وردة أحمر وتبدله ألوانه وتستعمل محيطها الموجود وتفهم كيف تعرف تصنع الصابون تعرف الصابون مش تكون اليوم اللي طالع يعني كانت فما فضاء معرفي وتشغيل عقل
4: تعتبر عجيب اللي
3: نحكي على نحكي على معظم الشعب مش نحكي على انت
4: كيف
3: انت تحدث لا انت تحدث على النخبه كل ما تقابل فيه في المعاهد العليا الوطنيه اللي عندنا الفخر بتاعنا خاص او عمومي يوم النخبه
4: اليوم احنا اليوم فما معناها صحيح فما انقطاع مبكر في بعض الفئات وبعض الشرائح وبعض المناطق عن الدراسه لكن الشعب التونسي محظوظ فيما يخص انه احنا التعليم موجود تقريبا يعني
3: في هذا. احنا موضوعنا
4: لكن موضوع حتى بكري الحصه اللي قبلنا احنا الصناعات التقليديه هذيك ماهيش ابتكار
3: لا هذيك ابتكار
4: اي دونك الابتكار
3: ابتكار دون الابداع على خاطر لو كان اللي يسمع فينا من ميكانيسيانات لو كان ياخو وكي تصادق اي ميكانيسيان تقول له اني احسن كهرباء يقول له كلهم في دفوات تسأل وانت تبتسم لو كان نعطيك ميزانيه قداش طلع شي كهرباء مقطعهم الكل بدون هفواتهم يقول لك اكيد ومش كان انا الحي نتاع الصناعيين الكل في المستير في سوسه في الجم كلنا قادرين رانا نركبوا موتور ما يركبش في الغرب نعرفوا كيفاش نعملوا الادابتاسيون هذاك اللي فدوى لو كان يصنع كهرباء ويسماها فدوى كان تمشي 10 متر في الكياس يشد السجن يسجن على خاطر غير قانوني على خاطر الكهرباء غير مرخصه من شركه اوروبيه او صينيه تصنع
4: احنا هذا
3: سيارات.
4: هو باللول اللي بديت لك بيه
3: ماني زيتك الثنيه شفتك شكون
4: انت عملت هكا دردشت بيها حواس بعد
3: جيتي
4: اني هذا هو اللي قلت لك معناه ان المفارقات معناه اني كي نشوف طاقات كبيره برشا وابداعيه وابتكارات وخاصه احنا اليوم ما عادش عندنا الاختيار فيما يخص اليوم اكثر الابتكارات فين ماشيه ماشيه رقمنا من جهة ومن جهة أخرى كل ما هو قلت لك مستدام وتنمية مستدامة والانفيرونمون والبيئة اللي هما فيها الدعم فيها كشي. وبعد تالي تو مثلا مرة أخرى مشيت نلقى عاملين في في في في في الشط مريم تاع الفلاحة المدرسة تاع الفلاحة حاجات إبداعية معناها ابتكارات وكيفاش والتربة والمناخ كي تقلب اي ومن بعد تالي نهبط للمارشي نهبط نلقى كيلو الطماطم ب 4000 والبطاطا مش موجوده باقي وينها هذوما معناها الناس قاعده تخلق في تعمل في دي شانتيون كي نشوف لي بروجي نتاعهم دو فان ديتود اللي هما ماهمش تيوريك راه معناها هما يعملوهم سور تيران كي تشوف المدرسه نتاعهم على كبرها بقات باهته فيها تشوف المدرسه نتاع نيزو في تو في سوسه شيء مهول كي تراهم حتى اللي مصنعينهم وحاطينهم دي زيشانتيون والكل به هاو عندكم الامكانيات افيك ان ريان وصنعوا علاش هذوكم ما ياخذوهمش معناها اوليو اني باش نجيب
0: على خاطرك لازم تاخذ
4: بروجي من برا اني عندي وعندي ولد بلادي
0: من قبل الثوره من قبل الثوره شوف احنا اليوم ضايعين مثلا على سبيل المثال ما نعرفوش اي كار في تونس وين موجوده كي تقفل المحطه انت تبدا تلعب فيها نصيب حياتك جايه ولا مش جايه وتعديت ولا ما تعديتش في حين شبابنا وكهونا بل اصلا موظفين في شركه نقل بالساحل مثلا خذوا التقاعد على اساس شي يعملوا منظومه ذكيه تقيد الكار وتعديت ولا ما تعديتش لانه عندنا المحطات فكي تتعدى المحطه تقرا الكار وتشوفها الناس في تطبيقها صدقني نعرف الموضوع ده شك نخش على التقاعد وما تمش حاجه اخرى تقعد لك في النقل ده. اليوم كيف نجيبوا افضل شركات اللي توصل السلعه للديار للناس تشري بالانترنت شركه دوليه يعني صعب علينا هذه ما عرفناش نصنع شركة إيصال بضائع للبيت شركة دولية زايد نسميها شركة الحمراء هذيك هي موجودة في نيويورك
4: وناس تصنع في
0: اللوجيستيل
4: وناس تصنع في البروتوتيب
0: تصنع كعبد في منظومة كبرى
4: هذا هو فيش نحكي لك قلت لك أيني معناها اليوم أدمغة كبيرة اليوم كي نشوف أني البرامج هذية البرامج اللي هي ما تبنيتهم الدولة ومعها وزارة التعليم العالي ومعها وزارات أخرين واللي ومعناها حتى اللي
0: شوف لو كان وزارة التعليم العالي غزرة وزارة كان وزارة التعليم العالي غزرة وزارة النقل
4: أي.
0: وقاتلها التاكسي الذكي هذايا في عوض نجيبوا بولت وغيره وغيره وغيره منظومات دولية وتاخذ تراخيص وبدون تراخيص باش تحول الدينار التونسي الى ديفيز وهما كراهه تونسية تهز في مواطنين تونسيين من مناطق كان قلت لها هات اعطيني وتوا كلياتي تنتج هي لوزارة الصناعة والا الاتحاد التاكسيات المنظومة كانت تفشل الفدوة ثلاثة شهور يطلع نظام وتعتمد الدولة
4: اي اما
0: ويبدأ
4: شمس
0: اسمه تونسي
4: اللي نعرفه اني من
0: منظومه بطاقه التعريف الذكيه واللي تحب بنتي اللي احنا خايفين على معطياتنا الرقميه الصحيه وغيرها وكل مره كل ما يجي قائد والحمد لله شجاع يبدلها ويضحيها صفقه ويقول لك اش عارف الامريكان ما علينا ولنا هذه معلومات امن قومي الصيني وكان والله لو كان بعثنا 100 طالب أربع سنوات راهم قراوا وجابوا لنا أفضل منظومة وطنية وراها صدرناها لإفريقيا المشكل ما فماش شكون اللي قاعد يقول يا أولادي أنت يا ولدي نجار وأنت يا ولدي الآخر حداد وأنت يا ولدي كذا ابني ودي أربعثكم
4: لا شمس هما أخش نقول لك حاجة علاش قلت لك أني اللي معناها نعيش فيه معاهم أن طانك ريفيرانت في البول أن طانك ساعات جوري في دي كومبيتيسيون والكل فما تبني البعض المشاريع اللي قاموا بهم الطلبة
0: فما تبني
4: فما تبني فعلي
0: فما تبني من مؤسسات دولية وأجانب قاعدين حاضرين
4: حتى من تونس فما تبني وفما تمويل
0: باش
4: يولد
0: ذاك يصدر
4: هذيك هو فيش نحكي لك معناها اللي اني فما تبني دي بروجي نجحوا وتفعلوا بعتالي المفروض هذيك ام بروتوتيب يقع تعميمه فهمت بعد وين
0: خاطر اللي قاعد يتبنى انه وقت اللي وين يدعوني اللي اني نحضر الى الدعم الياباني للمجلس الاعلى والا الكليه الفلانيه ونمشي في المخبر نقابل جانب قاعدين ويحيطون بالطلبه فيش يعملوا هذو كنا عملنا
4: يسرقوا فيهم يخلونا في الادمغه نتاعنا يعني احنا نحضروا نتشوحة حضروهم جاهزين يمشوا
0: لكن بيهم. احنا فخورين به ونعملوا به لقاءات عالميه ونبعثوا للصحفيين باش يجيوا يحضروا
4: اني تو ما نعرفش هذا هو علاش حقيقه موضوع مهم
0: معناها اللي يسمعوا فينا تو مش مغربيين بالعالم
4: معناها تو على الحساب هذيا
0: كما بالكوره وقت اللي يجي كل فريق لتوال والاسبيرانس ومستير في عوضهم يدربوا لبعضهم
4: يجيبوا من البال
0: لا مش اكثر هو اللي يجي اجنبي يجي برشلونه وغيرها يحلوا مدارس ويدربوا أولادنا ويعملوا مسابقة في آخر السنة والافضل منهم يهزوهم مش يلعبوا غاديكا وياخذوا الجنسيه وفي الاخر لا فدوى تولي ما عندناش منتخب
4: خلينا واقعيين ملا احنا لهنايا وخلينا نعطيو ساعه أني ديما نحب راني في النبدة، وحتى ولو النبدة بتساؤلات، لكن ديما نحب ديما عندي أكل، مش هكي الشباك المحلول، الشباك المكسر اللي فيه هكا تريف وفمك الغيان يدخل متاع الضوء. احنا اليوم طلبة متاعنا، واليوم الأدمغة متاعنا خطر في النهاية، يعني الأكثر من طلبة اللي هما يجيبوا لي بروجي، وهما اللي يعملوا معناها يشاركوا، وعندهم والله نار حريقة بالحق، معناها من ناحية إيجابية. احنا اليوم ربما نيدا شنو النجمو نعملو، كيفاش النجمو هالطاقات هذية، وهل الهاكاتون هذوما يعني فما الهاكاتون اللي عملته معاش كان سمعتش بيه، الهاكاتون اللي عملته البلديات، الجامعة الوطنية للبلديات اللي هي في شراكة مع وزارة التعليم العالي، في شراكة مع اليونيفرسيتي، مع معناها مؤسسات والكل، ودارت معناها على الجمهورية التونسية، وما زدت كي كملت في تونس، واختاروا معناها اللي تحكي عليه انت لي معناها لي زيدي، كيفاش انت باش تحسن اداء البلدية، شنو مثلا كما تحكي انت مثلا عرش نقل حاجة، وعطاو دي زيدي
0: دي
4: فلاتفورم، وعلى اساس قالوا هانا مستناو احنا،
0: واي انسان موسد المسؤولين ساعات ما يجبونش كلام الصحيح، انا نطلب من اي مسؤول يرى مواطن وقفي مع
4: حتى الكار
0: يهبط من الكهرباء ويسأل ويقول له الكار زعما تعديت ولا ما تعديتش، قاش مازلنا وقت. هذه يا فدوى اليوم بالتكنولوجيا اللي في ولاد التوانسة مسألة دقائق، هذه القرارات فيها مسألة دقائق وتنفيذ مسألة أشهر على كامل الإطار الوطني. كي تبدأ فما إدارة، أنا الـ 48 ساعة ذيك لأسباب اجتماعية سيئة في حياتي دورت معظم الجمهورية، اليوم كي تراس الحافلات جدد تقول أقل من 1000 بدل تونسي كل بلاصة، فما كيران جاية ماشي، وعلاش ما تمش قرار هذا قبل، وعلاش خذينا القديم. يعني نقول لك حاجة أخرى، أسأل الشباب اللي داير بيك في عيد ميلاده، عملت لك أمام مال خبز الكاتو، طاني نحكيو على الابتكار وتفهم قصدي. المجتمعات الأمريكية ولا غير الغربية نحبوا نخلطوها في المناسبات الكبرى، الأم هي اللي تلم العائلة كلها ويصنعوا الحلويات، أفضل حلويات اللي كوكيز هي دمامو في العالم كله، بل هي تباع قدام الجرون مارشي.
4: تحكي تمشي تحكي سوبر مارشي
0: أنت، نحكي في العالم
4: في الدنيا اليوم معناها في 2026
0: اليوم هي أفضل خبز جاتو هي ما عند باتيسيري فلان.
4: ممكن على خطر فيها كل فيها كل الشغم متاع الانفانس، فيها فيها الحنين
0: للماضي، اي واحد يشيش ما في داره، اي واحد يشيش ما في داره، عندنا
4: يفد
0: وفهمني، يعني ولينا منفصلين، ولينا مستهلك غير مفكر في تفاصيل الحياة. يعني لو كان نقول، لو كان توقف قدام صغارك وتقول لهم نسينا نفاتحش باش نعملوا، الحل الوحيد باش نجيبه كيما في اوروبا واحد سانكسون روح الباب. يعني هذه في مشاكل يعني اعمال العقل والتمكن من محيطنا والابتكار، الابتكار يجي في كل شيء.
4: اي احنا هذا هو اش نحب، يعني احنا لفي المفارقه اليوم احنا نتفاخر ونفخر بطاقة هذه، وتونس مصنفه بارمي الدول المتقدمه في في الاختراع والابتكار ودشنو والكل، اي سور لو بلان
0: مصنفه في جيل كان يعمل البراعات اليدويه، وكان يعمل فلاحة في المدرسة، وكان يعمل نجارة في المدرسة، وكان يعمل ميكانيك، وكان والده ورشة مفتوحة، وكانت أمه محيط على كل بهارات العالم. نحكي ما تحدث في جيلك وجيل الأصغر شوية، أنا نحدث فيك اللي يولد بعد الثورة، أنا عندي بيه معلاقة لأن أبناء أخواتي وأصحابي، الجيل الطالع جديد هذا يربط صباته
4: ليه شمس؟
0: ايه طفلة هاو يسمع فينا
4: يذولي ما نش عايشين مع نفس
0: ما نش عارسين انا عايش مع الناس
4: اني ما نعرفش الحقيقة من من من منظور مخالطتي للطلبة اني ديزاني راني ديزاني وقريت في المهدي وقريت في قروين
0: هافا مسيرك في مسير امشي للسيرك ترى العباد قاعدة تقول لولاد هذاك الفيل هذاك يهمني انا كصحافي وذيك الزرافة وذيك كذا فانتي تستغرب انا في سنهم كنت تفرشت عليهم وحلمت بيهم وقطعتهم في كأشكال ولصقتهم الحيوانات هذه
4: ما نعرفش بشكل شمس فما حاجات ربما معناها احنا ولينا شوية احنا نقولوا لي بارون كلي بول عرفت بابا جاتو ماما جاتو شويه في حاجات
0: والولد وانا عايش قدام نتفليكس
4: اما انسخت نجم بتتخملون بعتالي حسب اعتقادي واللي حسب نشوف فيه اني كيف يخرجوا شويه فما قاعده كاتيجوري معينه اللي هي اسم الله بشكوتو معنا الباقي حتى كي يدخلوا المعترك الحياه اني راه معترك الحياه تدخل معناها ريت اخر الليسي ويدخل للجامعه خاصه اللي اني نخلط فيهم واللي نشوف فيهم من كاتيجوري الكل خاطر احنا شرائح تتلم كل في الفاكره
0: اي صحيح
4: من الزوالي من الباندي من القننو من الناس الكل تراهم بالحق غادي ترى انه رغم اللي هما ساعات تراهم فين وعلى الاخر معناها حتى اولاد
0: تقول ساعات مش بشكل. انا الحد
4: في نحكي لا وصلنا في انا وياك تقريبا بالعكس اني راهم مسؤولين
0: اللي وصلنا فيه انا وياك فما نخبه مميزه من اولادنا

0: يلحقوه وبالابداع نتاعهم.
1: اليوم وزاره الصناعه ما عندهاش، اليوم وزاره الصناعه ما عندهاش وزير. ادعوك يا استاذ المستمعين، حل الفيسبوك بتاع نشاط الوزاره 5 سنين التالي، تتلقاها كلها تعاون مع المؤسسه اليابانيه، تعاون مع المؤسسه الفلانيه، تعاون مع المؤسسه الفلانيه، ولا اجتماع انتاج الحاجه الفلانيه من معاهدنا ومن ابنائنا.
0: هذا علاش اني معناها قلت لك عندنا معناها عندنا، لكن انا في رأي، هل هي
1: في رايي انا
0: مش في الابتكار، في رايي انا في رايي انا
1: الصناعه هذه لا حتى في الاراده المجتمعيه
0: كيفية.
1: الصناعه هذه تكون من كل عائله في العيد وطلق الكوشه تسكر، كل عائله تصنع خبزها، فماش عائله في تونس اليوم ما عندهاش فور. أمهاتنا كانت باش توفر الفول،
0: باش توفر الفول،
1: كانت كانت بالزحافة وكانت بالحطب.
0: أما
1: فهمتنيش ابتكار هذاك
0: هو ابتكار. أما أسمعني أي مثلا تو مثلا بنتي جيت نحييها يعني حاسيلو هي جيت تقرا مش في سوسه فين جيت شيخنا بك التوسكي دي جاتو حاجة سكري كذا مغرومة. أما اليوم اليوم أبسط حاجة احنا اليوم راهو لازمك تربطها ببرشا حاجات
1: بلي.
0: فتره الكورونا الخلق اللي صار والابداع والابتكار في الكاسي اللي احنا معناها شاركناها على على لي باج يا في دو طون. اليوم زاد سامحني انت اللي انت
1: توفر الوقت، نقطه مهمه جدا
0: اللي
1: قاعد تقول فيه مهم جدا.
0: انا اليوم معناها وقت. نخدم يعني لازمني نخدم خدمتي اني ونربي الصغار ونتلهي بروحي ونتلهي بالراجل ونتلهي بالجيل ونكون عندي ناشطة في المجتمع المدني وعندي مسؤولية معناها ما اجتماعية هيك الكل ونروح نخبز ونعجن ونحط الغناية قام التعجن في الفجرية
1: قلنا ثلاثة أيام العيد. أما كورونا يعني إشارة كورونا إشارة مهمة لأنه كورونا وفرت وقت للأسرة باش تتقابل بالسيف باش تتحدث بالسيف باش يتبادلوا أفكار، وثم توقف عجلة التوريد ما عاد حتى شيء يتورد، ما عاد حتى شيء يتورد، توقف عجلة
0: حاجة أم الاختراع.
1: أي لا زاد وقت وفاق الراجل اللي في داره عنده شهور ويغزل الباب معوش اللي هو ما ينجمش
0: اللي مش
1: خادر وفيه في العادة كان يراه معوش فدوى وكان هز تليفون يجيب له الاختصاصي.
0: إيه ولا أما بعد ما وفيت الكورونا
1: إيه
0: شكون قعد بالطريقة هذيك والمرأة اللي عجنت وخبزت والراجل اللي هو يتباهى
1: لأنه نظام
0: شكون يطيب خير الراجل ولا المرأة شكون قعد لأنه
1: لأنه نظام حياة دولتنا يشغل كل الوقت وراء الخبزة.
0: دونك لهنايا يولي الابتكار موجود والخلق موجود عند كل إنسان لكن يسوفي أنت تعطيه مش الآليات بس.
1: وذاك علاش برشا برشا برشا من علماء المجتمع كانوا مقترحين في تونس وعلى في برات انا شفت كبار القاده كانوا يحبوا يعملوه ان التونسي كيما برشا دول يخدم نصف اليوم ويرتاح نصف اليوم
0: ويبدع
1: اي هو التونسي الثاني زاد يخدم نصف اليوم ويرتاح يصل اليوم يبدا يخرج يستهلك يدور هو عائلته، لكن على هذا شرط انك العائله هذيك كلها تبدا نصف يوم صباحي. مش معقول انت تخدموا نصف اليوم وتحط له مرته بالعكس العشيه وقت
0: باهي وحاجه اخرى
1: هذا راهي الدول بنات بيه
0: باهي صحيح. انت ما نعرفش هذه تصورات نعرفش الحقيقه
1: ومنفذه في برشا دول
0: على اي اما على المستوى احنا الانتاج وكيفاش وكل ما نعرفش الحقيقه لهنايا كيفاش كيفاش نجم تتطبق في اللي اليوم احنا ماناش دوله معناها عندها الاكتفاء نتاعها
1: في كل حالتنا ماهوش باش يكون
0: نجم نخدموا اشتري
1: يوم يكون وضعنا
0: نخدموا فيه اشتري يوم رانا
1: شوف ماهوش باش يكون وضعنا ماهوش باش يكون وضعنا ماهوش يكون وضعنا اسوء من وضع ايران 46 سنه تحت الحصار والاغلاق
0: انجب كل شيء بجميع
1: اي لكنها وكيفها كانت سوريا قبل سقوط نظامها. لكن سوريا كان مثلا نفس المعهد نفس اللي يصير يقرر الصباح باسم ويسكر وتجيه العشيه وعنده اداره ثانيه الاقسام هم نفس الاقسام لكن الإدارة تسكر هذيك وتحل الإدارة اللي بجنبها ويتحل معها الثاني باسم ثاني بتلامذة ثانين يعني هذا يربحك. احنا نجيب الخدامة كلهم زحمة من الثمانية نص النهار وبعدها زحمة بتاع خدامة من ساعتين الخمسة كان خدمناهم خاصة في وقت اللي يبدأ عنا شمس من الستة بتاع الصباح الماضي ساعة ومن ماضي ساعة للثمانية والتسعة بتاع الليل
0: مش كل عندهم شمس
1: لا علاش عنا قيس وعنا عبلة وعنا خلينا برشا وقت عنا عنا كل الأسماء وقادرين فقط نجرب.
0: أنت شنو تعمل أني لهنايا هو هي ذي
1: أنا راح يواري أنا وياك يكملوه الناس ونحبهم ما يعجبهم لكلامي لكلامك ويطلعوا كلام هما على خاطر
0: أكيد الحاجة فكروا اللي هو مقتنع بها لكن أني شنو نقول
1: كن نبدأوا نفكروا يا فدوى
0: وبعدها
1: نبدأوا نكلموا في بعضنا التوانسة يولي عنا قابلية باش نسمع أراء غير اللي حلينا عليه عينينا

0: في مجتمع استهلاكي بحت. ابداع السيد احمد داح بعد التسعينات.
1: هذا هو اللي مقلقني اني شمس ممكن اللي مقلقني انه على قد ما عندنا ابتكار وعلى قد ما عندنا ابداع وعلى قد ما عندنا طاقات واحنا مجتمع استهلاكي ومجتمع مورد لاضعف الاشياء
0: وان شاء الله ما فما كان
1: الخير. يعني عندي ديما نقول ان شاء الله بال معناها ما تقعدش مجرد افتخار وما تقعدش مجرد تظاهرات ما تقعدش دي هاكاتون وكهو ما تقعدش تشجيعات نتاع معناها موسميه
0: نحتفلوا بها. فهمتك وحاسس فيك وحتى المجتمعين والحديث معك لا يمل منه لكن انا اللي مقلقني اللي عندي زميله تنتظر عواطف الحمروني لكن خلينا نكون متفائلين ونقولوا خير ان شاء الله.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: عين على الجهات
2: عين على الجهات
3: والإذاعة التونسية خاصة منها العمومية وين الحدث وين هي وين فقرة عين على الجهات اللي تأخذنا فيها عواطف الحمروني عن المركب الشبابي بسوسة إلى حدث مهم ستحتضنه زرم الدين. مرحبا بك عواطف.
4: أهلا وسهلا في شمس الدين، كيف الحال؟
3: أنا أسأل عن حالك وحال من حولك، كيف حال زرم الدين تحديدا وحال كذلك دار الثقافة في زرم الدين وما هو النشاط اللي ستستقبله إن شاء الله في هذه الأيام؟
4: الحمد لله، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الأوفياء على موجات إذاعة المنسية. اليوم نحييكم من معتمدية زرم الدين العريقة دار الثقافة بزرم الدين، اليوم بالاشتراك مع شبابنا المبدع في الغرفة الفتية الاقتصادية GCE منزل حياة، قرروا يكسروا الصمت ويحكيوا لنا حكاية مزيانة برشا في شمس الدين، حكاية عنوانها مهرجان أيام زمان في دورته 13. السنة الحدث مش كما كل عام ومش كما تعودوا به الزرام ده الكل، السنة المهرجان اختار يشد الرحال ويحمل الفن والفروسية والمحفل خاصة ويمشي بهم القلب الريف، إنعم نقولوا قلب الريف تحديدا العمادة المزاوغة اللي قاعدة تتحذر العرس ثقافي، وتفكرنا اللي زرم الدين اليوم ولادة وأن الثقافة ما عندهاش حدود حتى في أبعد الأماكن.
3: والمزاوغة تعرف اللي علاقتها حميمية بإذاعة المنستير اللي احتضنت عشرات السنوات أهم مرسلاتنا الإذاعية.
4: طبعا طبعا، لكن في شمس
3: في رأس المرش تحديدا
4: إنه هي منسية شوية، لكن اليوم باش نسلطوا عليها
3: الضوء
4: وباش ناخذوا أكثر تفاصيل البرنامج مع مديرة دار الثقافة بزرم الدين السيدة أميرة الفرجاني، وبعد باش يلتحق بالحديث السيد لطفي عبد السيد أمين مال GCE منزل حياة. مدام أميرة مرحبا بيك ومرحبا بصوت ثقافة زرم الدين.
5: مساء النور، على السلامة ومرحبا بيكم في دار الثقافة زرم الدين، تحية ليك وكل عاملين مستمعين أمواج إذاعة المسير.
4: إذن مدام المهرجان يبدأ نهار الجمعة 8 ماي، شنو حذرتوا الجمهور زرم الدين في الافتتاح؟ وكان توصف لي أكثر عنكم الأجواء، نشوفوا في برشا حاجات تقليدية وتراثنا المزيان في احتفال بطريقة أخرى نوعا ما.
5: طبعا مهرجان أيام زمان بزرم الدين في دورته 13 يمتد من 8 إلى 10 ماي من تنظيم دار ثقافة زرم الدين تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالمنستير، بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بمنزل حياة، وبالتعاون مع كل من المكتبة العمومية زرم الدين، دار الشباب، نادي الأطفال، فوج الكشاف زرم الدين، بلدية زرم الدين وبلدية منزل حياة، جمعية أولياء التلاميذ وروضة خطوتي الأولى. المهرجان نفتتحه المهرجان إن شاء الله نهار جمعة غدوة 8 ماي بكرنفال ينطلق من مفترق الدائري طريق ابن حسان وصولا أمام معتمدية يجوب شوارع زرم الدين، فيه استعراض فرجوي في الكلوري، فيه عرضة بول جلوالي بوسعدية خيل وكاليس لمجموعة النجاح بقيادة سعيد الهذيلي، وعرض في الكلوري بالقلال لفرقة حنا باع للفنون الشعبية بقيادة كمال المساكني. 7 العشية إن شاء الله عنا سهرة الفن الشعبي للفنان أنور العيوني أمام المعتمدية بزرم الدين. الساعة 8:30 عن الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل فيديو قصير بعنوان أيام زمان بزرم الدين. نهار السبت إن شاء الله 9 ماي مش نفتتح الورشات والمعارض بدار الثقافة على الساعة 2 مساء، مش يكون عنا ورشة في الخزف الفني وتزويق الآجر، ورشة في الرسم على الخزف، ورشة في رسم الأبواب والأحياء العتيقة، ورشة حكواتي حكاية أزمان، ورشة في صنع مجسم عملاق، ومعرض في الصور الفوتوغرافية والحرف، معرض الحرف والأدوات والأواني القديمة. مطلقة إن شاء الله عنا فقرة مسابقات أثثها إن شاء الله بالتعاون مع دار الشباب زرمدين، مسابقات ثقافية حول التراث اللامادي والمادي بزرمدين، وعرض أزياء تقليدي تدخلوا لوحة راقصة الأربعة إن شاء الله نتاع العشية. عنا لقاء حواري حول الأصول المعمارية التاريخية لزرمدين بكل حومة حكاية وخصوصية فن العمارة بين التراث والحداثة. والسادسة مساء عنا أمسية الشعر الشعبي للأديب بشير بكار والشاعر سالم جلاسي أمام مقهى الحداد. نهار الأحد باش يكون يوم الاختتام بعمادة المزاوغة التابعة لمعتمدي زرمدين، فيه تجسيم للمحفل عرس أيام زمان، فيه برشا عروض برجوية فلكلورية، وباش يكون الاختتام إن شاء الله في عند أهلنا في عمادة المزاوغة. إذن هو عرس ثقافي بامتياز كيف نشوفوا تحذيرات جميلة جدا. أستاذة، اختيار الخروج عن المعتاد في مهرجان أيام الزمان في المزاوغة تحديدا وبرمجة الاحتفال، كيفاش انطلقت الفكرة وكيفاش يعني اتخذتوا هذا الخروج؟ هو الحقيقة من المحاور اللي ركزت عليهم وزارة الإشراف في برمجة ظاهرة ثقافية في المناطق الداخلية، وهذا كان توجه دار ثقافة زرمدين. كانت عنا سابقة عناولة في بنك الحياة، وهذه بادرة أولى في عمادة المزاوغة، وإن شاء الله تكون ناجحة
6: إن شاء الله. يعني بشبابنا المبادر وبالثقافة هذه الكبيرة وبالوحدة اللي صارت بين الشباب ودار الثقافة، اليوم سعيدة أني باش نوصل صوت سي لطفي عبد السيد أمين مال جسئي منزل حياة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: عايشك، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنفتير.
6: مرحبا بك. اللي نحكيه على نهار لحد 10 ماي هو يوم المزاوغة بامتياز، كيف نقوله يعني اليوم شنو اللي يستنى في الزوار في فضاء المدرسة الإعدادية تحديدا؟
7: إن شاء الله الأربعة ونص نهار لحد تجسيم لمحفل عرس أيام زمان بالتعاون مع الغرفة الفتية الاقتصادية.
6: معنا برشا على عرض فخار بكري نهار لحد في المزاوغة، عامل برشا ضجة وبرشا بوز، شنو باش يلقى فيه الجمهور؟
7: إن شاء الله باش نبدو عرض فروسية أمام المدرسة الإعدادية بالمزاوغة، ومن بعد معرض للحرف اليدوية والمأكولات التقليدية، ومسابقة في الأكلة الشعبية، وعرض أزياء لللبس التقليدي.
6: واضح. سي لطفي، باعتباركم سهرتوا على اللوجستيك، هل الظروف مهيئة لاستقبال العائلات بالمزاوغة اليوم كوجهة احتفالية وعرس ثقافي يعني؟
7: إن شاء الله حضرنا كار باش تخرج من منزل حياة باش تمشي للمناطق الكل في منزل حياة في مليشات أولاد النرجة واللي توصل للمزاوغة، وباش يكون الأمن أمن معنا التظاهر إن شاء الله. وفي الأخر نحب نشكر الشركات اللي عاونتنا كما سومو سير وشركات أخرى في المزاوغة كما بروفيت كونفكشن وميزني كونفكسيون وكوستو كونفكسيون، وشركة بسيان زادة عاونتنا برشا، وشكرا خاص زادة السيرامي العيوني مولنا في مهرجان مدينة في منزل حياة، وإن شاء الله الناس كل ديما تعاونوا وديما نتشاركوا في الحاجات كما هكا.
6: يعني اليوم نشوفوا رؤية جديدة في مدينة المزاوغة، مدينة ريفية باش تحل يعني فرحة كبيرة واحتفال كبير باش يمشيوا لهم باش يتنقلوا لهم، كل الناس كل تنجم تشارك، العائلات كبار صغار باش يعيشوا فرحة، يعني أجواء ممتازة جدا. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة مدام أميرة الفرجاني مديرة دار ثقافة زرمدين، يعطيك الصحة سي لطفي على هذا التوضيح وكل التفاصيل هذه. للمستمعين الكرام وكل من يستمع إلى إذاعة المنستير، استدعاء يعني للعموم للجميع باش يحضروا معانا الاحتفال هذايا مهرجان أيام زمان من اليوم الجمعة 8 ماي بزرمدين حتى للأحد 10 ماي في المزاوغة الفروسية، والمحفل الزمني يستناو فيكم، ما تفلتوش الدورة 13 لمهرجان أيام زمان. شكرا لكم وشكرا في شمس الدين على هذا الاستماع.
3: كانت معكم مع وطف الحمروني عن المركب الشبابي بسوسة في هذه التغطية المفصلة.
0: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
8: مساء الخير. نجح علماء في تحويل زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها إلى دواء يستخدم في علاج مرض باركنسون في خطوة علمية قد تفتح آفاقا جديدة للتعامل مع النفايات البلاستيكية وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد يخدم صحة الإنسان وفقا لصحيفة التايمز. فقد تمكن فريق بحثي من جامعة إدنبرا من استخدام بكتيريا مهندسة خصيصا لتحويل نوع شائع من البلاستيك المستخدم في عبوات الطعام والمشروبات إلى مادة L-Dopa، وهي الدواء الأكثر فاعلية في تخفيف الأعراض الحركية لمرض باركنسون مثل الرعشة وتيبس العضلات وبطء الحركة. وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها عملية بيولوجية لتحويل النفايات البلاستيكية إلى دواء يعالج اضطرابا عصبيا. ويقول الباحثون إن هذا الابتكار يبرهن على أن البلاستيك الذي ينظر إليه عادة بوصفه مشكلة بيئية قد يصبح أيضا مصدرا قيما للكربون ويمكن توظيفه في صناعات طبية متقدمة. ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تمهد لتطوير مجال صناعي جديد يعرف باسم إعادة التدوير الحيوي المتقدم، والذي يمكن أن يحول النفايات البلاستيكية إلى منتجات عالية القيمة مثل الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية.
9: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: وتقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. وسط استعدادات تنظيمية ولوجستية مكثفة، انطلاق أولى رحلات الحجيج من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه المدينة المنورة. لتعزيز الملاحة واستقبال السفن العملاقة، تونس تطلق مشروع جهري موانئها ب 125 مليارا من مليمتنا. قرى الأطفال السواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركية السياحية في تونس. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الحج للموسم الحالي انطلاقا من المحطة الجوية الخاصة بالحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي باتجاه المدينة المنورة وسط استعدادات تنظيمية ولوجستية مكثفة. وكشف مدير عام الطيران المدني في هذا السياق نضال السويلمي عن إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة، والتي ستمكن الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار. وأكد السويلمي أن مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة السفر للحج تعمل منذ أكثر من شهر على تحسين ظروف تنقل الحجيج وضمان انسيابية الرحلات لتأمين نحو 43 رحلة ستقل حوالي 11500 حاج وحاجة خلال الموسم الجاري.
4: تقريبا عن أكثر من شهر ونحن يعني في تجديد لعدة مرافق في المطارات الكل، إن شاء الله تنطلق منهم تقريبا 43 رحلة للحج بعدد تقريبا 11500 حاجة إن شاء الله السنة. كذلك تنسيق مع الجهات السعودية في الحج، يعني السعودية باش تستقبل من جميع دول العالم، يعني كل دولة تحاول تلقى ظروف الأنسب. مشروع إنه الحاج بدون حقيبة يسهل حتى في الإجراءات، بين الحاجات اللي خدمنا عليهم إن شاء الله نكون نجحنا. ثم التنسيق مع الأطراف المتداخلة الكل في المنظومة، لأنه العملية تكون فيها برشا تنسيق. حاولوا كما قلنا نوفروا أكثر ما يمكن من راحة للحاج، وهذا كان الهدف نتاعنا. الناس الكل المطارات الكل جاهزة، المطارات اللي موجودة في تونس الكل دائما تكون جاهزة. صحيح فما تحذيرات خاصة بالحجيج لأنه نوعية الطائرات تكون من حجم كبير، اليوم يطلبوا بعض الدراسات الخاصة، الوسائل اللوجستية اللي ما تكونش موجودة بصفة دائمة في المطارات اللي ما يكونش فيها حركة جوية نوليو نوفرهم. تكون فما اجتماعات سابقة باش يتم توفير ما يلزم باش تكون العملية سلسة وسهلة للناس الكل إن شاء الله.
2: تنظم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي تحت شعار السياحة الداخلية وسياحة الجوار، تعاون وشراكة واستثمار. ليتواصل الصالون ثلاثة أيام بمشاركة ما لا يقل عن 1000 مهني من تونس والجزائر وليبيا. وزير السياحة سفيان الطقي أكد أن مبادرة الحجز المبكر تمثل أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة، موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضلية مهمة وفق قوله.
5: نحب نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية والسياحة الجوار. احنا عندنا شقائنا الجزائريين والليبيين وعندنا مواطنين بالخارج ومواطنين مقيمين في تونس. حبينا ننشر ثقافة ما يسمى بالأولي بوكينج، حقيقة أسعار تفاضلية هامة، وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب مهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار، على أساس أنه بصير نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة الأولي بوكينج، حاجة هامة حقيقة، أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل. البادرة هذه معناها مع المهنيين ووزارة السياحة وديوان تنتوسي للسياحة وخاصة معناها الجامعات المهنية السياحية، هي عملية نموذجية قلنا بها واللي إن شاء الله باش تتكرر، وخاصة باش ننتقلوا بها للجهات باش يزيدوا نقربوا النزل وكل المكونات السياحية سواء من تنشيط ولا من غيرها. احنا نعرفوا اللي أشقانا جزائريين وليبيين والسياحة الداخلية معناها يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، ولا بد من نزيدوا نرفعوا من جودة الخدمات المقدمة. إن شاء الله البادرة هذه باش تتكرر عام الجاي ان شاء الله في 2027 تونس عاصمة للسياحة العربية، باش يزيدوا يشاركوا اكثر مهنيين من البلدان العربية، وبالتالي ان شاء الله باش تكون تونس كما شفناها ديما وجهة سياحية متميزة.
2: أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الواد ورادس وسوسة وبنزرت ومنزل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان الهادف إلى تطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية من خلال إزالة الترسبات البحرية والحد من الترمل، بما يتيح استعادة الغاطس الأصلي للموانئ. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر مايو الجاري على أن تتواصل لمدة تقارب السنة وثمانية أشهر وفق معايير فنية وبيئية عالية، مع الحرص على الحد من التأثيرات المحتملة على المنظومة البحرية. كما سيسمح المشروع بتثمين المواد المزمع جهرها باستغلالها في إنشاء مسطحات إضافية وأراض لتوسيعة الموانئ التجارية. تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعت الجمعية على لسان مسؤولة قسم الاتصال هلا الدريدي، دعت التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد.
6: اليوم نفتح الباب للتبرعات للتوينسة باش يشاركونا انه نوصلوا فرحة العيد لأكثر من 2300 عائلة والأكثر من 10,000 مستفيد من خدمات الجمعية. اليوم هدفنا انه نوصلوا لهم فرحة العيد. اليوم التوينسة الكل ينجموا يتبرعوا، ينجموا يشاركوا في الحملة هذه عن طريق التبرع بالبطاقة البنكية على موقع الجمعية www.sosvo.in، زادة نجموا تبعثونا إرسالية قصيرة على 85510 قيمة زوز دينارات. الناس اللي يحبوا يتبرعوا بأضاحي مباشرة ينجموا يقدموها لمقرات قرانا الأربعة، قرية جمرت، سليانة، أكودة والمحرس، وإلا زاد مكاتبنا في جندوبة، سيدي بوزيد، العلي، حاسي الفريد ومدنين. هدفنا اليوم أنه نوصلوا الفرحة متاع العيد لعائلاتنا في قرى أطفال أسويس ونعيشهم فرحة العيد كما أي عائلة تونسية.
2: متابعتنا الجهوية، انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة اليوم، انطلقت جميعها في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فجر ويسات التابعة لمعتمدية شبيكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل تعهدات والي الجهة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، أين التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. وأكد معتمد شبيكة شوقي سالم أن اللجنة انطلقت عشية اليوم في عملية مسح للوضعية الإنشائية من أقرب نقطة سكنية قريبة من مصنع الإسمنت، على أن تتواصل العملية تباعا طيلة الأيام القادمة لتشمل كافة المساكن الواقعة في منطقة فجر ويسات. في القيروان دائما، ومن أجل تحسين جودة التعليم العالي والانفتاح على المحيط الخارجي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في تونس والخارج، تنظم جامعة القيروان سلسلة من الدورات التكوينية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية في إطار مشروع دولي. المتابعة لنادرة برجب.
7: مشروع يشمل دورات تكوينية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة انتفع منه أساتذة وطلبة، وذلك من أجل تبادل التجارب في التخطيط الاستراتيجي والقيادة المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية. ألفة هرابي منسقة المشروع الدولي شيفة ماد تتحدث.
8: التخطيط الاستراتيجي والقيادة المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية كيوم 11 ماي، وخاصة الحوكمة زادة في الجامعات ودور سورتو لجن الاستدامة. هذه لقاء تجمع خبراء من تونس ومن خارج زادة، فلسطين عنا، في تركيا عنا، في إيطاليا، لنتبادل التجارب وتقديم تدريبات علمية. هذه سلسلة الدورات التكوينية يهدف إلى بناء لجان استدامة فعالة داخل المؤسسات، وضع أطر حوكمة خضراء، ربط التخطيط الاستراتيجي الجامعي بأهداف التنمية المستدامة وبالتحديات البيئية.
7: هذا المشروع يهدف إلى الانفتاح على المحيط الخارجي، إضافة إلى رقمنة الإدارة والتحول الطاقي. العياش الراشدي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان.
9: أهم النقاط هو أن جامعة القيروان في التصنيف العالمي، في انفتاح المحيط، في علاقتها بالجامعات العالمية. نقاط تهم الطلبة خطر باش يحصل لهم التكوين، فرقمنة الإدارة والتحول الطاقي.
7: ومثلت هذه الدورات التكوينية فرصة للطلبة من أجل تبادل الخبرات.
10: فورماسيون هذه تخلينا نقدم دي ستاج برا، دي فورماسيون باهيين برشا، مثلا نجمو احنا نتصاور قدام حلوستات بيسات.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
2: تم النشر تذكير بعنوانها الأبرز: سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته الثانية مع شمس الدين هلال.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
4: بالتوقيت المحلي،
5: عند الإشارة تكون الساعة.
3: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.

سرقة، دخلنا حديث في حديث فقط. قلت فما شكون قالوا أن سرقة الأغنام أصبحت شائعة هذه الأيام، لكن الحاج سالم لم يكن يسمعهم جيدا، كان مكتئب، كان قلق ياسر، كان ذهنه مشغولا بسؤال واحد: من فعلها؟ شكون سرقني؟ عندي سنوات في البلاصة هذه وما قرب له حد. قعد متقلق ياسر. مرت الأيام، بعض الأيام بتبيع ثقيلة، لم يعد ينام جيدا ولا ديما على أعصابه ولا يأكل كما كان، صار أكثر صمتا وأكثر توترا، وفي داخله بدأ الغضب يكبر ببطء كجمر تحت الرماد، نار شعلت سبحان الله رزقه الكل. وذات مساء بينما كان في سوق القرية المجاورة، مشي لبلاصة أخرى قريبة ليهم، قرية أخرى، لمح شيئا جعله يتجمد في مكانه، شاف حاجة يعني وقف. رجل يقف عند طرف السوق يعرض أغناما للبيع، كانت تشبه أغنامه بل تكاد تكون هي نفسها. اقترب بحذر وبدأ يتفحصها قرب للغنم، واحدة تلو الأخرى، علامة صغيرة كان يعرفها جيدا، خدش قديم هنا، لون مختلف قليل هناك، لم يكن لديه شك أنها أغنامه، يعني عرف له الغنم تعوذكم. يلقى راجل في قرية مجاورة يبيع في الغنية في العليل شات بعد مديدة يعني. ذهب لإبلاغ الشرطة، ثم اتجه إلى بيته وهو مشتت على أعصابه، يعني قال غنم تاعو لكن مازال بلغ الشرطة. وبعد مشى لداره، جلس بعض الوقت في صمت، ثم نهض ببطء وفتح خزانة قديمة وأخرج منها بندقية الصيد التي لم يستخدمها منذ سنوات. خرج عنده مكحل هكاكا، كانت يده ترتجف، لكن عينيه كانتا ممتلئتين بالغضب. وخرج مسرعا نحو سوق الأغنام، وبقي ينتظر مجيء أعوان الأمن. قاعد يستنى في أعوان الأمن شوية. مر بعض الوقت وإذا بالرجل يعيد الأغنام إلى شاحنته، وكأنه شعر بشيء ما، وحين هم بالركوب ومغادرة المكان. السيد شك في حاجة، لما العليشات وطلح مع الكوي من التعو السارق هذا يعني، حس ما حاجة، والشرطة مازالت ما جاتش المكان، والراجل هم طلع في الكاميونة بتاعه وش يقصد ربي. لكن دون أي شعر رفع سالم البندقية وصوب نحو الرجل، دوى صوت الرصاص في المكان، وسقط الرجل أرضا بلا حراك. عاد الصمت، لكنه لم يكن صمتا عاديا، كان ثقيلا مرعبا. وقف الحاج سالم ينظر إلى ما فعله، وكأن الحقيقة بدأت تتسلل إليه ببطء، لم يشعر بالانتصار كما كان يتخيل، بل بشيء أشد قسوة، فراغ وخوف وندم. لم تمضي دقائق حتى وصلت الشرطة، وعوض أن تقبض على السارق قبضت على سالم، لم يقاوم وسلم نفسه بهدوء كأنه كان ينتظر هذه اللحظة. في المحكمة وقف أمام القاضي رجلا منهكا مختلفا تماما عن الفلاح الذي عرفه الناس. سأله القاضي: لماذا فعلت ذلك؟ أجاب بصوت مكسور: ظننت أني سأسترجع حقي ولم أكن أقصد أن أقتله، مات الرجل، لكني خسرت كل شيء. صدر الحكم بالسجن لسنوات طويلة وفي زنزانة ضيقة بعيدة عن الحقول والسماء المفتوحة. كان الحاج سالم يقضي أيامه يفكر في تلك اللحظة التي لم تستغرق سوى ثوان، لكنها دمرت عمرا كاملا. أما أغنامه فقد ضاعت، وأرضه تركت، واسمه الذي كان يذكر بالخير صار يذكر بالحسرة. هذه قصة الحاج سالم، قصة الحقيقة مؤثرة، قصة واقعية، يعني شاف كما يقولوا العلاش متاعه الأغنام متاعه تسرق قدامه، صحيح بلغ الشرطة، الشرطة بطات شوية، السيد فاق حبي يهز يقول لك مشيش، ما معناه جاته في لحظة هكاكا وعنده بندقية من الجمش يقاوم، يقول لك شنو نعمل من بعيد، والراجل يهرب فأطلق النار. كان يظن أنه لربما ما شكونش يعني الرصاصة قاتل، عنده بندقية تصيده يرش ممكن هكاكا، فلربما جات في مكان حساس لرجل وأردته قتيلا. من سوء حظه أنه توفى الراجل وبلاصته أصبحت في السجن، الراجل عملت يده لا ساقه كما قولوا. لكن للأسف هذه قصة الحاج سالم، وإحنا على أبواب عيد الإضحى المبارك والفلاحة، بربي يسمعوا في القصة دي، يردوا بالكم على أغنامكم، مش إحنا نوصيكم باش تعملوا كما الحاج سالم، تنجموا تتصرفوا قبل أن تحدث الكارثة وقبل سرقة الأغنام. على كل حال احنا عنا ما نحكيه مع السادة المستمعين حول هذه القصة، لربما هو فما شكون يعطي الحق فما يعطيش الحق، صحيح القتل احنا مع القتل لكن الموقف صعب. مرحبا بمكالماتكم دائما على الرقم 73 460 800، المشاركة معنا في برنامج مسرح الحياة الحصة رقم 57، وهذا النغم الأول، ثم بإذن الله
استقبل الدفعة الأولى من

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكر السكري.
2: نجدد التحية للسادة المستمعين على موجات إذاعة المنستير، كذلك التحية لفريق البث المباشر أيمن الشابي منير بعطي. بعد شوي باش ننطلق مع مشاركات المستمعين حول قصة الليل من برنامج مسرح الحياة الحصة رقم 57، وأكيد سمعتوا القصة. الملخص بتاعها أنه قصة فلاح عنده يعني بطبيعة قطيع من الغنم وقطعة أرض، هذوكم هما يعني مورد الرزق بتاعه، فسرقت منه وقعد يبحث عليهم. مشى القرية في سوق لقرية مجاورة، بعد أيام وجد القطيع، مشى للشرطة باش يبلغ، رجع عنده زاد بندقية صيد، يعني كأنه حذر روحه. فالشرطة بتات شوية يعني باش تحضر في المكان. السيد السارق عرف فما حاجة، فشعر فما حاجة، هز للغنم في الشاحنة متاعه، فمغير ما يشعر الفلاح هذايا الطيب اسمه الحاج سالم أطلق النار، فبدون أن يشعر فأصابته يعني إصابات بليغة، أرداه قتيلا ليكون مكانه السجن عوضا عن أنه باش خنقول يربح ماك القطيع ذاك، لأنه هو على أبواب عيد الأضحى كما توا يعني الفترة ذي. وهي لمحالة القصة ذي عبرة واقعية وفيها عبرة لكل الفلاحة وكل الناس المقدمين على السرقة، لأنه العاقبة أكيد باش تكون وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. باش نستقبل قلت المكالمات الهاتفية وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. خونا فرج، نقولوا له مساء الخير يا فرج.
3: مساء الخير سيدي خويا، شنحوالك سي شكري؟
2: مرحبا بيك سي فرج، منين تكلم فينا سي فرج؟
3: من سوسة.
2: من سوسة، مرحبا بيك سي فرج، تحياتنا ليك.
3: سمعت القصة سي شكري، الراجل خسر معناها غلم كل شيء ومشى للسوق يلقاها
2: بعد أيامات، مشى للسوق يلقى في السوق مجاوري.
3: تبقي ثم عدة تهافوات. أولا الشرطة نورمال مهم يخرج لهم، يخرجوا مع الشرطة ثم على البلاصة الساعة.
2: باي، هذه النقطة الأولى صحيح؟
3: أي الشرطة جاهم بالغلم هيا نمشوف كذا. حاجة أخرى، كان هو ينجم يشد غادي ساوي عيط وما تمسوق يتلمدوا به العباد.
2: معقول.
3: باي هو اتسرع.
2: تسرع.
3: اتسرع. وحتى كان جاب البندقية نتاعه وحسب رأينا ما كانش يضرب مباشر، يضرب تحت ساقيه، يضرب كذا، يعطله، يضرب العجل.
2: هو لربما هو صحيح ضربة جات خاطية شوية، مو من الفجعة ومن الرعشة، راهو تعرف سن يراف الأغنام نتاعه وشهربوا عليه من قدامه، مش معناه نبرره في القتل أنا، لكن من غير ما يشعر الإصابة جات يعني.
3: راهو اسمع، والذين لا يدعون مع الله أحد ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق،
2: إلا بالحق. اي هو مش باش يقتل تماما، لكن كما قلت انت كان ينجم يتصرف احسن، هو التصرف نتاعه يعني نقول كما قلت، اما خاف لربما حب خفيه، حب ممكن يقول الشرطه وناخذ الغنيمات نتاعي الكل، ما حبش يدخل ممكن في شجار مع السيد، لربما يقول لك وكان لم عليه. هذا حسب راي سي فرج، يقول لك لم عليه جماعه السوق مثلا، تولي مشكله، تولي عارك ومعروك، ممكن يجيو معاه ناس اخرين وتولي ضارب ومضروب، خاف على روحه، يقول لك لربما بالسرقه نمشي للشرطه نقول لهم دون ان يعلم حد ويهبطوا عليه، لكن حساباته جات مش مقابله ياسر يعني من سوء حظه.
3: هذاك هو الغالب، هذاك اللي صار. اتبقي نتصور لو تحل البحث وممكن اذا كان ظهره راهو شيه وهو رم يرجع لداره المرت والصغار، والحاكم زاد القاضي راهو زاد ينظر الظرف من ظروف
2: تخفيف
3: رسول الله عليه.
2: صحيح، هو حب يدافع على نفسه، لربما حب ياخذ الشيء نتاعه من غير ما يشعر، جات الضربه قاتله كما يقولوا. لكن السارق الله شو نقول لك، شو نقول لك، ربي سامحه، حسيبه ربي اللي يعمل الشر. هكاو على كل حال سي فرج، ربي يفضلك ومرحبا بيك، ومشكور جدا على المشاركه معنا في من مسرح حياته، وان شاء الله في لقاءات اخرى باذن الله. عايشك. أخت هادية من زغوان، مساء الخير يا هادية.
4: مساء الخير في شوكس نحوالك.
2: مرحبا بيك، شنحوالك أنت لباس؟
4: الحمد لله شركة خير.
2: بالمناسبة نتمنى للشفاء إن شاء الله أختنا هادية من نابل، كانت صديقة برنامج هذا، يا ربي فرج عليها إن شاء الله يا ربي. هاي أختي هادية تفضل.
4: والله سامحني شكري الغلب ما يغمي الراحة، معناها هو كي تقول الشيخ نتاعها ما ظهرش كيفاش راجل يبرج عليه راجل آخر، معناها غازات ما وتسرع مشي هذا البندقية نتاعه وضربوا كارا يهز البندقية كارا يعلم الشرطة ومعنا في أقرب الأجل إيش هو الشرطة
2: هو علم الشرطة، لكن ممكن الشرطة قالوا له هنا جاي لحقين عليك ممكن ربما
4: ما ولاش نجو
2: خاطر صحيح
4: ملكك.
2: هو الشرطة بتاتش عليه شوية بتات
4: والسيد ما هو خفي يفلت من الشرطة الشخص حتى سيئ ما لهك ضربه وما كاروش عملك كارو حقه بنت القانون.
2: هي شرطة تأخرت شوية وهو يعني تسرع كراش سيد يعني شهز الشيه والغنم تاعه والشيخ صد ربي شرجاحه من الكاميون تاعه وش يمشي خاف يعودوا يضيعوا ليهم عاش بش يلقاهم تسرع ضرب لما حالة كان ينجم عن طريق أخرى.
4: ايه ضرب طريق أخرى وزيد زيادة معنا حط فيه هو اللي تعب عليه هي تعب عليهم ويعني ربي هو هزم هنا نبناني لفرمك لك أخيرك
2: وذوكم رزقوا الكل ذوكم يعني مورد رزقه يعني ما عنده كنك الشياه والأرض
4: حتى هو راجل معناه مثلا راجل الرزمي معناه تغيده كيفاش هزل الشياه من قدامه وما منحمش على روحه
2: غذته بالطبيعة غذته لكن احنا ما نبروش القتل أما حقه بطريقة أخرى كان يتصرف نتصوره
4: صح حقه بطريقة أخرى معناه ما حقوش ما خسر البندقية ما قاروش نجبدها ولا هزم معها جملة
2: فهمتك كلامك سواب هادية وكلام موزون لكن للأسف خسر كل شيء يعني بجيش يخافوا حقه
4: صح إن شاء الله يا ربي خاطر مش حاسب ربي على الراجل كي قتلوا ولا مش حاسب زادة كيفاش سرق الشيه نتاعه
2: هو ان شاء الله تكون ما تكونش نيته القتل يعني ان شاء الله تكون نيته باش
4: بتبيع
2: باش يضرب على مناش جات ضربه خاطئه ولو انه تلاقى النار فيه اختر
4: على وجه الخطا خوف ولا حاجه على الاقل يهرب يخلي شيء
2: مثلا
4: في الكاميون نهز نهرب الشيه ونخلي كل في كل نهز الشيه ما خليهمش معناها
2: كما قال فرج كان ينجم يضرب العجل العجلي نتاع الكاميونه مثلا ولا يعمل حاجه باش يعطل
4: صحيح ولا يكسر الكاميونه ولا يعمل حكايه
2: باش يعطل لا ربما كان هكاك احسن اما ممكن موك ساعه ما نعرفش الساعه ذيك من غير ما يشعر يعني الغضب
4: ولا غضب على الاخ معناها غضبت وروحه كيفاش راجل يهز شيء وكيف معناها دسال مكلك كثر خير هو تعب عليهم يعلم به ربي سبحانه خير
2: صحيح.
4: كل حد يعلم به ربي في هالدنيا حال
2: صحيح
4: ما عنده كل شيء وما عنده حتى شيء ما رزقه ما يسقط منهم وكل
2: عنده كل شيء صحيح هادية مشكورة جدا على التدخل معنا والمشاركة في البرنامج يعطيك صحة وربي فضلك هادية وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
4: على خير إن شاء الله ربي فرج على هادية منا ونسلم عنا في كل كي
2: عايشك بارك الله فيك هادية أمين الأخت حياة مساء الخير يا حياة
5: أهلا وسهلا بيك
2: حياة القيروان ايش قلت لي
5: من جمال
2: حياة أختنا حياة من جمال معنا تبارك الله حياة من قليبي حياة من القيروان وحياة من جمال مرحبا بيك يا حياة
5: وبيك عايشك
2: سمعت القصة
5: سمعناها والله شيء أسف والله برشا سرقة نحن توا مدة تجي جمعة هيك في الطيارة مسيك نحاول وخلاو له كان نعجة مريضة كهو
2: حول ولا قوة إلا بالله
5: 17 نعلوش ويجي 35 نعج
2: هكا تو هكا تو
5: والله هو راجل مسيك
2: سيقهر والعياذ بالله
5: والله شيء أسف
2: لا معناها تو الناس انا ما تخافش ربي هذوما علاش قادمين بربي رزق الحرام تاع الناس ما يثمرش
5: هي الطيايره قريبة الجمال مش
2: اي نسمع بها قريبة الجمال نعرفها اي الله الله يديهم الناس اللي يعملوا مش الله يديهم ما نقول ربي يعني خلينا نقول ينتقم منهم الناس اللي تسرق كما كيك وربي عثرهم
5: يا رب العالمين
2: عيب
5: يرجع علمنا في
2: الحاج سالم هذا
5: الحاج سالم مسيكن جاي يربح صدو بربيه
2: شفت كيف هذه هي قولوها
5: والله
2: والله العظيم
5: ولا
2: كثر الهم يضحك متراك خاطر انت خاطر ليه قلت المثل يعني طريف شويه كاله
5: اي مسكن هو في نيتو توا باش يخدم عليهم ويبيعهم في العيد ويصور ورزقه هذاك وكان نقلبوا الايه وهو معناها جاه غادي السارق ينجم يدافع على روحه غادي في الدار
2: ايوه كان جاه اسمحهم اللي هو في الدار لكن عنده كل حظيره يعني كل كوري بين قوسين وسامحوني على العباره يعني قريب شويه من الدار ما سمعش من الاول الكلاب من ممكن ما تفطنت مؤخر بعد ذلك قام من النوم يلقى ما كل شيء مشى على روحه الباب تكسر والشياه مشات
5: على روحه يقول لك في المال ولا في الابدان يمشي هو هانا علم الشرطه حقه تعمل راهو كي هو جاب المكحله يخوفه واللي يفك له المفتاح نتاع الكرهبة
2: ممكن هو توا حسان ممكن راجل كبير شوي في السن مقارنة بالسيدة اللي يسرق هذا راهو ممكن زاد حتى في المواجهة الجسدية من نجمش مو هو توا مو حتى جسديا مش فرد بنية يقول لك يضربني يعني ما حبش يقرب له وحب ما البين
5: السوق هو توا في السوق والسوق فيه لعباء
2: نعرف ينجم يقول لك زاد ممكن يعرفوه جماعة السوق ممكن زاد تخاف أن تولي مواجهة وتولي ضارب ومضروب هو حبي
5: يقول لك عنده فاميلتو غادي
2: أي نجم يتحماو فيه زاد يقول لك تبلع علي وش سرقت لك شو شني الأمارة بتاعك اللي أنا سرقت لك معناها مشكلة راهو كبيرة ياسر راهو يحط روحه مكانه هو حبي سنجد بالشرطة الشرطة بطات شوية للأسف زاد حتى عوان الأمن زاد يتحملوا شوية مسؤولية أنهم بطاوا على ما جاوش في ساعة يعني
5: جويهم
2: مادام
5: قالوا
2: راه مخرج هو قالوا لهم على البلاصة وين قالوا هنا لاحقين معك هنا جايينك معناها أنا عرفت تعطلوا شوية
5: حقهم مشاو
2: معاه إيه هذه الغلطة زاد حقهم مباشرة خذوا له حق
5: هما توك يبدا هيك في الريف راهي منطقه حرس فيها ما
2: اي حرس اي امن حرس اي
5: الحرس يطلع في وقته
2: الله اعلم شنو السبب ممكن عنده سياره ماش وقتها تحت الخدمه ممكن ما نعرفش عندهمش حاجه يعني شغلتهم
5: لكن هو شنية هو غضبته اللي يتعدى عليه
2: فهمتك اي تعدى عليه وش يمشي يهزهم من جديد يقول لك مستقل لقيتهم يعني ما صدقش روحه انه لقى الشيء نتاعو والغنم نتاعو والسيد شعر فما حاجه بدا يلم فيهم وهزهم وشطلعهم على الشاحنه وش يخز ربي يعني حس يهربوا عليه مره اخرى من يمشي يواجهه ما نعرفش من غير ما يشعر ضرب راجل كبير شوي
5: اللي سارق ممكن يعرفوا ما دام شافوا يقول لك تو يخبر عليا وتو
2: ممكن يعرفوا ممكن السارق عارفه ممكن زاد يعطيك الصحة
5: السارق عارفه
2: ما دام جاهل المحل نتاعه وجاهل بلاصتو اي صحيح
5: فما على الاقل يضرب العجالي يضرب له هيك طرابليز يعمل حاجه معناها الهيه
2: شفت كيفاه شفت ما نجت سبحان الله ما نجاش يربح هذا وجاش ياخو رزقه مش يرجع له رزقه شو ولا تورط
5: هاكا نليلو من رزقه نليلو من
2: نليلو من جهتين خسر من كل جانب وللأسف سالم رغم طيبة قلبه
5: والله طيبة قلبه
2: الله يديهم
5: أصحاب الشر
2: أصحاب الشر ربي ربي ربي ينتقم منهم الكل أصحاب الشر إن شاء الله
5: أما هو معناه حتى ربي ما يحاسبوش ما... على خطر دافع على حقه
2: هذا أمره مفوض إلى ربي من عارفه شك عالم الغيب أختي حياة علم الغيب هذا بينه وبين ولاه وربي
5: علم الغيب أما هو نفرض جاء في
2: إن شاء الله ربي لا لا إحنا نقول إن شاء الله ربي يغفر له ويسامحه إن شاء الله ويتجاوز عنه
5: يغفر له لمحل أما هو هام ساعات هما غديك يجي يسرقوا وقت يفيق بهم مولاهم يضربوه يقتلوه
2: إي ساعات هو تو سرق يجيوا العين مكان ما أنا ممكن هذوكم راهم متسلحين راهم يعني مجرمين هما والله الحقيقة الظاهرة ذي خندخلوا حديث في حديث لأنه إحنا قضايانا الكل و اللي نقدموا فيها والقصص كل العبرة لأنه بصراحة فتسيب كبير ياسر ولا فما ياسر سرقات وبركجات في البلاد أنا والله نداء لأعلى هرم السلطة سيد الرئيس الجمهورية وكل من يعني الأمر وزارة الداخلية والأمني بصراحة يلزم شوية هيك صرامة أكثر مع هالمظاهر الإجرام هذه اللي نشوفه فيه في البلاد كل مرة تسمع غريبة شبان منحرفين يعني تحت طائلة المخدرات يعملوا كل شيء ولا ناس مش آمن ولا حتى مش في ديارها يعني الحقيقة ظاهرة غريبة
5: يسرق يفيق به يعطيه مولاه باش يطلع يدافع على روحه.
2: شفت كيفاه الى جانب يعني صيح محاربة الفساد ومع رجال الاعمال وهذا كل احنا معاه، وبصراحة نقول رأي بكل موضوعية مع أنه الناس الفساد وأنه أصحاب الأموال وأصحاب المشاريع اللي يسرقوا البلاد يلزمهم يتحاسبوا، لكن في المقابل زاد هل الناس هذوما المنحرفين هذوما يلزم ما نسيبوهمش بصراحة، ويلزم تسليط أقصى العقوبات عليهم باش يكونوا يعني عبرة لغيرهم اللي يحب يسرق ويحب ينحرف ويحب يظلم الناس ويتعدى على الناس بصراحة.
5: الحق انت اذا ما هي رجلها مسيكنا في هكا في ثانيه ويربيوا في العلان شو طلعين كيما هكا يا اخي تخللهم باش يفرق فقط بيه شعلت الضوء، هي شعلت الضوء هو ضربها،
2: لا حول ولا قوه. شفت كيف واحد في محله في رزقه ويتعدوا عليه، علاش قلت لك هذوما يلزم زاد محاربتهم، يلزم شويه صرامه، مش شويه ياسر صرامه مع الناس هذوما بصراحه. نداء للسلطات الامنيه وكل ما من هم الامر واللي معني بالمواضيع دي
5: الفتره هذه نتاع
2: في كل فتره، وخاصه كما قلت احنا على ابواب عيد الاضحك. علاش القصه يعني خذيتها كاكا يعني لانه اخترتها لانه احنا على ابواب عيد الاضحى والسرقات هذه تكثر سرقات
5: غنى به ومراقبات وكل ما شيء، ويلزم الواحد ينتبه واللي ما عاد
2: بالطبيعه يحاول يعمل حراسه خاصه وما الى ذلك. على كل حال مشكوره جدا يا حياتي، يعطيك الصحه على المشاركه، ربي يفضلك، ليلتك سعيده. سي فوزي مساء الخير. سي فوزي من القيروان.
6: السلام اخويا شكري.
2: مرحبا بيك، شنو احوالك؟
6: الحمد لله. هذه يا سيدي آلاف منها الحكاية دي
2: موجودة منها. صحيح
6: واللي يربيه في الأغنام ذو معيه وملوا
2: صحيح
6: ملوا، لا منه لا من العشرة لا من ملوا بيع، ولا معناها اللي عنده أربع شيء بيع، الناس ملت
2: وك علاش سعر الغنم يعني وسعر الأكباش زاد شوية وطلع فيها ياسر اعتبارات يعني مش كان هذي برك
6: معنى غي اللي عنده طرف حشك ساعة يبيع ضربة ضربتين وهم زادمين علي مش ويقتلوا، فما اللي يقتل حشك فما اللي يكتف فما اللي يكتف ميت حاجة الناس ما به السوق في شكري مش ويبدأ فيه أمني
2: عادة من عارف ساعات فما ساعات موجود ساعات مش موجود راه مش بالضروره في مناطق ريفيه
6: في بلديه في مكاس
2: اي مهما كان اي مكاس اي نجم يكون مسؤول غادي على السوق نجم يكون حارس في غاديك اي
6: يقول له مثلا راهو ذاك راني مشيت انا تو للشرطه هم جايني وراهو مثلا يحملوا مسؤوليه حتى هو اللي خاف هم مشيت في الشرطه ولا الحرس راهو جايني هذا راهو الساعي راهو نتاعي ما تخليليش هذا يخش
2: فهمتك
6: يعطلوا شويه
2: اي لا ربما تنجم تكون فما يعني إمكانية أخرى يعني باش يتصرف تصرف آخر، أما هو مو تسرع شوية سي سالم
6: تسرع وخسر خسر معناه كل شيء خسره اللي عمله الكل خسره معناه مشيت
2: للأسف يعني للأسف هو توفل في الواقع ومظلوم ما شو معناه ولا ظلم يعني تحولت قضية عليه
6: الله غالب معناها رد فعل وكيك معناها حاش المتسنطين وحاشيك ركب هيلو شيطان زي الهيلو وعمل له فيلم بتاع شيء معناها بتاع بالبيع
2: هو والله في الواقع تعب على الغنم تاعه وعنده قطيع منها وذاك راس ماله وذاك معناها رزقه وذاك مورد
6: يعلم بيك
2: يعلم بيك ربي
6: يعلم هذاك معناها كالساعي هذاك قطعة من كبته هذاك
2: بمئات الالاف يعني مش لا مش شويه معناها
6: يومي تعبوا سميشتوا معناها سميشه حشك على راسه حشيك الماء يشرب فيه سخون معناها
2: راهو يستنى باش يعني يبيع يعني منهم ومش يبيع يعني ممكن حتى ناوي يعني القطيع الكل يلزم يتصرف فيه باش يدخل يعني راس ماله
6: وبعد يجدد يخلي سنين
2: مثلا
6: الناس ملت انا قلت لك في شكري وانا نعرف انا الناس نعرفهم عندهم اش بيك خويا هكا في البلاد اش بيك كونوا سعيد انا مشيت ندور بهم سعيد لا نراقب لا ليل لا نهار ومره ضرب ضربتين دحمين عليا معناها لما نفز انا نعمل بكريه يفز باللمبه تريك هذيك بالبيله يبيع لك مش هما يهربوا الناس ملت وربي يلطف بينا
2: في الأخير من أنت خلنا نرجع شوية لسي الحاج سالم يعني التصرف نتاعو كيفاش ينجم كان يتصرف سي فوزي
6: هاني قلت لك
2: مثلا
6: يتصرف
2: قلت يمشي
6: للحرس
2: يمشي للحرس
6: نرجع أنا للسوق معني أنا متجادل أنا وهي مشوا بالضرب ولا منها. هاني قلت لك فما المكياج فما مثلا أمني فما مثلا يموت محمد راه مش راه وذايا ساعي فيعي يعطلوا يشدوا الفولو مثلا كما قال
2: خاف شوية وخاف يخاف خاف يصيبوش يضربوش خاف يعني يتصرف مع تصرف عنيف
6: أسي شكري أسي شكري مش يدوروا به معناها كذو كما هو كان جرس راس مثلا يضربوا أما مثلا قدام ممت محمد ما ينجمش يضرب يشفل شوية
2: ممكن هو ممكن نقول لك الخوف يعني مع غضب يعني في نفس الوقت يعني جاك شعور خاص ممكن حس بيه لجاله ما عرفش يتصرف ما عرفش يعني يتحكم في أعصابه أكثر
6: رد فعل وذكى هو رد فعل وذكى هو رد فعل ومعنيها ما هو ساعي ماشي ماشي ما هو مش في بيده ممكن زي حشك رش
2: أي رش يقولك من ما يقتلش يقولك يتفرع
6: أي
2: خطر خطر ايه بندقية سيد يقولك مش
6: سيد بتاع مثلا بتاع حجلة حميمة مثلا بتاع
2: مو فما فما انواع مو فما انواع فما كل صغيرة بكل الكلابيرة نقولوا كل تبدا كاتسان هذه تنجم تكون يعني خلينا نقول عيار 9 ولا 16 يولي اقوى شوية
6: والله كلا. ممكن انا والله مش مش نقول لك ممكن
2: ما دام وصلت قتلت
6: عم سالم مش نقول لك اكثر منه ومنه ما لا غالب
2: للاسف للاسف
6: رد فعله متسرع متسرع تسرع
2: ربي يغفر له ان شاء الله ويسامحه هو
6: ان شاء الله الله اعلم ذاك حاجه ربي الله اعلم
2: والسراق ربي عثرهم ان شاء الله الكل وكل من
6: والله في شكري والله العظيم في داري معناها دق علي الباب الاربع نتاع الصباح
2: باهيش
6: شكون قال لي فوزي ما تخافش لاباس راني فلان فلاني وتوفى الله يرحمه
2: الله يرحمه
6: قال لي راهو ساعيتي وليتها زيد عندي في كاميون والله انا مشيت ماني قلت لك انا حويت حشيك والله انا مشيت السوسه نجيب الحوت مشيت معايا نهار الاربع كيما والله كيما معناها نهار الاربع قلت له محمد الله يرحمه قلت له هاي نمشيو للمكنين مشينا للمكنين لوجنا ما مشينا منا مشينا منا وكل كيوسك نقولوا له بالله جاشي واحد معناه
2: معناه نفس القصه سرقوله يعني الغنم تاعو كيك
6: او هي كيفاش القصه تسمع في بنته صغيره تسمع في الحس بحذا الفرضاوي نتاع الزريبه ياك في وسط كل بيها ما جاش لبيها اللي هو متهدي معناه ماشي المرشي الجرو دق عليه قال له يا محمد راه الله يرحمه وتوفى قال له محمد راه الكراج ومحلول ياك طل ياك وجاني لي انا
2: هزيته معاه
6: قال يا فوزي مشيت انا وياه والله بطلت خدمتي ومشيت انا وياه وعملنا مجهودنا الغالب
2: مشاو يا ربي يعوض له خير هو الله يرحمه نعمه على كل حال
6: الله يرحمه نعمه
2: أما أما للأسف موجودة الظاهرة ذي وفما ياسر يعني يذوم الناس اللي ما يخافوش ربي
6: موجودة
2: والمنحرفين كثروا في البلاد
6: موجودة في كل بلاصة مع كامل الجمهورية موجودة وربي بعدهم
2: علينا ربي بعدهم علينا إن شاء الله شكرا تعيش
6: سي فوزي ويرحم وديك ونسلم على المستمعين ويرحم وديك أخوي
2: يعايشك سي فوزي بارك الله فيك على خير وليلتك سعيدة للأسف يعني بصراحة الظاهرة هذه موجودة وتفشيت أكثر مش كان سرقة الأغنام برك سرقات بجميع أنواعها وإلى جانب ذلك عفوا الحراب هذه البركجات ويعني الحقيقة والعنف هذا اللي نشوفه فيه بصراحة نعاود نكرر وأن الحقيقة القصص هذه الكل الاعتبار باش ناخذوا العبرة يلزم أكثر حزم من السلطة المعنية وبصراحة العقوبات يلزم تكون صارمة باش على الأقل الناس هذوم يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه باش يعمل أشياء كما كاك ويعتدي على خلق ربي باش نواصلوا احنا من مسرح الحياة إن شاء الله بعد هذا النغم وبعد أخبار الحادي عشر ليلا بإذن الله.

0: Çok kararlı.
1: SOS بومردس شربن على الموجة 97.3
2: 97.3
3: تبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: تمام 11 في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية. تناول عدد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة. كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. قال وزير السياحة سفيان الطقية خلال افتتاحه اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة النسخة الأولى من صالون سوق السفر، قال إن تونس تطمح لتجاوز 12 مليون زائر خلال السنة الجارية بعد أن تجاوزت في السنة المنقضية 11 مليون سائح. وأضاف الوزير أن المشكلة ليست في العدد متابعا، نعمل حاليا على السياحة الراقية وتنويع المنتوج السياحي والترويج للوجهة التونسية العالمية عبر المنصات الرقمية. انطلقت بلدية سوسة في تنفيذ حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تنظيم الفضاء العام ومنع الاستغلال العشوائي للأرصفة، وذلك من خلال شروع المصالح البلدية اليوم في عملية تشوير وتحديد المساحات المخصصة لأصحاب المحلات التجارية التي يسمح فيها بالاستغلال المؤقت للرصيف، وفقا لما أكدته المديرة ببلدية سوسة ابتسام سميدة. أعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد في تدوين عبر حسابه الخاص على الفيسبوك أنه تم التدخل مرة أخرى في مضمون بلاغ صادر عن اللجنة إثر جلسة اليوم عبر حذف فقرة تتعلق بتهنئة نقيب الصحفيين التونسيين بانتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في سابقة تاريخية للصحافة التونسية وفق تعبيره، واعتبر أن هذا ليس اختصارا بل انتقاء موجه لما ينشر وما يحجب من مداولات لجنة برلمانية. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، مازلنا معاكم في استقبال المكالمات في خصوص قصة الليلة. قصة الليلة، الفلاح اللي أطلق النار على سارق الغنم تاعه، يعني هذا الملخص، فأرداه قتيلا ليكون مكانه السجن يعني. والقصة سمعته، هو طلب الأمن وبطاو عليه شوية الأمن، والسيد حب يعاود يهرب بالغنم، فمن غير ما يشعر صوب البندقية متاعه وأطلق النار يعني. فكان كانت سبب يعني في وفاة السارق، ويلقى نفسه عم سالم في السجن. على كل حال باش نواصلوا ناخذوا آراء السادة المستمعين حول هذه القصة. معنا المكالمة الهاتفية الموالية، معنا سي حسن من دار شعبان الفاري. مرحبا سي حسن.
1: مرحبا أخويا. شكري يا أخويا، مش عليك
0: يعيشك. مرحبا بيك سي حسن.
1: القصة دي مش هكا، هي قاعدة تصير الأيامات بكثرة.
0: أي خاصة الأيام هذه، احنا على أبواب عيد الأضحى،
1: وفلان هزيل القرة وفلان هزيل وكذا وفلان، والله حالة حالة يا أخويا. شكري.
0: صحيح، كل كل كل مرة نسمع غريبة.
1: لا مش غريبة، من في الدنيا قدام العيد مكة، وخاصة على الغالية لعلوك تجوز ملايين.
0: أيوا
1: تصور السنة اللي عادي جاي بغلمي ويكون مسلح ولا بيت شيء كبير يا اخويا.
0: شفت كيف والسيد هذا تو عم سالم يعني الحاج.
1: شكري.
0: اي
1: السيد عم سالم هذا ساعة تسرع
0: سرع
1: صراحة. تسرع ما خدمش عقله، خاطر ربي سبحانه وتعالى ما يبصر على الحيوان وعلى الملايكة بالعقل. اي ما ركزش عقله، وما تسرع رصات ولا من تالي ولا من قدام. الغلم تاعو مشى وقتل الراجل وهو في الحبس، وشفت الانسان كي يتملكه الغضب ايش يصير فيه
0: للاسف يعني. اي هكاك كيف
1: سؤالك انت، وكان لو كنت في مكان مش تعمل.
0: انا شخصي ايش نسالك ولا سالني صح؟
1: انا لك لا انا متفقلك وتوافقني في الفكره.
0: اي قل لي قل لي قل لي. اي
1: انا كنت في مكان الراجل هذا الساعه سالم يا اخويا. شكري.
0: اي
1: تفشلوا الاربع جالي الساعه
0: تفشلوا
1: الاربع جالي بتاع الكهرباء اللي طلع فيها
0: كان نجمت يا سي حسن. هو راجل كبير شوية، راه صعيب، وراخر نتصور السارق يعني يفوقه حتى في صحة الابدان وفي البنية بتاعه.
1: لا نعمل حاجة، نفكروا الفاتحة بتاع الكونتاكت، نعمل حاجة ويسالي حظة ويسالي شوشرة وماشي تجيل الحاكم ومسك حاله ويشد. لا نقتل الراجل ولا حتى شيء، نعمل أي حاجة يا عم سالم مازال ما يقتل الراجل.
0: هو تحب تقول انه اطلق النار عليه مش تصرف نتاعه مش سليم يعني، مش هذاك التصرف صحيح.
1: تصرف غير لا يقول سرع ورصاته بما مش غير. اقل حاجه اقل حاجه يشد بالحديث يقول له انا بتاخذه من عندك كل فرفي تيجي نفهمه
0: مثلا. هذه فكره خير من فشل العجالي هذه. خاطر سي حسن لا اي مثلا يقعد يتناقش معاه، يقول له مثلا النجم تعملي فيهم سوم، يقعد يحكي معاه يستنى الامن.
1: ايوه تقول يجي المقرون وقت الرجل
0: تقول كلام. هذا هو مش فوضى، هذا هو بالحق تسرع
1: تسرع يا اخويا. شكري ورسات وانت خسر مسكين
0: خسر دنيا واخره. قال الرجل
1: انا والله تاركني باجه اخويا. شكري فينا ساكي خدم العقل بتاعه وراس اخويا. شكري لا خبي عليه تو تراجع صارت لي بازع. انا هبط من دار شعبان النابل.
0: ايوه
1: ونلقى السوس. السوس تسمع فيها؟
0: نسمع فيك سي حسن تفضل.
1: نلقى السوس مش نورمال بالكوارث نتاع الخارج نتاع تونس نتاع التاريخ والكوارث نتاع بانكا وحاله كبيره.
0: ايوه
1: رجعت السوس حطيته في جيبي وقعدت في القهوه قاعد نكبس في شعر السوس هذايا.
0: قعدت تخمم شنو يعني التصرف السليم اللي باش تقوم به.
1: ريت ربي عليك عطاها العقل
0: بطبيعة ربي ميزنا بالعقل.
1: عادت على السيجار وخليت قهوة وقاعد تكتك شو السوس هذا كيفاش تعمل.
0: والشيطان بربي الشيطان وسوس لكش يقول لك خلنا نغم عليه ستايش هذا.
1: لا لا لا مش يغم
0: عليه. لا لا من باب الدعابة قلت لك وبرا. لا معناها خاطر
1: باب الدعابة. انا تعرفي ان انا ليش خاطر عندي زجاجة في الامور هذه مش ملعبات برشا اخويا. شكري.
0: اي
1: انا خبت من حاجه شنو اللي خبت منها.
0: اي
1: خبت من حاجه لا واحد قبلي نحل فليسات وتلجو.
0: ولكن انت قلت فيه انت فلوس.
1: انا بعد سيد هدايا وهجيت السوس.
0: لا سامحني سامحني سي حسن سامحني سي حسن انت فيه فلوس قيت فيه يعني.
1: لا لا ما فيش فلوس ما فيش.
0: ما فيش فلوس نحسب فيها اوراق وبرق
1: حتى فرنك.
0: فهمتك فهمتك.
1: اوراق ثمينه جدا.
0: نحسب اك عليه يعني ملوت سامحني خاطر كنت نحسب فيه النقود صار ما فيش فلوس.
1: جيتو للدار السيد هنايا
0: شفت الهويه نتاعه وعرفت البلاصه. اي كيفاش طلعتها ترى؟
1: قلت لك طلعتها دارو.
0: انا مو سالتك انا متي قعدت تتكلم ما سمعتنيش. اي تفضل.
1: حطيت السي في جيبي وشديت ماشي ضربه ضربه ضربه ضربه وخلتك شو تعمل. ونلقى بارتنير سفرة قدام الاداره الجهويه نتاع البنكه. مستجي ما بتكورين دخلوا البنكه. اي عاد قلت له شوف لي الناس هذايا وين ما مستجي يافق شكلي
0: ده طبيعي.
1: يا بابا قال لي دقيقه ندخل كوري ونرجع لك.
0: اي
1: قلت له جي جونتي ملا ملا شباب ملا حكي كوري شكري وخرج لي. عطيته بطاقه تعريف. راها خدم التليفون نتاعو درا شكون كلب يا خويا. تاف تاف تاف قالت لها انا احسن قال لي معايا في الكهرباء. اطلع في الكهرباء تاع البوسه. دق دق دق دق استنى البلاصه. سبتيتي وانا اجيب شكون مشى هذا شنو نتاع طلقت قلت خلنا نبدا السيجارو تكرهت نتاعي قلت يحكي وامراه.
0: ايوه
1: خلاص قال لي اولي مرت الراجل. عاد يقول دار طلعها.
0: اي
1: طيب اللي قلت له السوس اما مانيش لاعبين كليك راهو قلت له قلت له والله من الراجل حد راجل كيجيني. يا خويا شكري عامل التليفون راجلها جاه كي البرق. تعرف هذا البرق
0: واضح. اي
1: وحد ما راني حملني. يا خويا قال منين بطلي الفرح فرحه قال لي مازال 3 ايام ونرجع لالمانيا للخارج وبابا توفى وانا يدني نرجع يعني كموش انت قال لي تلقى واحد اخر مشيت قال لي
0: والحمد لله تاكدت انه ما فيش يعني نقود انا
1: لا فيش فلوس
0: هو قال لكش قالوا كي ضيعتوا فيه فلوس فما تكون هزهم وانت قيت وكاكا
1: لا لا لا لا قال لي ما فيش.
0: يا برا جات بلطف
1: اول ما سالت الساعه مازال ما راح حتى شيء
0: فهمتك.
1: اول ما سالت السوس مازال في جيبي قلت السوس اللي تعرف فيه فلوس ولا قال لي لا
0: يا باهي كي قال لا باقي يعني
1: كنت خايف اقول شكري خاطر صارت تعبان
0: ينحيوا الفلوس ويلوحوا
1: السوس الثاني تورط فيها بكيكت.
0: اي صحيح
1: اللي قال ثاني
0: باهي واضح انت يعطيك الصحة وربي يجزيك خير سي حسن على العمل هذا وهذا ما شكوش في اخلاقك وفي يعني خلينا نقول تشبعك بالمبادئ وبمبادئ واخلاق الدين السمحة.
1: تسرع
0: الله يفرج عليه وتسرع على محله
1: واضح حياته وزاد قتل الراجل وبيحرز على
0: تسرع هو تسرع ولا محاله هو في الاول كان مظلوم اما في الاخير تسرع الله يفرج عليه وربي يخفف عليه.
1: نحيت ورقه من يوميه انت قلت لي تلقى فيها حكمه قريتها اسمها دواء الغضب هو الصمت.
0: الصمت اي صح
1: دواء الغضب الصمت.
0: هو الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا جاه اعرابي قالوا اوصيني يا رسول الله وصيني شنو نعمل قالوا لا تغضب عاود قالوا لا صلي لا صوم قالوا لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاثا يعني لانه الغضب يتسبب في كل شيء.
1: عالم اخويا شكري قالوا له قديش نسبه مئويه في العالم مهبل. قال يضحك قال له من العالم كله مهبول. قال من العالم اجمع مهبول.
0: صحيح الغضب اصعب شيء في الحياه والانسان ماذا به يعني خاطر يفقد الثواب ولا يتصرف

0: ذا عم سالم هيك كمان
1: هيك
0: هو تباطأ عندما يجب الإسراع مش التسرع، خاطر كل تسرع وراه ندم. هو تباطأ عندما يجب الإسراع وقتها حشاك بسم الله عليكم اسمع لك لا بتنبح ما يقعدش يستنى ويعرف عنده الغنم ويعرف برشا بالكراهب ما نسميش الأنواع نتاعها يسرق ويدوروا من زريبة لزريبة ويدوروا ما نسمى بعضهم متسلحين.
1: واضح أنهم جمرينه يعني
0: يعطيك الصحة. أما شو الحاجة كان يطلع أقل حاجة حتى يعاقبوا القانون يضرب الهوية ما يهربش على وجهه.
1: فهمتك أي في وقتها
0: الهوية يهرب السراق
1: أي هذا هو
0: أي.
1: أما إذا كان ولو تعرض الهجوم وقتها باش يدافع على روحه كلام آخر
0: يقولوا هذا كان ضربهم خاطر هو إذا ضربهم في الوجه راه هو يدافع على روحه وإذا ضربهم في الظهر هم هاربين هو ضرب خاطر ثم قانون ثم حاجة الإنسان يدافع على شرفه نفسه ثم شرفه ثم ماله هذا دي شرعيا دينيا باش من احنا من كما قلنا ما ننظروش الشيء هذا باش يعملوه انما هو استعمل قوه استعمل قانون القوه ولم يستعمل قوه القانون.
1: فهمتك يعني كان
0: هي
1: بطريقه فوضويه شويه الحقيقه وتصرف
0: فوضويه هذيك الصحه وهو هنا وقت تسرع هنا خسر كل شيء وضع حقه بيديه.
1: باي سامحني سي جمال ان شاء الله ما بتبيع الله يعرضك لمواقف كيما كيك لكن لو فرضنا جيت مكانه كيفاش كنت تتصرف قد قدفك الوضعيه ذيك مشاو انت خاطر قلت لي كنت نجم يخرج من اللول باي تهزوا الغنم ويلقاه في سوق مجاور ولقاه نفس القصه يعني كيفاش كنت تتصرف؟
0: اني موافق فما ناس خاطر كيما والله محضر الفكره
1: أي.
0: ان مش العجال ولا اقل حاجه يضرب على عجالي وراه زاد حاجه اخرى باش ما نعملوش كما قلت لك قانون القوه مش قوه القانون زاد كان حتى لعب مقرر ويضرب زاد ما عندوش لا رخصه تاع انه باش يدافع على روحه ربما هذه تاع صيد الحيوانات مش لعبات انما كنت اقل حاجه نفش العجالي نضرب العجالي ما نضربش وجهه خاطر حتى الكلام اللي قالوه مش باش نعاودو نضرب على الساقية حتى الشرطه تضرب السارق او المجرم او الفار من العداله على ساقيه التي تشل حركته وتشل حركته عطلوا سامحوني بالكلمة بس عطلوا ما نضربوش على راسه ما نضربوش على القلب ما نضربوش على الراس هو طول ضرب الغاتي كان يضرب الكاميون كان يضرب العجال اللي ينقبهم كان يجيب السرقة ويفش العجاله حتى يشوفوا لده من قيمة قلت لك شنو اللي نستعملوا قوة قانون القوة وليس قانون قوة القانون ولكن ثم حاجة هو تسرع في الوقت اللي ميزموش يعمل لك شي جاب المقرونة وقاد في دار وجاب هذا الكل زيت أضاع حقه بيدي
1: أضاع حقه بيدي هذه الكلمة المناسبة تقريبا تلخيص القصة كما قلت كان يتصرف يعني تصرف يعني هنقول يعني بروية وبعقل ويفكر كان سي جمال للأسف عم سالم ما قالوا يلقى روحه في السجن وإحنا ضد التهور وضد أنه يتصرف الإنسان كيك خد فما قانون في البلاد مش تهزل مكحلة وتضرب تصاد في الحيوانات كما قال خونا جمال لكن في بالأساس فما أمن وفما صحيح بتاع شوية الأمن كان ينجم يعمل طريقة أخرى باش يعطلوا شوية ولا يشوف كيفاش يعني يكلم جماعة السوق كما قال بعض الخيان أما إحنا ضد يعني الحقيقة التصرف هذايا والإطلاق النار ولو أنه في يعني مسروق أما قولوا في حالة الدفاع عن نفس كلام آخر وقتها. شكرا لك خويا جمال يعطيك صحة ربي فضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. الأخت فتحية مساء الخير.
2: أهلا صباح النور خويا ولدي شكري شنو حوالك؟
1: مرحبا بيك منين تكلم فينا سيدة فتحية؟
2: أم محمد من الساحلين.
1: من الساحلين مرحبا بيك.
2: خاطر القصة معناها أسدني قلت محمد ولدي قلت له أنا أتكلم
1: أم أم بزار. أم خونا محمد عزيز.
2: أي
1: مرحبا بيك سيدة فتحية شرفتنا مرحبا بيك.
2: ولدي
1: عايش يعيشك مرحبا.
2: والله هي أسفني يا مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال
1: للأسف
2: وإن شاء الله ياخذوه إن شاء الله بعين الاعتبار مساكنة خاطر مظلوم.
1: هو مظلوم في البداية لكن في الأخير تصرفه الحقيقة
2: مش هو على الأقل معناه وقت اللي مش يطلع هو على الكاميون يجيه من التالي على الأقل من الخلف يجي يحط المبلونة في ظهره مثلا من التالي
1: يهدو
2: يقول ايه يقول له اوقف فما ما تحركش
1: مثلا
2: ويلمع له الناس مثلا
1: صحيح
2: هذا موقف اي معناه فما تصرف آخر مش معناها خطر الشيطان الله ينعل ويقضيه ديما الشيطان الرجيم راهو ديما في الإنسان يدور
1: صحيح
2: والشيطان كيف إنسان

0: يعمل حاجه معناها يتبعوا يفرح الشيطان يقول لك شو ان يعمل حاجه باهيه فهمت وهو ما عند ربي سبحانه وتعالى ماهوش ما يجيش
1: ومش هذاك التصرف يعني سليم ومش هذاك
0: التصرف
1: لكن صحيح هو رزقه صحيح الغنم تاعو عنده كان هما
0: والله يا ربي يمسك لنا
1: هو كما يقولوا
0: ان شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار
1: ان شاء الله يخفوا عليه شويه وان شاء الله ربي يسامحه ويغفر له
0: القران مسكين
1: اما كما قلت
0: لا قوه الا بالله
1: اما كان شي تصرف هكاك تفضل
0: ايه ايه معقول صحيح الله غالب كاتب له باش معناها يعيش في البلاصه هكية وخسر حياته وخسر داره وخسر كل شيء
1: شكرا. أما ساعات الإنسان يكون مظلوم يولي ظالم شفت كيف
0: يولي ظالم ودني بالعكس ولات ما عاد يقبل ودني بالعكس ولا سيدك حتى الحق ولا يتخبى والظلم يظهر
1: شفت كيف للأسف للأسف والله والله يبعد علينا أولاد الحرام
0: آمين يا رب العالمين والله تو برشا معناها في حكاية 10 سنين كي كانوا يقولوا العليل الشرقات عاد ثم واحدة مسكنة زوالية هكا هدولها علوش في العيد الكبير مسكينة وثم واحد في السماء بها وسارق جهة فوق الحيط ومش يسرق له العلوش وقت اللي يطبس مش يسرق العلوش طاحوا له 600,000 هذا العليل مش بتاع 400,000 وطاحوا له 600 طاحوا له 600 كيف عم تصبح المرأة مسكينة ما
1: تلقاش علوش تلقى
0: غافر تلقى معناها الفلوس هيك مصرورين في حاجة هيك ملفوفين ولا تشرك علوش وفرحة صغارها وربي سبحانه وتعالى كرمها
1: عوض الأخير
0: سبحان الله
1: تعرف تعرف فلوس بالطريقة ذي حلال محلل نقد القطار
0: علاش خاطرك في هز الشيء وخلي الشيء
1: خاطر هو طيح وربي حتى كلمتين الزايدين حلال عليه خاطر هو مش تمشي تلوج عليه تقول اللي شكون سرق لي علوش يراه خضا لو رك رك رك طيحت 200 يعني هو ما تمشي يرجع وجاو من عند ربي رزق من عند ربي خطنيتها طيب
0: سبحان الله ربي رزقها خاطرش مسكنا زواليه وهو الحمد لله كل انسان عنده قصه في حياته
1: كل انسان
0: وربي لحظه بربي ولحظه وربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا نكلا
1: صح نكالا
0: والله يعني عزيز الحكيم
1: شفت كيف يعني
0: سبحان الله
1: يعني ولا في هذه يعطيك صحة أنت استشهدت بالآية القرآنية سيدة فتحية لأنه وبدأ بالسارقة في هذه مش والسارقة علاش السارق قبل أي أي بشوية
0: فهمتك فهمتك بما نكلا
1: صدق الله العظيم لكن نحن
0: الله العظيم
1: علاش بدأ بالسارق قبل السارقة خاطر عادة السرقات يعني الرجال وفيها خاطر السرقة فيها قوة شوية وفيها طلوع فوق الحيوط وفيها تصور وفيها يعني جرأة عادة الراجل عنده جرأة أكثر وصحة أكثر من المرأة كليش ديما السارق سبقوا على السرقة وشوحك بلاغة القرآن هذه أكل حالة تيك صحة سيدة فتحية مشكورة جدا سلمنا عن أخونا محمد
0: يسلمك عيش ولادي صحة
1: ربي فضلك إلى اللقاء ليلتك سعيدة شكرا خونا حامد من فيضة مساء الخير
2: مرحبا اخويا شكري
1: مرحبا بك سيدي شنحوالك
2: الحمد لله يرحم والديك راك النواره والورده والياسمين نتاع الهر المصير انت
1: يعيشك ربي يستر يعيشك بارك الله فيك هذا من حسن ذوقك
2: هذا مش مجامله بالنسبه لل انا اول ما نحمل خاطر الناس شايف في زعنزلي اول نحمل مسؤوليه للشرطه هو اش وصلنا للدار وروح للدار زعما تقريبا 4 دراج والاخر مازال يعبي في العلاليش
1: اي
2: ومشي وعلمها مقبل ما يرجع للكرامة ويجاه يعبي وصل لدارهم جاب المقرونة وجاب واحد انه وين قاعد يرقين هذه وقت اللي قال لك ظلمي في السوق مهزوزة يزمك هذه تجاور النيابة العمومية حتى في دارها هكا ولا
1: هيك
2: وفي الحين نخرجوا احنا علاش ديما الامن هي معقب شوي ديما كان حماية مدنية تقض على معناها روح ما نهار دم فهمت. واحد بحيره ثم
1: فما تقصير شوي انت سي حامد يعني تحمل شوي مسؤوليه رجال الامن اللي عطلوا شويه وما كانوش يعني ما خذاوش الامر ممكن لربما عشان نقول بجديه كبيره وما اسرعوش في يعني باش يعني ينقذوا الموقف
2: وهي الحكايه البينة منها فيها معناتها ظاهره الحكايه اللي ثم غلب في السوق مسروقه معناها انت تعرفها هون تو ما دامك حدثناك يا امن وقعد تعرفها اللي هي تو مش يهرب منه ولا منه وهو مسكين حتى يضرب الرجل صحيح ينجم يعمل طريقه اخرى اما الطريقه الاخرى ديما مش يتعرض للخطر اكثر. علاش؟ مثلا اذا مش ينقب للعائله مش يهبط هو راجل كبير يهرسها بتريح.
1: اي قلتها
2: مثلا مقرونه.
1: اي صحيح.
2: ربما مع سراق وخريج.
1: صحيح صحيح. حتى انا هكا قلته ممكن حتى افكر انه قلت مع ناس خريج.
2: ما فيها شك. مع زوج ولا ثلاثه.
1: هو
2: حاضر
1: الواحد مره ميعسهم من البعيد لانهم سراخ مع بعض. ما تصورش سرق وحده يراو مجموعه هذه باش كسر باب وطلعوا شيء. صحيح كلامك.
2: نصوره هو في الدار معناه ووجوه ومجبز مقرونه مثلا باش يمدلوه
1: بطبيعي كما قلت انت معناه نجموا يرجعوا عليه هما يولي هو ولي مطلوب يعني خاطر هذوما سراخ ينجموا يكونوا مجرمين يعني.
2: يرحم والديك احنا نطلبوا من ربي ومن جناب القضاة يراعوا بالظروف
1: يراعوا الظروف هذه.
2: وعلاش؟ على خاطر الغلطه هذه تسمى كيما على وجه
1: الخطا
2: معناه
1: على وجه الخطا
2: غير مدارك العقليه.
1: صحيح
2: صحيح. جمعه ولا جمعتين ما يرقدش النوم.
1: بالضبط فهمتك.
2: الشيء اللي خلاه ما يرقدش النوم خلاه على عصابه ويبكي بحيث انهمل المخ بتاعه وتمس شوي.
1: فهمتك.
2: ما لقاش حل اخر.
1: فهمتك تحليلك.
2: حل الشرطه ما خبزوش في سميسه معاه.
1: كسرت شويه صحيح.
2: اليوم يعرفوا معناه يتنزهوا في القضاء ويخمموا فيها الحكايه. ما يعملوا ليش 10 و15
1: ان شاء الله يراعيوا ظروف التخفيف.
2: هي جرائم تستحق الاعدام. ويومين قاعده تصير من هنا ومن هناك ولا غالب يحكموني ب 20 و15 عام. انا زوج صغار ضربوا على عينيهم. يا شوف بنية عمرها 7 سنين هي قاعده تبع وانا برك
1: حول ولا
2: قوه الا بالله. ثلاث مرات بعد ما اسمع الدعوه والتعقيب تجي معي نعقبها عمرش قضيه تعقب ثلاث مرات وعاملين معي 7 وفي الاخر قالوا لي لا الله يعوف شديد مجرد بحيث والاخر واللي ضرب لي ولدي حكم عليه بعامين سجن ثواني الراوق يعمل عينيه في قد البصر بتاع
1: حوله
2: معناه اكثر من قتل انا هكا ولا لا.
1: أي.
2: يعني ميت حي ابقى وهو على ما فقد عينيه بطل القرايه وفقد عقله بعد ثاني وزاد معناه تضرب اشار عم نول في المحل الثاني اعلم مسكين كيف في 10 و15 باكو فقد عقله ولا تنزيه مره
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: وجعت عينيه وجعت كيفاش عمري 8 سنين يجي لون في القرايه وضربني انسان على عيني من غير ما عملت حتى شيء والله 98 سقوط والله الدوس يمتع هاني نجري بيها تو بلاصه
1: ان شاء الله ربي يعوض له خير ان شاء الله.
2: مات واللي ضرب ولدي مات. اما قول اللي ضرب ولدي مات وحده هكاك. اما المحكمه ما حب حكمت عليه بعامين حبس. كيفاش تتصور 98 سقوط؟
1: هو سامحني الساعه باش دخلنا حديث في حديث. ضربه متعمد سي حامد.
2: ضربه متعمد وشاهدين عليه.
1: اي هو تو توفى تو السيد اللي ضرب.
2: اي تو قاعد ينفذ على الورثه.
1: على الورثه نتاعو هو تو المحاله. هو مو شيء اهون من شيء. هو مش نقول احنا ساعات رب ضار نفع. كي مات انا احسبه ربي سيد الاضرب لانه خاطر كان تقعد تشوفه قدامك واعتدى عليك وعمل لك يعني سقوط وكل شيء وبخي يعني تخلى يعني عامين سجن وبعد اللي خرج وتلقاه قدام هذيك الحسره الكبرى. هو كي مات بخي معناها ربي يعرف شو يعمل. ثم اهله تنجم تنفذ عليهم تقعد القضيه جاريه وان شاء الله توصل حقك سي حامد. ان شاء الله ما ضاع حق وراءه طالب وربي يحفظنا جميعا مع يعني المشاكل هذه ومع الاعتداءات. وإحنا بصراحة في غنى الحقيقة على كل هذه النوعية من الإجرام والظلم. وفقط أنا قلت يلزم شوية حزم من السلطة باش على الأقل اللي يخمم باش يعني هنقول يستولوا نفسه باش يعمل حاجة يتفكر أنه فما عقوبة صار ما تستنى فيه. على كل حال سي حامد مشكور جدا على المداخلة معنا وظاهر متوجع شوية سي حامد لأنه صارت له قصة مشابهة. إن شاء الله ترجع حقك وحق ولدك سي حامد من فيذا ومشكور على التدخل معنا وإلى اللقاء. ناخذ سي محمد من أولاد الشامخ. مرحبا بك خويا محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السيد سي سالم حضاي نقوله إن شاء الله ربي خف عليه.
1: أمين.
3: ولكن الحقيقة راهي سرق كثرة ياسر وعلى جال ما عادش تم حزم للسارق بل ولا السارق هو اللي محمي اكثر
1: ان شاء الله.
3: كيف يضر عبد
1: هو مش محمي ما شنو شويه كمان بطبيعه سارق عمره ما يحمي حد. بقينا فما شويه في بعض الاحيان يعني سوء تقدير من السلطة ولا من رجال الامن ساعات كذا.
3: السارق كيف يضرب ويضر الفلاح ويهرب. شيء منع في أمام ولا المحل وقت اللي هو يعمل حاجة محمولة عليه ولا مفر منه.
1: فهمتك.
3: والمحاولة هذه نايبيدي صارت لي وخرجوا لي القطيع انتهي وسرعان ما معنى والهجت رغم الهجت.
1: انتم عاد تبارك الله سي محمد أولاد شامخ فيها يعني مربي الغنام وفي عندكم يعني منطقة ذيكة في ولاية المهدية. انت صارت عليك حكاية مشابهة كما كيكة
3: هم يتلقى لما فزيت بيهم والحقتهم كما قام ما ندريش على روحي وقت اللي حقهم كيفاش أشمك يصير هم هربوا وخلوا الغلم
1: سبحان الله.
3: كلمت المركز قلت لهم قالوا لي شكون أخي قلت لهم ندري عليهم بالضبط تقول يقول لك سارق هات بينه وندري عليه سارق نجيب
1: ما أقول ما نعرفهمش
3: ما نعرفهمش. بعد أربع أيام بالضبط داروا بيه ثلاثة كرهب أمن وقلت ربي يسرق سوف الدار سافيها على عافيها أنت عندك بندقية فرق سوكي ما حبوا ما لقوش وقعدوا مركزين على التركيز هذاكاي تقريب سبع سنين وهم ساعة ويهبطوا حتى لين يلقوا البندقية فعلا عندي بندقية من غير رخص.
1: أيوة وشكون خللهم عليها البندقية؟
3: تبع أخيرا عندهم شبكة كبيرة وناس تعس وناس كيما قال على بالها فلان عندك
1: انت انت انت سمعني سي محمد وقت اللي خرجت بالجماعه ذي وهربوا عند وقت البندقيه في يدك
3: فيدي
1: مالا هما هذوك الجماعه ذوكم وصلت لهم الحكايه تلقى وصلت السيد هربنا بندقيه ما ادريك فاش وصلت للامن اي صحيح
3: هذا امور واضحه
1: واضحه واضحه هيك السراق هذوك وصلوها الحكايه اكيد
3: السراق وصلوها والسراق عندهم اشكون يصب للحاكم
1: ويحول ولا قوه الا بالله
3: اشكون مرتاح جوا مع الحاكم ومرتاح جوا مع الناس
1: لا مو محل استثناءات هما توا سي محمد هو الباهي والخايب موجود في كل يعني قطاع وفي كل مش الكل كل احنا باش ما نحطوش الكل فرد سله وفما شكون يعني الحقيقه اللي ما يخافش ربي في جميع المجالات وفما النزهاء الحقيقه سي محمد مش الكل كل
3: على الحاكم
1: اي باش نبداو واضحين لا باش من ما ما ما ما ما ما ما نضربوا حد وما نكونوش يعني قاسيين وما نجرؤوا على حتى قطاع اي
3: السراق عندهم ناس
1: تعاون بالطبيعه اذا كان هو سارق راهو قريبه سارق وصاحبه سارق ينجم يعاونوا بعضهم اي
3: والساده اللي يتحدثوا ما يسالش نعطيهم الحق يقولوا كان فشل العجل اخي هو جاي يسرق وحده
1: والله العظيم
3: شبكه متفرقه في وسط السوق
1: صحيح
3: اللي يبيع وجه لا يعرفه هو ولا
1: يعرفه هو يعطيك صحة في ذي منطقي لأنه مش وحده هو نتصور عنده شبكة كاملة معه
3: مستحيل والسارق يجي كان إنسان أجرى منه
1: صحيح
3: أصح منه
1: صحيح
3: ومسلح شير منه ومتيق بين الغافل وبين المتحدث
1: بالضبط بالضبط يعطيك صحة سي محمد التحليل متاعك سليم أود أقول المكالمة متاعك بالحق في مكانه لأنه مش الأمور بالسهولة ذي أنه تصور أنت سارق وجاي نصب الغنم وحده وكاك في السوق وما فما مشكون معاون ولا فما مشكون يراقب فيه أكيد فما شبكة كاملة ويشوفوا ولربما حسوا بالسيد هذا قاعد يشوف الغنم ما كلاش حبوا يهربوا ما بتالي
3: في فم الباب وتعس
1: أم أم أم أم سمحني سي محمد كيفاش ينجم كان يتصرف سي حاج سالم هذا العم سالم كيفاش كان ينجم ما نعرفش
3: سامحني ما يحس بالجمرة كان العفس
1: معاك
3: والناس يقولوا كان فشل عجل أخي سهل هو وكان أدنى حركة أخرى عملها كانوا يقضوا عليه السراق
1: لربما
3: يضرب حد بموس بأي حاجة يضرب يقضي عليه ويهربوا وطاح الكفر دم الظل
1: كيفاش كان ينجم يعمل خير وباش ما يقتلش وما يتورطش في جريمة قتل
3: يري تراه أصابة إصابة ضعيفة مثلا على الساقين حاجة كيف هيك تكون
1: أهون أهون صحيح
3: أسمع فيا أنا لكن ما يورطش روحه في قتل في قتل روح وهو راه من مات دون ماله مات مجاهد ومن مات دون
1: عبده
3: مات مجاهد ومن مات دون دينه مات مجاهد
1: صحيح
3: والحقيقة بكري الله يرحمه في زمان برقابة كانت رخصة سلاح حتى من غير رخصة اكتب سلاح وهونك غير اعتني بروحك وكانت الناس تخاف من الحرام وكانت عقوبات صارمة على الحرام سوي كي ولا تسرق الله يحكم فيها نقوله حسبنا الله فيها ونعم الوكيل
1: كلامك كل سواب سي محمد، ما فقط يلزمنا بصراحة كما قلت وأنا قلتها منذ حين أكثر صرامة نكونوا مع الناس هذوم المعتدين والمنحرفين والمجرمين والسراخ، يلزم الدولة تكون حازمة أكثر في تطبيق القوانين بصراحة. الاعتداء على الغير وانتشرت القضايا يعني خنقول الحالات هذية وهالقضايا هذية وهل خنقول الانحرافات هذية، وكل مرة نسمع غريبة واعتداءات تكاد تكون يومية في كل، وساعات تكون نتيجتها القتل وساعات من ألطف الله يلطف ربي بالشخص ولا اللي ينجم يمنع. أما بصراحة يلزمنا أكثر صرامة مع كل هالمعتدين. وكلامك صحيح سي محمد من ولاد الشامخ، مشكور جدا على التدخل وهنا قصته مشابهة. شكرا ليك وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. نسمع نغم آخر وبعد إن شاء الله دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل من مسرح الحياة في دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية. كان الموسيقار فريد الأطرش في هذا اللحن الخالد يا قلبي يا مجروح. الحقيقة العديد من الأحبة اللي مغرمين بفريد. السيدة راضية الشادلي حليلة نعرفها مغرومة جدا بفريد. إن شاء الله الأغنية حزينة لكن ما نحبش نهدي لك أغنية حزينة، أما على كل حال راك تفاعلت معها، تحية ليك سيدة راضية. باش نواصلوا كما قلت مع دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية. نحب نحيي بطبيعة بعض الأحبة اللي قاعدين يتفاعلوا معنا في هذا الموعد الإذاعي دائما. الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا على التفاعل، يعطيك صحة. وكذلك سيحات بن حمودة وسي عبد العزيز حامدي، أخت راضية الهداجي تقول شكرا على أغنية فريد، تحياتنا ليك سيدة راضية الهداجي. كذلك راضية كل مغرومين فريد، سيدة راضية الشادلي وراضية الهداجي. به تحية قلت للجميع على التفاعل معنا في هذا الموعد الإذاعي. كذلك كل الأصدقاء باش نواصلوا. قلت مع زوز مكالمات أخيرة في هذا الموعد الإذاعي، الوقت ضبطنا شوية. ناخذ المكالمة التي فيها عواطف بني خلاد. مساء الخير يا عواطف.
1: مساء النور خويا شكري.
0: شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
1: عايشك عايشك ربي يخليك.
0: عايشك عايشك. تفضل يا عواطف.
1: تحية ليك خويا شكري، تحية لكل مستمعين.
0: عايشك مرحبا بيك، تفضل.
1: عايش خويا شكري. شنو نقول لك؟ أنا كنت نسمع القصة لكن الظلم والتعذير ما يحبهم حتى حد.
0: صحيح.
1: الظلم والتعذير ما يحبهم حتى حد، لأن هو كما قلت يعني هذاك المكسب نتاعه هذاك. لكن هو شنو الحكاية نتاعه يعني؟ نقولوا احنا تسرع شوية انت، ولا يقضي هو يلقى كاية الغلام نتاعه. هو شك كثير ومش 100% معناته اللي عارف الغلام نتاعه
0: هو. لا في الاخر قاعد يتبع فيهم، عرف عرف يعني يجمرهم بتبيع الغلام نتاعه يعرفهم.
1: حتى معناته سعودي اللي بشاء جاب مثلا هو البندقية وبدأ بش يضرب اقل شيء يعني. حتى كان هو رجل كبير ما يعرفش ينجم يشوف شكون ياخذ له نمره الكهرباء مثلا.
0: هي حل من الحلول صحيح.
1: ياخذ نمره الكهرباء ينجم يجيب حد اخر يصوره حتى بالتليفون، يصور الغلام نتاعو، يصور حتى ايش اللي ياخذ الشرطه وقتها ينجم يتمكنوا من القبض عليه.
0: هو تسرع شويه وكان ينجم يتصرف يعني تصرف اخر يعني اسلم.
1: هو شد من شده الغضب يعني مسكين رد الفعل. هو ما كانش يتصور باش يقتلوا، انا اقول هيك معناها.
0: اي لا ما لا النيه مش بتاع قتل، ما نعرفش ما اصابش بالبيب.
1: هو مش ناوي يقتل، ما لا ناوي كل يخوفه باش هو يخلي الغنم ويهرب ولا يعني
0: ولا ناوي يقول لك يصيبه على في مكان اخر في جسمه مش في في راسه.
1: هذا كل حد كيفاش نيته معناه فهمت. لكن هو الله غالب تسرعته واهل نجم نقولوا حد شيء، كان ربي يحلف عليه وربي يفرج عليه زاد مسكين.
0: امين ان شاء الله. امين امين. جا كان مظلوم للاسف.
1: لكن هذه فتك هو شكرا ولات عنا ظاهرة كبيرة هكا من قدام العيد في كام الجمهورية كاكا.
0: يا ربي يحفظنا والناس ترد بال على رواحها من ناحيه، وزاد الامن ماذا بينا تكون يعني حملات مكثفه، وخاصه اذا كان استنجد بهم احد يعني الناس هذوم المربين ولا التجار ولا حتى ناس عاديين ماذا بينا زاد يعني بالوقت يستجيبوا للنداء ذي. عواطف مشكور على المداخله ومرحبا بك في كل وقت وشكرا لك، ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه الى اللقاء. نختم بسيوسف من كسره. مرحبا بك سيوسف.
2: عزام اخويا شكري.
0: شنو احوالك سيوسف؟ لاباس عليك.
2: ونحبوكم ونعزوكم
0: يا عايش يا عايش.
2: يحب انسان تسمع كلمه اللي قالوا من نحب ونلقاه وقلبي مشوق الى ما لقاه.
0: يا عايشك سيوسف، بتحبك الايام الطيبه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحسن.
2: نسمع فيك
0: يا عايشك.
2: نحب نشارك نسمع كان انت ليل ونهار حتى نهار الجمعة كما قدوا مع
0: الشيخ منور ان شاء الله.
2: أي. نسمع فيك.
0: يعيشك سي يوسف، مرحبا بيك. ان شاء الله تتحسن الوضعية وان شاء الله وضعيتك يعني ان شاء الله نلقاو اهل الخير والاحسان باش يعاونوا اخونا يوسف من كسرة. باي بالنسبة للقصة عندكش يعني راي؟
2: القصة اخوي شكري راي صارت صارت على مرأة رجلها مشى ليوسف مريض وهما هبطوا عليها. المرأة زكت شوي مشت طلعت في الكهرباء وعبوها مع الساعة وقت اللي تم عليهم المزور شبوا للكوسك. هم شبوا للكوسك هم يصبوا وقت المرأة طلت على كل يصبوا الكوسك هم يمشوا ياخذوا في القهوة. قلت له وخيرا
0: شرقولي شيخ
2: مسروقين انقذني معمولك الربي
0: ولا تطلب لها الامن
2: تطلب لها الامن شدوهم.
0: شفت كيف هذه عاد تحب لها جرأة تحب لها امرأة صنديدة كما تقول مو سهلة
2: امرأة تعتت وضحت بروحها.
0: ايه صعيبة الحكاية مو سهلة تركب مع الغنم وتخبي روحها ومبتالي يعني وزاد من حظها ان من حسن حظها ان وقفوا في البشي عبي والمحروقات اما كان مشاو بها مباشرة وصلوا المكان اللي فرغوا فيه مع الغنم كيفاش عاد وقتها اش يلقوها غادي
2: الغنم الدنيا ظلام وبعدوا
0: ضحات بروحها شوية نتسمع
2: هي ضحت هي بارك الله فيها وزادت هي الحاجة زي الراجل الكبير
0: اي
2: اغلطت وما اغلطش
0: كيف ترى
2: غلط في هزين البندقية
0: اي
2: ومشي وقتني انت اللي مشيت به جبت به البندقية النجم من نادي 4-5 من الناس معي وخياني وقفوا معي لما ذكن سعيتي
0: اي معقول هذا رأي زاد باي احسن صحيح
2: فهمتني راهو هكا وهكا وهكا وراني ما نجمش نقربهم
0: صحيح خاطر وحدي وصعيب باش نقربهم
2: نمشي للمكاتب نقول له اخويا انت ماشي للسوق راه ما عندي شويهات راني لقيتهم
0: صحيح صحيح لا كان ينجم يتصرف تصرف كما قلت انت سي يوسف احسن خير ما يتهور
2: ينجم يتصرف لا يقتل لا يقتل لا يقتلوه
0: غلطت هو غلطت صحيح هو غلطه أيوة. وإحنا ديما مش مع ما نش مع اللي يسرق إحنا ديما ضد الناس هذوما المنحرفين اللي يسرقوا إن شاء الله ربي الكل كل واحد يعني ينتقم منه ويجازيه لا عمل الشر
2: إن شاء الله أخويا إن شاء الله وما تطولش عليك أخويا شكري كان لقيت بضاعة برص وليداتك وميمتك
0: أي
2: وصحتك اطلبني حاجتي بي
0: إن شاء الله ربي سهل وإن شاء الله أخونا يوسف القادم أفضل بإذن الله وإن شاء الله تتحسن الظروف كذلك الأخت ربيعة بروق تسلم علينا قالت والله مؤسف رجل بنت خالتي سرقوه في قداش راس غنم في الأيام هذه في تيايرة في تيايرة ذي بحث جمال اللي حكتنا عليها منذ حين الأخت حياة ومسكين محضرة معام كامل ربي يعوض له خير إن شاء الله علاش قلنا موجودة الظاهرة ذي وخاصة في الأوقات هذه بالذات وإحنا القصة اخترناها يعني تواكب يعني خنقول إيقاع العيد عيد الأضحى المبارك وبطبيعة إن شاء الله والناس كل يردوا بالهم احنا عملناها كل الاعتبار زاد وقدمنا القصة ذي واخترنا الموضوع ذي عشان الناس كل ترد بال على رواحها ويعسوا بالقداء على الغنم متاعهم ومرة أخرى احنا باش حتى التصرف يكون سليم الاستنجاد بالأمن يلزم هذاك أول شيء وكذلك لرجال الأمن يلزم يستجيبوا لنداء الناس هذوم المستغيثين بسرعة بصراحة بسرعة يلزم خد ساعات هو تلقاه في وقت هم معناه ما مش ياخذوا في ياسر وقته في ظرف صعيب وتلقاه على أعصابه بصراحة يلزم الاستجابة في أقرب وقت وزاد بصفة عامة يلزم الضرب على أيدي المجرمين والمنحرفين هذوما بشدة ورب يحفظ الجميع إن شاء الله هكا نوصل نهاية هذا الموعد من مسرح حياتي اللي كان تلق منذ 10 ليلا مع التحية لأيمن الشابي منير بعطي غدوة كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع صباح مسيدنا الشيخ منور مداني في أنوار من الكتاب والسنة ألتقيكم بإذن الله في موعد إذاعية قادمة إلى اللقاء وتصبحون على خير
3: ويا عين بالدمع نبكي والقلب مجروح.

بنادم يا قرا لا عقوبات وتبعد عليا المظالم المظالم حكرت وزنت لوقات.

0: حتى مع منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أثار قرار رئيسة الحكومة التونسية بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين لأنشطة مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال شهر مايو 26/2000 جدلا واسعا واحتجاجات بين النواب، حيث اعتبر النائب محمد علي أن تعليق الحضور يمثل مساسا مباشرا بجوهر العمل البرلماني ووظيفته البرلمانية على السلطة التنفيذية. في مقابل ذلك أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب الشعب محمد أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر مايو لا يجب تأويله بشكل سلبي، معتبرا أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان. قال رئيس نقابة تونسي للفلاحين ميدان الضاوي إن قطاع الحبوب في تونس يشهد تحديات متواصلة دفعت النقابة إلى المطالبة بالترفيع في السعر المرجعي للحبوب بعشرين دينار للقنطار الواحد كحد أدنى، وذلك بهدف ضمان تغطية كلفة الإنتاج المرتفعة والمحافظة على ديمومة منظومة الإنتاج الوطنية. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثوري التباسي أنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أبريل الماضي، حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 ديناراً. وضافت التباسي أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر مايو، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحية. حذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت من تدامي التعامل نقدا في تونس، معتبرة أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

Cuídate.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع،
2: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاء.